0: عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فقال: ألا تدعو له طبيبا؟ قالوا: يا رسول الله، وأنت تأمرنا بهذا؟ قال: فقال: إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه دواء. عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. عن عبد الله بن مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تداوى بحرام لم يجعل الله له فيه شفاء. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حواء، ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: عماد
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص، كل هؤلاء سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الوضوء، ويل للأعقاب من النار. عن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه إلا الصلاة لم تزل رجله اليسرى تمحو سيئة وتكتب الأخرى حسنة حتى يدخل المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم للصلاة فلا يشبك بين أصابعه. عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، واعملوا وخيروا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة آل عمران.

ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تجاوز عن إساءتنا، امح خطايانا.

علنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، ارفع درجاتهم، اشرح صدورهم، يسر أمورهم، أقل عثرتهم، أجب دعوتهم، اشف سقيمهم، عاف مبتلاهم. اللهم أصلح ذريتهم، وأقر أعينهم، وأمن خوفهم.

أكرمهم كما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم كما أنفقوا علينا فأنفق عليهم اللهم كما قدمونا على أنفسهم فقدمهم يا رحمن أجزل مثوبتهم ارفع درجتهم اللهم

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 70.
1: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. الحديث 748. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. باب الصدقة على اليتامى. الحديث 749. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: ما شأنك؟ تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك، فرأينا أنه ينزل عليه. قال: فمسح عنه الرحضاء فقال: أين السائل؟ وكأنه حمده، فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس، فثلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. الحديث 750. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم، لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. الحديث 751. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. الحديث 752. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. باب الاستعفاف عن المسألة. الحديث 753. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الحديث 754. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. الحديث 755. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. الحديث 756. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس. الحديث 757. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذ، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. باب من سأل الناس تكثرا. الحديث 758. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. الحديث 759. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. باب حد الغنى. الحديث 760. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نظيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: رحلتي إلى الله مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، استشرت أهل الخبرة والإيمان واستخرت الله عز وجل واستقر عزمك على السفر أو على الحج. الآن ما المهمات المنوطة بك من الآن وحتى الحج؟ أيها الإخوة الأكارم، يجب أن تعلموا علم اليقين أن هناك وهماً خطيراً وكبيراً، هو أن الإنسان إذا حج رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا حديث شريف أؤكد لكم أيها الإخوة أن الذنوب التي يغفرها لك في الحج هي حصراً ما كانت بينك وبين الله. أما الذنوب التي بينك وبين العباد والله لا تغفر إلا بالأداء ولا تسقط إلا بالمسامحة. فأكبر وهم بيغتصب بيت لك الحج الله بيتوب عني، وهم، توجيه شيطاني. الذنوب التي تغفر في الحج هي الذنوب التي بينك وبين الله حصرا، أما الذنوب التي بينك وبين العباد لا تسقط إلا بالأداء أو المسامحة. لذلك الآن مهمتك، وأنا أنصح لكم، شوفي زمن قديمة، شوفي حقوق. والله أنا حتى الكتب المستعارة أعدتها لأصحابها، والله حتى المجلات، عندي مجلة قديمة لواحد بالميدان ساكن ما عاد شفته، ذهبت إليه وأديته لها حتى صح حجك. شوف الإنسان لما بده يغادر الدنيا شلون بيصفي علاقاته، شوفي زمم عالقة، حسابات معطلة، حقوق إنسان وضع عندك أمانة واستعملتها أنت وما عاد طالبك فيها، لك اسم مثلا ببيت هو مو لك البيت، عمل وصية. هلأ مهمتك تصفية العلاقات المالية. لذلك قال إذا استقر عزمك فبادر إلى التوبة وأدي ما عليك من حقوق وديون واستسمح من نالهم منك ظلم أو أذى. لا تشعر أنك أكبر من ذلك، عندك صانع دقيته أتلب زمانك ظلما وكبر وتركك ومشي الحال، وقت أنت ما اعتذرت منه له حق عندك، حاس عنه، استسمح منه، قدم له هدية. إذا أردت أن يتجلى الله عليك في الحج، إذا أردت أن تكون مقبول الحج هناك، إذا أردت أن تشعر بالطواف الحقيقي، هلأ عندك مهمة أصعب من الحج. شوفي علاقات مالية، شوفي ذمم قديمة، شوفي أشياء استعرتها ولم تعدها إلى أصحابها، شوفي هيك تعويضات مستحقة في ذمتك مع تقادم الزمن نسيها صاحبها ومل من مطالبتك، كله سجله. الآن مهمتك تصفية الحقوق، أداء ما عليك من ديون، أداء ما عليك من حقوق، التوبة النصوح. يجب أن تذهب إلى هناك وقد فتحت بينك وبين الله صفحة جديدة. يجب أن تذهب إلى الحج وقد تبت إلى الله توبة نصوحة. هلأ وعلى الزوجة إرضاء زوجها، حتى تحج مع أخوها وهي وزوجها في مشاكسة والله حجها غير مقبول. على الزوجة أن ترضي زوجها قبل أن تحج، لأن دين المرأة أربعة أقسام، ربع دينها رضا زوجها عنها. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربي. فكل زوجة عاصية لزوجها، مغضبة له، لا يرضى عنها، تزعجه، إلى أخ تحج مع أخيها، بس العبرة أن يقبلها الله عز وجل، أن يتجلى عليها هناك. قال وعلى الزوجة إرضاء زوجها، ويسن للرجل أن يصطحب في حجه زوجته. في أشخاص يقول لحالي خفي، هي المرأة صعبة، عبء، خذوا طريق ويا الله، شغلة مزعجة، بس هي إن لم تحج عن طريقك فعن طريق من؟ أنت زوجة. قال يسن، طبعا الإنسان المقتدر الميسور يسن أن يصطحب زوجته معه، يسن. ولا يجوز للوالدين منع الابن من حجة الإسلام. برضاي عليك لا تحج، هي موهنة. أما حجيت الفرض وقال لك الأب برضاي عليك لا تحج هالسنة، أنا مريض وما في عندي حدا بالمحل، إيه معلش. إذا أمرك أبوك أو أمك ألا تحج هذا العام وكنت قد حججت حجة الفرض فينبغي أن تطيعهما. أما في الفرض لا في استشارة ولا في إذن ولا في شيء. لكن قال على الابن أن يجتهد في إرضاء والديه. الآن لو إنسان ماله في شبهة، في بدخله جزء حرام، له معاش وله قبضات برانية مشي حالك، فإذا أراد أن يحج بهذا المال المشبوه يقول لبيك لبيك اللهم لبيك، فيقول الله له لا لبيك ولا سعديك، لا لبيك ولا سعديك. فينبغي أن تحج من المال الحلال الذي اكتسبته بكدك وعرق جبينك، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. وليستكثر من طيب الزاد والنفقة ما أمكنه ليعين به ذوي الحاجة. يعني إذا إنسان ميسور أخذ معه أدوية زيادة، أنا لزمني علبة دواء 50 ريال حقه، يعني حوالي 700 ليرة، هون حقه 16 ليرة. فإذا كان شفتوا إخوانكم الأطباء شو بيلزمكم؟ أدوية إسهال، أكثر شيء إسهال وضد الإسهال، مسكنات، خافضات حرارة لآلام المفاصل القريب، يعني يعني كل الأدوية هون بحق دواء واحد، هناك الدواء عندنا رخيص جدا الحمد لله، وإذا رأيت واحد بحاجة عطي. ممكن تأخذ معك شيء يعني زيادة عن حاجتك. الأخوان الميسورين يعني ما في عمل أمتع بالحج من خدمة الناس، من إطعامهم، من خدمتهم، معك دواء مثلا، معك جهاز معين، في معك أكلات زايدين، واحد جائع، ما لا هنيك ما في شغلة. الشغلة الوحيدة العمل الصالح، ما في يعني أنت الآن في عبادة في طاعة. قال وليستكثر من طيب الزاد، يعني إنسان إذا كان كتر الزاد وهيك أطعم الطعام يشعر بسعادة، فلاقوا أنا بكفوني هدول، بكفيني هالأطعام، كتر. بتضيف أيام ضيافة إلى قيمة، إطعام الطعام له قيمة، أنت في عبادة، لأنه هي من السنة. وليستكثر من طيب الزاد والنفقة ما

تأخذ كمية دواء كافية، قلت لكم إسهال ومسكنات وخافضات حرارة وتحاميل مسكنة وأدوية متعلقة بالرشح والقريب. أي نعم، في مرهم شهير كثير ديفلامول، ما في أفضل منه، أو بودرة. هلأ ترك المجادلة والمشاحنة بالحج، فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني أنت عجبك اشتري، ما عجبك امشي. أما هالمجادلة والملاسنة وشو هالأسعار تبعكم، أنت بحج، أنت بالحج. أيها الإخوة، اكتب وصيتك قبل السفر على الوجه المشروع. وصية مطبوعة. اكتب وصيتك قبل السفر على الوجه المشروع. الآن في حقيقة أن المشقة في الحج ليست مطلوبة لذاتها. أخي بالشمس لي أجر أكثر؟ لا، هذا وهم وهذا جهل. الحج الآن بالطائرة أريح من البر، والحج بالبر أريح من المشي، فليست المشقة مطلوبة لذاتها. صح لك تركب مثلا باص مكيف، أخي لا، بيخف أجري ما بيخف أجره. صح لك تركب باص مكيف أفضل، صح لك خيمة مكيفة أفضل، لأنه أحيانا يشتد الحر لدرجة يعيقك عن الإقبال على الله عز وجل. فأولا احفظوا القاعدة، المشقة في الحج ليست مطلوبة لذاتها. وكل من يتوهم أنه كلما ازدادت مشقته ارتفع أجره، هذا وهم. لكن إذا كانت المشقة لا بد منها، مرحبا بها في سبيل الله، مرحبا بها في سبيل الله. يعني مثلا الآن حول الكعبة في رخام يمتص الحرارة، يعني أشعة الشمس مسلطة عليه 10 ساعات وهو بارد، وفي رخام بالأروقة كالمكوات تماما، عمل هيك بسمع له طشة. إياك أن تظن أن المشقة إذا طلبتها لذاتها فهذا مما يرفع ثوابك عند الله، لا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قابعا في الشمس، قال لما هذا يقف في الشمس؟ قالوا نذر أن يقف في الشمس تقربا إلى الله عز وجل، قال مروه فليتحول، إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. يعني مثلا لازم تصلي 5 أوقات بالحرم؟ والله إذا كان البيت قريب جدا لازم، أما إذا كان البيت بعيد جدا ولازم تركب الباص 2 مرات وتمشي بالشمس ساعة أو نصف ساعة، واحتمال ضربة الشمس بالـ180، والله ما بيجوز تصلي الحرم كل وقت، صلي المغرب والعشاء والفجر. لا تخاطر، حياتك غالية، حياتك ليست ملكك وحدك. بالمناسبة ضربات الشمس في الحج يا أخوان أولا مميتة، مميتة، يعني يمكن بيموتوا 190 ضربات شمس. لا تخرج في النهار إلا لسبب قاهر، حياتك ملك أولادك، ملك المسلمين، إلى مهمة خطيرة حياتك لا تفرط فيها. فبلاد الحجاز حارة جدا، والله نطلع من البيت بمكة الساعة 10 بالليل، والله البيت مكيف كله، نخرج منه كأننا دخلنا إلى تنور 10 بالليل، فكيف بالنهار؟ أنا لا أخوفكم، بس أنا أبين لكم حكم الشرع في موضوع المشقة. لا تخرج من البيت في أثناء النهار، وهذا بإجماع العلماء. أما أنا في مرة حجيت جنب الحرم، فندق جنب الحرم 20 متر، الـ5 أوقات في الحرم الحمد لله. مرة حجيت في العزيزية في مشقة كبيرة، فكنت أذهب العصر المغرب والعشاء وأذهب الفجر، قريبة من ميناء، قريبة من ميناء أما بعيدة عن الحرم. أصف أنه لا تخرج من بيتك إلا إذا كان تضمن السلامة، أما في خطر ضربة الشمس هذا الشيء. بعدين لو فرضنا لا سمح الله أول ضربة الشمس بتحس بدوخة وشبه إغماء، أول شيء لازم تأكل أشياء مالحة، استحضر على بسكوت مالح، إنه هذا الشيء المالح يستدعي شرب الماء.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة المجادلة إلى الآية الرابعة عشر نهاية سورة الصف.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة المجادلة إلى الآية 14 نهاية سورة الصف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الفضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن أصحابه جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من

يقول الله تبارك وتعالى: ما بال أهل الكتاب يعرضون عن الحق، ولو أن هؤلاء آمنوا فحسنت عقيدتهم واتقوا فحسنت أعمالهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ومحوناها جميعها هذا في الدنيا، ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم حكموا التوراة والإنجيل كتابي رب العالمين وما أنزل إليهم من ربهم من ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى إخوته الأنبياء، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا الكلام يا أخوة كناية عن أن الله تبارك وتعالى سيفتح لهم أبواب فضله، وسيمن عليهم برزقه، وستأتيهم الخيرات من كل جانب، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. منهم أمة مقتصدة، أمة مقتصدة في عمل الخير، أمة مقتصدة لا يظهر منها كثير من الشر، وكثير منهم ساء ما يعملون، أكثرهم يعملون الأعمال السيئة. ثم يطمئن الله تبارك وتعالى نبيه عليه وآله الصلاة والسلام بأن الله عاصمه من الناس، فلن يصل إليه منهم أذى، فليبلغ ما أنزل الله تبارك وتعالى إليه، ولا يكتمن منه شيئا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولكن سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام حريص أن يؤدي الأمانة التي ائتمنه الله عليها، وأن يبلغ الرسالة التي أكرمه الله بها. والله يعصمك من الناس، فلن يصل إليك منهم أذى. إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين يريدون إيذاءك أيها النبي، والذين يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى ويبغونها عوجا. ثم يوجه النداء لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، لستم على شيء من الحق، ولستم على شيء من الخير، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وهذه كلها مصدرها واحد، من مشكات واحدة، لأنها كتب الله أنزلها على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، موسى وعيسى ومحمد عليهم صلاة الله وسلامه. وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. إن هذا القرآن الذي أنزل إليك أيها النبي بدلا أن يكون سببا في هدايتهم، فإنه يزيد الكثير منهم طغيانا وكفرا. وقول الله ولا يزيدن كثيرا منهم معناه أن هناك أناسا منهم سيؤثر فيهم هذا القرآن وسيؤمنون به، وهذا واقع نلمسه أيها الأخوة. نعم، إن كثيرا من هؤلاء بل من علمائهم ومن فلاسفتهم قد آمنوا بهذا الدين حينما تدبروه حق التدبر، فلا تأس على القوم الكافرين. ثم يوجه الخطاب القرآني للناس جميعا سواء كانوا من أهل الكتاب أم من غيرهم، إذا هم آمنوا وعملوا الصالحات فإن الله تبارك وتعالى سيفتح لهم أبواب الخير في الدنيا والآخرة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي سيكون مستقبلهم خيرا فلا يخافون، وسيكون ماضيهم خيرا فلا يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا وهم اليهود والصابئون، وقد مر معنا شيء عنهم في سورة البقرة، وسيمر معنا شيء
إن شاء الله في سورة الحج. والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في مستقبلهم ولا يحزنون على ما فاتهم في ماضيهم، لأنهم قد سلموا أمورهم لله واطمأنت قلوبهم بذكر الله. وحاول بعض الملاحدة والجهلة أن يعترضوا على قول الله تبارك وتعالى والصابئون، قالوا حقها أن تكون والصابئين لأنها اسم إن وهو منصوب، وهذا اعتراض ساقط، فالقرآن هو إمام في اللغة، واللغة إنما أخذت يا أخوة من القرآن. ولذلك كان للعلماء في إعراب هذه الكلمة آراء، وقد استحسن بعضهم أن قوله والصابئون مبتدأ وأن خبره محذوف، فكأن الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن منهم والصابئون كذلك. وإنما خص الصابئون بهذا لأنهم فئة غير المسلمين وغير اليهود وغير النصارى. ومن أراد تفصيل شيء من هذا فليرجع إلى كتب التفسير وإلى بعض الكتب التي تحدثت عن الشبهات التي ألقيت في كتاب الله تبارك وتعالى. لقد أخذنا

منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل

هذه الصورة يا أخوة، صورة المائدة، هي صورة العقود، وقد كثر فيها ذكر المواثيق والعقود والعهود، سواء كانت هذه المواثيق على المسلمين أم على غيرهم. يقول الله تبارك وتعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. أرسل الله إلى بني إسرائيل رسلا كثيرين، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، بما لا يوافق أمزجتهم، بما لا يتفق مع شهواتهم، فإنهم إما أن يكذبوا هذا الرسول وإما أن يقتلوه، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا أن لا تكون فتنة، وفي قراءة وحسبوا أن لا تكون فتنة، فقراءة النصب تكون أن مصدرية والفعل مضارع منصوب بها، وقراءة الرفع تكون أن مخففة من الثقيلة أي من أن، والمعنى وحسبوا أنه لا تكون فتنة، فضمير الشان اسم أن ولا تكون فتنة خبرها، وهما قراءتان متواترتان. وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا، أصابهم العمى والصمم، ولكنه عمى وصمم ليس في الجسم، وإنما هو في القلب وفي العقل وفي الروح، عمى يمنعهم من التبصر في آيات الله، وصمم يمنعهم من الاستماع إلى الحق، فعموا وصموا، ثم تاب الله عليهم بعد أن فعلوا الجرائم الكثيرة كما مر معنا في سورة البقرة وما أكثرها، ثم تاب الله عليهم، ثم عموا وصموا كثير منهم، أي بعد أن تاب الله عليهم كذلك أعرضوا عن الحق، فلم يروا آيات الله تبارك وتعالى كما ينبغي، ولم يستمعوا إليها كما ينبغي. وماذا تريد من قوم بعد أن أغرق الله فرعون عدوهم ونجاهم إلى البر، ولا زالت أرجلهم مبتلة بالماء، فوجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وكان حقهم أن يحاربوا هؤلاء الذين يعبدون الأصنام. إذن هؤلاء عموا وصموا ثم عموا وصموا كثير منهم، نعم ليسوا سواء كما قال الله تبارك وتعالى وكما مر معنا في سورة آل عمران: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. والله بصير بما يعملون، لا تخفى عليه من أعمالهم خافية. ثم يبين الله تبارك وتعالى بعض شؤون النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وكانت فئة من النصارى من قبل تقول هذا القول. يقول الله تبارك وتعالى مبينا أن المسيح صلى الله عليه وسلم يرد عليهم: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه ربي وإنه ربكم وجميعنا من عباده، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الظالمون، وأي ظلم أعظم من الشرك؟ وصدق الله إن الشرك لظلم عظيم، فالظالمون لن يجدوا لهم أنصارا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة: المسيح وأمه والله تبارك وتعالى، وما من إله إلا إله واحد سبحانه لا شريك له، وقد مر معنا هذا كثيرا في سورة النساء وفي غيرها. وما من إله إلا إله واحد
وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم إن باب التوبة مفتوح، فليتوبوا إلى الله تبارك وتعالى عن هذه الأقوال، وليستغفروا الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة وواسع الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، مضت من قبله رسل كثيرة، الله تبارك وتعالى أرسل رسلا كثيرة قبل المسيح عليه الصلاة والسلام، وأرسل رسلا بعده كذلك. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة، مريم البتول رضي الله عنها صديقة، ومراتب الصديقين كما قلنا من قبل مراتب عظيمة. نعم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. إذن وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، وإذا كانا يأكلان الطعام فكيف يمكن أن يكونوا آلهة؟ كانا يأكلان الطعام، ثم يقول الله تبارك وتعالى: انظر كيف نبين لهم الآيات، ونقيم لهم الحجج، وننصب لهم الأدلة على أن الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له، يشاركه في ألوهيته ولا في ربوبيته. انظر كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أن يؤفكون، كيف يصرفون عن الحق، وكيف لا تؤثر فيهم هذه الآيات الواضحات. المسيح وأمه كانا يأكلان الطعام، كيف يصرف هؤلاء عن الحق؟ ثم يقول الله تبارك وتعالى واعظا لهم: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، لأن الضر والنفع إنما هو من الله تبارك وتعالى وحده، والله هو السميع العليم، السميع لكل ما تقولون، العليم بكل ما تعملون وتفعلون. ثم يوجه

0: الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم غلوا غير صحيح، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وهم بعيدون عن الديانات السماوية، ضلوا من قبل، قد ضلوا من قبل، هكذا نقرأها، وأضلوا كثيرا، أضلوا كثيرا من الناس، وضلوا عن سواء السبيل، وهذا تأكيد لضلالهم، ضلوا عن الطريق الواضح طريق الخير، وضلوا عن سواء السبيل. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا، وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وقالت اليهود يد الله مغلولة

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد للخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب جار بالكوفة، وكان هذا الجار يغني في غرفته كل ليلة ويسمع أبو حنيفة غناءه، وكان كثيرا ما يغني قول العرجي: أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، فسأل عنه من غد فأخبر بما كان من أمر، فدعا بسواده وهو شعار بني العباس آنئذ، وقلنسوته فلبسهما وركب إلى والي المدينة، فقال له: إن لي جارا أخذه العسس أمس وما علمت منه إلا خيرا. فقال: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة فأطلقوا جميعا. فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا: ألست كنت تغني يا فتى أضاعوني وأيفة أضاعوا؟ فهل أضعناك؟ قال: لا والله، ولقد أحسنت وأكرمت، أحسن الله جزاءك. فقال له أبو حنيفة: فعد إلى ما كنت تغنيه، فإني كنت آنس به ولم أرى به بأسا. قال: أفعل. وبذا كان هذا الإحسان قيدا للمودة ودرسا في حسن الجوار، فما استصلحت القلوب بمثل الجميل، وكما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يؤكد خلال مداخلة في منتدى التواصل 2026 أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية التي توظف الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للكفاءة والإنتاجية. وزير الخارجية إيمان الصفدي يهنئ باتصال هاتفي نظيرته البلغارية بتسلمها مسؤولياتها الجديدة، مؤكدان أهمية ما تشهده العلاقات الأردنية البلغارية من تطور لافت. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف طيران الاحتلال مركبة في محيط برج الوحدة غرب مدينة غزة وسط القطاع. محافظة القدس تحذر من مصادقة حكومة الاحتلال اليوم على مخطط يستهدف إخلاء فلسطينيين من منازلهم ومحالهم التجارية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح مجددا بتجديد التصعيد العسكري ضد إيران في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق معها. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: من عمان نبض القدس. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. إذا أخطائك كثيرة في شغلك، فالمشكلة مش ضغط الشغل، المشكلة في كفاءتك. في الوظيفة والأعمال في قاعدة واضحة بتحكي كل ما زادت أخطائك يعني كفاءتك أقل، وكل ما زادت كفاءتك يعني أخطائك بتقل. ليش؟ لأنه الشخص الكفؤ فاهم شغله، فاهم قراراته، فاهم تأثير كل خطوة بيعملها. عشان هيك تلاقي موظف ناجح الخطأ اللي بوقع فيه قليل، لأنه بملك معرفة زائد خبرة زائد مهارات. وهون الموظف العادي لما يغلط ببلش يبرر، ضغط، ما حدا شرح لي، الوقت ما كفى. بينما الموظف المثالي لما يغلط ببلش يحلل، وين المشكلة؟ شو المهارة الناقصة عندي؟ شو لازم أتعلم؟ الأول بهرب من السبب، الثاني بيعالج السبب من جذوره. بتعرف حتى لو أنت مش موظف وبتسمعنا، فلو كنت مثلا سائق تاكسي، كابتن في التطبيقات، مرات بتتخانق مع الزبائن وبتحصل تقييمات سيئة. الكابتن العادي بصير يحكي الناس صعب، الزبائن سيئين، بينما المثالي بوقف مع نفسه وبيبلش يحلل، هل أسلوبي سيء؟ هل قيادتي مزعجة؟ هل ما بعرف أتعامل مع الناس؟ وبيبلش يشتغل على حاله، بيحسن أسلوبه وبتعلم خدمة العملاء وبضبط قيادته. بعد فترة نفس الشغل بس نتائجه مختلفة. طيب كيف ترفع كفاءتك؟ باختصار شديد ثلاث أشياء اشتغل عليهم. أولا المعرفة، افهم شغلك بعمق، اقرأ، اسأل وتعلم. اثنين اكتسب المهارات العملية، حول المعرفة لتطبيق مش بس انك تعرف. ثلاث التخصص، ركز على مهامك الأساسية واتقن أدوات شغلك. الخلاصة إذا أخطائك كثيرة ما بتحتاج تشتكي، بتحتاج انك تتطور. ابدأ من اليوم، راقب أخطائك واعتبرها خريطة تطويرك، لأنه كل خطأ مش مشكلة، هو مؤشر بيحتاج منك انك تطوره. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة اول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في 8:00 مساءً.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

الطائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكلنا.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: الله أكبر، الله أكبر.
3: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.
2: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف ان الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
3: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
2: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: حياه اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. التفسير الوجيز برعايه
1: المركز الاردني التخصصي للعنايه بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخوة وأخوات ورحمة الله والبركات، حياكم الله. بسم الله نبدأ الحديث عن الآية 68 بعد المئة. رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا يا رب العالمين. يا أيها الناس لبيك ربي، نعم يا أيها الناس، إله الكون يناديكم. بالله لو مسؤول رفيع الرتبة ولا تكلم مع واحد مواطن يعني شوف قد الدنيا. يا أيها الناس الذي يناديكم رب الناس، إله الناس الذي خلق الناس ورزق الناس سبحانه. يا أيها الناس، نعم يا رب، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. أنا جعلت الأرض لكم يعني مصدر طعام، الفاكهة والخضرة والخبز والقمح والشعير والنباتات والفم ما تعدش. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. شوف الناس كلوا مما في الأرض، إنما المؤمن كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا سلام على القرآن وذوقيات القرآن. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، يعني مثل ما بتأكل بقية المخلوقات، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. إياك والخنزير، إياك والخمر، إياك والميتة، إياك والمحرمات. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات. اترك المشتبهات واترك الحرام وخليك في الحلال يا أخي، والحلال واسع جدا. فما من يرسلك إلى الحرام؟ ليه أكل خنزير؟ انت شافوا بيأكل زبالة، ليه تأكله؟ قال ما احنا في الغرب، كن مسلما، كن ملتزما بدينك أينما كنت. على كل حال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إياك تمشي على أثر الشيطان وتتبع خطوة، ما أجمل التعبير، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. كأنه كيف اللي تتبع الأثر اللي هو رجاله طبعا. فالبشر كأنهم وهم يتبعون الشيطان بحط رجله محل ما كان الشيطان يدوس. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه أقوى أدوات التوكيد في اللغة العربية، إن والهاء اسمها، إنه لكم عدو مبين. عدو مبين لكم، لا لكم، قدمها للأهمية. عدو مبين، عدو واضح، وذكرها لتكون كبيرة شاملة. مبين واضح لكل ذي عقل، لكل ذي عينين، لكل من تفكر. والآية 69 بعد المئة، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إنما إن وما الكافة، هذه يعني لتكون حصر قصر كما يقول. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، يعني ما بيأمركم إلا بهذه الأشياء. لمكن يقول لك صلة رحم، لمكن يقول لك تبرع لفقير، ليتيم، لأرملة، لمسكين، لمريض. لا، يأمركم بالسوء والفحشاء. شوف الرأسة دي والغنيوة دي والمش عارف إيه والخمر ولا إيه. لا، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من أين طلعونا بتوع الإلحاد أنه الكون بلا إله؟ منين؟ طب كيف يا ناس؟ قلنا له إبرة هذه من خلقها؟ ليس لها خالق. قال جنيت الشيوخ. قلنا له عجيب، إذا بقول لك إبرة ما لهاش خالق قلت الجنيت. وكون سماوات وأرض ونجوم وكواكب وشمس وأمطار وأنهار وبحار ومحيطات وحيتان ملوي البحار، كل ملوش خالق. الله أكبر. الإبرة لو قلنا ملهاش صانع وجنيت وشيوخ قلنا له لا والله الحمد لله بكامل عقولنا. الإنجاني اللي شاف الكون بما فيه من معجزات وآيات ثم ينكر ويجحد من صنع هذا الكون، إذن أينا الذي يمكن أن يتهم بالجنون؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا، عطف على ما يأمركم به الشيطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نتكلم عن الله بما لم يتكلم به الله في قرآنه عن نفسه سبحانه. مع الآية 170 بعد المئة لقاؤنا بإذن الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: حياة أف أم، ضلك معنا.
1: من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم، نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل. 0600 55 99.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: في أيام تعظم فيها الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء، كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكلنا.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان. الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخباراً صادقة فهي دائماً لدينا. فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة، واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

سمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 البلقاء وصلت، 102.7 في العقبة. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذا مستمعينا الكرام، بداية أسبوع موفقة للجميع. اسمحوا لي اليوم نحكي بملف يعني بعتقد أن تكررت المشاهد فيه، وخاصة تتكرر خلينا أقول في العطل الطويلة أو في المناسبات والأعياد، وإحنا مقبلين إن شاء الله على عطلة طويلة الأسبوع المقبل. كل عام وأنتم بخير مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. الأربعاء الماضي كنا نتحدث مع وزير الأوقاف عن انطلاق الدفعة، عن انطلاق الفوج الأول من قوافل الحجاج إلى بيت الله الحرام، والأسبوع المقبل ستبدأ الشعائر وستبدأ العطلة الرسمية من يوم الاثنين المقبل. وانتم عارفين اليوم العطلة الطويلة مع نزول الرواتب راح نشوف كثيرا هذه الظاهرة التي أريد أن أتحدث عنها اليوم، المعنية بالاصطفاف العشوائي أو المزدوج، والمعنية بوجود المحلات التجارية على طول الطريق العام في شوارع رئيسية والشوارع الفرعية، خلينا نقول ملاصقة للشوارع، واللي كانت يعني أحيانا خلينا نقول سبب في إعاقة حركة السير لعدم وجود التخطيط الحقيقي والتنظيم وخلينا نقول البنية التحتية المناسبة للاصطفاف لهذه المحلات. اليوم احنا بشوارعنا إذا بنحكي عن الاصطفاف العشوائي أو الاصطفاف المزدوج، يمكن سامحوني، يمكن أنا أقول عنه أيضا قد يكون له علاقة بالثقافة، يعني الموضوع مش مجرد مخالفة أو مش مجرد أنا اليوم مش لاقي مصف، قد يكون أحيانا ثقافة عند البعض إنه أنا بدي أصف على باب المحل، يعني مستحيل أمشي 20 متر، مستحيل أمشي 50 ولا 100 متر، لازم أصف على باب المحل. وكل مرة يعني مش اليوم بدي أصف على باب المحل، المرات الجاية بدي أمشي 20 متر، كل مرة لازم أصف على باب المحل. لذلك اليوم احنا كل يوم قاعدين نشوف نفس المشهد، تلاقي فلان يقول لك والله انا مروح من شغلي تعبان، بدي اجيب لي ربطة خبز، بدي اجيب لي شوية خضرة، او حتى هو طالع الدوام الصبح فنجان قهوة الصبح، هو طالع الدوام المحلات او الاكشاك التي تبيع، ففجأة انت تكون ماشي تلاقي سيارة توقفت بنص الشارع لانه هو اليوم فكر انه بده يجيب يعني خبز ولا بده يجيب فنجان قهوة. طبعا إذا أنت اليوم تزمر له يقول لك يا أخوي ما أنا يعني ما أنا مضاوي لك الرباعي، خلص يعني الرباعي شغال أنا نازل دقيقة بس، وأنتوا عارفين هاي الدقيقة، الدقيقة تصير 5 وأحيانا تصير 10 دقائق، وكل شخص وراه اليوم يتعطل وتصير أزمة في الطريق كامل لأنه فلان قرر أن يكون الموقف أو أن يكون الشارع هو يعني ملك خاص له، ويوقف متى ما بده وين ما بده بالوقت اللي يناسبه. للأسف موضوع الاصطفاف العشوائي وموضوع الاصطفاف المزدوج صار من أكثر المشاهد اليومية اليوم التي تعيق حركة السير بحسب إدارة السير وأمانة عمان، التي تقول أنه إحنا اليوم وجود الاصطفاف العشوائي أو الاصطفاف المزدوج هي سبب في الاختناقات المرورية وإعاقة حركة السير. والمشكلة اليوم أنه إحنا في عنا سايق يعني بعض السواقين أو بعض الإخوان السائقين يقول لك يعني شو يعني إذا وقف الدقيقة، ما أنا نازل أجيب لي غرض ولا غرضين وراجع، المحل ما في مواقف، أنا وين بدي أصف، شو يعني أنا إذا نزلت ويعني أنا اليوم كتاكسي مثلا، وهذا المنظر أيضا منشوفه كثير، إذا أنا الزبون قال لي نزلني هون ولا الراكب اللي معي قال لي نزلني هون، وقفت بنص الشارع وصرت أحاسب فيه، أو شفت مثلا شخص قاعد يأشر لي بنص الشارع يعني بدي أطلع عشان أحمل زبون معي، بدل ما أروح أمشي لي مثلا 10 متر وأصف على اليمين عشان أطلع، لا ما هي كلها دقيقة يا إخوان، دقيقة على دقيقة، وهذا الموقف من سيارة وسيارتين ومية بعتقد اليوم تؤثر وتعيق حركة السير. وطبعا مرات خليني أقولكم مرات يكون في مصف، والله مرات يكون في مصف، بس لا هو أسهل له يصف بنص الشارع. على العموم مرة ثانية اليوم احنا مع اقتراب عيد الأضحى والعطلة الطويلة ونزول الرواتب راح نشوف هاي الظاهرة بشكل أكبر مع الأسف، لأنه راح يزيد الإقبال على المحلات التجارية، راح تزدحم الأسواق والناس راح تقبل وتشتري أغراض، فأكيد راح تزيد هذه المشاهد، وخاصة مثل ما قلت التي لها علاقة بالبنية التحتية وعدم وجود مواقف كافية ومخصصة للمحلات التجارية. يعني اليوم أنا بدي أقول نقطة مهمة، المشكلة ليست فقط بالسائق يا أخوان، يمكن البعض يقول لي طيب ماشي أنا اليوم المشكلة، إذا أنا بدي أقول إنه المشكلة بال يعني بعض الناس عندهم ثقافة إنه مش فارقة معه يصف بنص الشارع، مش فارقة معه أو مش كثير يحترم أوقات غيره أوقات الناس اللي يمشوا معه بنفس الطريق، بس بالمقابل في كثير من المحلات الأمانة مرخصيت له 4 مواقف وهو كل يوم يفوتوا 40 بالساعة 40 زبون، طيب وين بدها تصف السيارات؟
فهل المشكلة فقط بالسائق أم المشكلة أيضا بطريقة تنظيم هذه المحلات التجارية، بطريقة انتشارها على طول وعلى امتداد الطرق والشوارع الرئيسية؟ شو رأيكم يا إخوان؟ إحنا خلينا نتفق أنه إحنا مع الأسف عندنا خلل، يمكن حتى كلمة خلل والله قليلة، عندنا خلل كامل بطريقة تنظيم وتخطيط الشوارع والمدن، خلل والله خلل كبير. يعني أنا لما أشوف محلات كبيرة وعليها إقبال كبير من الناس ويرتادها مئات المواطنين يوميا بدون مبالغة، وقد يصل إلى الآلاف بعض المحلات، وتلاقي حاط لي 4 مصفات إله، طب والباقي وين رح يصف؟ وحتى لو بدي يمشي كمان 100 متر وين بده يلاقي مصف؟ لذلك اليوم كثير من المحلات موجودة مش بس انه عليها اقبال كبير، المحل اضافة انه عليها اقبال كبير، المحل موجود على شارع رئيسي مزدحم، والنتيجة ما في اي مساحة خاصة للزبائن او للناس اللي ترتاد هذا المحل عشان يوقف. هذا بعيدا عن السوبر ماركت وبعيدا عن المخبز وبعيدا عن محل القهوة وبعيدا عن بعض المحلات الصغيرة، صيدلية وما صيد، لا انا اتحدث عن المحلات الكبيرة اللي الناس ترتادها بشكل يومي وتحتاجها بشكل يومي، أغلبها عندها مواقف لكن المواقف غير كافية، غير كافية. لذلك اليوم السؤال، أنا كسائق مواطن اليوم أنا بدي أفوت على المحل مش لاقي موقف، شو أعمل؟ البعض يقول لك لا أنا أحترم غيري وخلص مش مشكلة ألاقي لي محل من هالدكاكين، أشتري أغراضي من الدكاكين مثلا أو من المحلات الموجودة في الشوارع الفرعية. البعض يقول لك لا أنا بدي أصف مزدوج، أنا مستعجل بدي أنزل بدي أشتري غرض، ويوقف بنص المسرب وينزل يشتري، ويصير يأشر لك اللي قاعد معه بالسيارة إذا نزل ابنه طبعا، يصير يأشر لك أنه بس دقيقة. واليوم مثل ما قلت أي سيارة توقف بشكل مفاجئ وبشكل خاطئ، لما أقول خاطئ أقصد المزدوج أو العشوائي، حتى لو دقيقة، حتى فعليا طلعت الدقيقة دقيقة، يعني نزل دقيقة وخلص المشوار، مش صارت الدقيقة 10 دقائق، حتى لو دقيقة تؤثر على عشرات السيارات اللي تمشي بنفس الطريق، لأنه فجأة الشارع راح يصير مسرب واحد، اللي وراه راح يصير بده يعطي غماز عشان يروح على المسرب الثاني عشان يفتح له طريق، وتبدأ الزوامير والعصبية والإيدين اللي تطلع من الشبابيك، وقد تحدث حادثة بسبب أنه فلان قرر ينزل دقيقة لأنه أيضا هو مش لاقي مكان صفي. فمرة ثانية إخوان، أنا اليوم إذا بدي أحكي بتوازن عن هذا الملف لازم أحكي على الجانبين، عن جانب الثقافة الموجودة عند البعض، والبعض بده يصف على باب المحل كل مرة لازم يصف على باب المحل زي ما قلت قبل شوي، وأيضا بعض المحلات المعنية بخلل التنظيم والتخطيط اللي ما توجد فيها مواقف كافية. طبعا الأخطر من هيك الموقف اللي احنا يمكن نتعرض له بشكل يومي الوقوف المفاجئ، لا غماز ولا تأشير ولا أي إيحاء بأنه بدي يوقف، فجأة يشوف محل قدامه يصف على اليمين. وقديش هذا الموضوع يعني مع الأسف بدون تنبيه وبدون غماز وبدون احترام قديش عمل حوادث خصوصا على الشوارع السريعة أو الرئيسية. فبدي أعود للمحلات، المشكلة إذن اليوم ما وقفت عندي أنا كسائق، يعني المشكلة مش بمن يرتاد هذا المحل، المشكلة اليوم بعدم وجود التخطيط والتنظيم. طيب خلينا أقول لكم بعض المحلات اليوم تحتاج، مش بعض المحلات كل المحلات اليوم، المحلات بدها تنزل بضاعة، المحلات اللي بدها تنزل بضاعة في سيارات كبيرة اليوم قاعدة تنقل البضاعة على على على على المحل من الجملة إلى التجزئة، سيارات البضاعة، وكثير منها قاعدة توصل بوقت الذروة، وقت الظهر تقريبا بعد الظهر بشوي، يعني بتكون لسه خلينا نقول إذا بدي أحكي بأيام الدوام شوي طلاب المدارس وبتبلش باصات المدارس تروح، فاليوم إذا وقفت الشاحنة أو السيارة الكبيرة اللي قاعدة تنزل بضاعة عشان كرتونتين بيض ولا عشان ينزل حمولة بضاعة، الشارع كله قاعد يتعطل، الشارع كله قاعد. أنا مرة من المرات كان يوم سبت كنت ماشي بشارع اليرموك بوادي الرمم وقت الظهر والله تقريبا، يعني يمكن ما حدا يقدر يفهم، لأنه دائما الصورة تغني عن الكلمة، يمكن ما حدا يقدر يفهم الوضع اللي أنا شفته غير الناس اللي تمر من الشارع، لأنه كلها محلات تقريبا تجزئة، محلات جملة، وكلها سيارات قاعدة تحمل بضاعة عشان تبيع لمحلات التجزئة، عدد كبير من السيارات الكبيرة قاعدة تنزل بضاعة بنص الشارع كله مزدوج، والله بدون مبالغة كله مزدوج، وازدحام غير طبيعي في الشارع، وكان يوم سبت المفروض انه ما في دوام رسمي. لما تبحث انه تقول طيب هذول المفروض ما يصفوا هون، بس تقول وين البديل، يعني وين لازم يصفوا؟ ما في بديل.
يعني هو لو تسأله توقف تقول له أخوي أنت يعني بنص الشارع قاعد تحمل بضاعة، يقول لك أنا وين بدي أروح، أنا اليوم هاي المحل وين بدي أروح، هاي المخازن قدامي على الباب، لا في مواقف ولا في أماكن للتحميل والتنزيل، فأنا مضطر أوقف هون. طبعا خليني أقول لكم أنه في بعض الأسواق القديمة في بعض الدول، الأسواق القديمة اللي قبل 40 سنة يعني عندهم، واللي ما كانوا مفكرين بهذا الملف، مش مخططين إله، مش منظمينه، عملوا أوقات محددة للتحميل والتنزيل بساعات متأخرة من الليل مثلا، بأوقات محددة في ساعة معينة يكون فيها تحميل وتنزيل، حتى أنا ما أثرش على الناس. بس اليوم إحنا في عندنا محلات جديدة يا إخوان، محلات جديدة أو أسواق جديدة، قاعد الأسواق الجديدة تفتح وما في تخطيط حقيقي أو مواقف كافية. لذلك نعود لنقطة التخطيط والتنظيم. أنا أصلا شارع رئيسي ومزدحم، والسيارات يعني بوجود المحلات قاعدة تصف مزدوج، ومثل ما قلت شاحنات قاعدة تنزل بضائع من المكان، وغير المحلات طبعا اللي تكون عارضة بضاعتها على الرصيف، تلاقي الشارع يعني الشارع فيه سيارات ومشاب نفس الوقت، لأنه الناس اللي قاعد يمشيوا على الرصيف ما في، فقاعد يمشي مع السيارات، لأنه الرصيف ما شاء الله كراسي طاولات أراجيل، يعني كل شيء معمول هو للمشاة، بس هو محطوط كله كل البضائع محطوط عليه. فالمواطن يقول لك أنا مضطر أنزل على الشارع بين السيارات عشان أمشي، وهذا طبعا كان سبب في دهس كثير من الناس خصوصا الأطفال وكبار السن. فمرة ثانية يا إخوان، إحنا اليوم شوارعنا إلى يعني إلى ماذا تحتاج؟ أي حدا اليوم بعتقد يسمعني، مرينا بكثير من هذه المشاهد اليومية، إما الاصطفاف المزدوج أو الوقوف العشوائي، أو فلان موقف يجيب خبز، أو فلان موقف يجيب باكيت دخان ولا كاسة قهوة من محل من كش القهوة وعمل أزمة سير. أنا اليوم لما أكون راجع من دوامي، خليني أحكي بصراحة، طبيعي اليوم أنا بدي أمر على المخبز مثلا، بدي أمر على السوبر ماركت، بدي أمر على مطعم، بدي أمر على محل بطريقي، بدل ما أنا ألف نص ساعة المساء عشان أشتري لي كيس خبز ولا عشان أجيب لي شوية غرض. فبعتقد اليوم نعود لنقطة التنظيم والتخطيط. إحنا يا إخوان في نقطة مهمة اليوم، لو مناطقنا التجارية القديمة المشكلة فيها فقط، منقول إحنا زمان قبل 40 سنة 30 سنة ما كنا متوقعين أن تزدحم العاصمة أو بعض المدن الكبيرة مثل الزرقاء وإربد بهاي الطريقة، ما كنا متوقعين أن تزداد عدد المركبات بهذه السرعة أو بهذه النسبة الكبيرة. لكن اليوم إحنا الأسواق الجديدة أو المحلات الجديدة اللي قاعدة تفتح، أنا أتحدث عن المحلات الحديثة اللي فتحت من جديد واللي هيها قربت تفتح اليوم، ما في أي تخطيط حقيقي لهذا التوسع التجاري أو لهذا النشاط التجاري. أعطيكم مثال ثاني، غير شارع اليرموك بوادي الرمام، شارع الشهيد، من دوار المشاغل لدوار المدينة الرياضية على الجهتين، يا معارض سيارات يا المحلات اللي تبيع زينة سيارات واكسسوارات السيارات، يا مطاعم، يا اليوم محلات حلويات وقهاوي وهذا وغيره من المحلات. يعني صار سوق، فعليا صار سوق من شارع المدينة، من دوار المدينة لدوار المشاغل والعكس، صار سوق على الجهتين تقريبا. كم كانت هذه المحلات سبب في الاصطفاف المزدوج؟ كم كانت هذه المحلات سبب، ورغم أنه في بعضها فتحت جديد وبعضها لسه ما فتحت قاعدة يعني قيد الافتتاح، كم كانت سبب في إعاقة حركة السير؟ كم كانت سبب؟ كم أثرت على حركة السير وعلى الازدحام في المنطقة بشكل كامل؟ اليوم في ناس صار يهرب، يقول لك أنا إذا مشواري من هذا المكان بدي أروح عشان الاستقلال أهون شوي. فأنا بدي أكد يا إخوان، إحنا اليوم لماذا لا يوجد عندنا بنية تحتية مناسبة لمثل هذه المحلات؟ يعني اليوم أنا رخصت لمجمع تجاري، إضافة للمحلات والمواقف اللي تكون قدام المحل، ألزمه يعمل مثلا طابقين تحت الأرض تكون مواقف، هاي المواقف تكون كافية حتى كل الناس اليوم تستطيع أنها تصف ويمنع الناس أنها تصف بشكل مزدوج. اليوم إذا بدحكي عن هذا الشارع، وأنا بشوف شباب إدارة السير عم بيقوموا بجهد كبير صراحة، يعطيهم العافية بهذا الشارع تحديدا لأني أمر منه، يعاني من الاصطفاف المزدوج، يعاني من الازدحام طول الوقت فعليا، وكأن هذا التوسع التجاري هيك حدث فجأة، يعني لا الأمانة درست ولا شافت التخطيط ولا شافوا الأوراق، بدون أي دراسة بدون رقابة، فجأة محلات في منها يرتادها أكثر من يرتادها آلاف بدون مبالغة، آلاف الناس يوميا،
وما في فعليا مواقف كافية لهذه المحلات، فبتزيد معنا المشكلة أكبر وتكون على المشكلة. فاليوم الرخص التجارية هذا، وهذه رسالة للجهات المعنية اللي تعطي رخص تجارية، أنا اليوم على أي أساس أعطي فلان أو أعطي النشاط التجاري الفلاني اشتراطات؟ شو الاشتراطات اللي عندي عشان أنا أقول له تفضل هاي رخصة مزاولة المهنة جاهزة؟ شو الاشتراطات اللي عندي؟ شو الاشتراطات؟ 10 مواقف؟ هل تكفي 10 مواقف؟ يا أخوان 10 مواقف ما بتكفي صيدلية صغيرة. فاليوم قديش اليوم ضروري يكون في اشتراطات حقيقية حتى أنا أعالج هاي المشكلة. أي محل جديد أو محل كبير اليوم عليه حركة كبيرة من الناس، أنا لازم ألزم ويكون عنده عدد كافي من المواقف حتى الناس تصف عنده، حسب نشاطه، حسب موقعه، حسب عدد زباينه، حسب حجمه، حسب يعني شو البضاعة اللي مش معقول اليوم أنا يعني كل سوبر ماركت قاعد يفتح ولا كل محل كبير ضخم قاعد يفتح على امتداد شارع رئيسي وملاصق للشارع أحط فيه 10 مواقف. لازم يكون في إعادة تقييم للمحلات القائمة حاليا، ولازم يكون في اشتراطات حقيقية للمحلات اللي اليوم بدها تفتح، خاصة مثل ما قلت لما يكون المحل على الشارع مباشرة. اليوم الناس قاعدة تصف على باب المحل، فبتوقع اليوم احنا لازم نعطي أهمية لهذا الموضوع. احنا المشكلة يمكن مثل ما قلت في البداية قد تكون احيانا مرتبطة بثقافة البعض، يلاقي مصف لكن هو بده يصف على باب المحل، لكن المشكلة اكبر هي بالتخطيط والتنظيم والبنية التحتية. اليوم مع الأسف مزبوط في كثير من الناس اليوم عنده قناعة خاطئة ويقول لك أنا مقبول عندي بالنسبة إلي إذا كان مشواري سريع، مشواري 10 دقائق، مشواري 5 دقائق، مش مشكلة أوقف عشوائي وصف مزدوج. لو كل واحد أخذ بنفس المنطق الشارع راح يوقف، فعليا الشارع راح يوقف، وهذا اللي يصير فعليا عند البعض مع الأسف طبعا. وحتى إذا بتقول له يعني ممكن يزعل وتصير مشاجرة بينك وبينه. بعض الناس مستعد يعني يضيع خلينا أقول وقت مئات الناس اللي وراه ولا يمشي له 100 متر أو 20 متر على أساس أنه هو بدي يصف على باب محل فيه. لكن مرة ثانية النقطة الأهم أتحدث على المحلات اللي موجودة على امتداد الشوارع وخاصة المحلات الكبيرة، بديش أحكي بالأسواق القديمة، لا على الأقل الأسواق الجديدة اللي المفروض إحنا اليوم صرنا شايفين قديش فيه صار ازدحام واكتظاظ وارتفاع في عدد السيارات. فإحنا مع الأسف قاعدين بنشوف ما في تنظيم حقيقي ولا بنية تحتية. اليوم أنا دائما لما أقول للمواطن أو للناس اللي تسوق احترامك للطريق جزء من احترامك للناس. لما توقف بشكل عشوائي أنت قاعد تضر غيرك، أنت مش بس تخالف القانون، أنت قاعد تضر غيرك فعليا وتتعدى على وقت ناس قد يكونوا مضطرين أنهم يكملوا مشوارهم بشكل سريع. فأعتقد اليوم إحنا لما نقول أزمات مرورية مش سببها دائما عدد السيارات، مش سببها دائما ثقافة البعض في القيادة، أيضا لها علاقة في التنظيم وفي التخطيط وفي السلوك اللي أحيانا يصنع الأزمة. اليوم مرة ثانية إحنا في اليوم في موسم العيد، أنتم بتشوفوا بمواسم العيد طبعا عدا عن نقطة أنه كل واحد فينا مستعجل، كل واحد مستعجل. المواسم العيد اليوم اصطفاف المزدوج، ازدحام أكبر على المحلات التجارية. اليوم بالشوارع يعني بيكون في بعض الإغلاقات من قبل الشباب في إدارة السير عشان نظموا السير ونظموا الحركة. لكن اليوم أنا مثل ما قلت مطلوب مني أنا كسائق أغير تفكيري، مش لازم أصف على باب المحل. أيضا مطلوب من الجهات المعنية تبحث اليوم عن آليات للتنظيم واشتراطات حقيقية اليوم للناس اللي قاعدة تصف أو الياس اللي بدها ترتاد هذه المحلات. فبدي أحكي معكم بهذه الزاوية بهذه النقطة، خاصة مثل ما قلت قبل شوي إنه إحنا اليوم كثير من محلات التجارية جديدة وكثير من المحلات قيد الافتتاح، لكننا نعاني من نفس المشكلة اللي يعاني منها من المحلات اللي فاتحة من 40 سنة. ما صار عندنا فكر جديد انه احنا عمان كبرت، الشوارع ازدحمت، السيارات زادت اعدادها والناس كثرت، فاليوم انا لازم يكون في عندي اشتراطات جديدة تراعي الواقع الجديد اللي انا موجود فيه. هذا للأسف مع الأسف مش موجود في كثير من الأماكن. فهذا سؤالي لكم اليوم، إلى أي مدى باعتقادكم تؤثر المحلات التجارية الموجودة على جوانب الطريق في إعاقة حركة السير؟ وإلى أي مدى تؤثر في زيادة الاصطفاف العشوائي أو الاصطفاف المزدوج بالنسبة للمركبات؟ ومرة ثانية وهي النقطة المهمة بالنسبة إلي، أنا اليوم مع أهمية وجود حركة السير فيها انسيابية مع أهمية وجود وبقاء النشاط التجاري، فأنا كيف بدي أوازن بين النشاط التجاري الناس ترزق وتشتغل
وتبيع والمواطن يشتري؟ كيف أوازن بين هذا النشاط التجاري وبالمقابل بين انسيابية الحركة في هذه الشوارع وفي هذه الطرق؟ بعد موجز الأخبار مع صفية رح نستمع لكم.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.
3: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يؤكد خلال مداخلة في منتدى تواصل 2026 أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية التي توظف الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للكفاءة والإنتاجية. وزير الخارجية أيمن الصفدي يهنئ باتصال هاتفي نظيرته البلغارية لتسلمها مسؤولياتها الجديدة، مؤكدان أهمية ما تشهده العلاقات الأردنية البلغارية من تطور لافت. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة في محيط برج الوحدة غرب مدينة غزة وسط القطاع. محافظة القدس تحذر من مصادقة حكومة الاحتلال اليوم على مخطط يستهدف إخلاء الفلسطينيين من منازلهم ومحالهم التجارية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح مجددا بتجديد التصعيد العسكري ضد إيران في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق معها. وإلى الحالة الجوية، تتأثر المملكة اليوم بمنخفض جوي خماسيني يؤدي إلى ارتفاع واضح على درجات الحرارة وتزايد نسب الغبار في الأجواء. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات اتش بي الأصلية. صممت أحبار اتش بي بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار اتش بي الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079 780 3780.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM إعلانك عنوان. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج،
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة، خرمة هوية.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذا سؤالنا واستطلعنا لكم مرة أخرى، إلى أي مدى باعتقادكم المحلات التجارية على جوانب الطرق تؤثر على حركة السير، تؤثر على موضوع الاصطفاف العشوائي والمزدوج في حركة السير؟ هذا من جانب. من جانب ثاني اليوم، كيف يمكن أن نوازن بين هذا النشاط التجاري وبين انسيابية الحركة؟ مثل ما قلت يا أخوان، اليوم إحنا مع الأسف كثير من المحلات التجارية، كثير من المحلات الجديدة واللي عليها حركة عالية ما عندها مواقف، ما عندها عدد كافي من المواقف بحسب طبيعة نشاطها وبحسب مساحتها. اليوم لذلك نرى كثير من الناس يقول لك أنا بدي أصف، بدي أشتري من هذا المحل، بدي أقعد بهذا المحل مثلا إذا كان المحل في جلسات أو في طاولات، لا يجد اصطفاف. فاليوم ممكن هذا يكون سبب في الازدحام. فبدي أسمع منكم اليوم قديش المشكلة مرتبطة بالثقافة، قديش المشكلة مرتبطة بالتنظيم والتخطيط والبنية التحتية. على أرقامنا شاركونا معكم 06-516-40-20-516-50-20-516-2060، أيضا من خلال رسائلكم عبر الواتساب 07-87-92-92-93.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم، ابدا مع مروان. يا هلا اخوي مروان، تفضل.
1: صباح الخير سيد لين.
0: هلا يا سيدي، سعد صباحك.
1: يعطيك العافيه.
0: هلا اخي مروان.
1: انا موضوع المواقف السيارات للاسف الشديد عم بلاحظ المناطق اللي بتتحول الشوارع لتجاري. يعني مثلا انا من سكان مرج الحمام.
0: نعم.
1: لما سكنت في 95 ما كان الشارع الرئيسي في مطاعم او جزء منه تجاري.
0: نعم.
1: لما انقلب تجاري 90% من المطاعم الرئيسية معطينها رخصة مطاعم في الشارع نفسه. للأسف الشديد ما في ولا موقف سيارة.
0: كنا ولا موقف سيارة.
1: كنا نوقف السيارة ستريت يعني طولي، هذا لازم عرضي أو العكس مش عارف كيف. فللأسف الشديد يعني إذا حضرتك مرة مر أنت مثلا شارع مرج الحمام دارع عبد الله غوشن، يعني كلام دارو على دكتور الأسنان.
0: أيوة.
1: عند الدكتور عند مجمع جبر.
0: نعم.
1: ما راح موعدي وأنا بنص ساعة قاعد بلف بدور لأنه كلها صارت مطاعم وكافيهات.
0: نعم.
1: يعني أمانة عمان يعني مشكورين على جهودهم وعلى توسعتهم، بس للأسف الشديد مثلا أنا ابني عنده مطعم في طبربور.
0: نعم.
1: لحد الآن مش معطينه ترخيص.
0: مش معطينه ترخيص. ليش؟
1: ليش يا أمانة عمان أنت بتعطي بتخلي مثلا الواحد يبني ويأسس ويعمل ويدفع وبالآخر تأخر الترخيص والله بدك تدفع بدل مواقف. سؤالي سيد ليث للمسؤولين في
0: أمانة عمان، هل فعليا في مواقف أخ مروان؟ هل فعليا في مواقف يعني قدام المحل؟
1: المحل قباله ما في موقف واحد.
0: ويدفع بدل مواقف ليش؟
1: أساسا مش مجمع، أنت دفع دفع بدل المواقف دفعها لصاحب المجمع.
0: نعم.
1: ايش دفعها للمستثمر او للي جاي بده يستاجر عندك؟ يعني انت فوق
0: بتوقف. طيب عشان اظل بموضوع يا اخ مروان، اليوم المشكله وين؟ المشكله بالتنظيم والتخطيط والبنيه التحتيه، ولا المشكله بالناس اليوم هي تصف مزدوج؟ شو رايك؟
1: لا بدايه، لا بدايه انا عندي التنظيم والتخطيط بده اعاده دراسه، وبعدين انت تحاسب المواطن وين يصف. يعني انا مش معقوله يوم برد يوم ثلج اروح اصف امشي كيلو عشان اجيب ربطه خبز.
0: نعم.
1: للاسف الشديد يعني هاي كلها.
0: طيب المحلات الجديده اخوي مروان، انا يمكن مثل ما قلت قبل الموجز، قلت يعني انا ممكن نعطي مبرر لمحلات او لاسواق تجاريه قديمه مثلا عمرها 30 40 سنه ما كنا مخططين ومزبطين امورنا. اليوم المحلات الجديده هل فيها اعاده تنظيم؟ يعني بنحط فيها مواقف كافيه ولا لا؟
1: فيها يعني مثلا المولات مكة مول.
0: لا ما بحكي عن المولات، انا ما بحكي عن المولات اليوم، انا بحكي عن المحلات اللي موجوده على امتداد الشوارع.
1: مش كلهم، الشوارع الجديده فقط، كوريدور عبدون، شارع المطار، هاي فقط اللي بيكون فيها شارع خدمات اللي بيكون فيها مجال انك تعمل شارع خدمات، بس انت المحلات القديمه ما في.
0: طيب مجال. تسلم سيدي، شكرا مروان خليل. بدي اروح لعمر، تفضل اخوي عمر.
2: صباح الخير ابو زيد.
0: هلا اخوي عمر، يسعد صباحك.
2: الله يعطيك العافيه. والله يا اخوي ابو زيد احنا من زمان عم نعرف وين في ازمه، اعرف يا في مخبز يا مطعم يا في مول. يعني الازمه دائما في المواقع هاي. للاسف الامانه من تخبطها، يعني انسى القديم زي ما تفضلت انت انه فيش تخطيط، في عشوائيه بالترخيص. لكن الان الايام بحكي الايام او السنوات الجديده هاي خلينا نقول الحديثه، انه اعطوا ترخيص لمولات ولمخابز وحتى بياعين قهوه، محلات قهوه، على اشاره ضوئيه. يعني تعال عند اشاره المحطه القديمه، تيجي من مجمع من النشا بتروح على ماركه او على جبل نصر او على عند اشاره المحطه، على نفس الاشاره في محلين قهوه مش واحد، اثنين ورا بعض.
0: نعم.
2: طب انا واحد يوقف يشتري قهوه مش توقف على الاشاره؟ تعطي الاشاره؟
0: يعني محل القهوه على الاشاره مباشره؟
2: على الاشاره، نعم على الاشاره، هي تعال انت على المحطه شوف على الاشاره. يعني قبل الاشاره بجوز ب 10 متر بس او 5 متر مش هالمسافه. لكن هذا بعطل الاشاره.
0: نعم.
2: ما بعرف كيف بعطوا تراخيص هيك. المحلات الكبيره المخابز مثلا او محلات اللي عليها زي ما تفضلت محلات تجاريه كبيره بعطوها تراخيص بشوارع حيويه زي شارع الشهيد. الان شارع الشهيد صار والله ما بندخل.
0: صح.
2: من عند خاص من عند مجمع الشمال وانزل، هو قبل مجمع الشمال. لكن قبام مجمع الشمال لتحت صار كله محلات ومولات وتجارة.
0: نعم.
2: انسى أزمة أحوال مدنية لحالها بتكفي هاي.
0: نعم.
2: انساش مراجعة الأحوال المدنية برضو
0: على الجهة الثانية. صح.
2: يعني الشارع صار مخنوق.
0: يعني اخوي عمر، المشكله مشتركة بين المواطن والجهات المختصة إذا بدحكي عن عمان، أمانة عمان في التخطيط، ولا المشكلة بس عند التخطيط والتنظيف الأمانة؟
2: هو المواطن شوف، المواطن لو بلاقي موقف بوقف سيارة ممكن، لكن في بعض الناس، أنا بقول في بعض الناس مش موبالين، ممكن مستعد يصف مزدوج وثالث كمان عشان يشتري له ربطة خبز أو بكيت دخان زي ما تفضل. في ناس غير موبالين، لكن الأساس لما يكون في تنظيم، أو ما برخص محل في موقع قوي الأمان، الأساس ما ترخص محل في موقع حيوي زي هيك. يعني مش ضروري أرخص محل على إشارة ضوئية، على طيب. إشارة بالضبط أرخص محل.
0: يعني
2: الأمان لما تعطي ترخيص في أماكن مزدحمة بيكون اللوم عليها.
0: نعم، بارك الله فيك عمر، شكرا يا سيدي. أخوي عامر تفضل.
3: الله يسعد صباحك.
0: هلا بيك، صباح الخير
3: أبو زيد. والله يعني محلات القهوة يعني هي أكثر المحلات بتلاقيها بتسبب يعني أزمات في الشوارع. يعني كثير بتلاقي محل، يعني هو كان بيت أو بيت أرضي خلينا نقول، جاي على الشارع الرئيسي بتلاقيه بأجره، أو هو بيعمل قهوة بيستثمر هو صاحب الملك أو بأجره، عرفت علي؟ فبتلاقيه بيعيق حركة السير بشكل يعني كبير، بتعرف الكل بيوقف بده يصف يشتري قهوة.
0: وأحيانا كيف نوازن أخوي عامر، كيف نوازن بين هذا النشاط التجاري، الناس تشتغل وتترزق، وكيف نوازن بين أن لا يعيق ذلك حركة السير، نظل في انسيابية، كيف نوازن؟
3: أخوي أبو زيد، إذا ما في مكان، إذا ما في يعني مجال للمصف، بلا من الترخيص كله. يعني أنا ليش أرخص محل يعيق أزمة ويعمل أزمة، عرفت علي؟ يعني في فتح محل جديد والله بدون ذكر أسماء في شارع الأردن، والله انه بس يعني صار عن جد يعمل اختناق مروري لما بتصف سيارتين ثلاث، وبتعرف تعمل القهوه يعني بدك تصف واقف بالسياره ويجيب لك القهوه اللي عندك او اللي بدك اياه، ف يعني بيعملوا ازمه وخانقه، عرفت علي؟ في عندك ما برضه محلات مجمعات تجاريه مش كافيه المصفات فيها، عندك المجمع اللي فيه حبيبه واللي فيه بوابه المدينه المخبز، والله المواقف مش كافية، بتلاقي المنطقة في شارع الشهيد مخنوقة بشكل كبير، لأنه عليهم رجل كثير أبو زيد. يعني في محل قهوة وفي مخبز وفي محل حلويات، يعني بتشهد أزمة خانقة، وبتلاقي والله ثلاث رجال مرور أو أربعة عم بنظموا السير في هذه المنطقة. فأنت قبل ما تعطي ترخيص أو لما تعطي ترخيص، اعمل مجال، خلي يكون في مجال في البناء للكراجات وللصفافات. المواطن ما عنده ذنب، المواطن ما له ذنب أبو زيد. شو إيش ذنب المواطن؟ بده ينزل، صار في محل معين بده ينزل يشتري السلعة هاي أو بده الخدمة المعينة هاي، بده ينزل يأخذها. يعني ما له ذنب، الذنب على الترخيص والأمور هاي،
0: على التخطيط والتنظيم.
3: نعم بالضبط.
0: طيب تسلم عامر. أخوي بسام تفضل. بسام
4: يعطي العافية أبو زيد.
0: هلا أخ بسام، هلا بيك.
4: إحنا بنحكي عن المحلات التجارية، طب ما بالك الدواعي الحطمية أبو زيد؟
0: نعم.
4: يعني على سبيل المثال أمانة عمان وسط البلد، وين الموظف اللي عندها؟
0: نعم.
4: والمراجع بده لما نراجع أصل شيء بده ساعتين.

0: الاذاعات
1: نعم.
0: وين المواصف؟ محكمه اللي هي مثلا جنوب عمان وين المواصف اللي عندها؟
1: نعم يمكن عمر قبل شوي طرح مثال الاحوال المدنيه اللي بطبربوه
0: الاحوال المدنيه
1: الرئيسيه قديش عامل ازدحام لانه ما في مكان الناس تصف.
0: سامحني بالمثال مؤسسه التطوير الحضري اللي على الدوار الثالث انا تدربت فيها بال81
1: نعم.
0: لغايه الان ما فيها مصف يعني فيش مستحيل تروح على دائره التطوير الحضري الا تتخالف يعني من مخالفات
1: اللي على الدوار اللي على الدوار مباشره
0: نعم
1: اللي على الدوار مباشره
0: اللي على الدوار الثالث بتبقى عند وزاره الخارجيه اللي على الدخل جوا في دخل صغير يعني هاي من ال81 مش من اليوم
1: من ال81 ها
0: من ال81 دخلي يعني والله من المخالفات بتبني ابراج
1: مشكلة والله مشكلة نعم
0: يعني لسه الدوائر الحصريه اهم من المحلات سامحني في الموضوع
1: نعم
0: يعطيهم العافيه
1: تسلم هلا اخوي بسام هلا سيد ابو عبد الفتاح تفضل
2: السلام عليكم
1: عليكم السلام هلا ابو عبد الفتاح
2: الله صباحك بخير يا سيدي
1: هلا يسعد صباحك
2: بدايه بس انا السؤال اللي بساله يعني للامانه باخذه بدل مواقف
1: باخذه بدل مواقف
2: مثلا انا جيت بدي ارخص مكان او محل واخذت مني بدل مواقف طب مش اخذت بدل مواقف طبعا مني من المواقف اللي اخذت بدالها
1: نعم
2: يعني اخذت ما ماشي اخذت على سبيل المثال مبلغ معين كويس الان وين الموقف اللي امنت لي اياه اللي اخذت بداله بدل مواقف هاي شغل
1: حتى لو كان في موقف هل تكون عاده المواقف كافيه يا اخوي
2: ما في مواقف عشان تكون كافية ولا مش كافية انت عدم المواقف يعني
1: في مكان فيها في مواقف يعني احنا ما بنقول ما في بالمرة مواقف لا في مواقف
2: يعني على اساس
1: لكن اذا كانت كافية
2: المجمعات هاي هذا القصد يعني مجمع بتلاقيه باخذ حوالي 100 عيادة عدم مواقف مصف للدكاترة نفسهم والموظفين اللي عند الدكاترة ما في طب وين المواطنين بدهم راجع
1: يعني شوف انا يعني يوم الخميس اتوقع يوم الخميس مريت على ابو عبد الرحمن ابو عبد الفتاح
2: تفضل
1: اسمعني انا يوم الخميس مريت على العيادات اللي قريب المستشفى التخصصي في شميساني فعليا بدك تظل تلف 10 دقائق حتى تلاقي مصف
2: وما بتلاقي
1: والمجمعات حتى المجمعات انا هذا اللي صار معي الخميس حتى المجمع اللي انا رايح عليه الاصطفاف داخل المجمع بمصاري حتى الاصطفاف داخل المجمع بمصاري الفليت برضه فل برضه فل وليش
2: أحسن.
1: ليش انا اليوم كمان حتى يعني لو بدي افترض انه ما كان في مجال وصفيت انا ليش اصف بمصاري ليش اصف المصاري انا ليش ما في مواقف عامه مجانيه للناس
2: انه لحد الان قاعدين برخصوا عدم المؤاخذه في مجمعات
1: يعني انا يمكن كان حديث امبارح انا والشباب في عن انه بدنا نحكي عن المحلات التجاريه على الطرق يعني والان ذكرتوا بعض الامور المختصه في الاماكن اللي ممكن لها علاقه كمان بنشاط اخر غير التجاري مثل المستشفيات او القطاع العام الجهات الحكومية هذا كله طبعا يندرج تحت نفس الملف يا اخوان الناس اللي قاعدة تروح على قصر العدل ابو عبد الفتاح عمرك رحت على قصر العدل
2: سيدي رحت هناك عدم
1: يعني وين صفيت
2: وين صفيت يعني غير اصف جوا بالكنيسة جوا تحت يعني
1: أبو يعني بدك تمشي يعني لك اقل شي كيلو ها؟ او بدك تصف تدفع لك 3 دنانير انا ليش طب ادفع مصاري ليش ما تكون في مواقف عامة للناس
2: سيدي العزيز انا يا ريت انت حضرتك طبعا هسه بالوقت الحالي رايح تستضيف واحد من مثلا على سبيل المثال موظفين الامان انا القصد بس على ايش بتسندوا هم بس يعطوا التراخيص لهالمجمعات الضخمه هاي
1: نعم.
2: يا سيدي العزيز في عندنا شارع مثلا عدم واخذ بعبدون وشارع القاهره ومنه تحت عند السفاره التونسيه يعني محل باخذ عدم المؤاخذه يعني قعدات طبعا هاي كويسه باخذ تقريبا يعني اذا ما بديش ابالغ حوالي 50-60 واحد مصف له لصاحب المحل ما في شارع الخالد يروح شوف كيف وضعه يا سيدي العزيز ولحد الان قاعدين ببنوا وبعطوا تصريح لمجمعات هائله هذا القصد انا بس القصد على اي اساس على ايش تستندوا بس تعطوا هالتصريح هاي ليش ما تطلعوا برا يعني وين الواو انه يطلع برا وسعوا المناطق هي في عندكم مناطق فاضيه ايش معنى محتكرين مناطق معينه هذا القصد مخبز سيدي العزيز عدم المؤاخذه بفتح بسكر الشارع كلياته هاي في مخبز بالياسمين فتح تعال عليه بعد العصريات وشوف المنطقه هذه كلياتها
1: نعم
2: شوف المنطقه كلياتها
1: نعم
2: طب ليش هيك ليش انا مش فاهم
1: تسلم
2: هذا هو السؤال اللي

0: تسألين لي إياه لموظفين الأمانة اللي بعطوا التصاريح بس على إيش بتستندوا يوم ما تأخذوا بدل مواقف كويس أنا شكرا. أنت أخذت هسه عدم مؤاخذة أنا يا أخ أعطيتك أو بدل استضافة الحلقة هاي كويس أعطيتك 10 دولار استضفتني أنت طب أنت الآن أخذت مني بدل مواقف ولا مواقف
1: واضح سيدي واضح شكرا أبو عبد الفتاح بدي أروح لعبد الله هلا أخوي عبد الله تفضل
2: صباح الخير أخوي أبو زيد صباح الخير
1: هلا أخوي عبد الله صباح الخير
2: سيدي طبعا المشهد اللي بتحكي عنه هذا أنا بالنسبة لي عرض يعني بث حي مباشر أنا بيتي طبعا خلينا نقول هذا بيتي اللي تربيت فيه طبعا الآن زحف عليه العمران والأسواق صار قريب مني يعني بعيد عني تقريبا 70 متر 80 متر بيتي مرتفع ومطل على شارع رئيسي طبعا أوقات المواسم هاي اللي فيها وقفات أعياد وفيها مناسبات
1: شو بصير فيكو
2: يعني والله إني أنا كرهان بيتي لأجل هذا الأمر يعني أنا بفكر بكل لحظة إني لازم أترك البيت لأنه بتسكر الشبابيك بتسكر الأبجورات بتسكر البرادي الأصوات عندك كأنها جوا بيتك يعني ما في استقرار تروح البيت أنا بصير بدي أهرب من البيت عشان أخلص بس من الأصوات والإزعاج والزوامير وإلى آخر
1: هذا يومي ولا بس المواسم
2: يعني خليني أقول لك يومي هو موجود بس إنه بتعاضى بت بت بت بت بزيد في الأيام المواسم بزيد طبعا بشكل جنوني مش بزيد بعقل يعني أنت مثلا ممكن أنت تسمع في الدقيقة أكثر من 10-15-20 زمن هذا وضع طبيعي جدا يعني أنك تسمع لك في الدقيقة 10 طبعا شوف التوتر والحالة
1: طبعا هاي الازدحام هذا هاي الزوامير بسبب خلينا نقول حركة السير في ازدحام في إعاقة
2: زي ما تفضلت في إعاقة طبعا أنا بدي أحكي لك شغلة صارت معي يوم قبل عيد الفطر الفات هذا بيومين أو 3 أيام والوقفات للأسف يعني فوق الزوامير والإزعاج اللي قاعدين يسمعوا الساعة 1:30 بالليل مش عارف أنام الساعة 1:30 بالليل مش عارف أنام بصراحة ففي المشكلة في صوت زبور دورية فنزلت بقول للضابط بقول له لو سمحت يعني بكفيش بالإزعاج الساعة 1:30 بدنا ننام وانتو كمان قاعدين بتزمروا يعني للي قاعدين صافين مزدوج بقول لي يعني ايش بدي اساوي يعني هذا الحل اللي قدامي قلت له طب واحد صافف مزدوج وقاعد بخالف السير ليش ما تخالفه قال ما هو قاعد بسيارته قلت له طب اذا انه قاعد بسيارته يعني ما بتخالفه قال لا مو قاعد بسيارته ما بقدر اخالفه قلت طب ماشي طبعا احنا شو ذنبنا هون
1: لا بقدر يخالفه ولازم يحركه اذا ما
2: والله هذا كان جوابه للاسف والله هذا كان
1: ولا انه اليوم يعني يتم
2: طبعا برر له انه هذه وقفات اعياد ولازم نكون متسامحين فيها ولازم نستحمل بعضنا الى اخره طب ماشي احنا هذه حاله بنعيشها من سنين وباستمرار وللأسف كمان في أمر ثاني في عندي مثلا مقابل بيتي بالضبط على الشارع الرئيسي طبعا قلت لك بعيد عني 80 متر مطعم المطاعم المشهورة الساعة 1:30 2 تلاقيهم صفين شباب مزدوج وطبعا اللي بمر معيقين حركة مرور بصير زمروله الساعة 1:30 ومرات إذا بتطلع بعد 20 متر أو 30 متر أقل من 20 متر بتلاقي في مكان يصف مش مزدوج
1: في بعض لازم يصف على باب المحل صراحة
2: بالضبط لازم يتناول شغلته وهو صافف على باب المحل تماما إذا ما وقف على باب المحل تماما ما بعدة يعني بكون إنه هيك حس
1: والله إنك صادق فيه من
2: والله للأسف يعني
1: الله يكون بعونكم سوء تنظيم
2: سوء تنظيم أول شيء بتتحمل وزرنا الأمانة سيدي
1: نعم التخطيط والتنظيم شكرا أبو أخوي عبد الله بدي أروح للواتساب أسمع رسائلكم ثم أعود للاتصالات إذا كان في وقت إن شاء الله أروح لأبو أصيل يلا
3: السلام عليكم أخي ليث
1: عليكم السلام
3: إحنا قبل ما نحمل السائق المسؤولية يجب أن ننظر إلى المشكلة كيف حصلت عندما تأتي كمثال الأمانة وتعطي صاحب محل لبيع القهوة ومعروف أنه محل بيع القهوة يريد أن تصف عنده السيارات يجب أن تصف عنده السيارات ويكون على دوار ولا على كيرف ولا بمكان مزدحم ونعطيه ترخيص إذا نحن كنا الحكومة كانت السبب الأول في إنشاء المشكلة بعد ذلك المحلات كلها التي لم تكن تمتلك هذه الأرصفة وهذه المواقف تصبح ثقافة عند المواطن لا يوجد للتاكسي لا يوجد للباص موقف لا يوجد لصاحب المحل لا يوجد لصاحب الفندق لا إلى الآخر إذن أصبحت ثقافة لا يجوز أن يأتي بعد فترة من الزمن أمين عمان ويصدر قرار ويحمل المواطن المسؤولية بأنه لا يلتزم.
1: نعم.
3: أنتم كنتم السبب من البداية عندما قمتم بإنشاء التراخيص وإعطاء التراخيص لسواء لعمارة ولا لبقالة ولا مين مكان يكون. هذا هو المشكلة بالأردن.
1: تسلم. تسلم. تسلم. هلا أخوي نسمع أبو شهاب.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: هلا أبو شهاب. عليكم السلام.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة وبركة. والله موضوع مهم يا أبو زيد.
1: الله يحييك.
4: مش بس هيك كمان، بدك تفتح كراجك تطلع تقصد باب الكريم بتلاقي واحد صاف لك على باب الكراج، تمرق من شارع بتلاقيه مسوي لي صوان في نص الشارع، يا فرح يا كره. ويا بدك تروح تشتري لك ربطة خبز، إذا صفيت سيارتك يلا كأنك زلمة اطلع سيارتك بكل معاناة. الصراحة يعني هي شغلة يعني والله يعني ثقافية، هي شغلة ثقافية. ونسأل الله العفو والعافية للجميع. والله النظام كويس
1: طبعا.
4: النظام للجميع كويس
1: أكيد
4: وكل الاحترام.
1: هلا أبو الشهاب نسمع محمد حنون.
5: السلام عليكم الله يسعد صباحكم.
1: هلا أخوي محمد.
5: أخوي بزيد الله المشكلة بتواجهنا كثير صباح. يعني بتلاقي الأغلب أصحاب المحلات للأسف بكون صاف سيارته على باب المحل بس يجي الصبح وبقول لك باب محلي بكون حاط طبعا براميل مرات عشان محداش يصوف أو إذا حدا صاف محله بشيله بقول له أنا باب محلي. طب والزبون اللي بده يجي عندك أبو السيارات اللي بدها تيجي تفضل مثلا من عندك بواعة ما عنده مشكلة إنه يصف مزدوج، فهاي المشكلة كثير بنعاني. مرات بضخوا مي أخوي أبو زيد، بتيجي على الشارع مأزم بتلاقي واحد صاف تنك مي قاعد بضخ مي وصاحب نفسه هو صاحب العمارة أو صاحب المحل بكون حاطط سيارته. طب زي سيارتك خلي تنك المي يفضي لك مي أو صاحب البضاعة ينزل لك بضاعة أو الزبون يشتري من عندك ما عنده استعداد يزيحها ويمشي له مثلا 200-300 متر ويرجع محله. للأسف هاي هذا الإشي منعاني منه. هو المشكلة هاي فينا إحنا مش بالشارع، أي نعم الشارع ضيق بس إحنا بنقدر نتدارك الأمر بس لكن للأسف.
1: شكرا محمد. نسمع موسى.
6: أبو زيد الله يسعد صباحك.
1: هلا
6: والله يا أبو زيد أقول لك هو الخلل أقول لك من الطرفين
1: أبو خلل.
6: يعني بدك تيجي أقول لك نحكي أقول لك مثلا أقول لك في المحلات القديمة والآخري نقول ما كانوا عاملين حسابهم على إنه على السيارات هيك بدو يسيروا على
1: شكرا.
7: السلام عليكم الله يعطيك العافية حبيب أبو زيد، كل عام بخير أول شيء، تقبل طاعاتكم. والله يا أخوي أبو زيد يعني إحنا الواحد ما شو بدي أحكي يعني تعال تفرج عندنا على طريق المطار اسمه شارع خدمات، شارع خدمات قسما بالله يا أبو زيد قسما بالله باب جامعة الزيتون إحنا بنصف سياراتنا هناك الموظفين من الجامعة يعني خصوصا إحنا السواقين يعني بنيجي بدري بنروح متأخر وبنصف على باب الجامعة يعني شارع اسمه شارع خدمات لكن اللي بظلوا قاعدين يا أخوي يشووا وفي ناس بظل قاعد بيعمل شغلات ثانية على طريق شارع خدمات والله ما بيتخالفوا احنا بنرجع وبنلاقي حالنا متخلفين واسمه شارع خدمات لا في أزمة ولا في تداخل سير ولا في يا سيد العزيز اللهم صل على محمد يعني عيق الحركة المرورية والله وبتيجي بنلاقيه مخالفنا غيابي تعطيل حركة السير تخيل يعني في مناطق والله انه الواحد لازم يتخالف فيها وفي مناطق يعني زي شارع الخدمات اللي بحكي لك عنه لعباب جامعة الزيتون هذا والله انه حرام نتخالف الناس حرام.
1: اشكرك. نسمع مهدي.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
8: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. مهدي يحييكم من قلب عمان. والله يا أبو زيد أنت بتحكي صحيح موضوع مهم جدا جدا الاصطفاف العشوائي واصطفاف بعرض الشارع واصطفاف بوسط الشارع يعني الاصطفاف بغض النظر عن المزدوج يجيك سيارة ثالثة صف كمان وهذا الحكي بتلاقيه بحي متين أكتريته أو بنزول جبل الحسين عند إشارات جبل القصور أو إشارات القصور الملكية والله الأماكن كثير فعلا إنها ظاهرة مزعجة جدا جدا
1: صح.
8: الله يسعد صباحك.
1: هلا أبو سعود. هلا شكرا.
8: بارك الله فيك
1: أبو محمد.
9: يعطيك العافية أخ ليث.
1: هلا أبو محمد.
9: معك أبو محمد. سيدي الموضوع سوء تخطيط من الأمانة. المحلات القديمة محلات قديمة يعني ما بدناش نحكي عليها، الجديد اليوم نفس القديم وأكثر كمان
1: صح.
9: يعني اليوم كوريدور عبدون كلياته مجمعات جديدة فتحت، وكلياتها فيها مطاعم وفيها كافيات وفيها صيدليات ولا آخره.
1: نعم.
9: ومجمعات كلها جديدة، تعال صف في هاي المجمعات ما في عندك مصفات.
1: نعم.
9: وإذا بتلاقي مصف فبتلاقيه أنت بفليت يعني بمصاري.
1: نعم.
9: والمصفات الخارجية اللي هي بدك تصف أنت عبارة عن الأرض الفاضية اللي موجودة جنب هذا المجمع، الأرض الفاضية هذه كمان فترة رح ترجع تنبنى، فبترجع أنت بتطلع معناته في مجمعات وما في مصفات، هذا سوء تخطيط من الأمانة.
1: نعم. ضيف
9: إنه هاي المجمعات هي اللي عملت أزمة، كوريدور عبدور كان من أحلى الشوارع، اليوم في أزمة مش طبيعية، في صبح ظهر ليل يعني كلياته أزمة 24 ساعة بهذا الشارع من نعم. وراء المجمعات اللي انبنت.
1: نعم.
9: ومصفات نفس الحكي، برجع بحكي لك ما في ولا مصف.
1: أشكرك يعني، وهذا اللي كنا نحكي فيه. شكرا أبو محمد. بدي أعود لخالد وبكر ورأفت، لكن بدي أروح للاتصالات حتى ما نطولش على الشباب. أخوي محمود تفضل.
10: السلام عليكم.
1: هلا أخ محمود. عليكم السلام.
10: صباحك أخ ليث.
1: هلا يا سيدي، صباح الخير.
10: والله أنا من وجهة نظري يعني بلاحظ أنه السبب الرئيسي اللي هو الاقتضاض. الاقتضاض السكاني اللي هو سببه منح تصاريح بشكل كبير للإسكانات. ما بتلاقي مكان إلا بتلاقي إسكان. الإسكان يعني 500 متر قطعة أرض، 500 متر تلاقي عليها 12 شقة، 12 ضرب 4، شوف عدد السيارات. يعني هذول كلياتهم لهم احتياجات تجارية، بدي يروحوا على مخابز، على أسواق، على كذا. فأنا من وجهة نظري بجد أنه التصريح الممنوحة للإسكانات بشكل كبير جدا جدا جدا.
1: نعم.
10: يعني عمان كلياتها مزدحمة فوق بعض الناس.
1: نعم.
10: من الإسكانات، سبب الإسكانات، ما بتطلع شمال يمين، اسكانات اسكانات اسكانات.
1: صحيح.
10: يعني هذول الاطفال بده يروحوا بدهم يجوا بدهم كذا، في ناس يعني يا اخي بعد جسر مادبه انت تطلع يمينك شمالك كله فاضي يا اخي.
1: طب ابو اخوي محمود تصريح. عشان اظل بمكان بالموضوع اللي احكي فيه، هل اليوم المحلات التجاريه اللي على جوانب الطرق او المجمعات التجاريه او بعض الامور اللي لها علاقه بخدمه الناس مثل المستشفيات او العيادات اليوم يعني ما فيها مصفات كافيه، لذلك اليوم تعيق حركه السير؟ شو رايك؟
10: أكيد ما في، نهائي ما في مصفات.
1: ما في مصفات
10: للميداني، بس والله ما في مصفات. أقسم بالله الواحد بيش بالغرض بيكنسله عشان ما في مكان صف سيارة.
1: نعم.
10: ما بعرف كيف بس كيف المحلات تجري يا أخي، إلغي التجاري، مش ضروري تعطي كل اللي على الشارع تجاري. طب وين بدنا نصف الناس هذول؟ اطلع أنت لو على شارع المدينة المنورة كم كان عدد المطاعم، والله بتغير قاعد كل 6 أشهر بتغير مكان، بسكر بفتح محل ثاني لأنه ما بيشتغل، لأنه الناس بطلت زي زمان تصف، ما في مكان تصف. يعني
1: أصحاب
10: المحلات تدمروا والناس مش قاعدة بتشتري أغراضها.
1: يعني هاي طرحت أنت كمان شارع جديد، الإخوان طرحوا عدة أمثلة، وهي شارع جديد، شارع المدينة المنورة
10: اللي هو شارع المطاعم،
1: المطاعم اللي في المدينة المنورة، إذا بدك تلاقي مصف قديش بدك، قديش بدك وقت إذا لقيت؟
10: نعم. ما بتلاقي، والله ما بتلاقي.
1: نعم.
10: نهائي ما بتلاقي.
1: صح. طب اليوم أنا لما أعطيت ترخيص لهذا المحل التجاري مش المفروض أنا أمنت مواقف؟
10: نعم صحيح.
1: يعني تلاقي قدام كل محل موقف واحد ولا موقفين بالكثير؟
10: أكيد.
1: شو بده يكفي؟
10: وكل واحد بده له غرض وبده ربع ساعة يأخذ طلبه.
1: نعم.
10: يعني كيف محل بيشغل كل ربع ساعة على زبون؟
1: صح.
10: في سوء تنظيم كبير.
1: صح.
10: جدا.
1: صح صح صح. وهي الأخ قبل شوي طرح كوريدور عبدون وهي مجمعات تجارية جديدة، طرحنا شارع الشهيد، حكينا عن الأحوال المدنية طوربور، حكينا عن العيادات في مستشفى قريب المستشفى التخصصي في منطقة شميساني، شارع الاستقلال، جبل الحسين، البلد. فبعتقد اليوم المشكلة يعني ليست محصورة في منطقة معينة أو في محلات تجارية قديمة، لا احنا قاعدين نشوف حتى إيش جديد قاعد يطلع، ومع الأسف لا توجد هناك تنظيم حقيقي وتخطيط. شكرا أخ محمود. أخوي لؤي تفضل.
11: السلام عليكم.
1: هلا أخ لؤي. عليكم السلام.
11: صباحك.
1: صباح الخير. هلا أخ لؤي.
11: أخوي أنا والله بشوف الموضوع صراحة يعني ما بعرف، هو خد فكرة مني ويمكن تكون حل، ما بعرف.
1: نعم.
11: هذا الموضوع أنا شفته في دبي في سوق شعبي كان، وموجود برضه في دول تانية. إحنا ليش مثلا يعني أنا بحكي أنا سكان حي نزال. تمام. عندك الشارع الرئيسي شارع الدستور، سكان المنطقة بيعرفوه يمكن.
1: نعم.
11: طبيعي جدا تلاقي المزدوج وتلاقي صف ثالث وتلاقي طبيعي جدا ومسكر الشارع كله. بطلع طب في نص الشارع في نص السوق في منطقة المدارس، مدارس البنات.
1: نعم.
11: طب انت عندك هالمدارس بعد الساعة 1-2 مثلا فاضية، فكان عندك اقتراح هيك والله ممكن مثلا ليش انا مثلا ما افتح الساحة تبعتها كمواقف بعد دوام الطلاب. ليش مثلا
1: يعني المدرسة لها حرمة يا أخوي ألوأي؟ بعتقد اليوم المفروض ليش ما نقول قبل ما نفتح المدرسة ليش ما كان في تخطيط وتنظيم حتى يكون في واقف في المنطقة؟
11: لا أخوي هي المدارس من قبل ما يكون في الشارع ربع المحلات هاي كلها طلعت وطلعت. طب ماشي ما في مدارس، فيه بتلاقي في كل شارع من الإخوان ذكروهم إلا ما يكون في دونهم أرض فاضي.
1: نعم
11: يا أخي أنا كحكومة ليش ما أجي مثلا أخذه وأعمله مجمع مواقف زي الشاب سقف في البلد مثلا.
1: نعم
11: انزل على البلد إذا عرفت تصف خذ اللي بدك إياه في أي مكان، كل ما تحرك بيجيك الشرطة.
1: يعني هي يا محمود يقول لي خلف سوق بهاء في مواقف في أمانة من أمانة عمان بنفس المنطقة بمنطقة حي نزال.
11: بس مش كافية
1: مش كافية
11: بالمرة. جاء نزال يعني صارت مواقف، أنا مرة طالع مشي فطالع في واحد صار صف ثالث ونازل من السيارة وأموره طبيعي ومسكر الشارع.
1: نعم.
11: والعالم بتزمر، أنا بيني وبين حالي أنا آسف بالكلمة بقول والله إنه ما بستحي. أجالك شيخ وراي وماشي وراي بتطلع علي بحكي له والله إنك صادق، آه والله. فأنا من باب الفضول بليت واقف بطلع هيك واقف على الرصيف وبطلع.
1: طيب
11: داري نفس الزلمة اللي بيحكي لي إنه والله إنك صادق وهاي هو نفس صاحب السيارة اللي صاف صف ثالث ومسكر وشيخ. وأنا بقول طب يا أخي إذا ما بدك يا أخي صف، بس على الأقل لما تسمع حدا بيحكي عنك هالكلمة لا تأيد كلامه يعني.
1: نعم
11: يعني عيب. فبقول لك يعني شوف لكم قطعة أرض مثلا في مكان زي
1: لازم فاضي لازم بقول. لازم يكون في كثير حلول، لكن لازم ننظر إلى 100% إلى البنية التحتية إذا كانت يعني البنية التحتية كافية للمواقف اللي ممكن يرتادها الناس لهذا المحل على سبيل المثال. شكرا
11: لأن حضرتك بتحكي عن تراخيص ومحلات مش راح تقدر توقف.
1: نعم أشكرك تسمع تسلم. بدي أروح لأم لؤي أم هادي آسف. شكرا أخوي لؤي. أم هادي تفضلي.
12: هلا صباح الخير.
1: هلا أم هادي صباح الخير. هلا
12: أنا بدي أحكي عن منطقة الصوفية.
1: الصوفية
12: شارع المطاعم هذا مستحيل تلاقي فيه مصف.
1: نعم
12: كل هالمصفات صارت خاصة، والمصفات العامة الموجودة على الشوارع على الطرقات كلها بتكون محجوزة لتبعون المحلات المطاعم في مكاتب سياحية تأجير سيارات، بكونوا ماخذين كل حيز الشوارع
1: ماخذين من الصبح بيصف لنهاية اليوم. ها
12: لا 100%
1: آه لا غير مكاتب السيارات قصدي اصحاب المحلات او الموظفين. فهو يقول لك طبعا هو كمان ما هو حق يعني كمان وين بده يصف سيارته يعني.
12: لا كل مخالفات علينا تروح باي وقت ما بتلاقي مصرف.
1: نعم
12: الصف مسافه اكثر من كيلو بتمشي او 2 كيلو بتلاقي لك مصف امن.
1: نعم
12: بعيد عن المخالفات.
1: او بدك تصف بمواقف بفلوس
12: بالأداء. ايوه نعم
1: نعم
12: لا تبعون المطاعم تبعون المحلات، هذا إلي هذا لزبوني هذا ننزل البضاعة
1: صح كلهم نفس الكلام. إذا بتلاقي مكان فاضي إذا بتيجي تصف إذا قال لك عندي بنزلك مش عندي بقول لك بنزل بضاعة.
12: نعم
1: صح والله
12: يعني مكاتب تأجير السيارات السياحية بتكون عندهم يعني كذا سيارة مش أقل من 10 سيارات هذا كلهم بكونوا محجوزين بالشارع العام.
1: نعم
12: طب هذول ما الترخيص لما عطتهم أمانة عمان مش المفروض إنه يكون لهم موقف مكان؟
1: صح تسلم يا أم هادي مهم اللي تفضلتي فيه. شكرا ستي. يعني بعتقد اليوم يعني المشكلة بين يعني المشكلة للطرفين. يعني أنا كمان اليوم كموظف في هذا المحل أو بهذا العيادة أو موظف في هذا المكان اللي أنا اليوم من الناس ترتاده، طيب أنا كمان عندي سيارة وين أصف سيارتي؟ يعني كمان أنا اليوم بدي أكون صاف في مكان قريب من شغلي من دوامي زي ما كل حدا اليوم فينا قاعد يطلع دوامه ويصف سيارته جنب المكان اللي يشتغل فيه شركة مؤسسة محل. يعني فعليا احنا اليوم هذا هو الخلل اللي كنت احكي عنه في البداية، الخلل في التخطيط والتنظيم. يعني خاصة المحلات او الاماكن اللي اليوم عليها خدمة جمهور او اقبال من الناس. ابو جهاد هلا اخوي تفضل.
13: السلام عليكم الله يعطيك العافية.
1: هلا ابو جهاد.
13: اخي الكريم في عندك مؤسسات للدولة صار لها 50 سنة ما انتقلت ولا تطورت ولا توسعت ولا كبرت، والطلب عليها ما زال موجود في ازدياد لانه نمو السكاني في فرق بين 5 مليون بني آدم براجع هاي المؤسسة وبين 11 مليون أو 12 مليون، وللأسف بتلاقي أنه نفس المبنى نفس المكان ما تغير. يعني هاي من احد اخطاء الدولة انه ما بتخرج مؤسساتها في اطراف عمان حتى تتوسع حتى المواطن يتوسع. في عندك شغلة ثانية اللي هي الاصطفاف الطولي والعرضي. احنا طبعا بنعرف انه الاصطفاف الطولي ياخذ عدد سيارات اقل والعرضي ياخذ الضعف، يعني بيخفف يعني بيستوعب عدد اكثر السيارات في حالة الاصطفاف. واحنا للاسف دائما المسموع عندنا في الاغلب الطولي والممنوع العرضي اللي هو بيحل جزء من المشكلة. وفي شغلة ثانية الاشارة اللي استحدثوها عندنا انه من الساعة كذا للساعة كذا ممنوع تمر لأن وقت الزحام، وبعد الساعة هذا مسموع. طيب أنا مثلا عند مستشفى البشير أنت بتقول العيادات وفي أزمة حاط ممنوع الوقوف التوقف. طيب روحت العيادات صارت المنطقة فاضية،
1: صارت فاضية
13: ليش عاد يجي الشرطي يخالفني أنا بالموقف؟ يعني ليش أنت الإشارة بتخليها 24 ساعة في 24 ساعة شغالة مع أنه بطل في ازدحام؟ يعني أنت بتعاقب المواطن. يعني احنا بشغله الركاب والتطبيقات كثير بنضطر منطقه الراكب واحنا ماشيين لانه فيش مكان
1: فيش مكان تحمل وتنزل. ايوه طيب تسلم ابو جهاد. بدي اروح للواتساب سريعا قبل ما اروح للدكتور مراد. خلينا اسمع خالد.
14: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يسعد صباحك ابو زيد. صباحنا
1: على اخوي خالد.
14: صباحك كلكم ان شاء الله. صباح المجموعه ابو زيد. انا بسكن بقويس منطقه حي المعادي. يعني قامت امانه عمان من فتره كبيرة أنه اشترت قطع أراضي كانت موجودة لأن المنطقة مخنوقة كثير وحولتها مواقف سيارات لأهل المنطقة يعني وزفتتها حولتها مواقف سيارات. وكمان كان قبل فترة كبيرة حكينا معكم العام الماضي كأنه بخصوص حديقة القويسمة اللي هي بجانب المدينة الرياضية حديقة حمزة أظن اسمها أمير حمزة. يعني كان السور بدين هد وإشي زي هيك. نعم. وقاموا ما شاء الله وزبطوها وزبطوا الحديقة وزبطوا الوضع كامل يعني ما شاء الله. كان أيامها موجود المهندس علي واستجاب لنا والمهندسين بعده زبطوا الوضع كامل ما شاء الله عليهم.
1: أشكرك. أسمع بكر.
15: أخوي أبو زيد صباح الخير لك ولجميع
1: المستمعين.
15: الدولة بتطلب منك المثالية وإنك أنت تبقى مثالي ومش مثالي ولا الأماني ولا أي حدا بطلب منك. طب كون أنت مثالي عشان أكون أنا مثالي. ما أنت بترخص قاعد تراخيص أنت عشوائية. والله العظيم 90% من التراخيص عشوائية وما في إشي مهيأ.
1: أشكرك. نسمع رافت.
16: السلام عليكم. يعطيك العافية أخ ليث والمستمعين والمشاهدين.
1: هلا سيدي.
16: أخوي أبو زيد طبعا موضوعك هذا موضوع مش بس للمناسبات، هذا في كل يوم احنا بنعاني منه.
1: نعم.
16: يعني في الصيف في منطقة الجبل الشمالي مدخل مستشفى فيصل. ومش الأسباب كمان اللي ذكروها الشباب، من ضمن الأسباب كمان السيارات الخاصة واللي بتسرفس، أي اللي بتكون واقفة على جنب الطريق وعشان تستنى الركاب، السيارات والباصات. مداخل الأحياء بتلاقيها مسكر المدخل عشان تصير توصل الناس، ويعني عاملة إرباك. وبعدين ما بتقدرش تحكي معاهم، هذول بيكون كأنه هو شرطي، وإذا بتحكي معاه إنه يزيح سيارته أو يفتح الطريق بيطلع لك بالصوت العالي. يعطيك العافية.
1: هلا أخوي رافت. تسمع أبو آدم.
17: أخوي أبو زيد.
1: هلا أبو آدم.
17: يعني إحنا عندنا المشكلة مش بالمحلات، المشكلة كل شارع تجاري وفي محلات متروك بدون تنظيم، فيش تنظيم.
1: نعم.
17: يعني بتلاقي الشارع يضيق وفي عشرات المحلات الموجودة فيه. لا مواقف ولا تخطيط وما في حلول، والمواطن هو اللي بتحمل الأزمة أصلاً كل يوم.
1: يعني أشكرك. نسمع مصعب جردات.
18: صباح الخير أبو زيد.
1: هلا أخوي مصعب.
18: يعطيك العافية.
1: هلا يا سيدي.
18: أنا والله اقترح إنه يحطوا على كل سيارة رقم تلفون، لأنه بيجوا يصفوا مزدوج وصاحب السيارة اللي مصافف من أول بس يجي يطلع بصير يدور على صاحب السيارة مسكر عليه.
1: نعم.
18: وهات لي لك إياه، وبترن على 911 وهات لي يرجعوا لك، برجعوا الكيش أو بتروح المسألة ساعة ولا ساعتين.
1: يعني مرات لانه ما بيلاقوا رقم الشخص. شكرا سيدي، شكرا يزن. تعال شوف شارع الشهيد، صار كثير ازمه بسبب المجمعات الجديده اللي فتحت ابو صالح وحلويات اغاتي، وهي في حلويات الدجبه بده يفتح. شكرا اخوي يزن، شكرا لكم جميعا. بدي اروح مباشره للدكتور مراد الكلالده، مستشار التخطيط والتصميم الحضري. طبعا احنا بنحاول نتواصل مع عماره عمان حتى ايضا نسمع منهم موضوع التراخيص، يعني حتى الان ما قدرنا نحصلهم، لكن بدي اسمع من الدكتور مراد. صباح الخير دكتور. في البدايه
19: صباح الخير
1: أخي لي دكتور. الموضوع ليس مقتصر فقط على عمان، يعني كل المحافظات قاعدة تعاني من نفس المشكلة، فبدي أسمع منك شو تعليقك على اللي قاعد يصير اليوم.
19: نعم سيدي، يعني المشكلة هي ليست مسألة ثقافة زي ما يعني بعض المستمعين حكوا، بل طريقة تشكيل المدينة عمرانية من خلال العقود الماضية.
1: نعم.
19: يعني احنا بنعرف انه يعني لازم نشخص صحيح حتى نمهد للعلاج الصحيح. شكلت أمانة عمان مثل ما بنعرف احنا بعد الخطة التنموية الشاملة في 86 نتيجة ضم 14 بلدية و11 مجلس قروي إلى أمانة عمان. هلا هذه كانت مبعثرة مثل وادي السير وصويلح وطلع العلي وأم السماق، وجرى الربط بينها من خلال الطرق. هلا هذه الطرق حقيقة يعني أعطت نموذج عمراني خطي احنا بنسميه لاينر ايربان فابريك. هذا النموذج الخطي قائم على التطوير بمحاذاة المحاور المرورية الرئيسية مثل شارع مكة، شارع الشهيد، وجميع يعني الشوارع اللي تفضلت وحكيتوا عنها، شارع المدينة الطبية. هلا حقيقة كان الأصل إنه يتم تطوير المدينة على شكل مناطق حضرية. احنا عندنا 22 منطقة في في في عمان. فهذه المناطق يعني مثلا المدينة، بسمان، اليرموك، رأس العين وغيرها. هلا هذه حقيقة كان الأصل أن يكون لكل منطقة مركز. هلا هذا المركز التجاري كل مركز فيها مثلا في على
1: دكتور، يعني على احنا متفقين انه احنا كان لازم يكون هيك، بس الوضع انه ما صحيح. كان اليوم في محلات جديده وشوارع جديده ومجمعات جديده قاعده تطلع، المواقف اللي فيها مش كافيه دكتور، واحنا بنرجع لنفس الخلل قاعدين.
19: لا لا لا لا لا لا سيدي، لانه في مجال للحل. ليش؟ حتى احنا زي ما حكينا بدنا نشخص صح حتى نعطي العلاج الصحيح. هلا تخيل معي انت احد هذه المناطق مثلا زي ابو نصير، يعني ابو نصير فيها مركز مثلا، في مراكز خدمات حكوميه، فيها مسجد جامع، مركز صحي شامل، والى اخره. اذا نزلت انت بمنطقه ابو نصير الى مستوى الاحياء، يجب ان يكون في كل حي مثلا مسجد محلي، مدرسه، حدائق، وفي عندك محلات تجاريه. هلا اذا ما توزعت هذه المحلات التجاريه كنواه كمركز ضمن المناطق الحضرية اللي هي المناطق الديستريكت اللي حكينا عليها 22، سيتم ترك الطرق اللي حكينا عليها تشكلت عن طريق ربط هذه المجالس البلدية والبلديات الـ 14 بعضها مع بعض. سيتم كالي المرور للسيارات لأنها طرق شريانية، فهذه الطرق الشريانية يعني لا يجوز أنك تعمل على طريق شرياني زي المدينة المنورة أو المدينة الطبية أو غيرها، أنه تعمل عليها محلات تجارية. فالأصل حقيقة أنه الآن إذا إحنا شخصنا أنه المشكلة في أنه هذا اللاينر اللي هو النموذج العمراني الخط، بدنا شوي شوي انه نتخلى عنه ونحاول ننشئ في عمان اللي هي العودة الى المراكز في المناطق. سيدي بس اخر اشي انه هذا ممكن من خلال نظام التخطيط والتنظيم اللي تم اقراره في 25. في عندنا ثلاث مستويات للتخطيط، خطة المدينة، خطة المنطقة، وخطة الحي. فعلى امانة عمان انها تطبق هذا النظام الجديد واعادة تخطيط المدينة، والا المدينة ستصل الى طريق مسدود ولن تستطيع العجل ان تتحرك.
1: كل الشكر دكتور مراد الكلالده، مستشار تخطيط والتصميم الحضري. شكرا منى، شكرا انا استعشوف البشير، شكرا محمود انا راجعت الاحوال المدنيه، شكرا زكيه، شكرا علاوي، شادي يسعد صباحك، اخوي محمود قطاونا تعال شوف الازمات في والتكاسي في منطقه شارع المدينة، شكرا محمود في مخيم حطين، اللي عنده عرس يسكر الشارع واللي عنده عزا يسكر الشارع. شكرا لكم جميعا، معذرة ما قرأنا تعليق، وفاصل ونعود.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM.
1: في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة FM في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

أوجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة الأوقاف تقدم برنامجاً توعوياً وإرشادياً متكاملاً لموسم الحج الحالي من خلال لجان متخصصة وبرامج ميدانية لمرافقة الحجاج وإرشادهم. هيئة تنشيط السياحة الأردنية تطلق حملة ترويجية عالمية واسعة النطاق بعنوان الأردن بلا مثيل، بهدف تعزيز حضور المملكة كوجهة سياحية آمنة وجذابة. البنك الدولي يرفع تصنيف برنامج دعم إصلاح التعليم في الأردن من مرض إلى حد ما إلى مرض كأعلى تصنيف في التقييم. الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تدعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في الانتهاكات الإسرائيلية اللاإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها. محافظة القدس تحذر من مصادقة حكومة الاحتلال اليوم على مخطط يستهدف إخلاء فلسطينيين من منازلهم ومحالهم التجارية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح مجدداً بتجديد التصعيد العسكري ضد إيران في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق معها. وإلى الحالة الجوية، تتأثر المملكة اليوم بمنخفض جوي خماسيني يؤدي إلى ارتفاع واضح على درجات الحرارة وتزايد نسب الغبار في الأجواء. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: الضمائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة. ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير. وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار.
2: بس ب 145.
1: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. نبدأ باستقبال اتصالاتكم وسمع ملاحظاتكم على 06-516-40-20-516-50-20 و 516-20-60.

0: خلينا ابدا مع محمد. هلا اخوي محمد.
1: السلام عليكم.
0: هلا اخ محمد يا هلا.
1: صباح الخير استاذي.
0: هلا يا سيدي صباح الخير.
1: استاذي انا مشكلتي كنت اداوم بشركه بالزرقاء. نعم. لمده 12 سنه. لحديت رمضان اللي فات. المهم صار بيناتنا سوء تفاهم بالشركه، رن علي ابنهم صار يسب علي على التليفون يكفر علي. المهم عم وصلت على الشركه، المهم الجماعه طلعوني من الدوام من الشركه من عندهم. بطلوني.
0: ليش يسب عليك؟
1: والله من باب يعني من باب للطاقه، والله ما في اي شيء بيني وبينه، يعني رن علي وبلش يكفر علي على التليفون. ابنه بكل صاحب الشركه.
0: والان
1: اللي هو
0: والان
1: حكي
0: والان انت
1: 7/3
0: 7/3 هذا الكلام.
1: من 7/3
0: ومن 7/3 ما رجعت على الدوام؟
1: ما رجعت على الدوام. قعدت طيب. عن الدوام وهذا
0: حقوقك شو اعطوك حقوقك ولا لسه؟
1: ولا اخذت شيء من عندهم. قدمت قضيه عماليه بالمحكمه.
0: ماشي.
1: ايوه. وبعدين تواصلت معهم على سبب انه يطلع لي اخذ بدل تعطل.
0: قديش صار لك سنه بقى. عندهم؟
1: اللي عندهم 12 سنه.
0: شو طبيعه عملك عفوا؟
1: كنت سايق وعامل ومحاسب بنفس الوقت، تحميل وتنزيل اي شيء، يعني كل شيء كنت
0: سايق ومحاسب وتحميل وتنزيل مع بعض؟
1: كلياته مع بعض.
0: يعني مره ثانيه سايق ومحاسب وعامل تحميل وتنزيل؟
1: يعني محاسب انا بلم مصاري من الحسابات من المحلات، وسايق بنفس الوقت وعامل تحميل وتنزيل.
0: قديش كنت تاخذ راتب عفوا؟
1: هسه كانوا مسجلين هم بالضمان 300 وكنت اتقابل من نفس الشركه 400 دينار.
0: كل هذا على 400 دينار؟
1: نعم.
0: قديش كنت ساعه تشتغل؟
1: كنت اشتغل من الساعه 8 دائما لاذان المغرب او بعد اذان المغرب اذا بكون في عندنا شغل زياده.
0: الله يقويك.
1: بجميع الاوقات يعني بصيف بشتاء.
0: الله يقويك حبيبي الله يقويك. طيب محمد اخوي انت 12 سنه عندهم، يعني خلال مكالمه هاتفيه انتهى كل شيء؟
1: أنا عشان أنا بقول لي يعني آخر شيء بقوله أنا طب خلي ابنك يتأسف وهذا غير هيك. يعني ما رجعت التاريخ برضه بعد ما كفر علي على التلفون، وعم رجعت على الشركة صار يسب أخواتي بنص الشارع، يعني هذا قبل الأذان حوالي بجوز ثلث ساعة ما خلى إشي علي.
0: عقد العمل متى ينتهي؟
1: ما في عقد بيني وبينهم.
0: كيف ما في عقد؟
1: ما في عقد، كنت مداوم بدون عقد إلي هو 12 سنة، إلي بدون يعني بدون عقد كنت، بس كنت مسجل بالضمان إنه بالشركة هاي إلي 12 سنة مداوم.
0: طيب انت الان شو سؤالك؟
1: هسه السؤال انه انا كنت بدي اقدم بدل تعطل. عرفت لك ما قبل مش قابل يوقف اشتراكي من الضمان
0: بدل تعطل،
1: وتواصلت معهم
0: وانت رافع وانت اوريدي رافع قضيه عماليه بالمحكمه.
1: مظبوط.
0: طيب خليك معي الاستاذ شمال مجالي الناطق الاعلامي باسم المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي. استاذ شمال صباح الخير سيدي.
2: صباح الخير استاذ ليث. صباح الخير لاخونا المواطن.
0: الاخ محمد فصل من عمله بعد 12 سنة بنفس الشركة ب7/3 عفوا، يعني قبل شهرين تقريبا وشوي. بيقول انه حاول يقدم بدل تعطل ما قدر يوصل لأي نتيجة. بهاي الحالة يقدر يقدم على بدل تعطل، والآن شو يعمل على اساس يعني يرتب اموره في الضمان الاجتماعي بعد هذا الانقطاع لمدة شهرين؟ تفضل.
2: اول نقطة انا بدي استغل حديث اخونا محمد اللي معظمه ولا يتعلق في الضمان وانما في وزارة العمل.
0: نعم.
2: واوصل رسالة انه معظم العاملين في المنشآت للاسف الشديد يتم تشغيلهم بشكل مخالف لقانون العمل، يتم شمولهم بشكل مخالف لقانون الضمان الاجتماعي.
0: نعم.
2: ولكن هذه الملاحظات لا تظهر الا عند وجود خلاف بين العامل وصاحب العمل.
0: بس تصير مشكلة صح؟
2: طالما طالما العلاقة كويسة وماشي الأمور، العامل اللي بأخذ 600 ليرة مخضع صاحب العمل على 290 دينار، وأخونا اللي بأخذ
0: ما هو يا أبو عون يقول لك أنا اليوم إذا رفضت يروحني من الشغل، يعني فأنا مضطر أني أقبل كعامل.
2: إحنا مش طالبين منه يرفض ولا طالبين منه يحكي لنا شو اسمه، إحنا طالبين منه بس يقولنا إحنا العمال اللي في شركة ليث جبور قاعد بخضعنا على رواتب أقل من الرواتب اللي قاعدين بناخذها.
0: نعم.
2: وشو اسمك؟ يقول بديش احكي اسمي.
0: نعم.
2: ومش شغلكم في اسمي، هيك يقولنا كمان.
0: نعم.
2: احنا رساله لكل العاملين انه اليوم انتم عند التقاعد بكره راح تندموا لما تيجي ويعطيك الضمان الاجتماعي راتب 220 دينار وتيجي تقول لي كنت بتقاضى 500 و600 دينار، ساعتها ما حدا راح يتعرف عليك لانك كل الأدلة والبينات اللي بتأكد على حقوقك ضاعت وراح.
0: صح.
2: فبتمنى أخواننا يعني بترجاهم رجاء لغايات المحافظة على حقوقهم.
0: نعم.
2: لأنه أنا كضمان اجتماعي إذا بتدفع لي على 300 بعطيك حقوق على 300.
0: نعم نعم.
2: ما هذا الجانب.
0: فما حد يظل ساكت يا سيدي. ما حد يظل ساكت.
3: لا أنت بس أخلي لك أستاذي.
0: نعم.
3: أسا هو أنا ما قدمت إنه في كان تلاعب بالرواتب طلع عليه ثمان اللجنة طلعوا عليه شو اسمه قدمته باثنين أربعة وطلعوا على الشباب وما قصروا. وبين انه انا بتقاضى مظبوط.
0: لا لا الاستاذ شمان يقول انه انت من 12 سنه يعني في فرق بين راتبك وفي فرق بين الضمان. ليش كنت ساكت
3: ثلاث سنوات رفع راتبي ل 400 وانا هالشغلات القانون والله ما بعرف.
0: بسيطه بسيطه بس هي اللي كانت الملاحظه بالعموم مش بس عنك اخوي العزيز بانه احنا اليوم ليش نضل كموظفين ساكتين وانه احنا في عنا يعني صراحه خلينا نقول انتقاص من حقوقنا العمالي. تفضل استاذ شمان كمل.
2: بالنسبة لموضوع التعطل.
0: نعم.
2: إذا هو مش قادر يحصل على كتاب إنهاء خدمة والشركة رافضة تعمل له إيقاف بيقدر يلجأ للفرع اللي في مركز إدارة الشركة. وين موقعها الشركة يا أخي الكريم؟
3: موقعها في شقة جديدة وما بقدر أراجعهم لأنه أنا بعد شفت مكتب التفتيش وطلع عليهم.
2: أخي الكريم ما بدي تراجع الشركة. اسمعني جيدا أخي الكريم. أنا ما بدي تراجع الشركة. بدي تراجع مدير فرع الزرقاء كون الشركة موجودة في الزرقاء. وأنا راح أجري اتصال فوري وبلغ الفرع في هذا الملاحظة. هم بطلعوا تفتيش والمؤسسة بتعمل لك إيقاف من تلقاء نفسها وبتقدم تعطل.
0: تمام ماشي أخوي محمد واضح الأمور حبيبي.
3: نعم.
0: تطلع على مدير الضمان الاجتماعي في الزرقاء والآن الأستاذ شمال يتواصل معه ويعملوا لك إيقاف بدل إيقاف للتعطل. تمام
3: يا سيدي والله العظيم ايدي من شهر ثلاث ما يطلع معي طعم اولاد. هي اولادي بالمفرق والله انا مرمي بالزرق عشان اخلص القضيه.
0: توكل
3: والله.
0: توكل على الله. توكل على الله.
2: توكل
3: على الله. اشكرك يا سيدي. اشكرك اشكرك
0: الله يحييك. استاذ شمان ان في شيء نزودك فيه؟
2: يا ريت بس اسمه لا. لا انا راح يعني هو يعني راح اعطي المدير قضيته وهو راح يعرف.
0: توكل خلاص لعد مر على مدير الزرقاء ويكون ينتظرك ان شاء الله.
3: ان شاء الله.
0: أشكرك. حياك محمد. خبرنا بكره شو يصير معك بعد اذنك. استاذ شمان معي ايضا مؤمن. تفضل اخ مؤمن.
4: يسعد صباحك اخلي.
0: هلا يا سيدي صباح الخير.
4: ايه الله يسعدك. انا صار معي اصابه عمل.
0: اصابه عمل.
4: تمام. 1/9 الشركه قررت توقفنا عن العمل.
0: نعم.
4: تمام. رجعت وزاره العمل
0: 1/9/25.
4: نعم.
0: 25/1/9/2025.
4: لا ايوه 21/2025.
0: ايوه قرر يفصلوك عن العمل. نعم.

0: تمام الاجزاء كلي للجان الطبيه.
1: نعم.
0: بعد شهر 12 اتفاجئت ان الشركه بعت كتاب للضمان الاجتماعي انه انا منفصل بسبب عدم التزام بالسلامة العامة.
1: نعم.
0: تمام؟ طبعا ضمان رد فراتبي. فب 27/26/3 كان في عندي عملية قطع بالغضروف في اليمين. وتم الموافق عليها من قبل اللجان. وعملت العملية. بعد العملية في عندي علاج طبيعي. ما قدرت اروح اعمل علاج طبيعي، تم موافق على علاج طبيعي.
1: نعم.
0: ما قدرت اروح اعمل علاج طبيعي بسبب انه انا عاين مصاري اروح واجي. كيد راتب شهر 4 ما انصرف. وراتب شهر 5 احنا بشهر 5 حولوا لي اياها لعند عطوفة شمان بيك المجالي. اللي هو المساعد المدير العام.
1: نعم.
0: حولها على اللجنة الائتلافية الاولية الثانية باللجان الطبية، راجعتهم حكوا لي احنا رجعناها للتأمينات. بناء انه الشركة تطلع ايش؟
1: طيب راجع يعني الاستاذ شمان، الاستاذ شمان مطلع على القضيه مؤمن؟
0: نعم مطلع على القضيه.
1: استاذ شمان ما بعرف متذكر قضيه الاخ مؤمن؟
2: نعم متذكر قضيه الاخ مؤمن، بس انا بس حاب اوصل الاخ مؤمن رساله انه احنا مجرد انه الشركه تقول انه سين او صاد غير ملتزم بشروط ومعايير السلامه والصحه المهنيه، هذا عندنا غير كافي. يجب انه يتم التفتيش على هذا الموضوع وبالنتيجة اتخاذ القرار. فمعاملة أخونا الآن إذا أنا ذاكر صح الاسم مأمون إيش إذا سمحت لي؟
1: مؤمن؟ أسفي انقطع الاتصال بمؤمن.
2: السيد مؤمن معاملته الآن في إدارة إصابات العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص كتاب المنشأة والتحقق من صحته ويعني من ثم إعادتها للجان لاتخاذ القرار المناسب. فإن شاء الله مسألة وقت ويعني المعاملة متابعة.
1: تسلم بارك الله فيك. شكرا شمال مجالي الناطق للأمس مؤسس العام الضمان الاجتماعي ومساعد المدير العام. شكرا يا سيدي بارك الله فيك.

0: اروح لزهير المحارم. اخ زهير صباح الخير يا سيدي.
1: صباح الخير
0: الله وعظم الله اجركم في البدايه.
1: شكرا الله سير.
0: يعني ايش اللي صار مع ابن اخوك اخ زهير؟
1: ابن عمي.
0: ابن عمك؟
1: هلا هم بيشتغلوا في نظام الرافعات في ساحات تاجير الرافعات تمام. فعمل صيانه لماكينه وطلع فيها تقريبا 17 متر يعني بجرب الجكات الهواء تبعتهم.
0: ايوه.
1: فكان يوم في فيها هواء فصارت تروح شمال ويمين فيه فقلبت فنزل على الارض وتوفى.
0: وقع من ال 18 متر؟
1: اه 18 متر وتوفى تمام سيدي.
0: أيوة.
1: بس هلا الموضوع احنا اللي بدنا نثيره انه يعني هل اللي وقع من فوق او ان كان عامل ان كان ايش من كان هل انه مثلا في تامين عليه؟ هل انه في ضمان اجتماعي؟
0: والله اطلبوا لنا شمان مره ثانيه، اطلبوا لنا ابو عون مره ثانيه. بس انا سؤالي اخ زهير يعني عفوا بس ما في اجراءات سلامه؟
1: ما كلهم هيك سيد استاذ ليث.
0: يعني مش مثلا مش مربوط بحبل، مش مثبت حاله بشيء معين؟
1: نادر ما ندر بس تلاقي مثلا يعني بكل الاردن شركه واحده عندها بتحافظ على النظام هذا اللي هو نظام السيفتي ونظام الامان بس. اما باقي الشركات بتكون كلها خاصه، قطاع خاص فرديه.
0: حتى لو يعني انا اليوم انا كشخص عامل ليش اقبل انا طالع 18 متر

0: فوق يعني كيف أيوة اقبل اني اطلع بدون ما يكون في سلامه عامه معي؟
1: هو هيك استاذ ليش، يعني هسه انت بتكون ماشي بسيارتك، وقف عند اي اليه رافعه او وينش مثلا رافعه ارتفاع عالي وفي عليها سله بكون فيها واحد، طلع عليه انت بتلاقي مش رابط حاله.
0: يعني هي الرفعات قصدك اللي اللي بيكون اللي فوق شو يسوي؟ اللي بينظفوا مجمعات
1: زجاج او بيركبوا مثلا حجر او على سبيل المثال للاعراس كذا بيركبوا الحبال الزينه، يعني اللي فيها ارتفاعات بيكون راكب بسله، يعني وينش مثلا في منهم رافعات ثابته وفي منهم وينشات. هلا الوينش بيركب عليه سله، السله بده يكون فيها مين؟ العامل، العامل اللي بده مثلا
0: واللي صار مع قرابتك انه كان في هواء
1: كان في هواء وصارت تروح شمال ويمين فيه وقلبت،
0: لا حول ولا قوة.
1: فتخيل انه مثلا يعني لا في له ضمان اجتماعي ولا مأمن مثلا على فطورة او حياة او اشي زي.
0: قديش عمره الله يرحمه؟
1: والله بال 45 سنة 47 سنة، صغير يعني،
0: لا حول ولا
1: قوة إلا بالله. وما شاء الله ما في مرض تحكي انه والله مثلا توفاه الله انه مثلا اثر مرض او كذا، لا نزل عليها، نزل على الارض ميت، بعدين على ارض يعني مش تحكي فيها احجار، ارض عادية يعني. يعني لما تخيل انت وقعتك من 17 متر للارض،
0: صح،
1: يعني على ارض مزروعة عادية بصير زي انفجار، يعني ضغط بالجسم بده يفقع فجأة
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمه
1: رحمة الله عليه.
0: والله خلينا نوقف على النقطة اللي حكيتها هي معي مرة ثانية الأستاذ شمال مجالس. أستاذ شمال شكرا سيدي، غلبناك. الأخ زهير قرابته كان على إحدى الرافعات في ارتفاع 18 متر ويبدو إجا هواء ووقع من الارتفاع وتوفى. فالأخ زهير يسأل يقول يعني الآن هل ممكن يكون له حقوق في الضمان؟
2: الرافع تابع لشركة، هل يعمل في شركة أم يعمل مع مقاول؟
0: تفضل يا زهير جاوبنا على السؤال.
1: بس مقاول يعني، هم يعني الساعة بتبقى زي إلهم يعني، بس ما عنده هو اللي هو اشتراكات إشي زي بالضبط.
2: لا بس وضح لي أكثر، المقاول اللي بيشتغل معاه عنده شركة مسجلة؟ شو العلاقة اللي بينه بين المرحوم وبين المقاول؟
1: أرضه أخوه، أخوه اللي صاحب الأرض يعني.
2: طب
1: يعني
2: شو طبيعة العلاقة اللي بينهم؟
1: كويسة ما فيها أي مشكلة يعني.
2: لا لا أخي الكريم، أخي الكريم اسمعني، إحنا اليوم الضمان الاجتماعي حتى أي شخص يكون له حقوق بكون بيشتغل في شركة وبأخذ راتب شهري. هل المقاول اللي هو أخوه عنده شركة سجلة في الضمان شركته؟
1: لا شركة،
2: هذا بيشتغل معاه كعامل شهري ولا
1: لا يعني عامل، عامل عادي. لا عامل عادي يعني، عامل موظف عادي يعني.
0: والشركة الشركة يا أخوي زهير الشركة مسجلة في الضمان الاجتماعي ولا لا؟
1: لا لا لا لا لا لا أتوقع لا مش مسجل.
2: طب ما هو أنا ما بدي توقعات، بدي إنه تقول لي الشركة لها سجل تجاري.
0: يعني هو على الأغلب إنها ما عليها سجل تجاري أستاذ شمال.
2: يبدو انه ما في شركه اصلا.
0: ما في شركه، نعم، هي رافعه اللي يعني يشتغل
2: يعني
0: عليها هو.
2: زي يعني قصه استاذ ليث اللي عنده ونش وبتجي بتطلب منه بتقول له والله عندي
0: 100%. هو على الاغلب، هو على الاغلب هيك.
1: هم بس توضيح بسيط، هم مساحه، عندهم ساحه وعندهم اليات، مش ونش واحد، عندهم كذا اليه. هل انا بس انا يعني ابن عمي انا ما بعرف تفاصيل شغله بزياده، انا بحكي عن الموقف انه مثلا الموقف انه ما يعني هذول الشركات اغلبيتهم بكونوا مش مأمنين او مثلا مش مشتركين بالضمان الاجتماعي. فهمت كيف؟
2: وانا بدي استغل الموقف اللي بتحكي عنه اخوي الكريم. انا من واجبي ومهنيتي وضميري اني استغل الموقف اللي بتحكي عنه المرحوم راح الله يرحمه، جوز وراء اولاد جوز وراء كذا
1: فيه. انه لازم انه يعني يكون
0: بس خلينا نعطي الاستاذ شمال،
2: خلينا
0: نعطيه بس شمال المجال. تفضل استاذ شمال.
2: اخ الكريم احنا انسى انه لازم وانسى انه كذا، انا بستغل الموقف بدي احاول اساعدك قانونا بحيث نوصل اذا في له للمرحوم حق انه يوصله. فلذلك انا اللي بسالك اياها، هل هي شركه مسجله مرخصه كمؤسسة فردية كشركة يعني أي شيء؟ هل إلها ترخيص رسمي في الدولة؟
1: والله أنا ما بعرف.
2: هذا سؤال رقم واحد. خلي ما هو مشان تعرف. أنا قال نعم. بسألك عشان تفكر، عشان تسأل وتعرف وتقول لي. واثنين، هل المرحوم كان يشتغل عنده بشكل يومي ويأخذ أجر يومي أو شهري؟
1: على نظام شغلهم هذولا بيشتغلوا تقريبا يعني خلينا نحكي براتب، بس راتب مجزأ يعني. لما تيجي انت انا شغيل مثلا
0: يعني حسب حسب اذا في شغل
1: يعني كل اسبوع بحاسبه او كل 20 يوم بحاسبه.
2: ما عندي مشكله يعني. انت بحاسبه اخي الكريم.
1: نعم. نعم. هو موظف رسمي له بجوز 10 سنين معي يعني او 8 سنين.
2: طب ممتاز، هذا اللي بدي اوصل له منك. هلا انت ظل عليك انك تجيب لي معلومه انه هل هذه الشركه مرخصة؟
0: طب في حال لم تكن مرخصة استاذ شمان وغير مسجلة له حقوق؟
2: ما في شرق، ما في منشأة يعني، ما في منشأة بكون استاذ ليث.
0: نعم.
2: يعني بصير مثله زي واحد عنده جلاية، كل ما واحد بده يجي لبلاط بقول له ألو، ببعث عامل بروح بجلي هالبلاط وباخذ 20 ليرة وبروح.
0: نعم.
2: فيش تسجيل، فيش إشي. فهذا يبدو لي الأخ بيحكي عن منشأة منظمة.
0: إن شاء الله تكون منشأة يطلع له حقوق إن شاء الله.
2: أنا بتمنى عليه من خلالك أستاذ ليث.
0: نعم.
2: لأنه أنا بحب أنه نمشي في الإجراءات بشكل عملي.
0: تفضل.
2: إذا بيقدر يراجعني ويزودني بأي معلومات عن المنشأة إذا كانت مسجلة رسميا وثبت عمل أخوه، حتى لو لم يتم شموله إحنا بنشمله في الضمان، وإذا كان الحادث أثناء العمل زي ما تفضل وحكى أيضا بيطلع له راتب وفاء إصابية إذا عنده زوجة عنده أولاد.
0: نعم.
2: عنده والدين، هذا الراتب يخصص لهم.
0: نعم يا سيدي بارك الله فيك. والله زهير ضروري هاي المعلومات تجيبها وتمر على الأستاذ شمان في شارع مكة حتى يعني تساعد الناس اللي ظلوا ورا المرحوم اللي هو زوجته وأولاده، بلكي طلع لهم بلكي طلع لهم إن شاء الله الراتب.
2: طيب يعني هذا إحنا كلنا مسؤولين عنه الطفل.
1: والله عنده أطفال هو 3 أو 4 يعني وزوجته.
2: أخي
1: يعني
2: الكريم ساعدني في المعلومات اللي أنت يعني اللي أنت بتبحث عنهم، وخلينا نتعاون مع بعضنا بحيث إلى إذا إحنا بنقدر نحمي هذه الأسرة، وهذا واجبنا طبعا إنه يعني نشمله في الضمان الاجتماعي، وبالتالي هذه الأسرة تتأمن براتب بيحفظ إلها كرامتها واستقلاليتها.
0: بارك الله فيك. شكرا. شكرا أخوي زهير. تسلم. شكرا أستاذ شمال مجال الناطر للامس من الضمان الاجتماعي. بدي أروح للمهندسة إيمال عبد الله مديرة السلام والصحة المهنية في وزارة العمل. مهندسة صباح الخير ستي. مهندسة إيمان يسعد صباحك. يمكن أنا بدي أحكي، يمكن الأخ زهير أثار نقطة مهمة، وأنا بدي أحكي بالعموم وليس فقط على الحادثة. يعني إحنا بنحكي عن شخص اليوم كان على رافعة ما في أي إجراءات سلامة، مع الأسف إجا شوية هوا وقع من 18 متر وتوفى الله يرحمه. اليوم إحنا كثير بنشوف ناس قاعدين بيشتغلوا في الإسكانات أو في الإنشاءات أو اللي بنظفوا بعض الزجاج والشبابيك اللي موجودة في المجمعات الكبيرة والعالية، الناس اللي بيشتغلوا في في في بعض الأماكن اللي ما بتلاقي حتى خوذة على مستوى الخوذة على الرأس، مش لابسها، مش مربوط مثلا من وسط جسمه بحبل على أساس إذا صار أي إشي اهتزاز يكون ثابت. الناس اللي بيشتغلوا مرات على اللي بيسموها السقالة اللي بيكون واقف بجري على خشبتين يعني، ومثلا قاعد بيشتغل بالحجر أو قاعد بكحل بالحجر، هذول الناس اليوم الشركات التابعين لهم المقاولين وغيرهم، لماذا لا يتم إلزامهم بأنه لازم يكون في اشتراطات سلامة حتى إذا صار في إصابة عمل لا سمح الله على أقل ما يكون حالة وفاة؟ تفضلي.
3: في البداية يعني مترحم على المرحوم الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة.
0: آمين.
3: وشكركم على أنكم سلطتوا الضوء على قضية مهمة مثل هاي القضية.
0: هلا
3: بالنسبة للدور وزارة العمل بهيك حالات، وزارة العمل هي جهة رقابية، احنا من خلال كوادرنا التفتيشية من بالتأكد من مدى التزام أصحاب العمل باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وزي ما تفضلت أنت حكيت جزء منها اللي هي موضوع توفير معدات الوقاية الشخصية، وفي طبعا اشتراطات أخرى تضمن سلامة وصحة العمال وتضمن توفير بيئة عمل آمنة وصحية. القطاع الإنشاءات وقطاع العمل على المرتفعات هو من القطاعات اللي احنا مهتمين فيها بشكل خاص، لأنه مثل ما تفضلت وحسب بيانات الضمان الاجتماعي هي من أكثر الأسباب المؤدية للإصابات وحوادث العمل. فبالتالي احنا بنوليها اهتمام خاص. من حيث الزيارات التفتيشية والرقابية، حتى من حيث الزيارات التوعوية والأدلة والمواد الإرشادية والرسائل الإرشادية. فمنوازن ما بين الدور الرقابي وبرضه ما بين الدور التوعوي، اللي منحاول إنه نوعي أصحاب العمل والعمال بأهمية هاي الاشتراطات وانعكاسات على صحة وسلامة العامل، وبنفس الوقت على استمرارية العمل وإنتاجية العامل.
0: نعم.
3: فهي جهود مشتركة. مش بس
0: في رقابة على هذا الموضوع مهندسة إيمان؟
3: أنا أعرف.
0: بقول الفرق الرقابية بتطلع بتراقب على هذا الموضوع، في عندكم مثلاً خلينا نقول مخالفات سجلت بحق مقاولين أو شركات اليوم، ما في أي اشتراطات سلامة للعمال اللي عندهم؟
3: أكيد إحنا خلال السنة الماضية سنة 2025 نفذت كوادر السلامة والصحة المهنية ما يزيد عن 14400 زيارة متخصصة بالسلامة والصحة المهنية. تم خلالها توجيه النصح والإرشاد لما يزيد عن 5000 بند قانوني، وتوجيه ما يزيد عن 6000 إنذار. من 6000 إنذار تحول تقريبا 1800 مخالفة. فهذا برضو دليل على يعني نسبة الامتثال، إنه إحنا 6000 إنذار تحول منهم 1800 مخالفة. ففي في في أثر للنصح والإرشاد وللتوعية بهذا الموضوع، وبنفس الوقت في التزام من أصحاب العمل إنه لما يعرف خطورة وجسامة الموضوع وأثره على صحة وسلامة العامل وإنه في إجراءات قانونية ممكن تتخذ بحقه عم بلتزم وعم بصوب المخالفة.
0: نعم يا ستي يعطيكم العافية.
3: لا أستاذ ليث، بدي أحكي إنه كمان إحنا في عنا منصة حماية للشكاوي، هي منصة من خلالها نستقبل الشكاوي المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية. بدي أنوه إنه بشكل عام كوادر وزارة العمل والكوادر التفتيشية بتغطي القطاع الخاص كامل، من أصغر مؤسسة منشأة سوبر ماركت فيها عامل أو تنين لأكبر مصنع كيماويات أو مصنع حديد أو غيره من الصناعات الخطرة. والكوادر قد ما كانت وقد ما حاولنا أنه نزيد بالكوادر ما بتغطي هذا العدد الكبير من المؤسسات في القطاع الخاص. فبرضه في عنا اللي هو الدور الثاني أو المحور الثاني، أنه ممكن من خلال منصة حماية يتم توجيه ملاحظات معينة أو
0: من قبل العامل نفسه. صح،
3: من قبل العامل. نعم
0: 100%. تسلمي مهندسة إيمان عبد الله، مديرة السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل. شكرا ستي.
3: العفو.
0: شكرا. صباح الخير.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
3: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
4: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 والديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة، أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: غضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.
3: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي أعود لاتصالاتكم. بدي أروح لأم أوس. يا هلا ستي تفضلي.
4: يعطيك العافية أستاذ لي.
3: هلا أم أوس الله يعافيك.
4: أنا ابني بمدرسة سعد.
3: مرة ثانية عفوا.
4: بصفت ابني بمدرسة سعد من الوقاص لوأمارك الهجم الشمالي.
3: نعم.
4: بصف ثاني. طبعا هو تهاوش هو وزميله في أثناء الطابور الصباح الأسبوع الماضي.
3: نعم.
4: فلما تهاوش هو وياه بهذا بده يشوف قدام فلواله ايده فابني اغمى عليه وقع على الارض.
3: صف ثاني لو ايده اغمى عليه.
4: ايوه اغمى عليه وقع على الارض. ولكن عتب على المدرسه انها المعلمات والهيئه التدريسيه ما اجت شافته ولا طلعت عليه.
3: كيف يعني؟ شو يعني؟ يعني ظل مرمي على الارض الطالب؟
4: ظل على الارض ووقع على الأرض وتطبع على وجهه.
3: طيب شو صار؟
4: طبعت على وجهه. ففي معلم من المعلمات قالت لما صحي ابني صحي فبقول لي ماما لما أنا دريت عرفت لما روح ما حدا خبرني من الهيئة التدريسية شو صار مع ابني.
3: بس عشان أفهم عليك يا موس، يعني أغمي عليه وظل على الأرض، يعني قديش ظل على الأرض؟
4: يعني ما بعرف أنا لأني ما شفت الموقف.
3: طب كيف تقولي يعني ظل على الأرض؟ كيف عرفتي إنه ظل على الأرض؟
4: المهم لأنه إجا ابني لما روح خبرني باللي صار معه، بقولي ماما أنا وقعت على الأرض ما أجا حدا حكى لي شو مالك. بس في معلمة من المعلمات قالت له قوم غسل وجهك. هذا اللي قالت له إياه. وراح غسل وجهه. طبعا أنا من الهيئة التدريسية والمعلمين والمعلمات ما حدا حكى معاي وتواصل معاي إنه قال لي ابنك معاه صار هيك هيك معاه.
3: رجعت المدرسة؟
4: رجعت المدرسة يوم الخميس. المديرة ما عندها علم والمساعدة ما عندها علم، قالت هذا الحكي مو مزبوط وأن الولد بيكذب عليك، مع أن وجهه ابني كان مطبع.
3: إيش مطبع يعني؟
4: مطبع من الوقعة على الأرض. طبعا احنا تواصلنا مع مربية الصف، مربية الصف تواصلت معي على الواتساب، طلبنا برقم أهل الولد اللي ضاربه. بصعوبة أخذنا الرقم أهل الولد وصار التفاهم مع أهل الولد وحكوا معنا وكل إشي بتكون.
3: بس أنا يا أم أوس يعني أول مرة أسمع طالب صف ثاني ممكن يضرب زميله ويخليه غيب، يعني ما عمره صارت.
4: ما بعرف شو
3: يعني كلمة غيب أو يعني فقد الوعي. أتوقع لا هاي مبالغ فيها يعني. يعني ممكن يعني يوقعوا على الأرض، ممكن يوقعوا على الأرض والولد يخبط مثلا جزء من جسمه إيده راسه يخبط بالأرض ويطبع على جسمه.
4: أنا روح بقول لي ماما صحيت أنا ما بعرف وين أنا.
3: هو يقول لك هيك الولد؟
4: ابني يقول لي ما بعرف شو صار معاي وين أنا شو اللي
3: يعني
4: صار.
3: يعني وين وقع؟ وقع على راسه؟
4: لا وقع على الأرض على وجهه.
3: يعني ممكن صار عنده اللي بيسموها الأطباء الارتجاج الدماغي اللي بيصير يعني.
4: لا لا أنا الحمد لله
3: اللي بيعمل فقدان للذاكرة المؤقت اللي هو بيكون يعني خلال مثلا دقائق معينة، فهو نسي اللي صار معه بالضبط يعني. ممكن
4: لا لا لا أنا ابني ما فيه شيء.
3: بس مش أغمية عليه، لأنه كلمة أغمية عليه ترى يعني بعتقد اليوم أغمية عليه وقدام الطلاب والمعلمات والإدارة بالطابور الصباحي وما حدا على الأقل مسكه وقومه، بعتقد مش مش لهالدرجة يعني.
4: لا لا ما حدا ما حدا قبل ما أنا ابني روح على البيت لما شك في هلا قلت له شو اللي صار معك بحكي لي هيك هيك صار معك.
3: وكمان أقول لك شغل يوم وصل الأولاد يعني أنا ابني قريب من عمر ابنك عشان أقول لك صراحة الأولاد بهذا العمر شوي صراحة يعني عندهم مرات شوي خيالهم واسع فمرات يهولوا ويضخموا شوي الموضوع. فكمان أنت ما تأخذي كل الكلام اللي حكاه ابنك يعني إنه هو الحقيقة وهذا اللي صار بالضبط يعني ممكن جزء منه جزء منه. على العموم خلينا نروح للأستاذ محمود حياصات الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم. يا مرحبا أستاذ محمود صباح الخير.
5: صباح الخير سيدي. صباح الخير لحضرتك ولولية الأمر الفاضل.
3: هلا سيدي. الأخت هي يعني ملاحظتها بأنه ليش إدارة المدرسة ما خبروني أنا كولية أمر أنه ابني واقع على الأرض ومثل ما تقول يعني هي مصرة على أنه أغمي عليه وما حدا أسعفه ولا حدا يعني وقفه ووقف معه. شو رأيك؟ تفضل.
5: صباح الخير سيدي مرة ثانية.
3: هلا سيدي.
5: وأنت يعني تحدثت في لسان الواقعية أخوي ليت. وإحنا طبعا يعني منقدر خوف الأم وقلقها وعاطفتها نقدر خوف الأم وقلقها وعاطفتها. لكن زي ما تفضل دائما أطفالنا بعمر صف ثاني ما أتوقع بكل مرات غير دقيق بالمعلومة غير دقيق بنقل المعلومة. للأمانة أنا وصلني من الفريق الإعداد وحكيت مع المدرسة مباشرة وتواصلت مع مدير المدرسة ومع المرشدة ومع مربية الصف كذلك الأمر. إحنا ما نقدر نقول كلام غير دقيق. الوالد الطفل أكيد يعني بكون عاطفتها عالية ومنقدر ذلك كلنا آباء فبالتالي اللي وصلني صدقا هو يعني طلاب اثنين خلينا نحكي بالعامية صف ثاني. بتعرف يا أخو ليث تتذكر أيام زمان لما كنا نتسابق مين بده يوقف الطابور أول واحد.
3: والله أنك صادق صح.
5: ما نحكي نتداززوا باللغة العامية صح. فوقع الولد اثنين وقعوا على الأرض يعني يعني هم واقفين على الطابور وكمل الموضوع خلص اللي اجت مربية الصف وصففتهم بالدور
3: بس
5: وده الموضوع. والحصة الثانية
3: يعني مش غيبوا فقد الوعي سيدي؟
5: لا طبعا سيدي نزل أنا أسف لأني فعلي وطلعت تحكي برا المكان لا ورجعت ودولي جزء من الكاميرات تعرف درس الحمد لله كنا مزود بكاميرات فمباشرة يعني قوموه وبعد الطابور راحوا اثنين غسلوا وجوههم ورجعوا على الصف حضروا صفهم والحصة الثانية كانوا يلعبوا رياضة وكذلك الأمر اجت الأم على المدرسة وفعليا مدير المدرسة يعني واحد على رأس الطابور يعني فما مش مقدين الموضوع مش يعني بالحجين كبير انه غاب على الوعي او غيب لكن
3: يعني يا أم أوس يعني هاي الأستاذ محمود شايف الكاميرات وهي يقول لك أنا شفت الكاميرات يتبين أنه وقع وقام بنفس الوقت يعني
5: صحيح.
3: فكوني مطمئنة يا ستي كوني مطمئنة
5: ومع ذلك ستي يعني احنا مقدرين كذلك أولادكم وأولادنا يعني وللأمانة يعني معلماتنا ومعلميننا والله ما مستحيل واحد طفل يغيب ويتركوه
3: أكيد يعني طبعا لا أنا يعني معك
5: يعني
3: تسلم تسلم
5: يعني على قدر من المهنية والإنسانية والمسؤولية
3: صح.
5: فبالتالي أنا عارف شو نقل لك الصورة الطفل وأنت بعاطفتك وأتوقع رجعت المدرسة وكمان ولي أمر طالب اللي عمل مشكلة معه حكى مع ولي الأمر أو ولي الأمر واعتذروا منها وأتوقع الموضوع انتهى بوقته يعني
3: خلص. ممتاز سيدي بارك الله فيك شكرا يعني على الإحاطة الكاملة اللي حطيتنا فيها بصورة الموضوع.
5: لوالد الطفل وقلقه وخوفه يعني بحب نوصل الملاحظات
3: أكيد صح تسلم
5: ونشكر خلالك معلمينا وعلماتنا اللي
3: تسلم أكيد
5: أكيد ما راح يكون
3: تسلم محمود بيك بارك الله فيك سيد محمود حياصات الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم. تمام يا أم أوس
6: تمام
3: يعطيك تمام ستي توكلي على الله هلا كوني مطمئنة يعني ما في إلا كل خير إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا عدي القاضي شفاء شلول المؤمنة معالي محمود فتحي عبد الله الجعفر محدثكم ليت جمهور ناطق غدا إن شاء الله إلى اللقاء.
7: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج
8: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
7: مستشفى الاستقلال
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. إذا أخطائك كثيرة في شغلك فالمشكلة مش ضغط الشغل، المشكلة في كفاءتك. في الوظيفة والأعمال في قاعدة واضحة بتحكي كل ما زادت أخطائك يعني كفاءتك أقل، وكل ما زادت كفاءتك يعني أخطائك بتقل. ليش؟ لأنه الشخص الكفؤ فاهم شغله، فاهم قراراته، فاهم تأثير كل خطوة بيعملها. عشان هيك تلاقي موظف ناجح الخطأ اللي بوقع فيه قليل، لأنه بملك معرفة زائد خبرة زائد مهارات. وهون الموظف العادي لما يغلط ببلش يبرر، ضغط، ما حدا شرح لي، الوقت ما كفى. بينما الموظف المثالي لما يغلط ببلش يحلل، وين المشكلة؟ شو المهارة الناقصة عندي؟ شو لازم أتعلم؟ الأول بهرب من السبب، الثاني بيعالج السبب من جذوره. بتعرف حتى لو أنت مش موظف وبتسمعنا، فلو كنت مثلا سائق تاكسي، كابتن في التطبيقات، مرات بتتخانق مع الزبائن وبتحصل تقييمات سيئة. الكابتن العادي بصير يحكي الناس صعب، الزبائن سيئين، بينما المثالي بوقف مع نفسه وبيبلش يحلل، هل أسلوبي سيء؟ هل قيادتي مزعجة؟ هل ما بعرف أتعامل مع الناس؟ وبيبلش يشتغل على حاله، بيحسن أسلوبه وبتعلم خدمة العملاء وبضبط قيادته. بعد فترة نفس الشغل بس نتائجه مختلفة. طيب كيف ترفع كفاءتك؟ باختصار شديد ثلاث أشياء اشتغل عليهم. أولا المعرفة، افهم شغلك بعمق، اقرأ، اسأل وتعلم. اثنين اكتسب المهارات العملية، حول المعرفة لتطبيق مش بس انك تعرف. ثلاث التخصص، ركز على مهامك الأساسية واتقن أدوات شغلك. الخلاصة إذا أخطائك كثيرة ما بتحتاج تشتكي، بتحتاج إنك تتطور. ابدأ من اليوم، راقب أخطائك واعتبرها خريطة تطويرك، لأنه كل خطأ مش مشكلة، هو مؤشر بحتاج منك إنك تطوره. وتذكر دايما أنت شركة، اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. هيئة تنشيط السياحة تطلق حملة ترويجية عالمية بالتزامن مع كأس العالم. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته في قطاع غزة وسط قصف مدفعي وإطلاق نار متواصل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح مجددا بتجديد التصعيد العسكري ضد إيران في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق معها. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أطلقت هيئة تنشيط السياحة الأردنية حملة ترويجية عالمية واسعة النطاق بعنوان الأردن بلا مثيل، بهدف تعزيز حضور المملكة كوجهة سياحية آمنة وجاذبة بالتزامن مع الاستعدادات لكأس العالم 2026 ومشاركة المنتخب الوطني النشامة في الحدث العالمي. وقال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة رمز المعيطة إن الحملة تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز حضور الأردن عالميا كوجهة استثنائية وتسليط الضوء على المشاركة التاريخية للنشامة في الحدث الرياضي الأكبر عالميا. أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان مختبري محافظتي معان ومأدبة كمختبرات مركزية رئيسية إلى جانب المختبرات المركزية العاملة في محافظات العاصمة وأربد والزرقاء والكرك والعقبة وعجلون، ذلك ضمن خطوة استراتيجية تعكس التوجه المؤسسي الطموح نحو بناء منظومة مخبرية متقدمة ترتقي بمعايير الجودة والكفاءة وتخدم المجتمع بأعلى مستويات الموثوقية. أطلق رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة خدمة إصدار تصاريح الاصطفاف والفلي إلكترونيا عبر موقع الأمانة الرسمي بهدف تنظيم القطاع والحد من العشوائية والممارسات المخالفة في الشوارع والمناطق التجارية. ويأتي إطلاق الخدمة ضمن توجيهات الأمانة لتطوير خدمتها الإلكترونية وتبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأعمال، بما يعزز كفاءة الخدمات ويرفع مستوى التنظيم والرقابة. أكد الشواربة أن الخدمة تسهم في الحد من استغلال الأرصفة وإعاقة الحركة المرورية وتعزيز الرقابة على مقدمي الخدمة غير المرخصين، بما يضمن تقديمها وفق أسس قانونية وآمنة. حقق برنامج دعم إصلاح التعليم في الأردن تقدما في توسيع الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين تقييم الطلبة وظروف التعليم والتعلم للأطفال الأردنيين والأطفال اللاجئين السوريين، مع اقتراب موعد إغلاقه النهائي نهاية شهر أيار الحالي وفق تقرير للبنك الدولي. ورفع البنك الدولي تصنيف التقدم نحو تحقيق أهداف البرنامج من مرض إلى حد ما إلى مرض، كما رفع تصنيف التقدم العام في التنفيذ إلى مرض وهو أعلى تصنيف في التقييم، مشيرا إلى أن البرنامج دخل مرحلته النهائية وحقق 9 نتائج مرتبطة بالصرف المالي جرى التحقق منها. قدمت وزارة الأوقاف

البرنامج من مرض إلى حد ما إلى مرض، كما رفع تصنيف التقدم العام في التنفيذ إلى مرض وهو أعلى تصنيف في التقييم، مشيرا إلى أن البرنامج دخل مرحلته النهائية وحقق 9 نتائج مرتبطة بالصرف المالي جرى التحقق منها. قدمت وزارة واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية خروقاتها واعتداءاتها المتواصلة على مناطق متفرقة من قطاع غزة عبر قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف طال المناطق الشرقية والجنوبية من القطاع. وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال المتمركزة قرب المناطق الحدودية شرق وجنوب المدينة، كما شهدت المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة قصفا مدفعيا كثيفا مما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف الفلسطينيين. حذرت محافظة القدس الفلسطينية من مصادقة الحكومة الإسرائيلية اليوم على مخطط يقضي بإجلاء مواطنين مقدسيين من منازلهم ومتاجرهم بالقدس والاستيلاء عليها. أضافت المحافظة في بيان أن الخطر يستهدف حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى والاستيلاء على العقارات الواقعة في المنطقة، وذلك تنفيذا لتوصية اتخذها ما يسمى وزير القدس والتراث السابق مائير بروش.

0: استنكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الانتهاكات الإسرائيلية اللا إنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين، داعية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في جميع حالات الوفاة والتعذيب وسوء المعاملة وغيرها من الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إن الأسرى في السجون الإسرائيلية يواجهون بشكل منهجي التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، ومنوها إلى أن ذلك يشمل العديد من حالات الاغتصاب ومن بينها الأطفال. فاز ياسر عباس النجل الأكبر لرئيس السلطة الفلسطينية بعضوية اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة قيادية في حركة فتح، وذلك في الانتخابات التي جرت أمس في ختام المؤتمر العام للحركة الذي عقد في رام الله وغزة والقاهرة وبيروت. وفي لبنان شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوبي لبنان، وقال إنها تستهدف منشآت لحزب الله، وأنذر بإخلاء قرى إضافية يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن الحدود غداة تمديد هدنة ترعاها واشنطن ويشكك كثر بجدواها. واتفق البلدان خلال جولة ثالثة من المباحثات في واشنطن على تمديد وقف إطلاق النار الذي يسري منذ 17 من نيسان، وكان من المقرر أن ينتهي اليوم لمدة 45 يوما. أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار الماضي وحتى 16 من أيار الحالي بلغت 2969 شهيدا و 9112 جريحا. ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اقتراب التحرك العسكري من جديد ضد إيران، وذلك في منشور له عبر منصته تروث سوشيال. وكتب ترامب: هدوء ما قبل العاصفة، وأرفق المنشور بصورة له وخلفه عاصفة كبيرة وسفن حربية وفي الخلفية أيضا علم إيران. وللحديث أكثر حول هذه التصريحات ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور الحارث الحلالمة، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك دكتور. بداية، ترامب يلوح مجددا بالحرب، ماذا يعني قوله هدوء ما قبل العاصفة؟ هل تقرأ كتمهيد عسكري وعودة للحرب؟
1: صباح الخير صفية، صباح الأخوة المستمعين والمشاهدين. أعتقد بأنها هي نوع من الضغط الدبلوماسي الذي يمارس على إيران بأن هذه آخر فرصة. طبيعة هذا المنشور يوحي بأن إيران ليس

0: لديها هامش الوقت بشكل كبير جدا. هي الآن يعني يحاول حرش شرها في الزاوية لتقديم تنازلات تفاوضية ما من شأنها أن تعطي الولايات المتحدة الأمريكية نوع من المرونة التي يعني ربما تكون مختلفة عن سابقاتها في الإعلان الأخير أو ما يسمى بالطرح الأخير، العرض الإيراني الأخير الذي رفضه ترامب. الآن عودة يعني ترامب من الصين الذي كان ربما يعول على أن الصين تمارس دور فيما يتعلق في إقناع إيران لفتح مضيق هرمز وتقديم نوع من المرونة التفاوضية، هو رأى بأنه الآن عودته من الصين حالة يعني الجمود وحالة لا سلم لا حرب الموجود الآن يجب القضاء عليها وكسرها، وأنه إذا لم يكن هناك جدية فعلية من قبل إيران لابد من أن يعود العمل العسكري الذي أصبح واضحا بأنه أقرب من أي وقت سابقا.
1: نعم، يعني من وجهة نظرك كمراقب لكل الأحداث الحالية، هل تملك إيران برأيك ورقة أو أوراق قوة تجعل واشنطن تفكر مليا قبل أي ضربة جديدة؟
0: يعني لا شك بأن أهم ورقة هي ورقة مضيق هرمز، باعتبار بأن مضيق هرمز أصبح الآن هي العلامة الأساسية في هذا الصراع، وهذه الورقة أصبحت إيران على قناعة بأنها قادرة على تحويل الأوراق وتقديم والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل بأنه ينتقل الصراع من قضية الملف النووي إلى قضية مضيق هرمز الذي على قناعة تامة إيران بأنه خنق ليس إيران، ليس الولايات المتحدة الأمريكية، إنما العالم كله هناك حالة خنق اقتصادي وهناك تعويل إيراني لجر الولايات المتحدة الأمريكية لحرب استنزاف من الوقت طويلة الأمد، خصوصا بأنه يعني راقبت سلوك الولايات المتحدة الأمريكية العسكري سابقا ورأت بأنها غير قادرة على التحمل أكثر من ذلك فيما يتعلق في حرب طويلة الأمد. لكن الخيار ربما الأمريكي في هذا السياق يأتي في حرب محدودة المدة، هناك قناعة إسرائيلية بأنه لابد من عودة الحرب، هناك حالة من التجنيد لترامب وإقناعه بأنه الخيار العسكري الخيار الوحيد، وأنه أعتقد بأنه سيكون بمثابة توجيه ضربة عسكرية موجعة للبنية التحتية ولبعض المواقع الحيوية داخل إيران حتى يدخل إيران في نوع من الظلام الدامس، كما قال الرئيس الأمريكي عودتها للعصور للوراء، بمعنى بأنه الآن هي معركة حسم، معركة ما تبقى من إمكانيات، وستذهب الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخيار، لأنه إذا لم يقم أو لم يحسم هذا الصراع هذا يعني تآكل شرعية الرئيس ترامب لدى العالم أجمع، وقوة الولايات المتحدة الأمريكية كصورتها كدولة قادرة على حسم أي شيء بالقوة العسكرية، وبنفس الوقت مقبل على استحقاقات داخلية فيما يتعلق في الانتخابات النصفية التي يريد من خلالها إعادة الأمجاد للجمهوريين والسيطرة على الكونغرس الأمريكي.
1: نعم، شكرا لك أستاذ العلوم السياسية الدكتور الحارث الحلال مع هذه التفاصيل. وإلى الحالة الجوية، يطرأ اليوم ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدل في أغلب المناطق وحرف الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
1: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.33، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 158، الذهب الحالي للأونصة 4691، الفضة الحالي للأونصة 87.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
1: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا لنهاية نشرة الأخبار، هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.
1: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعائلة.
2: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
1: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
2: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
1: كونوا معنا من الأحد للخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب.
2: عالبرنامج خليك حكينا وبنحكيك.
3: بيت حواء برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
3: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم،

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: الدائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة.

كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21 ألف مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: حياة أف أم 20 عاما وفرعها في السماء. حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب جار بالكوفة، وكان هذا الجار يغني في غرفته كل ليلة ويسمع أبو حنيفة غناءه، وكان كثيرا ما يغني قول العرجي: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، فسأل عنه من غد فأخبر بما كان من أمر، فدعا بسواده وهو شعار بني العباس أنئذ، وقلن سواته فلبسهما وركب إلى والي المدينة، فقال له: إن لي جارا أخذه العسس أمس وما علمت منه إلا خيرا. فقال: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة فأطلقوا جميعا. فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا: ألست كنت تغني يا فتى أضاعوني وأي فتى أضاعوا؟ فهل أضعناك؟ قال: لا والله، ولقد أحسنت وأكرمت.

0: أحسن الله جزاءك. فقال له أبو حنيفة: فعد إلى ما كنت تغنيه، فإني كنت آنس به ولم أر به بأسا. قال: أفعل. وبذا كان هذا الإحسان قيدا للمودة ودرسا في حسن الجوار. فما استصلحت القلوب بمثل الجميل، وكما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.
0: بيت حواء مع رند عناب.

وحواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 لربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة المبدعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا، من الشمال للجنوب في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية عبر جميع الترددات، أو عم بيشاهدونا على مواقع التواصل الاجتماعي أو على حياة تي في على الاي بي تي في.

بنصبح اكيد على احبابنا على الفيسبوك على بيت حواء الفيسبوك كميساء غنام يسعد صباحك ام معاذ الكيلاني يسعد صباحك وكل اوقاتك زيد حياصات يا صباح الفل والياسمين ام يوسف يا غاليه يسعد صباحك وكل اوقاتك يا حبيبتنا انوار يسعد صباحك وتقولنا انوار صباح اول يوم في الاسبوع صباح البدايات الجديده والطموحات المتجدده مع بيت حواء اتمنى لكم اسبوعا يفيض بالتوفيق وتيسير الامور والانجازات التي تسر قلوبكم توكلوا على الله وجعلوا الابتسامة عنوانا لأيامكم القادمة أسبوعكم مبارك وجميل مستمعات ومستمعين بيت حواء ومذيعتنا العسولة رنود الله يسعد صباحك يا أنوار يا حبيبتنا ومأمون ميناوي يا صباح الورد والفل والياسمين أي نعم إن اليوم يوم الأحد وبداية أسبوع لكن ما في إشي يعكر صفو مزاجنا وإن شاء الله اليوم بيكون رايق ومبسوطين وكل طاقة إيجابية بإذن الله تعالى

0: أنا غم.
1: شريفة طباخي يسعد صباحك وكل أوقاتك. منال الشافعي يسعد صباحك وكل أوقاتك يا منال أنت وإلين. عمر أبو زيتون يسعد صباحك. بحكي لنا عمر، تعرفوا لما الكهرباء تقطع كلنا بنستنى ترجع، مع إنه ما حدا بيعرف التوقيت بالضبط، بس بكون جواتنا يقين إنها مؤقتة وإنه النور راجع مستحيل ما ينور، وهيك تماما أيامنا الصعبة. يمكن طول ويمكن تتعبنا، لكن بداخلنا أمل ما بينطفي بأن الفرج قريب وإنه التعب إله نهاية. وأيضا مثل ما الصائم بيعرف إنه المغرب جاي أكيد، مهما طال النهار بنعيش حياتنا بنفس الإيمان، إن بعد العتمة نور وبعد الصبر جبر، وإنه ربنا ما بترك قلب صابر إلا ويعوض خير. ربي يسعدكم ويسعد صباحكم عائلتي في بيت حواء، ويجعل أوقاتكم وأيامكم كلها خير. الله يرضى عليك ويرضيك يا عمر على كلامك الطيب. وشريفة يا صباح الفل والياسمين والزعفران والريحان يا حبيبتنا.

أم خالد ضمرة بتقولنا أسألك يا رب توفيقا من عندك في ديني ودنياي وراحة تملأ قلبي وفرجا يمحو همي ورزقا حلالا طيبا يكفيني ويغنيني. اللهم اجعل لي من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وحقق لي ما أتمنى إن كان خيرا لي واكتب لي السعادة والتيسير في كل خطوة أخطيها ولا تحرمني من لطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صباح الخير. يسعد صباحك يا أم خالد. الله يرضى عليك ويرضيك. أم محمد الشافعي يسعد صباحك. زيد شكرا شكرا على كلامك الطيب يا زيد. بحكي للمبدعين دائما برنامج يستحق المشاهدة. أشكرك يا زيد. منى جادو يسعد صباحك. وميسة اللهم آمين بدون اللهم جبرا يتعجب له أهل السماوات والأرض وبلغنا عرفة ونحن لا نشكو هما ولا حزنا اللهم آمين. وهيك بنقدر نحكي يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. كلامكم الحلو يعني أعطانا الطاقة والمحبة لنبدأ حلقتنا لليوم.

أكرم بحكي لنا بل نحتاج المال. يسعد صباحك. والله يا أكرم نحتاج المال بس مش هو أساس السعادة، يعني أكيد بنحتاجه، بس إذا المال مش موجود شو نعمل؟ نضل تعيسين طول حياتنا؟ أكيد لا. يسعد صباحك يا أكرم. راتب الباز أيها الأحباب والأصحاب، وينكم تعالوا معي بأسرع ما عندكم حتى لا يفوتكم القطار للذهاب للاستماع لبيت حواء بعد أن نطرق للبيت للباب لتلاقينا بالإبداع رند عناب. سأسكت وسأستمع، وينكم إن تأخرتم خسرتم. فكل الكلام ذهب والماس، محبكم راتب الباز. يسعد صباحك يا راتب على كلامك الطيب اللي دائما بتفاجئنا فيه. الله يرضى عليك ويرضيك هيام. الله يسعد صباحكم بكل خير، اكرمنا الله واياكم بالعفو والعافيه وراحه البال، اللهم امين. وانوار الجميله بتقولنا يسعد صباحكم صديقات بيت حواء جميعا، يا صباح الفل والياسمين. وانا اليوم بدي اعتب على ام احمد يا جماعه، ام احمد بمصر، من شاف احبابه نص اصحابه، نسيتنا مع احبابها بمصر. وينك يا ام احمد عنا في بيت حواء؟

يا من عموري يسعد صباحك وكل أوقاتك مي البلبيس. يا صباح الفل والياسمين هاجر, يا صباح الفل والياسمين يا حبيبتنا يا هاجر. ولينو الأخرس يسعد صباحك وتقولنا صباحكم سعادة وسكر زيادة. الله يسعدك يسعد صباحك وكل أوقاتك يا عزيزتنا. يعني أنا حكيت يوم الخميس يلي عامل طبخة إشي كتير مرتب يبعت لنا صوره, ففي ناس بعتوا لنا صور أكلاتهم يلي عملوها بالويكند رح نعرضها إن شاء الله بإذن الله تعالى. بتقولنا أنوار عم بتابعكم وبحضر لتوزيعات العيد من كاسات الكرتون والخرفان من معجون الفوم مشان فاجئكم فيهم قبل العيد. يعني يا لنا يا أنوار على كل هاي التحضيرات. هاجر بتقولنا أيام عظيمة مقبلة علينا, نسأل الله لنا ولكم القبول فيها الأعمال ونيل الرضا واستجابة الدعوات اللهم آمين. وهيام بتقولنا مشتاقة كتير لزيارة مصر, إن شاء الله بتزوريها بأقرب وقت يا هيام. وزيد بحكي لنا أنتم جزء ممن يواسينا في الغربة وإن شاء الله بنلتقي فيكم على الخير والمحبة.

أنوار بتحكي لنا زوجي أحمد رزق بيصبح عليكم جميعا لأنه بالدوام فما بقدر يتابعكم. يسعد صباحك يا أحمد والله يوفقك ويسر أمرك ويبارك برزقتك يا رب ويخلي لك أولادك. وأنوار بتقولك أنا حابة كمان أنزل على مصر. طب يلا كلياتنا نروح على مصر بس حلقة من هناك، شو رأيكم؟ والله اقتراح كتير مرتب.

0: فرحة.
1: وبحلقتنا لليوم عم نحكي عن موضوع كتير مهم بهم كل فرد من أفراد الأسرة، وخصوصا الفئة يلي دايما هاي حقها ضايع، لا هي مع الأطفال ولا هي مع الكبار، ربع المراهقين يلي بيحكوا عن حالهم أنا خلاص صرت مراهق أنا متمرد، والتمرد عنوانه، وهات إبلش الحق وراء تمرد المراهقين والمصايب تاعت التمرد تاعتهم. دردشتنا اليوم تحكي إن كبر ابنك خاوي مع أم ضد، هل نصاحب أولادنا لما يكبروا؟ هذا الإشي صحيح ولا مش صحيح؟ ممكن يفقد الهيبة ولا بيعززها؟ فشو رأيكم بهاي المقولة؟ وإن شاء الله اليوم بدنا نحكي عن تربية الأبناء المراهقين إن شاء الله مع الدكتور عدنان الطباسي، ونستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أكيد وعبر هواتف البرنامج.

أم إبراهيم السريوة يسعد صباحك يا حبيبتنا. شريفة بتقولنا اعتدنا عليكم بيت حواء بيت السعادة والإفادة والجمال. شكرا لك يا شريف الله يرضى عليك. وأم يوسف بتقولنا حبيبتي الغالية رند والله كل يوم تعطينا طاقة وإيجابية الله يرضى عنك يا رب ويحفظك ويبارك في صحتك ويحفظ كادر حياة FM جميعهم الله يرضى عليك ويرضيك يا حبيبتنا الله يسعدكم ويبارك فيكم. يعني اليوم بإذن الله تعالى تفاصيل حلقتنا لم تبدأ بعد وحتى دردشتنا لسه ما تبدأ، لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم.

0: يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: التاريخ. في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
1: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،

0: أهلا وسهلا فيكم جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. قبل الفاصل كنا نحكي إن كبر ابنك خاوي مع أو ضد. نستقبل آرائكم عبر تعليقات البرنامج أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-2020 516-5020. معنا مشاركة راتب، يسعد صباحك. هلو أهلا أهلا، كيف الحال؟
1: الله يعطيك العافية.
0: يا هلا ورحب، طمنا عنك.
1: الله يفتح عليك فتوح العارفين أنت وكل المستمعات والمستمعين.
0: اللهم أجمعين، الله يسعدك ويبارك فيك، الله يخليك.
1: والأخت اللي ردت على التليفون.
0: شفاء.
1: ما شاء الله.
0: الله يسعدك. الله يخليك ويبارك فيك. يطول بعمرك، يطول بعمرك. احكي لنا يا راتب، إن كبر ابنك أخاوية مع أم ضد؟
1: 100% نعم.
0: نعم. لماذا؟
1: إذا أنا أختي الفاضلة ما بدي أصاحب زوجتي وأبنائي، مين بتصاحب؟
0: جميل.
1: مين بتصاحب؟ أنا دائما بحكي، حتى زمان كنت زمان كنت أكتب بعض المقالات في بعض الصحف، يعني أنا بدي أكون طفل مع ابن الطفل، بدي أكون مراهق مع ابن المراهق، بدي أكون شاب بالغ عاقل مع ابن البالغ العاقل، بدي أكون إنسان متزن مع ابن بالتالي أنا لما أكون زي زيه أتعامل بمشاعره بأفكاره بوصل إليه، صل إلى ما يريد تصل إلى ما تريد. أنا لما أحط الثقة مع ابني يثق فيي، يصارحني، أصير صديق إليه، أتقبل أخطائه وأحاول إنه أحط ابني أمامي وأحط نفسي. أنا ما بين التقييم والتقويم، أنا بدي أقيم ابني وأقومه إذا عنده بعض الأخطاء، أوجهه الطريق السليم. كيف الآن بتلاقي الإنسان بحاول على مستوى إذا ما في نظام في الطرقات، ما في شرطة سير، ما في مخالفات، ما في توجيه طرق، كيف بدها تصير للحياة؟
0: 100%.
1: بالتالي أختي الفاضل أنا دوري موجه لكن مش منظر. الأبناء ما بيحبوا الأب المنظر اللي بظل يعطيهم محاضرات. الأبناء بيحبوا اللي بيمشي معهم، اللي بيمسكهم بإيدهم، اللي بيضحك مع ضحكتهم، اللي بيحاول يحبهم، بيحاول يحتضنهم. هيك أبناء. خاص أقول لك شغلة أخيرا حتى لا أطيل. المراهق، ويمكن تتفاجأوا، المراهق بحاجة إلى الاحتضان من الأب والأم أكثر من الطفل.
0: صح، 100% 100%
1: والاحتواء. فأنا لما احتضن ابني بحتضن مشاعره، بحتضن أفكاره، بحتضنه، والله بصير يثق فيي، بصير يحبني، بصير واضح معي، لأنه بصير يصارحني. إذا ما وصلت له أنا مصيبة.
0: 100%.
1: ما بنتظر يوصلني، أنا بدي أوصله.
0: صح.
1: 100%. حتى ما له لغيري، حتى ما يغلط عند غيري.
0: صح.
1: أنا بالتالي بنظف الغبار اللي عليه وبيطلع لؤلؤة في هذا المجتمع.
0: الله، جمال كلامك يا راتب، الله يسعدك ويبارك فيك. شكرا. شكرا على مشاركتك. شكرا لك، الله يرضى عليك ويرضيك. معنا كمان مشاركة. عمر، يسعد صباحك. هلو. يا هلا ورحب، كيف الحال؟ طمنا عنك.
2: يا ميت مرحبا.
0: الله يسعدك ويبارك فيك، كيف أمورك؟
2: الحمد لله تمام، كيفك انت؟
0: الحمد لله رب العالمين. احكي لنا يا عمر من واقع خبرتك.
2: والله اخترنت، شوفي انا بالنسبه لي بحكي عن حالي، انا اولادي عاملتهم ك او زي المثل اللي بتحكي خاوي ابنك، كبر ابنك خاوي. انا عاملتهم من هم صغار.
0: جميل،
2: هذا المثل، مش لما كبروا.
0: ما شاء الله.
2: لانه فعلا لما تعاملوا لما تعملوا تعاملوا كطفل مثلا، الطفل تركيبته واستيعابه مش زي لما يكبر.
0: صحيح.
2: والظروف اللي بمر فيها الكبير مش زي الصغير طبعا.
0: 100%.
2: انا يعني كنت ماخذ انا ابنائي وهم اطفال، كنت مخاوي يعني
0: مخاويهم،
2: اللي هو ماخذ بالمثل عليهم. شو معنى مخاوي؟ كبر ابنك خاوي ايش معناها؟
0: يعني صاحبه. نعم صحيح،
2: صاحبه، صادقه.
0: 100%.
2: لما انت تكون صادق معاه بكون صادق معاك.
0: صح.
2: لما تربيه التربيه الحسنه، التربيه الصحيحه، ما بلف بدون من وراك يعني. ممكن اذا انت عملته بقسوه مثلا، او عملته كانه بعده كطفل، ممكن في شغلات تسويها من خلفك من وراك بدون ما تدري انت.
0: 100% 100%.
2: ممكن يروح عند غيرك، ممكن يروح عند غيرك يستشيره، او يحكي مع غيرك ويسمع نصائح غيرك بدون ما يسمع منك انت.
0: صح.
2: وطبعا ما مستحيل يكون في واحد حريص على اولاده قد قد قد الاب او
0: الام. 100% 100% صحيح.
2: انا مع المقوله هاي 100%، حتى يكون انه يعني نخرج او يكون جيل صالح وجيل يعني شوف والله جيل اليوم بتلاقي مثلا بس في نحط حدود للأبوة، يعني يكون أنا ابني يكون صاحبي ويكون صديقي بس يكون يعني يعرف معنى الأبوة كمان
0: 100% صح
2: يعني
0: صح
2: بدي أحط حدود يعرف معنى الأبوة
0: صح بالمواقف اللي تتطلب إني أكون أب مش أخ أو صاحب بدي أكون أب وصارم وقراري حازم 100% يا عمر شكرا جزيلا على مشاركتك الله يرضى عليك ويرضيك شكرا

0: من المواقف اللي فعليا انتبهت لها في اول بوستات والقصص اللي شفناها، ام بتنزل مشكله لإلها، بتقول ابني في صف التاسع طلب مني اني انا احضنه احكي معه، يعني الام تحضن ابنها، فانا استحيت احضنه وحكيت له بس تتخرج وتجيب علامة كتير منيحة معدل عالي بصف التاسع وعد غير غني لك وأحضنك وأعمل لك اللي بدك إياه من هالحكي، أنا هيك غلطت ولا لا؟ طب ما هو ابنك صف تاسع، إذا ما أخذ الحنان والأمان منك من مين بده ياخذ؟ كيف يعني تستحي من ابنك اللي بصف التاسع؟ طيب ما هيهم كبار بكونوا جدود وأمهاتهم عايشين بحضن أمهاتهم، كيف بتحرمي ابنك المراهق من حضنك بحجة استحيت بكرة رح تندمي؟ معنا مشاركة أنوار، يسعد صباحك. هلو أهلا أهلا يا أنوار، كيف الحال؟
1: كيف حالك؟ شو أخبارك؟
0: الله يرضى عليك ويرضيك، كيف أمورك؟ إن شاء الله أمورك طيبة.
1: الحمد لله بخير، طول ما أنت بخير إحنا بخير.
0: يلا يرضى عليك ويرضيك حبيبة قلبي، تسلمي لنا. احكي لنا يا أنوار، شو رأيك بهاي المقولة؟
1: والله يا أول إشي قبل الولد البنت، يعني البنت
0: احكي لنا.
1: لأنه البنت إذا ما لقت حب من الأم والأب طبعا بدها تتطرق لأنها تلاقي حدا يحبها، حدا يعطيها كلام حلو، كلام يعني خصوصا بناتنا الصبايا لما يصيروا بعمر المراهقة،
0: صح؟
1: فالواحد لازم يهتم كتير في البنت. يعني الأم أول ما تروح البنت من المدرسة يضمها تحضنها تعطيها حنان، تحسسها أن هي صديقتها مش أمها.
0: صح والله كلام.
1: ونفس الإشي الشاب، يعني الشاب يعني دائما صديق أبوه بكون، لما يكون الأب يعني صديق لابنه بياخد منه كل إشي،
0: صح؟
1: يعني بصير يحكي له كل إشي بحياته بمر فيه، أو أي إشي مثلا بيخطط له أو أي إشي ممكن بده يفكر فيه بيحكي له إياه. لما يكون صديق لإله معتبره.
0: صح والله كلامك صح 100%. وإذا إحنا ما أشبعناهم هاي المشاعر للأسف رح يضطروا ياخدوها ويحطكم
1: يعني
0: طرق خطأ.
1: صراحة كتير في شغلات يعني مشاكل يعني بسبب إنه ما في حنان ولا في حضن للأسف من الأهالي للأبناء.
0: صح 100%. شكرا يا أنوار، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا، الله يرضى عليك ويرضيكي. مستمعينا الكرام رح نكمل معكم بإذن الله تعالى، لكن بعد موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيمة، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.
2: الحادية عشرة ظهراً بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

مركز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تعلن بدء تسجيل المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم للذكور والإناث من مختلف الفئات العمرية. أمانة عمان الكبرى تطلق خدمة إصدار تصاريح الاصطفاف والفلي إلكترونياً. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تعلن أن 24,004 مستفيدين تلقوا الخدمات الطبية عبر العيادات المتخصصة في مخيم الزعتري منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان. إصابة 5 فلسطينيين صباح اليوم جراء اعتداء نفذه مستوطنون في قرية جنوب بيت لحم بالضفة. الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تدعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في الانتهاكات الإسرائيلية اللاإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها. محافظة القدس تحذر من مصادقة حكومة الاحتلال اليوم على مخطط يستهدف إخلاء فلسطينيين من منازلهم ومحالهم التجارية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول أن حزب الله أطلق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة خلال الليل سقطت بالقرب من قواته المتمركزة جنوب لبنان دون وقوع إصابات. نهاية الموجز، في أمان الله.

أبرز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

الخير يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
2: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. جمعية الفرقان الخيرية. دريم هومز.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام ومشاهدينا عبر حياة تي في في مواقع التواصل الاجتماعي أو على الاي بي تي في في بيت حواء. واليوم نحكي عن موضوع جدا مهم، موضوع حساس لأبعد الحدود، الفئة المنسية من الأطفال. ليه بنحكي عنها منسية؟ لأنها لا محسوبة على الأطفال البيبيات ولا هي محسوبة على الكبار المراهقين، الأبناء المراهقين. كيف من الممكن نربيهم، نحاورهم ونخليهم أشداء وقادرين على مواجهة المجتمع؟ وغير من يتحدث عن هذا الموضوع دكتور عدنان الطباسي، أستاذ علم النفس والإرشاد النفسي. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: يا هلا رند، الله يعطيك العافية.
0: هلا بيك، عافية قلبك. كيف الأمور؟
1: أخبارك؟
0: الله يسعدك ويبارك.
1: والجامعة الأردنية دائما كانت تعج بالنشاط وتعطي ألقا لكل المراهقين.
0: نعم 100% دكتور، يعني وأنا أشهد ما شاء الله عليها الجامعة الأردنية هي الحاضنة. نعم. يعني الجامعة الأم بالآخر. صح. فكيف للطفل ألا يرتاح في الجامعة الأم وهي الأم؟ 100%
1: أنا بحكيك لأنه ذكرتيني بالجامعة اللي ما حكينا.
0: نعم 100% دكتور. لا ولو كلنا بنحن لها. صح. لو شو ما صرنا
1: عشق دائم.
0: 100% دكتور، اليوم وإحنا عم نحكي عن موضوع المراهقين، الفئة التي قد تكون إلى حد ما متمردة، كيف من الممكن البدء في تلمس الطريق الصحيح لتربية الأطفال المراهقين؟
1: بتعرفي رند، مرحلة المراهقة من أخطر المراحل في المراحل العمرية.
0: نعم.
1: وهاي الحقيقة ما بدركها كثير من الآباء والأمهات، فما بعرفوا يتعاملوا مع المراهق بالطريقة السليمة التي تحتوي بها المراهق. هي المرحلة التي تعرف في علم النفس والدين والاجتماع اللي هي بين 11 و18، أحيانا بتطلع ل 22، هي المرحلة الثالثة من مراحل الطفولة.
0: نعم.
1: هاي المرحلة مرحلة مفتوحة، انتفاضة على الواقع، فيها بتتشكل شخصية الفتاة تشكلا تاما.
0: نعم.
1: البنت والشاب بصير عندهم شخصية جديدة.
0: نعم.
1: هي مرحلة صناعة المستقبل بالنسبة للفتاة والفتاة، هي نظرة عميقة لما يحيط بهذا الفتاة وهي الفتاة من أمور.
0: نعم.
1: ولذلك احنا بنقول هاي المرحلة كيف أنت عليك أن تدخل إليها، وكيف عليك أن تحمي أبنائك فيها، وكيف على الأبناء أن يطيعوك في هذه المرحلة. لأن طبيعة المرحلة الطفل متمرد زي ما حكيتي، طبيعة المرحلة هاي الطفل عنده عناد، طبيعة هاي المرحلة الطفل بده يشوف حاله. البنت بدها تشوف حالها بين زميلاتها بين الزملاء بين الحياة جميعا، فكلها هاي الأشياء هي موجودة في هاي المرحلة. عشان هيك بنقول يا جماعة، أنت قبل الطفل لا يصل لهاي المرحلة، أنت يا أم وأنت يا أب بدك تعرف كيف تتعامل معه.
0: 100%.
1: لأنه قادم إليك في أشياء جديدة. طب كيف بدي أتعامل معه؟
0: 100%.
1: كيف بدي أنا أتوقع شو يصير مع هذا الولد أو هاي البنت؟ كيف بدي أسمع له؟ كيف بدي أنصت له؟ كيف بدي أحاوره؟ أنت الآن يمكن يكون بين الأب وأولاده يمكن 20 سنة،
0: فجوة كبيرة،
1: فجوة كبيرة، ويمكن يكون برضو كمان أفكار البنت والشاب مختلفة جدا عن أفكار الأم والأب. فهكذا بدنا نقول، بدنا نصف هاي المرحلة بكل أنواع التي بتخطر على بالك.
0: 100%.
1: ولذلك أنت يا أم وأنت يا أب، أين أنت من الأبناء في هاي المرحلة؟ أين أنت؟
0: نعم.
1: عشان هيك احنا بنقول يا جماعة، هيئوا الأبناء اللي هاي المرحلة. كيف بدك تهيئوا؟
0: بالضبط.
1: بدك أول إشي تكون أنت تحاوره، بدك تكوني تحاوري بنتك، مش قاعدتي لي 3 ساعات على التليفون وعلى الواتس أب وعلى الطبايخ ومش عارف وناسي ابنك وبنتك. بتيجي بنتك من الجامعة بتقول لك بدي أحكي لك إشي، ابنك بيجي من المدرسة والله مش فاضي لك، مش فاضي. طب لمين تفضي العاد؟
0: نعم.
1: هون السؤال. عشان هيك في صار جاب، فجوة بين الأب وابنه والأم وبنتها.
0: 100%.
1: بطل الولد والبنت يروح لأبو وامه، صار يروح وين؟ للأصحاب.
0: للأسف.
1: وهذا الأخطر.
0: 100%.
1: الأقران.
0: 100%.
1: الأقران الآن أنا بدي أحذر الآباء والأمهات من اليوم. أنت تيجي البنت لأمها بتقول أنا بدي أطلع مع صاحباتي، ممنوع. بيجي الابن بيقول لأبوه بدي أروح أنا أحضر مباراة، ممنوع. طيب ممنوع على ممنوع، شو بدك تسوي مع البنت والولد؟ في خطر يحيق بالأهل جميعا وهو،
0: نعم،
1: انت لما ابنك يجي بده يروح على محل او بنتك بدها تروح على محل، كيف بدك تعمل معها؟ بدك بالحوار بالنقاش، طب ليش بدك تروحي؟ فهميني، اعطي حوار. وبدنا نقول الخطر الاكبر وين، انه الاب او الام لما يقول لابنه او تقول لبنتها وهو الاب والابن مسيطر انه بدي اروح بدي اروح، البنت بدي اروح بدي اروح، بتعرفي هاي عناد
0: طبعا 100%.
1: فانت اوعى تسال ابنك او بنتك هذا السؤال، هم اصحابك هم زميلاتك اهم مني؟ رح في لحظه رح اقول اه، وهون المصيبه. ايش ها شوفي ايش بعدها.
0: نعم 100%.
1: سيندمون
0: 100%،
1: سيندمون لانك انت ما حورته، ما احتويته، ما اعطيته اشارات انه في حوار معي، في مناقشه، صح ولا لا؟
0: نعم. يعني اليوم عدم الحوار بين الاباء والامهات او الاباء والابناء يخلق الفجوه ما بينهم، وهذه المشكله. الحوار يقوم على تقريب وجهات النظر، وخصوصا جيلهم غير عن جيالنا. صحيح. يعني عندهم شغلات تطورات احنا ما لحقناها وما بنعرفها وما بنواكبها، حتى مصطلحاتهم مختلفة عن مصطلحاتنا لوصف حالهم.
1: صحيح.
0: فإذا بالبداية هي حوار، لكن يعني وصفت وجود الأم، اليوم أيضا الأب.
1: صحيح.
0: الأب يلي بيكون حاضر لكن غائب.
1: أها.
0: للأسف. أها. هذا خطره على تنشئة الأبناء.
1: أنا بدي أعطيك يا رند، خلينا نأخذ من السيرة النبوية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: الحسن والحسين. نعم. لما كان سيدنا محمد يصلي ويجوا يركبوا عليه، يستمر بالصلاة ويطول فيها، ليش؟ لأنه الأبناء وجدوا في جدهم راحة نفسية. شوفي أنت قديش، فهون التنشئة، كيف أمنح لابني وبنتي الراحة النفسية؟ لما تمنحوا الراحة النفسية بيجي بحكي لك، لما تمنحين لبنتك الراحة النفسية بيجي بتحكي لك، بتحاور، صار عنده مشكلة بيجي بحكي لك، ما بروح إلا الأقران. صح. صار عندها مشكلة بتيجي بتقول لك، وأنت عليك هنا أن تكوني متفهمة.
0: نعم.
1: وقادرة على تفهم الحدث وعدم إقرار القرار بتلك اللحظة، خذي واعطي. بدي أعطيك إشي بسيط، إحنا
0: نعم.
1: سلوكياتنا مثلا، أنا بدي أفرض إشي على ابني أو بدي أعطيه قرار.
0: نعم.
1: أو أنت بدك تعطي بنتك قرار وهو في سن المراهقة الأولى اللي يعني انتفاضة على الواقع.
0: نعم.
1: لما بدك تعطي قرار أنت شوف اللحظة المناسبة، مثلا البنت بتحب تشوف مسلسل معين ومبسوطة فيه، بتحب تحكي لك إشي ومبسوطة فيه منفعلة فيه، الابن شاف مباراة وفريقه فاز ونط فوق، نط معه وبعدين اعبطه ضمه إليك وقل له مش أنا بدي منك الشغلة هاي البسيطة. شو راح يقول لك؟
0: شو راح يحكي لك؟
1: راح يقول لك موافق، حاضر بابا، حاضر. شوفي كيف أنت الطريقة سهلة، مش إحنا والله تعال جاي أقعد هناك روح من هون. شوف هاي الطرق اللي بنشوفها عند، أنا بشوف كثير طلاب حتى جامعيين الأب ما بنصط لابنه.
0: صحيح.
1: الأم ما بتقعد مع بنتها. طب في شغلة مهمة جدا، أنا عملت بحث ذات يوم عن دور القنوات الفضائية في بث العنف عند الأطفال.
0: العنف عند الأطفال.
1: آه.
0: نعم.
1: بث القنوات الفضائية.
0: نعم.
1: كان من شروط اللي بده يعبي الاستبانة إنه يكون قاعد مع ابنه وبنته ساعة يحضر فيها تلفزيون ساعة. تصوري بالكاد بالكاد من كل المملكة وجدنا 200 واحد
0: يستطيع الجلوس مع ابنه وبنته ساعة.
1: ساعة. يعني ما بدك تعب الاستبانة إلا أنت قاعد مع ابنك وبنتك ساعة. طب وين ال 24 ساعة؟ وين اللي الساعتين الثلاثة الأربعة؟ وين ال 20 دقيقة؟ ما هو بتعرف كيف أنا بخلي ابني يجي يقبل علي؟ تعال اقعد ضمه احكي معه سلافة احكي شيء، بعدين شو صار معك اليوم؟ مراقبة متابعة. بتعرفي أنت إحنا عنا المتابعة لو كلمة، أجت الطفل المراهق من مدرسته وبس يقول له لأبوه أو أمه شو أخذته اليوم بس. هاي إيش معناته؟ مراقبة، مش أنت بيجي وبروح تفقدي كل أثر
0: ولا أنت داري عنه
1: أبدا. طب كيف بده يروح؟ يا جماعة الأطفال بروحوا على الآن الأقران، خطورة، ما احنا بنسمع المخدرات والقتل والأشياء السيئة اللي بتعد في المجتمع، ما هي ليش ابتعادهم عن الأسرة؟
0: نعم.
1: عدم الاستماع من قبل الأب والأم طبعاً في ناس يعني أنا بشكرهم كثير من الناس بقعدوا بيسمعوا لهم
0: صحيح.
1: هذا شكر وتحية لهم، لكن اللي ما بسمع
0: 100%
1: اللي قاعد بيحضر لي قنوات فضائية إخبارية 24 ساعة
0: وانك على أولادك
1: ومش وتارك ابنك وبنتك بلفتوا عليك بدنا نحكي معك بعدين بعدين بعدين، طب وين تبدي يحكوا معك؟
0: صحيح 100% 100% دكتور.
1: شوف هاي الأشياء
0: يعني بتعرف لو يلتموا العائلة فقط على المائدة، لو بس حديث المائدة لما نكون كلياتنا مع بعض على هاي المائدة قاعدين بنشرب إشي أو بناكل إشي بنتبادل أحاديثنا مع بعض ممكن تكون فارقة في حياة الأبناء. لكن اليوم خطر لي سؤال جدا مهم دكتور، نعرف إنه بهاي الفترة بيكثر فضول عند الأطفال أو المراهقين بشكل عام، ما بدنا نحكي عنهم أطفال إنهم
1: مراهقين، هي مرحلة مهمة كمان
0: نعم
1: بالحياة.
0: نعم طبعاً مئة بالمئة
1: كلنا عشناها.
0: نعم وقد تكون نقطة تحول في حياته إنه يقدر يمشي دغري أو إنه لا سمح الله يلتفت لجريمة معينة، لا سمح الله فقد تكون نقطة تحول. هل يوجد دراسات معينة اليوم المقبلين على الجريمة أكثر أو المقبلين على حياة أكاديمية دراسية أكثر لها علاقة بعلاقتهم بالأسرة؟
1: طبعاً طبعاً. ليش؟ أقول لك، ما هو الأب لما يقعد مع ابنه ويحكي له عن حياته، بس من تجربتك أنت في الحياة أخفقت وين؟ نجحت وين؟ أنا بدي أنت تأخذ الأشياء الإيجابية ما تأخذ الأشياء السلبية.
0: نعم.
1: بحاوره وبقول له مثلا إيش بدك تدرس؟ يعني أنت بتعرفي أنه كثير من المراهقين بده يختار الجامعة.
0: نعم.
1: يعني معقول المراهق يصل مرحلة الجامعة ولغاية لا مش عارف إيش بده يدرس؟
0: 100%
1: ليش؟ لأنه ما قعد مع ابنه الأب والأم، قعدت مع بنتها قبل 3 سنين 4 سنين صارت تحكي لها روحي على الجامعة، شوف الجامعة، شوف التخصصات، اقرأي اقرأي. ما عندنا نص قرآني الله سبحانه وتعالى لما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهم إشي في العالم اقرأ. ليش اقرأ؟ مشان تستطلع، مش بس تقرأ اللي بيد إيديك، لا مشان تستطلع العالم اقرأ. طب هذا رسالة نبوية من رب العباد للناس كلها، احنا ما بنخليه لا بقرا ولا بكتب ولا بسمع ولا بحاور ولا بناقش وبعدين بفرض عليه الاشياء. طبعا بدي الولد يفل، طبعا البنت بدهاش تسمع، هاي الاشياء كلها موجوده،
0: بيئه منفره
1: منفره. شوفي بسهوله جدا الاب والام تقدر تستقطب ابنها.
0: نعم.
1: بس بالاحتواء.
0: نعم.
1: تحتويه، ولع الولد خليه يولع، إشي طبيعي هاي المرحلة فيها إنه يولع وعاند إشي طبيعي، بس بعد ما يولع وينطفي شوي الحرارة عنده بضمه، تعال نقعد نشرب قهوة، نطلع مشوار، شوفي كيف أنتي امتصيتيه.
0: صحيح.
1: مش ليش ولعت وأنت قاعد هنا جننت، اطلع برا. يا سلام
0: أطلع
1: لما يطلع برا وين بده يطلع؟
0: اطلع برا الدار 100%.
1: مش هيك بقول له اطلع برا الدار ما بدي اسمعك.
0: صح.

0: أنك أنت أمامك الفتى شايف مشاكله وشايف صعوباته وشايف حياته بدأت تتخلخل، أنت ما خليتك تروح عنده وتقترب منه. على الآباء والمعلمين كما أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أن ينزلوا للطلاب، ينزل الأب لابنه والأم لبنتها وتتعامل معه في هاي الفرحة. لأنك عشت هاي الفترة، صح ولا لا؟ صحيح. لما أنت عشتها معناته أنت عايش فيها وشايف الجو العام إلها. فأنت من خلال هاي الفترة اللي عشتها اعطي كل الأشياء الإيجابية، اعطيها لابنك وبنتك، وابعد عنهم السلبيات، وقل لهم قل لهم الحياة فيها حلو ومر، بدنا إحنا نستفيد من الحلو ونبعد المر. صح في عندك مر وفي عندك صعوبات، والمراهقة مهم إشي فيها إنه فيها صبر. بدك تصبر على ابنك وبنتك. صح. ليش؟ لأنه في عالم غير. وهلا يا رند هلا المصائب
1: للأسف
0: اللي هي التواصل الاجتماعي
1: 100%.
0: شوفي كل الدراسات بتقول إنه ابعدنا عن أولادنا بسبب هاي الكارثة اللي هي أخذنا السلبيات ما أخذنا الإيجابيات. تكنولوجيا مهمة وعالم مثير جدا وجميل، لكن انت روح على الإيجابيات ما تروح على السلبيات.
1: 100%.
0: واجلس مع ابنك، ما هو بيجي كل يوم شوفي كم من بوست كل يوم بشوف
1: 100%، وعلى العالم وما بتعرف مين مصدر هاي البوستات ومين هاي العالم.
0: طبعا
1: لو بدي انتقل دكتور للبنت يلي اول طلعتها بتكون بتحكي مع امها، بتحكي لها عن صحباتها وكذا، واحنا بنعرف الرجل الاول في حياه اي بنت هو والدها والحب الحقيقي.
0: صحيح.
1: يعني انا لما اكون شايفه ابوي بشوف قدوه، حتى لما تسال اي بنت تصير تحكي لها كيف مواصفات رجل احلامك، بتقول لك زي بابا بدي اياه يكون.
0: صحيح.
1: فتخيل انه هذا الرجل يكون هو الشخص المنفر لها، والشخص اللي مش بيشبع حاجتها من الحنان والعطاء، اي سلوكيات خاطئه قد تسلك بحثا عن هاي المشاعر المفقوده اللي ما عاشتها عند اهلها.
0: بدي احكي لك قصه.
1: تفضل دكتور.
0: وهي بتعرفك ايش اللي بصير. ذات يوم كنت أدرس مادة اسمها علم نفس المراهقة. لمين؟ للطلاب، الطلاب اللي هم بعد البكالوريوس يعني الدبلوم العالي.
1: نعم.
0: حلو؟ طيب أنا أعطيت المحاضرة قلت كيف الآباء يجب أن يتعاملوا مع أبنائهم، عرفت كيف؟ كيف بده يتعامل مع أبنائه؟ قلت أنه يا عمي الابن الطفل الشاب في هاي المرحلة ما بده هدية، ما بده بده انك تقعد معه تحكي معه تحاوره تشوف مشاكله تشوف قضاياه، كيف انت بتتعايش مع هذا المجتمع اللي هو فيه ابنك او بنتك. بعد ما خلصت المحاضرة لحقتني احدى البنات ويوميتها بالصدفة جاية معها بنتها، فقالت لي دكتور لو سمحت بدي يعني دقائق احكي لك هالقصة. قلت لها تفضلي. قالت لي أنا يا دكتور تعليقا على اللي حكيته اليوم، عمري 27 سنة وهاي بنتي حاملتها، بس عمره أبوي ما ضمني يا ردي. ونزلت دموعها، نزلت يعني شو؟ طب وينك يا أب أنت؟
1: 27 سنة
0: خليت هاي البنت 27 سنة. طب يا زلمة بيجي ابنك ضمه، بيجي بنتك ضمها احكي معه. ما الضم ايش هو؟ حنان وراحه نفسيه. يعني انت بتعرفي لما تروح عند ابوك وضمك او امك شو بتحسي؟ راحه وبتحكي له حتى يعني حتى لو ما في كلام بصير الكلام موجود
1: 100%.
0: طب هاي لماذا يا جماعه؟ يا اهل يا اباء يا امهات وين هاي عنكم؟ هاي من الصغر، من الصغر بدها تمشي، عشان هيك بتغيب انت، بصير فروقات بصير بعد.
1: نعم.
0: كيف بدها تحكي البنت مع أبوها إذا أبوها مش قادر يعطيها نوع جرعة من الحنان؟ كيف؟
1: مو بحكي لك دكتور فاقد الشيء لا يعطي،
0: ما هو كمان إحنا
1: بدنا هو فاقد الشيء
0: بدنا. لا ما بصير في الحياة الزوجية ربنا إيش قال لك؟ مودة ورحمة ولا لا؟ إذا هاي المودة أول إشي لزوجتك، أول إشي لزوجتك اللي إحنا طبعا كثير من الأزواج الله يعلم كيف معاملتهم مع زوجاتهم، والجفاء العاطفي، ما هو الجفاء العاطفي ينعكس على الأبناء
1: 100%.
0: السبب المراهقة التي تصبح مقيتة عند الأبناء بتعرف إيش هي؟ جفاء عاطفي، ما بشوف أبوه وأمه بحكوا إشي جميل بالحياة.
1: صحيح.
0: طب احكي يا أخي مع هالمرة اللي قاعدة بتطبخ لك وبتعيش معك، احكي لك كلمتين حلوات. صح ولا لا؟ وانت يا ست البيت برضو كمان عطري حالك، زبطي حالك، لما يجي هالزلمه التعبان خلي ود ومحبه. الاولاد بيشوفوا ابوهم امهم بتعلموا،
1: صحيح،
0: بس وين طابخه وشو جايبه وشو طب كيف بدها تصير هاي ولا لا؟
1: نعم.
0: يعني احنا بنحكي

0: تعيش الواقع. الجفاء العاطفي مصيبة في كثير من البيوت في أردننا الغالي.
1: نعم.
0: للأسف.
1: نعم.
0: وهذا يجب أن نعيده، لأن الكلمة الحلوة والكلمة الطيبة هي التي تنعش البيت وتعم المحبة كل أركان البيت.
1: 100% يعني بيحكي لك الكلمة الحلوة بتطلع الحية من جحرها.
0: صحيح.
1: ولا مش رح تلاقي العلاقة بين الزوج
0: صح
1: والزوجة
0: ولا لا.
1: يا دكتور 100%.
0: بتاخذ أي شيء بدك أنت وي أو هي. صح ولا لا؟
1: طبعا طبعا 100% 100% دكتور. يعني دكتور اليوم المراهقة هي فئة عمرية حساسة جدا، يجب أن تبدأ بالحوار بين الأهل والأبناء وقبل الحوار ما بين الأب والأم.
0: صحيح.
1: تكون في علاقة مودة، رحمة،
0: محبة
1: 100%.
0: حوار.
1: وبالتالي حتنعكس تلقائيا على الأبناء.
0: 100%.
1: إذا هل هي صعبة هاي المرحلة ولا لها حلول؟
0: هي مش صعبة، هي انتفاضة على الواقع. ولذلك هاي الانتفاضة بدها الأركان كلها تتحد حتى نخفف وطئتها. شفت كيف؟ يعني هي الأب والأم قادر على أن يعيش جو جميل مع أولاده، وقادر أنه يبعد هذا الجو عن أولاده.
1: 100%.
0: عرفت كيف؟ 100%. وعلى وسائل الإعلام، أول إشي الأسرة حكينا. اثنين برضو دور وسائل الإعلام، البرامج، التوجيهات، بعدين المدرسة. يعني المدرسة الآن، أنا بتذكر والله لما كنت أنا بالمدارس الابتدائية ولا الإعدادية، لما يعملوا مجالس أباء الساحة كلها مليانة. هلا بسأل المعلمين والمعلمات والمدراء بقول لك افتقدنا هاي الأشياء. طب كيف؟ ما هو ابنك بدك تسأل عنه، بدك تسأل ابنك. كثير أنت بتمر من مدارس الأولاد قاعدين برا وبدخنوا
1: للأسف.
0: ولا لا؟
1: نعم صحيح.
0: طب كيف هاي؟ وين دور المدرسة؟ وين دور الأب والأم يسألوا عن ابنهم؟
1: 100%.
0: ولا لا؟
1: 100%.
0: هاي الأشياء كلها مفقودة. طبعًا موجودة، هي مش منا، إحنا بنحكي بعض.
1: نعم.
0: ولا بدناش كمان نزيد البعض كمان
1: صح.
0: شوية.
1: إحنا ما منعمل.
0: بدنا يعني بدنا يكون الأشياء نصل إلى حل جميل، والحل الجميل يكمن بالاحتواء والصبر والحوار والمناقشة، وقبل هذا وذاك المحبة.
1: 100%.
0: عندما تسكن المحبة بيوتنا الآمنة تصبح آمنة مطمئنة وفيها استقرار نفسي واجتماعي وحتى اقتصادي.
1: نعم نعم. يعني لسه هذاك اليوم نقرأ قصة على السوشيال ميديا، انتشرت طفل مراهق اشتكى على أبوه لأنه أبوه ضربه، وكان سبب الضرب هو تأديبي من الأب. الأب فقد السيطرة بلحظة من اللحظات، لأنه الأساس الحوار
0: ما فيه،
1: ما كان موجود. فلما فقد السيطرة لتصرف ابنه الخاطئ قام بضربه، وهذا الإشي قام إنه الطفل عارف اللي إله واللي عليه ذكي.
0: طبعا
1: يعني هو مفكر الأب أذكى من ابنه. لا، الابن أذكى من أبوه. 100%.
0: كلهم أذكياء الأطفال.
1: 100%. يعني دكتور، الخلاصة ونصيحة في نهاية هذا اللقاء للمستمعين والمستمعات، للأمهات والمقبلين على الزواج وحتى الأجداد، كل فرد من أفراد المجتمع لأنه شريك.
0: نعم.
1: ما يعني إيد واحدة ما بتزقف.
0: صحيح.
1: بدنا نصيحة من حضرتك.
0: بدنا نصيحة، إنه بدي أقول للجميع، للي حكيتهم كلهم، إنه هاي مرحلة بمر فيها كل أبناء والبنات.
1: نعم.
0: جميعا. وهي مرحلة تتسم بأشياء فيها غموض، فيها انتفاضة، فيها واقع مختلف. عشان هيك للجميع عليك أن تصبر وتحتوي وتتحدث وتتحاور وتسمع الشكوى وتقدم خبرتك الجميلة للأبناء والبنات، وأنت في قمة ألقك، مش في وأنت زعلان. الانفعال يا أباء ويومات، الانفعال قبل الاشتعال. أنت بتشتعل وبتشتعل قدامك الأسرة والأبناء، ولذلك احتويهم، اصبر عليهم يا أخي. عارفين في أوضاع اقتصادية يعني غاية في الصعوبة، وفي أوضاع اجتماعية أيضا غاية في الصعوبة، وفي عنا حكايات لها أول وليس لها آخر، لكن كيف كل ذلك؟ بالصبر والمحبة. وربنا سبحانه وتعالى قديش قال؟ وبشر الصابرين. اصبر على هاي الحياة بعدين بصير عندك انفتاح، لأن ربنا بيقولك بشر الصابرين، معناته في انفتاح، في قادم من الأيام جميلة، وعليك أن تتحلى بالجمال. والحياة بلا جمال مصيبة.
1: 100%. بتكون كلها كدر ونفوس مش صافية، وأيضا حقد وكره، والله أعلم شو بيصير يعني من خلف مشاكل أو مشاعر سلبية.
0: وهاي باثنين بيجسدوها، الأب والأم. الأب والأم لما تكون أمورهم سهلة وبسيطة وفيها محبة، الولاد على طول بدهم يتعلقوا في، ما احنا مين المثال في علم النفس؟ يقول لك الأب والأم قدوة.
1: نعم.
0: ولذلك عليك أن تكون قدوة جميلة للأبناء حتى تصل بهم ومعهم إلى الحياة الأجمل.
1: 100%. شكرا جزيلا دكتور عدنان الطباسي أستاذ علم النفس والإرشاد النفسي المشارك، شرفتنا اليوم في بيت حواء. شكرا جزيلا دكتور.
0: شكرا إليك. إن شاء الله دائما بيت حواء يعم فيه وتعم فيه السكينة والاطمئنان دائما.
1: الله يسعدك. الله يخليك. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. الله يرضى عليك. أما أنتم مستمعينا الكرام مكملين معكم، لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: الطائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة FM في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: الخرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

غضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك عنوان بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
0: دريم هوم

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. قبل الفاصل كنا نتحدث عن تربية الأبناء وخصوصا المراهقين، وعنا مشاركة عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم. هلو، يسعد صباحك.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ، يا هلا بيك.
1: الله يعطيك العافية.
0: يعافي قلبك، يا هلا ورحب، تفضل.
1: والله أنا قبل ما أنزل من السيارة على المكتب سمعت عبارة هي اللي خلتني أحكي معكم.
0: تفضل أستاذ.
1: اللي هي إن كبر ابنك خاويه.
0: نعم.
1: طبعا أول شيء أنا بشكركم.
0: الله يرضى عليك.
1: دائما بتروح على مواضيع مهمة ومواضيع مفيدة ومواضيع يعني صحيح بتسلط الضوء على أشياء لازم نحكي فيها.
0: الله يسعدك، هذا واجبنا.
1: مع الانفتاح ومع مواقع التواصل ومع هالدنيا السريعة هاي.
0: نعم.
1: التربية صارت أصعب.
0: صحيح 100% والله أستاذ أتفق.
1: لذلك يعني بدنا نكون يعني خلينا نحكي أقوى مع أبنائنا، لأنه البيئة ما عادت نظيفة زي زمان، ما عاد الجو نظيف، ما عادت الأشياء بسيطة، لذلك الجهد بده يكون مضاعف.
0: 100%
1: هلا بالنسبة لموضوع إن كبر ابنك خاوي، بصراحة أنا بخالف هالمقولة، لأنه ما ينفعش أروح على نظريات وأروح على أقوال وخبراء وإحكي يا أستاذ إبراهيم وإحكي يا فلان ونجيب مستشارين وفي عندي نصوص، في عندي قواعد.
0: نعم.
1: يعني أنا في عندي في تربية الأبناء القرآن. هلا القرآن كيف تعامل مع تربية الأبناء، كيف تعامل مع الزوجة، كيف تعامل مع الطفل، كيف تعامل مع المرأة، هو أكبر مدرسة وأكبر مصدر، ويعني وريحنا من كثير من القضايا اللي صعب في معرض النصوص يعني نقوم ونجتهد ونعمل يعني نظريات في التربية.
0: نعم 100%.
1: هلا القرآن حدد للوالدين مكانة وللأبناء مكانة، وما منع الحوار بين الأبناء والوالدين، بالعكس الحوار مفتوح. وكل مولود يولد على الفطرة، وعلموا أبنائكم وأحسنوا تربيتهم فأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. بس ما ينفعش أنزل لمستوى ابني.
0: صحيح.
1: وأقعد أخاويه وأصاحبه ويعني لأنه هو كطفل أو كشاب عنده عالم وعنده خصوصية وعنده مستوى، وأنا كوالدين عندي شغلي وعندي قواعدي.
0: أستاذ لكن الفكرة
1: يعني
0: الفكرة
1: ممكن أدخل في ابني مع حوار إذا وجدت أنه عنده مشكلة. إذا وجدت أنه صار لازم أعمل معه حوار لأنه دخل مرحلة معينة في المراهقة مثلا، أخلي باب الحوار معه مفتوح، لكن ما بينفع أخاوي.
0: هلا هي أستاذ الفكرة إنه في أحياناً أنت بتحتاج إنك تكون معاه تفهم منه، وأحياناً لا لازم تكون بدور الأب الصارم، ما في مشكلة أبداً. بالعكس، شكراً جزيلاً دكتور أو أستاذ إبراهيم على كلامك الطيب وعلى مشاركتك، شكراً جزيلاً لك، الله يرضى عليك ويرضيك ويبارك فيك. دائماً بحب العقول النيرة المستمعين والمستمعات لبيت حواء. أترككم الآن مع نصيحة دقيقة مع الدكتورة مي دياب مدربة المهارات الحياتية، لنشوف شو حتنصحنا لليوم.
2: في مرحلة معينة من حياتك بتكتشفي إنه أكتر شيء تعبك مش هو الناس نفسهم، بل محاولاتك المستمرة إنك تكوني نسخة قابلة للحب عند الجميع. كل مرة خبيتي فيها رأيك، كل مرة وافقتي على شيء ما بيشبهك، كل مرة بالغتي بالعطاء حتى ما يزعل حدا، كنتي عم تدفعي جزء من نفسك مقابل هذا القبول. بس الحقيقة المؤلمة إنه حتى بعد كل هاد مش كل حدا راح يحبك، لأنه الناس بتشوفك من عيونها، من وجعها ومخاوفها، من نقاط الضعف عندها، وأحياناً شعور النقص اللي عندها. أحياناً وجودك بحد ذاته بيستفز حدا ما بيعرف يتصالح مع نفسه، وأحياناً حدودك بتنفهم شوفة حال، وأحياناً ثقتك بتتفسر تكبر، أحياناً حتى تسامحك بينفهم ضعف. النضج الحقيقي مش إنه تخلي الكل يحبك، النضج الحقيقي إنك توقفي عن خيانة نفسك وتتحملي فكرة إنه شو ما عملتي في ناس ما رح تحبك، وإنك ممكن تكوني الشريرة في قصة أحدهم. عشان هيك أي شيء بدك تعمليه حطيه بميزان، هل هذا يرضي الله أو لا، وقتها أنت بتحبي حالك ومش مهم مين ما بيحبك.
0: شكرا جزيلا للدكتورة مي دياب، وفعلا بتفق معك دكتورة بكل حرف حكيتيه في هذا الفيديو. لهون بكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم أعزائنا المستمعين والمشاهدين، ونذكركم بكرة إن شاء الله رح يكون في عنا حملة أضاحي عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة يقرونها وإشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. قدم أضحيتك هدية للمحتاجين في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومع كل أضحية هدية لغزة سلة لحوم في العيد فقط ب 145 دينار. شاركونا في يوم نحتفل فيه بسنة عظيمة ذات أجر عظيم، سنة أبينا إبراهيم ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام، وذلك يوم الاثنين 18/5 عبر أثير إذاعة حياة إف إم من 7:30 صباحا وحتى ما بعد منتصف الليل. يعني انتظرونا بكرة إن شاء الله في هاي الحملة، نستقبل مكالماتكم وتبرعاتكم بإذن الله تعالى. أما لهون أعزائنا المستمعين بدي أودعكم، وصلنا لنهاية حلقتنا. كنت معكم من التقديم من أرند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، وإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، في أمان الله.
3: بيت حواء برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
3: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك
1: عنوان. في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة FM في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكلنا.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة اف ام معي أنا أحمد الفعوري.
1: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخوة وأخوات ورحمة الله والبركات، حياكم الله. بسم الله نبدأ الحديث عن الآية 68 بعد المئة. رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا يا رب العالمين. يا أيها الناس لبيك ربي، نعم يا أيها الناس، إله الكون يناديكم. بالله لو مسؤول رفيع الرتبة ولا تكلم مع واحد مواطن يعني شوف قد الدنيا. يا أيها الناس الذي يناديكم رب الناس، إله الناس الذي خلق الناس ورزق الناس سبحانه. يا أيها الناس، نعم يا رب، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. أنا جعلت الأرض لكم يعني مصدر طعام، الفاكهة والخضرة والخبز والقمح والشعير والنباتات والفم ما تعدش. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. شوف الناس كلوا مما في الأرض، إنما المؤمن كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا سلام على القرآن وذوقيات القرآن. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، يعني مثل ما بتأكل بقية المخلوقات، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. إياك والخنزير، إياك والخمر، إياك والميتة، إياك والمحرمات. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات. اترك المشتبهات واترك الحرام وخليك في الحلال يا أخي، والحلال واسع جدا. فما من يرسلك إلى الحرام؟ ليه أكل خنزير تشافه بيأكل زبالة؟ ليه تأكله؟ قال ما احنا في الغرب، كن مسلما، كن ملتزما بدينك أينما كنت. على كل حال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إياك تمشي على أثر الشيطان وتتبع خطوة، ما أجمل التعبير، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. كأنه كيف اللي تتبع الأثر اللي رجاله طبعا. فالبشر كأنهم وهم يتبعون الشيطان بحط رجله محل ما كان الشيطان يدوس. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه أقوى أدوات التوكيد في اللغة العربية، إن والهاء اسمها، إنه لكم عدو مبين. عدو مبين لكم، لا لكم، قدمها للأهمية. عدو مبين، عدو واضح، وذكرها لتكون كبيرة شاملة. مبين واضح لكل ذي عقل، لكل ذي عينين، لكل من تفكر. والآية 69 بعد المئة، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إنما إن وما الكافة، هذه يعني لتكون حصر قصر كما يقولوا. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، يعني ما بيأمركم إلا بهذه الأشياء. لا يمكن يقول لك صلة رحم، لا يمكن يقول لك تبرع لفقير، ليتيم، لأرملة، لمسكين، لمريض. لا، يأمركم بالسوء والفحشاء. شوف الرقصة دي والغنيوة دي والمش عارف إيه والخمر ولا لا. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من أين طلعونا بتوع الإلحاد إنه الكون بلا إله؟ منين؟ طب كيف يا ناس؟ قلنا له إبرة هذه من خلقها؟ ليس لها خالق. قال جنيت الشيوخ. قلنا له عجيب، إذا بقول لك إبرة ما لهاش خالق قلت الجنيت. وكون سماوات وأرض ونجوم وكواكب وشمس وأمطار وأنهار وبحار ومحيطات وحيتان ملوي البحار، كل ملوش خالق. الله أكبر. الإبرة لو قلنا ملهاش صانع وجنيت وشيوخ قلنا له لا والله الحمد لله بكامل عقولنا. الإنجاني اللي شاف الكون بما فيه من معجزات وآيات ثم ينكر ويجحد من صنع هذا الكون، إذن أينا الذي يمكن أن يتهم بالجنون؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا، عطف على ما يأمركم به الشيطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نتكلم عن الله بما لم يتكلم به الله في قرآنه عن نفسه سبحانه. مع الآية 170 بعد المئة لقاؤنا بإذن الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: التفسير الوجيز برعاية
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا. هيئة تنظيم النقل البري توقع عقد تركيب وتوريد وتشغيل أنظمة النقل الذكية للحافلات العاملة ضمن برنامج الدعم الحكومي تخدم 6 جامعات رسمية. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تعلن أن 24,004 مستفيدين تلقوا الخدمات الطبية عبر العيادات المتخصصة في مخيم الزعتري منذ بداية العام وحتى نهاية نيسان الماضي. أمانة عمان الكبرى تطلق خدمة إصدار تصاريح الاصطفاف والفلي إلكترونيا. استشهاد فلسطينيين بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في قطاع غزة جراء تواصل قوات الاحتلال خروقاتها واعتداءاتها المتواصلة على مناطق متفرقة من القطاع. قوات الاحتلال تواصل عدوانها واقتحاماتها لعدة قرى وبلدات في الضفة منفذة عشرات الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين. وجيش الاحتلال يقول إن حزب الله أطلق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة خلال الليل سقطت بالقرب من قواته المتمركزة جنوب لبنان دون وقوع إصابات. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: رحلتي إلى الله مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، استشرت أهل الخبرة والإيمان واستخرت الله عز وجل واستقر عزمك على السفر أو على الحج. الآن ما المهمات المنوطة بك من الآن وحتى الحج؟ أيها الإخوة الأكارم، يجب أن تعلموا علم اليقين أن هناك وهماً خطيراً وكبيراً، هو أن الإنسان إذا حج رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا حديث شريف، أؤكد لكم أيها الإخوة أن الذنوب التي يغفرها لك في الحج هي حصراً ما كانت بينك وبين الله، أما الذنوب التي بينك وبين العباد والله لا تغفر إلا بالأداء ولا تسقط إلا بالمسامحة. فأكبر وهم بيغتصب بيت لك الحج الله بيتوب عليه، وهم توجيه شيطاني. الذنوب التي تغفر في الحج هي الذنوب التي بينك وبين الله حصرا، أما الذنوب التي بينك وبين العباد لا تسقط إلا بالأداء أو المسامحة. لذلك الآن مهمتك، وأنا أنصح لكم، شوفي زمن قديمة، شوفي حقوق. والله أنا حتى الكتب المستعارة أعدتها لأصحابها، والله حتى المجلات، عندي مجلة قديمة لواحد بالميدان ساكن ما عاد شفته، ذهبت إليه وأديته لها حتى صح حجك. شوف الإنسان لما بده يغادر الدنيا شلون بيصفي علاقاته، شوفي زمام عالقة، حسابات معطلة، حقوق إنسان وضع عندك أمانة واستعملتها أنت وما عاد طالبك فيها، لك اسم مثلاً ببيت هو مو لك البيت، عمل وصية. هلأ مهمتك تصفية العلاقات المالية. لذلك قال إذا استقر عزمك فبادر إلى التوبة وأدي ما عليك من حقوق وديون واستسمح من نالهم منك ظلم أو أذى. لا تشعر أنك أكبر من ذلك، عندك صانع دقيته أتلب زمانك ظلما وكبر وتركك ومشي الحال، وقت أنت ما اعتذرت منه له حق عندك، حاس عنه، استسمح منه، قدم له هدية. إذا أردت أن يتجلى الله عليك في الحج، إذا أردت أن تكون مقبول الحج هناك، إذا أردت أن تشعر بالطواف الحقيقي، هلأ عندك مهمة أصعب من الحج. شوفي علاقات مالية، شوفي ذمم قديمة، شوفي أشياء استعرتها ولم تعدها إلى أصحابها، شوفي هيك تعويضات مستحقة في ذمتك مع تقادم الزمن نسيها صاحبها ومل من مطالبتك، كله سجله. الآن مهمتك تصفية الحقوق، أداء ما عليك من ديون، أداء ما عليك من حقوق، التوبة النصوح. يجب أن تذهب إلى هناك وقد فتحت بينك وبين الله صفحة جديدة، يجب أن تذهب إلى الحج وقد تبت إلى الله توبة نصوحة. هلأ وعلى الزوجة إرضاء زوجها، حتود حج مع أخوها وهي وزوجها في مشاكسة، والله حجها غير مقبول. على الزوجة أن ترضي زوجها قبل أن تحج، لأن دين المرأة أربعة أقسام، ربع دينها رضا زوجها عنها. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربي. فكل زوجة عاصية لزوجها، مغضبة له، لا يرضى عنها، تزعجه، إلى أخ تحج مع أخيها، بس العبرة أن يقبلها الله عز وجل، أن يتجلى عليها هناك. قال وعلى الزوجة إرضاء زوجها، ويسن للرجل أن يصطحب في حجه زوجته. في أشخاص لك لحالي خفيف، هي المرأة صعبة، عبء، خذوا طريق ويا الله شغلة مزعجة، بس هي إن لم تع أحج عن طريقك فعن طريقي من؟ أنت زوجة. قال يسن، طبعا الإنسان المقتدر الميسور يسن أن يصطحب زوجته معه، يسن. ولا يجوز للوالدين منع الابن من حجة الإسلام. برضاي عليك لا تحج، هي موهنة. أما حجيت الفرض وقال لك الأب برضاي عليك لا تحج هالسنة، أنا مريض وما في عندي حدا بالمحل، إيه معلش. إذا أمرك أبوك أو أمك ألا تحج هذا العام وكنت قد حججت حجة الفرض فينبغي أن تطيعهما. أما في الفرض لا في استشارة ولا في إذن ولا في شيء. لكن على الابن أن يجتهد في إرضاء والديه. الآن لو إنسان ماله في شبهة، في بدخله جزء حرام، له معاش وله قبضات برهانية مشي حالك، فإذا أراد أن يحج بهذا المال المشبوه يقول لبيك لبيك اللهم لبيك، فيقول الله له لا لبيك ولا سعديك، لا لبيك ولا سعديك. فينبغي أن تحج من المال الحلال الذي اكتسبته بكدك وعرق جبينك، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. وليستكثر من طيب الزاد والنفقة ما أمكنه ليعين به ذوي الحاجة. يعني إذا إنسان ميسور أخذ معه أدوية زيادة، أنا لزمني علبة دواء 50 ريال حقه، يعني حوالي 700 ليرة، هون حقها 16 ليرة. فإذا كان شفتوا إخوانكم الأطباء شو بيلزمكم؟ أدوية إسهال، أكثر شيء إسهال وضد الإسهال، مسكنات، خافضات حرارة لآلام المفاصل القريب، يعني يعني كل الأدوية هون بحق دواء واحد، هناك الدواء عندنا رخيص جدا الحمد لله، وإذا رأيت واحد بحاجة عطي. ممكن تأخذ معك شيء يعني زيادة عن حاجتك. الأخوان الميسورين يعني ما في عمل أمتع بالحج من خدمة الناس، من إطعامهم، من خدمتهم، معك دواء مثلا، معك جهاز معين، في معك أكلات زايدين، واحد جائع، ما لا هنيك ما في شغلة. الشغلة الوحيدة العمل الصالح، ما في يعني أنت الآن في عبادة في طاعة. قال وليستكثر من طيب الزاد، يعني إنسان إذا كان كثر الزاد وهيك أطعم الطعام يشعر بسعادة، فلا يقول أنا بكفوني هدول، بكفيني هالأطعام، كثر. بتضيف أيام ضيافة إلى قيمة، إطعام الطعام له قيمة، أنت في عبادة، لأنه هي من السنة. وليستكثر من طيب الزاد والنفقة ما أمكنه ليعين به ذوي الحاجة. أنا أنصحكم بأخذ كمية دواء كافية، قلت لكم إسهال ومسكنات وخافضات حرارة وتحاميل مسكنة وأدوية متعلقة بالرشح والقريب. أي نعم، في مرهم شهير كثير ديفلامول، ما في أفضل منه، أو بودرة. هلأ ترك المجادلة والمشاحنة بالحج، فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني أنت عجبك اشتري، ما عجبك امشي. أما هالمجادلة والملاسنة وشو هالأسعار تبعكم، أنت بحج، أنت بالحج. أيها الإخوة، اكتب وصيتك قبل السفر على الوجه المشروع. وصية مطبوعة. اكتب وصيتك قبل السفر على الوجه المشروع. الآن في حقيقة أن المشقة في الحج ليست مطلوبة لذاتها. أخي بالشمس لي أجر أكثر، لا، هذا وهم وهذا جهل. الحج الآن بالطائرة أريح من البر، والحج بالبر أريح من المشي، فليست المشقة مطلوبة لذاتها. صح لك تركب مثلا باص مكيف، أخي لا، ما بيخف أجري، لا ما بيخف أجره. صح لك تركب باص مكيف أفضل، صح لك خيمة مكيفة أفضل، لأنه أحيانا يشتد الحر لدرجة يعيقك عن الإقبال على الله عز وجل. فأولا احفظوا هالقاعدة، المشقة في الحج ليست مطلوبة لذاتها. وكل من يتوهم أنه كلما ازدادت مشقته ارتفع أجره هذا وهم، لكن إذا كانت المشقة لا بد منها مرحبا بها في سبيل الله، مرحبا بها في سبيل الله. يعني مثلا الآن حول الكعبة في رخام يمتص الحرارة، يعني أشعة الشمس مسلطة عليه 10 ساعات وهو بارد، وفي رخام بالأروقة كالمكوات تماما، عمل هيك بسمع له طشة. إياك أن تظن أن المشقة إذا طلبتها لذاتها فهذا مما يرفع ثوابك عند الله، لا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قابعا في الشمس، قال لما هذا يقف في الشمس؟ قالوا نذر أن يقف في الشمس تقربا إلى الله عز وجل، قال مروه فليتحول، إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. يعني مثلا لازم تصلي 5 أوقات بالحرم، والله إذا كان البيت قريب جدا لازم، أما إذا كان البيت بعيد جدا ولازم تركب الباص 2 مرات وتمشي بالشمس ساعة أو نصف ساعة واحتمال ضربة الشمس في 180، والله ما بيجوز تصلي الحرم كل وقت، صلي المغرب والعشاء والفجر. لا تخاطر، حياتك غالية، حياتك ليست ملكك وحدك. بالمناسبة ضربات الشمس في الحج يا أخوان أولا مميتة، مميتة، يعني يمكن بيموتوا 190 ضربات شمس. لا تخرج في النهار إلا لسبب قاهر، حياتك ملك أولادك، ملك المسلمين، إلى مهمة خطيرة حياتك لا تفرط فيها. فبلاد الحجاز حارة جدا، والله نطلع من البيت في مكة الساعة 10 بالليل، والله البيت مكيف كله، نخرج منه كأننا دخلنا إلى تنور 10 بالليل، فكيف في النهار؟ أنا لا أخوفكم، بس أنا أبين لكم حكم الشرع في موضوع المشقة. لا تخرج من البيت في أثناء النهار، وهذا بإجماع العلماء. أما أنا في مرة حجيت جنب الحرم، فندق جنب الحرم 20 متر، 5 أوقات في الحرم الحمد لله. مرة حجيت في العزيزية في مشقة كبيرة، فكنت أذهب العصر المغرب والعشاء وأذهب الفجر، قريبة من ميناء، قريبة من ميناء أما بعيدة عن الحرم. يعني أصدق أنه لا تخرج من بيتك إلا إذا كان تضمن السلامة، أما في خطر ضربة الشمس هذا شيء. بعدين لو فرضنا لا سمح الله أول ضربة الشمس بتحس بدوخة وشبه أغماء، أول شيء لازم تأكل أشياء مالحة، استحضر على بسكوت مالح، إنه هذا الشيء المالح يستدعي شرب الماء. والحمد لله رب العالمين.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 والديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة، أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-700 380.

0: معلش
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار.
3: بس ب 145.
2: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعائلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشت أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم،

0: أحلى حياة في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 70. باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. الحديث 748. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. باب الصدقة على اليتامى. الحديث 749. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: ما شأنك؟ تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك، فرأينا أنه ينزل عليه. قال: فمسح عنه الرحضاء فقال: أين السائل؟ وكأنه حمده، فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس، فثلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. الحديث 750. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم، لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. الحديث 751. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. الحديث 752. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. باب الاستعفاف عن المسألة. الحديث 753. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الحديث 754. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. الحديث 755. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. الحديث 756. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس. الحديث 757. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذ، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. باب من سأل الناس تكثرا. الحديث 758. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. الحديث 759. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. باب حد الغنى. الحديث 760. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانع القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
1: حياة FM 20 عاماً وفرعها في السماء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: الأحمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtax.com 0777 34 74 24.

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم، هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: الأخوين زلاطيمو للحلويات رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. أمانة عمان تعلن عن تنفيذ حديقتين جديدتين ضمن حدود الأمانة ليرتفع عدد الحدائق والمتنزهات المنجزة والمتوقع إنجازها خلال العام الحالي إلى 6 حدائق ومتنزهات. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً. حياة تنظيم النقل البري توقع عقد تركيب وتوريد وتشغيل أنظمة النقل الذكية للحافلات العاملة ضمن برنامج الدعم الحكومي. استشهاد فلسطينيين بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في قطاع غزة جراء تواصل قوات الاحتلال خروقاتها واعتداءاتها على مناطق متفرقة من القطاع. وأخيرا مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي عشية مطلع الشهر العبري. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية حياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا بكرم الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام وعبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. الإسلام والكرام يعلمنا المنهجية الفائقة. الإسلام عندما بدأ بقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وعندما أتبعها الله تعالى بآيات نون والقلم وما يسطرون إلى غير ذلك من الآيات الدالة على العلم، هذا له ما بعده، وهذا له شأنه في منهجية فائقة ألا وهي العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم الكرام هو الأساس في الإسلام، ثم يتبعه العمل. لذلك قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والإيمان علم. ومن هذا الباب هذه منهجية في العلم الإسلامي وفي الفقه تحديدا، أنه لا يجوز أن تعمل إلا بعد أن تعلم، بدك تعلم المسألة. نعم، العلماء قالوا أن هنالك فارقا بين المعاملات والعبادات. الأصل في العبادة المنع، ثم يأتي الدليل ليقول لك كيف تعبد الله، لكن الأصل في المعاملات الإباحة إلا إذا خالف. ولذلك العلم هنا يتابعه الإنسان بدءا وانتهاء. أقول ذلك في زمن كثرت فيه الشبهات وكثرت فيه المخالفات وكثرت وتعقدت فيه القضايا، ودعاني إلى هذا أن من الناس من يفعل بعض الأشياء من التجارة ومن المراهنات، بل من الزواج أحيانا وأحيانا من البيوعات وهي مخالفة للشريعة. يعني واحد أبدل شيكات مؤخرة بمبلغ أقل من ذلك لأنه محتاج إلى النقد، ويظن أن ذلك ممكن ومتاح، ويقيسه على غيره من المبادلات. هذا لا يصح، هذا صنف ربوي، هذا صنف ربوي هو المال. ما بصح تبادل 10,000 مقسطات ب8,000 نقدا، هذا ربا صريح. صحيح أن الأصل في الأشياء الإباحة المعاملات إلا إذا خالف الشرع، فإذا خالف الشرع لا قيمة له. كإنسان مثلا يريد أن يكتب في عقد الزواج الشرط التالي، أنا أتكلم عن أمور حقيقية، يريد أن يكتب مثلا 5,000 مؤخر، لكن وضع شرط أنه في حالة الطلاق يسقط المؤخر، ما بيصح. طب ليش كاتبه؟ ما بيجوز. إذن هنا أيها الكرام لازم كل إنسان يعلم ما الذي له وما الذي عليه. ومن هذا الباب خاصة في إجراء العقود التجارية والإيجارات وعقود الزواج لازم يتم الإفصاح عن كامل التفاصيل حتى لا نقع في منازعات. الله يوفقنا ويكون في الدين ويجعلنا ممن يتعلمون ليعملوا. وأما أن نعكس الوضع، نعمل الشيء وبعدين نفاجأ أنه مخالف الشريعة، بعض الأشياء يمكن تصويبها، بعضها مستحيل مستحيل. كحال من الحالات، من أغرب الحالات التي مرت وحالة حقيقية، أن امرأة تزوجت بطريقة ما قبل انتهاء عدتها من الأول، إن لم تنتهي عدتها من الأول وكيف تزوجت الثاني، فيقع الزواج باطلا وملحقاته باطلة، موضوع غايف الخطورة. إذا ما الذي جرأهم على هذا؟ عدم المعرفة، عدم المعرفة. إذا تعلم، اسأل. اليوم نقول حتى في العقود مع البنوك، حتى مع البنوك الإسلامية نقول للناس اقرأوا البند، اقرأوا العقد، بل اعرضه على خبير قانوني وشرعي حتى يقول لك أنه هذا صحيح ولا غير صحيح، لا أقل. إذا لم يكن خاطئا مناسب إلى كل غير مناسب. أما أن نتخبط أن نعمل كما نشاء وبعدين تعالوا اسألوا، ما بصح. صحيح أن الفقهاء أحيانا يتساهلون في الشيء إذا وقع، لكن بشرط أن لا يكون مخالفا للشرع، فإذا وقع مخالف الشرع كانت كارثته الكوارث. طيب، هنا كان في سؤال حول أنه هل نؤجر على والله الإحسان إلى غير المسلمين؟ لأن بعض الناس يعظم عليه ذلك، يرى هكذا اتصلوا بي ناس يتساءلون إنه لو تقدم إلي واحد غير مسلم وبدنا نشربه مي يعني جيدة ولا مي سيئة؟ أنا أستغرب من هذا الأمر. نعم يجب أن تقدم له الإحسان، الإحسان. حديث صحيح: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فلا يأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة. نعم، حتى وردت يعني في إحدى روايات الحديث بتبين: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. طبعا إذا كان الله تعالى قد شكر لكافر سقى كلبا ولبغي سقت كلبا، تخيل الإحسان للحيوانات، فكيف الإحسان إلى الإنسان؟ والله أعلم. طيب، إذن قال الله: لا نسأل الكرام، قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. تخيل أجر، شو معنى الإجارة؟ الحماية. طيب إنسان والله جاي مستجير بك، معقول لا تشرب ولا طعم؟ هذا كلام لا يقبل. طيب، كان هنا في سؤال من إحدى الأخوات حول قضية: هل في حرام لو استعملنا طقوس رياضة اليوغا إذا كانت رياضة؟ طيب، الإشكال في هذه في اليوغا أنها جاءت من بيئة غير بيئتنا، من بيئة لها عقائد الخاصة من البوذيين، وهذا أمر الحقيقة مشكلة. إذا كانوا يعتقدون أنه والله بهذه الجلسة المعينة طويلة الزمن بالتأمل أنه ستقضى الحاجات، إحنا عندنا في الإسلام غير هيك، فلما نترك الشيء البين اللي أكرمنا الله به ونجري وراء خبرات وتجارب الآخرين؟ سنكون مع هذا المزيد إن شاء الله، لكن بعد هذا الاتصال. أبا حسين تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم شيخ.
1: سلام، أهلا يا أبا حسين، حياك الله.
2: شيخ، أنا كل يوم بقرأ ورد بالفجر، فالواحد أول يعني عادة بس يفتح المصحف بحكي بسم الله الرحمن الرحيم، فأنا لما فتحت المصحف كانت على سورة البراءة، على سورة التوبة، فأنا شو عملت؟ قرأت الفاتحة بعدين كملت السورة.
1: لا يعني ما يعني ما قرأت بسم الله الرحمن الرحيم؟
2: أنا بفتح المصحف بقول بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أستاذ ماشي،
2: كان الورد تبعي ببلش من بداية ال
1: ماشي. أنت اللي فعلته أنك بسملت وقرأت الفاتحة ثم لما ختمتها قلت وللضالين براءة من الله ورسوله، صح؟
2: صحيح،
1: اللي عملته صحيح، اللي عملته صحيح، لأنك فررت من البسملة بالإتيان بسورة، عملته صح. ولو بدأت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله كمان صحيح.
2: لا هو يعني لأنه العادة شيخ لما أفتح بقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني صفت
1: خلاص. اللي عملته صح يا أستاذ،
2: استهلال بالقرآن بس
1: جيد. بالبسمة. اللي عملته يا أبا حسين سليم وصحيح، التزمت بالأمر الشرعي، لم تأتي بالبسمة بداية التوبة، وهذا صحيح. بارك الله فيك. الله يتقبل يا سيدي. أخي معين تفضل.
3: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله، أهلا وسهلا بكم. تفضل تفضل يا سيدي،
3: جمعة مباركة على الجميع، ولا تشركيش في الجمعة حتى.
1: تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والتحية لفريق العمل. والله بالنسبة لي بعد
1: ارفع صوتك شوي بس، يلا تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي آية أخرى تقول أيضا في الآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحيم، ألا بذكر الله عز وجل تطمئن القلوب، يعني راحت قلوب، راحت الأبدان، راحت السعادة، راحت البال، كل شيء بالنسبة لذكر الله عز وجل.
1: طيب،
3: أنا سؤالي اللي هو من محورين نتحاورهما بيني وبينك، اللي هو فوائد الذكر بالنسبة لهذه الآيات، أكيد له فوائد الذكر. والسؤال الثاني إنه بالنسبة لأيام العشر من الحجة، بس اللي إنسان اللي بده يضحي بصوم ولا أي واحد؟
1: طيب، بارك الله فيك، أشكرك يا أخي معن، أشكرك. طيب، إذا السؤال هو حول كتاب الله تعالى: مما اتفقت عليه كلمة الناس المسلمين كلهم إنه بداية التوبة لا بسملة فيها، ومهما تصلها، قال الشاطبي، أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة. ولكن العلماء قالوا إنه يمكن بعد الآية الأولى، لو أنك قرأت بعد آيتين أو ثلاث مثلا، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأذان من الله، يجوز، ولكن بدايتها اللي عملته صح. والله يا أخي معين، يعني موضوعك مهم وهو الذكر، فاذكروني أذكركم، ذكر الله في عالم النسيان، في عالم المادية الجارفة، في عالم التكاثر بالأموال والأولاد واللايكات والإعجاب انصرفنا. الذكر كثير مهم، لأن هذا الذكر الكرام تأتي غايته وثمرته في الآية الأخرى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كلام صحيح، ذكر الله يكون بعدم نسيان منهج الله، وعدم نسيان الفرائض، وعدم نسيان حقوق الآخرين، ويكون بالذكر اللساني وبالذكر القلبي. فهو مهم في هذا الزمن الجارف أن نغتنم أوقاتا نقتطعها، وانت بسيارتك والمرة بتشتغل في بيتها اذكر الله وسبحي واستغفري، بدل هذا المادية الجارفة. أيام الحجة يا كرام أيام فاضلة لكل الناس، لا يمتنع منها واحد، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه العشر. سأتحدث عن هذه القضية للأهمية، لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06-255-99.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية بن تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم استمعي حياتي فيلم لبرنامجكم فتاوى استكمال جماعات. كان في سؤال عن أيام ذي الحجة، أرجو الكرام أن نفهم هذه المسألة في ضوء القاعدة التي بدأنا بها في المحور العلم قبل العمل ضروري. لما يقول عليه السلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، فهم الصحابة أن الجهاد يدخل في العمل الصالح، إحنا لا، إحنا منا من يقصر العمل الصالح على الصيام، وهذا غير صحيح. كل الأعمال الصالحة كلها مباركة معظمة في هذه الأيام الفاضلة. طيب أبا ثائر تفضل يا سيدي.
1: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك ويرضى عليك، تفضل
1: سيدي. عندي سؤال ذو شقين.
0: تفضل.
1: حسب يقال عم بعرف شو حديث إنه أشكو لغير الله مذلة.
0: ليس حديثا.
1: ليس حديثا.
0: ليس حديثا.
1: طيب. طب حسب عن
0: الشكوى إلى يعني إنسان ناصح ينصحك ويقف معك ما فيها شيء.
1: انا لي حق عند ناس بدي اياه طبعا في شيء وراك معي بديش كيف مولا الله شو الدعاء يعني ايش ادعي عليه احكي
0: لا قبل الدعاء يعني انت حاولت انك تاخذ حقك منه بالقانون ما استطعت
1: بالقانون ما فيش شيء اثبات عندي
0: وهو منكر
1: هو بمواطن مش المصاري متوفره من مدرسه في عمان يعني مدرسه عريقه في عمان يعني معها مصاري بس بمواطن صار لي سنتين مش عارف احصل مني
0: والله يعني بتستطيع تشكو بما تشاء الى الله تعالى ربي
1: يعني
0: اني
1: مش شيء
0: ما لا ما يعني النبي بده يعلمك كيف تدعى للناس لا طبعا لا
1: طيب السؤال
0: ادعو بما تشاء
1: الشق الثاني من السؤال نفسه على الموضوع انا لما كان اللي بدي منه 1000 دينار قلت من كثر ما طالب قلت له يا اخي اعطيني 500 دينار وخلصني صار لي سنه ما اعطانيش شيء اعطاني 100 دينار قبل شهرين

0: كنت له بس بدي اخلص.
1: لا ما فهمني شوي. هلا افرض خلينا نتفق، اذا انت قلت له اعطيني هذا المبلغ 500 وانا مسامحك، انت ملزم بالمسامحه بس بالشرط، ملزم يسلمك ال 500 مباشره. فاذا تباطا ما سلمك ترجع بالمطالب باصل المبلغ ال 1000 دينار.
0: يعني حق
1: نعم حقك يعني نعم حقك ما دام ما التزم حقك. نعم
0: يعني ما صار لي هسه قلت له يا اخي انا من كثر يعني انا في الزرقاء بدي اروح على عمان رايح جاي رايح جاي.
1: انا رايي تصبر عليه لحين القدره على الدفع، لا تسامحه لكن اصبر عليه. وانا رايي لا تدعي لي. بارك الله فيك، اشكرك يا ابو ثائر، والله يرجع لك مبلغ ان شاء الله. اخي حسين تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام حك الله، تفضل.
2: اصلا سيدي بدي اسالك سؤال، يعني انا بدي اغلبك.
1: تفضل.
2: اصلا حكم بحكم مباراه، اسمه حكم
1: مباراه.
2: حكم مباراه طيب. يصير يغاوز مع فريق على ظهر فريق، يعني يفوز على ظهر فريق.
1: طبعا لا طبعا لا، هاي امانه.
2: مش امانه هاي، مش لازم
1: طبعا فيها. طبعا امانه يا استاذ.
2: والله يا سيدي بدنا اياك انك هيك تتكرم علينا تجيب لنا برنامج وتوديه للاتحاد الاردني للحكام بفوزوا ناس على ظهر ناس وبضل طيب موجود طول السنه على ظهر انديتك.
1: طيب ماشي، انا بشكرك يا اخي حسين، اشكرك. ابو عوني تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
1: السلام، حياكم الله. اهلا وسهلا،
3: حياكم الله. سيدي ذكرتم لاصحاب الاعذار انه ممكن يقراوا من القران الكريم من الموبايل.
1: ممكن نعم، النساء ممكن.
3: يعني وجدت انا احس انه للحفظ لا، لانه وجدنا في بعض البرامج اخطاء في التشكيل.
1: بدك تاخذ لك برنامج مطابق للمصحف المدينة المنورة موجود.
3: نعم نعم،
1: مصحف آية مثلا
3: بنفس الطريقة. نعم
1: مصحف آية،
3: أنا حبيت أنوه لهذا الأمر بس.
1: مش يعني أنا بنصح بالكتب المصاحف المطابقة للمصحف المدني، مش المصاحف المكتوبة المطبوعة حديثا، هاي ما بتنفع، هاي مش متحققين منها. بارك الله فيك على النصيحة يا بعوني، أشكرك. طيب إذا خلينا بس نعود إلى أيام ذي الحجة. أيام ذي الحجة الكرام العمل الصالح واسع جدا، الصيام جزء منه. اللي قادر على الصيام يصوم، اللي مش قادر يذهب إلى التلاوة، يذهب إلى الصدقة، يذهب إلى الإحسان إلى الناس. الصحابي فكروا في الجهاد، تخيلوا. طيب قضية الشكوى لغير الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو على الناس، وكان يدعو للناس بالهداية. ومن هذا الأدب لا تدع على الناس، لعل الله تعالى يعني استجاب دعائك بأن هذا الإنسان الله يسر أمره حتى يقضيك، بكون أحسن أفضل. خلي الإحسان بين الناس أفضل. إذا ما التزم بإخفاض المبلغ إلى 500 ارجع بالمطالبة. وإذا كان مسألة الإبراء بده يكون عاجل مباشرة. النبي عليه الصلاة والسلام سمع كعب بن مالك يتقاضى ابن حدرد، فالنبي ناداه وقال ضع الشطر يا كعب. قال سمعا وطاع، وقام قال قم أنت فقضه، يعني مباشرة ما دام نزل لك بدك تدفع له مباشرة. يعني احنا هي ما بين الجد والمزح قضية المباراة. إنما خلينا نتكلم بكل أمانة، كل من حكم بين اثنين إن كان في موضوع رياضي، إن كان بين طلاب، وإن كان بين أولاد، كل هذا يجب أن يكون عادلا. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأي حكم والله يتعمد يعني تخسير الفريق الثاني بدون مبرر، احنا بالنسبة لنا شرعا صدقا هو آثم، ولازم القانون يعاقبه في هذا. نعم المصاحف بدنا نختار المصاحف الجيدة يا الكرام المطابقة للمصاحف العثمانية المعتمدة ضروري. كان هنا في سؤال، رجل كان وكل زوجته، يعني هو صاحب المال وكل زوجته بدفع مبلغ للأضاحي، فهل إذا بدأ شهر ذي الحجة من الذي يمسك عن قص الأظافر، هي أو هو؟ لا هو صاحب المال، هو صاحب الأضحية. وهي مسألة لازم نتكلم فيها إن شاء الله، إنه هذا ليس بلازم يا جماعة. أنت لست محرما. أنا تستغرب من بعض الناس يسألونني متى نمسك، متى نحرم بسبب الأضاحي. أنت لست محرما، المحرم ذاك الحاج والمعتمر، لكن أنت بالنسبة لك يفضل أن لا تقص من باب التشبه بالحجيج. إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من ظفره ولا حتى يضحي. مسألة العلماء تنازعوا فيها بين ثلاث مذاهب، منهم من حرم الأخذ، ومنهم من كرهه، وبعض العلماء قالوا لا شيء في ذلك، هذا ليس لنا. وفي حديث بيّن حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمتنع عن شيء إطلاقا عندما تفتل له عائشة القلائد لهديه عليه الصلاة والسلام. فالمسألة بسيطة. طيب إذا قضيت الكرام اليوغا، يعني أنا بدل ما أجلس إنسان

0: فارغ بدون تدبر. طيب اجلس جلسة تأمل يا سيدي استرخي، لكن خلي عندك تدبر وتفكر في خلق الله، في آلاء الله، في آيات الله المنزلة في القرآن، ثم خلي لسانك يلهج بذكر الله تعالى ثم بالدعاء، هكذا يستفيد الإنسان. أما بدي أحقق غايتي أصل لغايتي بس بالصمت والتأمل، هذا لا نعلم، هذه غفلة بصراحة. حتى المسلم صمته تفكير، صمته تدبر، يعني وذاك هذا لما نأخذ قضايا يكرام من الآخرين بكون في عندهم عقائد تلبست بهذه الشعائر. لا، احنا من فضل الله تعالى عندنا ما يكفينا وفيها غنية وكفاية. طيب أخي قصي تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أحييك سيدي الشيخ. بدي أستفسر موضوع تحديد جنس الجنين، يعني أني أنا أطلع على عيادة أختار أنه أنا بدي ولد أو بنت ويعملوا لي فصل،
0: يعني أسأل يعني أنت عندك حاجة إلى هذا ولا بس هيك حب؟
1: أنا عندي 3 بنات والله وبدي ولد، ففي ناس اقترحوا إنه في عيادات بتعمل تحديد جنس، فبيختاروا إذا بدك ولد فبلاحظ بلقحوا الولد وبناء على طلبك.
0: يعني هل وصلتم إلى حالة الضرورة، بمعنى إنه هل زوجتك عندها إمكانية حمل متكرر أكثر من مرة ولا فرصة أخيرة بس؟
1: لا لا في شيء. طيب. بس إنه يعني على الوضع الصحي ممكن. طيب. إنه لا قدام إنه ما يكون مناسب يعني.
0: ماشي يا قصي، سأجيبك عن الله. أشكرك يا سيدي. طيب هذه القضية كانت قضية طبية، قضية شرعية. أولا قدر الله لا يغالب، قدر الله نافذ في الجميع، سواء يعني أنت تدخلت ما أحد يستطيع أن يخرج عن قدر الله، لكن يفضل عدم أخذ السبب إلا للضرورة. السبب لأنه هذا رح يكون في كشف عورات من غير ضرورات، احنا هذا المحذور الوحيد، مش قضية فصل الجنس ولكن أو اختيار جنس المولود، لكن كشف العورات بدون ضرورة. فخليها فرصة أخيرة وانتظروا أن الله تعالى يهبكم إن شاء الله الولد بدون هذا السبب، يكون أحسن أفضل. حالة أنه المرأة لما يقال لها طبيا أنه بقيت لك فرصة واحدة بناء على عدة الأحمال، فعندها يمكن التدخل للضرورة، يفضل حتى لا يلجأ الجميع. بعض الناس لو فتح لهم الباب رح يدخلوا هذا المعترك من أول الطريق، وهذا رح يسبب إلى خلل ديموغرافي سكاني في المجتمعات، فيفضل عدم ذلك. طيب سؤال مهم، الاحتلام والجنابة، متى تجب الجنابة؟ والله حسمت الشريعة وهذا قال إنما الماء من الماء، يعني إذا وجد الماء اللي هو الخارج من الإنسان مما يكون رجل أو امرأة فهذا هو الموجب للاغتسال، أما مش ما يتراءى للإنسان، لا، إنما هل وجد شيئا أم لم يجد شيئا، إذا وجد الآثار اغتسل، ما وجد ما عليه شيء إطلاقا. طيب إذن هو ليس إمساكا. طيب قضية أنه دخلت العشر وأراد ليس إمساك وليس لست محرما، لكن هذا من باب السنن. ثم لو أن إنسانا امتنع عن القص وبعدين قص لا يبطل أضحيته ولا عليه شيء على الرأي الراجح. طيب هل ممكن الجمعيات الخيرية أن تأخذ نسب مما تأخذه؟ هذه القضية تابعة على المسؤولين عن هذه الجمعيات، عليهم أن يضبطوا هذه النفقات بسموها النفقات الإدارية بما لا يزيد عن نسبة معينة ضمن الحاجة إليها، وكلما تم الاستغناء عن ذلك بكون أفضل. لذلك نقول لهم أولا خذوها من اشتراكاتكم أنتم الأعضاء، خذوها من تبرعات معلومة للناس، نقول والله بدنا نفقات الله. إنما الآن يفضل الإفصاح عنها لمن نأخذ منه الصدقات، إنه والله بدنا نقتطع منها نسبة إدارية. أما الزكوات الأصل الابتعاد عنها، والله تعالى أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين.

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم فتاوى استكمالا للإجابات. التناقض في المواقف، شخص محترم ملتزم لكنه يسب الذات الإلهية، أين التزامه؟ أليس في ضمن هذا المحور العلم قبل العمل، أن نعلم هذا الفعل الذي نفعله، هذا القول الذي نقوله، أهو صواب أم خطأ، مكفر ولا غير مكفر؟ أي استهزاء بأي شيء من رموز الدين كفر يكرم. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. هذا الاستهزاء، طب فكيف بالشتم والسب؟ فهذا خطير، وذاك هذا أهمية، يعني ممكن الإنسان الجاهل لأول وهلة يفعلها، فإذا علم، ومتى هذا يكون؟ ومن بداية حياته. والعجيب الغريب أن منهم من يتجرع على هذا الفعل المنكر سنوات، ويتزوج على هذا، ويبقى على هذا، وينجب على هذا، ولا أدري هل هو مسلم أم غير مسلم. فموضوع خطير، يعني الخطأ لأول مرة ممكن يعني أن يحتمل فيعلم الإنسان، كتكرار قضايا الطلاق، يعني اللي طلق زوجته أول مرة ينبه إلى خطورة المسألة وأن الجد فيها كالهزل، بعدين يقال له أنواع الطلاق إلى غير ذلك، وينصح بأن يبتعد عنها، فإن عاد إذا هذا عنده قصد وتصميم. فكيف من عاد إلى مثل هذا الفعل؟ هذا كفر قطعا، كفر. والأصل في المرأة أن تحسب كيف تعيش مع هذا الإنسان وتستمر معه في هذه العلاقة العجيبة الغريبة. بعض الناس يقول لك: ما حكم قراءة كتب التاريخ؟ والله يعني هذا مما لا يسأل عنه، كتب التاريخ ممتازة، ولكن بدك تقرأ التاريخ المصفى، بدك تقرأ التاريخ الصحيح إذا كنت قادرا على، لأن بعض الناس يأتي بأقوال عن الصحابة هنا وهناك يعني من خصوم الصحابة، لا، ذاك اللي بعث عن قضية الخلاف بين الصحابة، ما لك ولي هذا. اقرأ كتب التاريخ في النافع المفيد، بل كان من رأي الإمام محمد رشيد رضا رحمة الله عليه صاحب تفسير المنار، إنه بقول أن العقيدة الإسلامية يعني لا يثبتها في القلوب إلا قراءة التاريخ الإسلامي. قصده لما تقرأ سيرة الرسول عليه السلام، ولما تقرأ سيرة الصحابة تزداد بذلك إيمانا، أما تقرأ الآن السيرة أو التاريخ الملوث المزور رح تصير قلبك فيه سوداوية، رح تحقد على الناس، فقرأ التاريخ الصافي لتزداد إيمانا. أخي عامر تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله. لو سلام
1: الله عليك دكتور.
0: اللهم آمين. وأنتم يا سيدي.
1: دكتور بدي أسألك، بدي أخذ بطاقة كريدت، بطاقة الائتمانية من شركة، يعني بيقولوا أنهم يعني تمويل إسلامي.
0: طيب.
1: بس بدي أستفسر أنه يعني بقول لك يعني مثلا رصيدة، خلينا نقول على سبيل المثال 1000 دينار،
0: بس ما في عندك رصيد، أنت هذا افتراضي أنه 1000 دينار، تستطيع تسحب يعني لـ1000 دينار.
1: بسحبهم بشتري فيهم يعني بستغل الـ1000 دينار، أنا يعني كأنه في جيبتي 1000 دينار.
0: مرابحة ولا دين عليك؟ مش مرابحة.
1: لا هم، أنا ما قرأتش هذا، بس أنا حكيت مع تلفون بقول لي هي مرابحة، بقول لي في فتوى من دائرة الإفتاء بقول لي 1.5%، يعني معك مثلا شهرين تسددهم، إذا مثلا ما سددت أنا خلال شهرين مثلا ضل علي 400 دينار من الـ1000، سددت يعني
0: طيب دينار. إذا ما سددت شو بصير؟
1: مثلا ضل علي 400 من الـ1000، عليهم بترتب 1.5%، والشهر البعدي مثلا ضل 300 بصير برضو عليهم، يعني أي رصيد بضل عندك بيجي عليه 1%.
0: هلا أنت بدأت بهذه المعاملة ولا لسه ما بدأت فيها؟
1: لا لسه.
0: كأنك لم تطلع على العقد، صح؟
1: أنا هيك فهمني.
0: لا لا لا، أنا أدعوك إنك تطلع على العقد وتقرأ وتدرسه، بلاش أجاوبك، لأنه بالطريقة اللي وصفتها هذا لا يجوز. بالطريقة اللي وصفتها هاي غرامة على الدين المتبقي، والغرامات على الديون ربا صريح، وهذا ليست هكذا المرابحة. فأنا بقول لك لا تستعجل، اقرأ البنود الاتفاق والعقد ولاحقا نتكلم، وإذا أرسلت ليها بكون أحسن وأفضل. أخي عامر أنا بشكرك، وهي قضية هامة يكرم. طبعا الاقتصاد الإسلامي له محدداته، له عقوده، وله أبحاثه، من ضمنها المرابحة. المرابحة بيوع الأمانة، ولذلك أنا عارف أن بعض البنوك صارت تصدر بطاقة في هذا، لكن أنت بتختار السلعة بعدين ببعثوا لك رسالة: أتريد أن ترابح بهذه السلعة على نسبة كذا إلى زمن كذا؟ إن بعثت رسالة وافقت، هذا نوع من الإسراع في المعاملة، والحقيقة لا يمنع الإسلام أن يكون في سرعة في الإنجاز. شفتوا اليوم كانت الرسائل زمان يعني مكتوبة، صارت بالبريد، اليوم صارت الرسائل مباشرة على الواتس، فلا حرج في هذا، إنما لازم يتم ضمن الإجراءات. وأي غرامات للتأخير دخلنا في إشكال. أنا ما بدي أستعجل، بديك أنت تتأنى في معرفة الشروط حتى لا نقع في المخالفات. أنصح في هذا في كتب التاريخ أن تقرأوا للمؤرخين الموثوقين، حتى لا أنصح في هذه المرحلة الكرام أن تقرأ موسوعات التاريخ الكبرى الضخمة ككتاب الطبري وابن الأثير وكذا. أنا لا أنصح بهذا، هذا بحاجة لمتخصصين، لأن هذه الكتب فيها وفيها، لأن العلماء هؤلاء كان في عصرهم منهجيتهم لا ينتقدون، يذكرون كل ما سمعوا مما صح وما لم يصح. وانت ايها الدارس بدك تكون عندك منهجيه التصفيه، طب انت لا تملك ذلك. لكن في بعض الدارسين في الجامعات صار يصفي هذه الكتب، صحيح والله تاريخ الطبري عندي مجلدين صحيح، ولكن ما ادراك. فاقرا الكتب المحرره، اكتب مؤرخي، اقرا مثلا لدكتور عماد الدين خليل، الدكتور حسين مؤنس، لبعض المؤرخين الذين كتبوا في هذه، لفتره نور الدين زنكي، صلاح الدين، اقرا للباحثين الذين كتبوا في هذا. طيب كان هنا في سؤال، لو ان واحد في الحج يقول على افتراض، يقول لو سمح لي ان ادخل في مكه وان اؤدي النسك ولكن في مشاكل في الملابس، عند بتكون يعني ارتكبت محظور من محظورات الحرام أنك لبست ملابس وعند عليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك لإطعام 6 مساكين، صيام 3 أيام، أو ذبح خروف، وإن كنا لا ننصحك إطلاقا، لا أنصح بهذا أبدا، أن تخالف القوانين في الحج أبدا، لأن هذه تنظيم القوانين مهمة لرعاية المجموع ولرعاية الحجيج. حتى الآن الدخول إلى صحن الحرم للطواف هذا فرغ في الأيام الازدحام، فرغ فقط للطائفين أي للمحرمين بحجة وعمرة، فلا تمثل دور أنك محرم تلبس الملابس تدخل، لأنك أنت عطلت الغاية، الغاية تفريغ هذا المكان للطائفين، فخلي هذا المقصد مهم، العدد في ازدياد، الناس يحتاجون إلى تخفيف الزحام، فلا تزاحمهم على هذا، الحقيقة هذا من أهم القضايا. طيب كان في سؤال، في وظيفة لإنسان وبقول من ضمن وظائفه أنه يضع موسيقى هادئة كأنه في مكان رياضي، ما بضر، يعني الموسيقى الهادئة لا تضر، إن كان يتكلم حول المعازف لا شيء في ذلك. طبعا إذا مش موجودة بكون أفضل، لو يوضع أي شيء بس تلاوة لا يوضع، تلاوة قرآن في مكان صخب ورياضة وحركة لا، يعني هذه الموسيقى الهادئة تحتمل، وإذا ما في موسيقى بكون أحسن وأفضل. تقول أحد الأخوات أن عند ذهب ليرات اشترته قبل سنوات عند إخراج الزكاة، نعتمد السعر القديم ولا السعر الجديد؟ طبعا الأصل هذا السؤال ما نسأله، لأن الذهب نحسبه في يوم زكاته، الآن اشتريته أنت قبل 10 سنوات، الآن في هذا الوقت بدك تزكيه الآن بسعر اليوم، حتى مش سعر أمس ولا سعر الغد، سعر اليوم الآن في هذه اللحظة بدي أحسب زكاة مالي، بدخل على النت كم سعر الذهب، كم سعر الأونصة، كم سعر الليرة الذهبي الرشادي أو الإنجليزي، بحسب القيم، بخصم نفقاتي ومصاريفي والباقي يزكي، هذا هو الصواب، وذاك بنسميه سعر اليوم، وذاك هذا هو العلم. العلم قبل العمل، قبل ما الإنسان يخرج هذا الأمر على مسؤوليته بدك تعرف حكم الشريعة في هذه المسألة. طيب ما حكم تأخير قضاء الصيام لمدة 10 سنوات؟ هل ندفع كفارة واحدة ولا عن كل سنة كفارة؟ عن كل سنة كفارة. إذا كان التأخير بعذر ما بندفع حتى الفدية للكفارة، ما بندفعها، فقط عليكم الصيام. إذا كان التأخير بدون عذر هذا عليه القضاء وعليه فدية طعام مسكين عن كل يوم عن كل سنة. نعم اليوم بده يصير بعشر درينير وليس بدينار واحد، هذه مسألة اجتماعية أو اجتهادية لكن هي الصحيحة إن شاء الله تعالى. يعني السؤال، كم بيستطيع إنسان يجمع جمع التقديم وجمع التأخير؟ والله هذه المسألة تابعة إلى السفر الذي أنت تسافر فيه، هل هو سفر محدد معلوم متى نهايته؟ يعني من عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام يعني يعتبر مقيما بصراحة، أسبوع أسبوعين، أدري أنه هناك خلاف مسائل، لأن السائل بيقول أنه ممكن يعيش 2 شهر في هذا البلد، لا ما بصح، لذلك فقط أثناء الذهاب والإياب. لأنه أما إذا أقام الإنسان ونزل ودخل مكان واستوطن فيه فيعتبر مستوطنا مقيما، فلا يجمع ضروري. يعني سؤال، إحدى الأخوات كأنها حرداني منذ أشهر عند زوجها، وولدت، وبعد ولدتها بكم يوم، بعد يوم توفي زوجها، فماذا عليها؟ نعم، في فارق يكرم بين المرأة إذا مات زوجها قبل ولادتها أو بعد ولادتها. تخيل في الدقة وين، لو أن رجل مات أو طلق زوجته قبل أن تلد، بولادتها انتهت عدتها. أما سبحان الله أحيانا يصير العكس، إنها بتلد وهي حرداني وبعدها يموت زوجها، لا، هذه عدتها 4 أشهر 10 أيام من الوفاة، كثير مسألة دقيقة. إذا هذه المرأة، إذا الحامل إذا كانت والله مات زوجها قبل ما تلد، بالولادة انتهت العدة. أما إذا بعد أن ولدت ولو بلحظات، فتعتبر عدتها 4 أشهر و10 أيام. هذه المسألة واضحة. ما الذي يجعلنا الكرام ندقق هذه التدقيقات؟ اللي هو العلم، هذا العلم اللي يتكلم في مثل هذه السائل التفصيلية بأحكام قال الله، قال الرسول عليه السلام، ثم اجتهادات مش الناس العاديين، اجتهادات أهل العلم. لما نقول اجتهادات أهل العلم ما نتكلم عن مشايخ عصرنا، لا لا لا أبدا، نتكلم احنا عن الأئمة الكبار، نتكلم عن إمام الدنيا أبو حنيفة، عن إمام الدنيا مالك، الشافعي، أحمد، الأوزاعي، الليث، ابن حزم، فلان فلان، ومن جاء بعده من هذه المدارس العلمية الكبيرة. فمثل هؤلاء الكرام هم الذين قرأوا الكتاب، قرأوا السنة، وزنوا بين الأدلة، أخذوا بمحددات، وكل مذهب له تقريبا بعض المسائل التي ينفرد بها من حيث علم الأصول وعلم كذا. على كل حال، الله يوفق إن شاء الله الجميع إلى ما فيه الخير، ونتعلم لنعمل عملا صحيحا. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079 780 3780.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك. لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. الأردن يوقع مع الحكومة الأمريكية اتفاقية شراكة بقيمة 78 مليون دولار لدعم برنامج الاستعداد لاستقبال مياه مشروع الناقل الوطني. مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة. ساحة غزة تفيد بوصول 6 شهداء و19 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة الماضية. إلى التفاصيل، حياكم الله. وقع الأردن مع الحكومة الأمريكية اتفاقية شراكة بقيمة 78 مليون دولار لدعم برنامج الاستعداد لاستقبال مياه مشروع الناقل الوطني. وتهدف الاتفاقية إلى تهيئة البنية التحتية الوطنية لاستقبال ونقل وتوزيع كميات المياه الإضافية من مشروع الناقل الوطني من خلال تنفيذ مكونات رئيسية في محافظتي عمان والزرقاء، تشمل إنشاء خزانات استراتيجية وخطوط ناقلة تربط مصادر المياه بالشبكات الرئيسية. كشف المدير التنفيذي للزراعة والحراج في أمانة عمان عن تنفيذ حديقتين جديدتين ضمن حدود الأمانة ليرتفع عدد الحدائق والمتنزهات المنجزة والمتوقع إنجازها خلال العام الحالي إلى 6 حدائق ومتنزهات. افتتح رئيس الوزراء جعفر حسان قبل أيام حديقة النشامة في منطقة مرج الحمام في العاصمة عمان على مساحة 56 دنما. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية اليوم على واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أفادت صحة غزة اليوم بوصول 6 شهداء و19 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة الماضية، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية اليوم وسط مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، فيما ارتقى آخر متأثرا بجراحه شمالية القطاع.

0: اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي عشية مطلع الشهر العبري. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 443 مستوطنا اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته. وأوضحت أن الأقصى شهد خلال الاقتحام أداء صلوات وحلقات رقص وغناء وانبطاح جماعي خاصة في المنطقة الشرقية قرب مصلى باب الرحمة. وتواصل شرطة الاحتلال فرض إجراءاتها المشددة على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد وتحتجز هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية. وشد فلسطينيون من مدينة الناصرة بالداخل المحتل الرحالة إلى المسجد الأقصى لأداء الصلوات فيه. وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد وشد الرحال إلى المسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه ضد المسجد. وبالعودة إلى قطاع غزة أرحب بمراسلنا هناك عبد الله الشوربجي. مرحبا بك عبد الله. أوضاع ربما تزداد صعوبة في القطاع المحاصر في ظل الخروقات المتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كيف هي الصورة اليوم في القطاع المحاصر؟
1: بالفعل محمد، يعني خلال 24 ساعة الماضية سجل قطاع غزة 5 شهداء جراء استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار. الحدث الأول كان باستهداف مجموعة من أفراد أو عناصر الأجهزة الأمنية التي تعمل على ضبط الحالة الأمنية، تم استهدافهم بطائرة مسيرة في وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وعدد من الإصابات. أيضا الاستهداف الآخر وقع في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مطبخا أو تكية أو كما يطلق عليها تتبع لأحد المؤسسات التركية العاملة على إغاثة النازحين في قطاع غزة، ما أدى ذلك إلى ارتقاء 3 شهداء وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في وسط قطاع غزة. أيضا هناك شهيد كان متأثرا بجراح التي أصيب بها في إطلاق نار أمس في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة. هذه الاستهدافات محمد تضاف إلى سلسلة الاستهدافات في الأيام والساعات الماضية، والتي كان أبرزها استهداف واغتيال قائد أركان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد برفقة ابنته وزوجته وعدد من المواطنين في استهداف منزل وشقة سكنية وكذلك مركبة قبل يومين في وسط مدينة غزة، ليكون هذا القائد الخامس لكتائب القسام خلال السنوات الماضية، حيث تولى هذا القائد محمد هذا المنصب بعد اغتيال خلفه أو الذي سبقه في هذا المنصب محمد السنوار في العام الماضي أو في مايو من العام الماضي. هذه الاستهدافات محمد تتزامن مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تضييقاته فيما يتعلق بالجانب الإنساني والإغاثي وتقليصه لعدد الشاحنات الداخلة للقطاع الإغاثي. أيضا رصدنا محمد استمرار أو استهداف الاحتلال الإسرائيلي للعاملين في المنظومة الإغاثية، حيث استهدف أمس أحد العاملين في مؤسسة قوافل الخير ما أدى إلى ارتقائه وارتقاء أحد مرافقيه العاملين في هذا الجانب. كما ذكرنا أيضا اليوم استهداف مطبخا يعمل في تقديم الطعام للنازحين، هذا يتزامن مع استمرار التحليق المكثف للطائرات المسيرة وكذلك الطائرات من مختلف أنواعها في سماء قطاع غزة محمد.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. كشفت مصادر فلسطينية اليوم نتائج انتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح، وهي أعلى هيئة تنظيمية وقيادية في الحركة، التي أفرزت انتخاب 18 عضوا من بينهم ياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني ورئيس حركة فتح محمود عباس، وتنافس 59 شخصا من الحركة على منصب عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، في حين تتواصل عملية فرز اختيار أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح والذين يبلغ عددهم 80 شخصا. قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز يوميا لا يتجاوز بضع سفن مقارنة بنحو 135 عبورا يوميا قبل الحرب. وأضافت الصحيفة أن نحو 38 سفينة تعرضت لهجمات عند محاولة عبورها للمضيق. وكشف تحليل بيانات عن عبور 87 سفينة يشملها الحصار البحري الأمريكي الذي فرضته واشنطن في 13 نيسان الحالي، ويشمل السفن القادمة من المواني الإيرانية والسفن المتجهة إليها، إضافة إلى السفن التي ترفع العلم الإيراني. أفادت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصادر بأن الولايات المتحدة حددت 5 شروط رئيسية في ردها على مقترح إيران. وشملت الشروط الأمريكية عدم دفع تعويضات لطهران، وعدم الموافقة على الإفراج عن 25% من أموالها المجمدة، بالإضافة إلى إلزامها بتسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب والإبقاء على تشغيل منشأة نووية واحدة فقط. كما أكدت الشروط الأمريكية أن وقف الحرب في جميع الجبهات مرهون بإجراء هذه المفاوضات. قالت صحيفة يديعة أحرنوت العبرية نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي أنه حتى وإن تم احتلال جنوبي لبنان بأكمله فلن يتم القضاء على ظاهرة المسيرات التي قد تطلق من أي شرفة أو نافذة أو طريق. وأقلل المصدر من أهمية الحديث عن نية الجيش توسيع عمليته العسكرية إلى ما بعد نهر الليطان جنوبي لبنان ولأبعد من عمق 10 كيلومترات سعيا للقضاء على تهديد المسيرات الانقضاضية. وفي السياق قالت الصحيفة إن جيش الاحتلال ينتهج سياسة تعتيم ممنهجة إزاء خسائره في جنوبي لبنان. أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي أن الجهات المختصة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي واقع خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة جراء استهدافه بطائرة مسيرة. وأكدت السلطات الإماراتية السيطرة على الحادث دون تسجيل أي إصابات بشرية، مشددة على عدم وجود أي تأثير على مستويات السلام الإشعاعية. من جهتها أفادت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بأن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، مؤكدة أن جميع وحدات المحطة تعمل بشكل طبيعي ومعتاد. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار.
3: بس ب 145.
2: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
4: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
5: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في 8:00 مساءً.

الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. التفكير بالغد ومواكبة التغيير، أربع كلمات شكلت ركيزة النسخة الرابعة لمنتدى تواصل 2026 الذي نظمته مؤسسة ولي العهد أمس تحت رعاية الأمير الحسين. يوم شبابي تشابكت واشتبكت فيه الآراء الفتية مع تلك الخبيرة، وتقاطعت فيه الرؤى المختلفة، واستمر النقاش النموذجي مع الرسمي للوصول إلى مبتغى التمكين ليوم غد. في مداخلة خلال إحدى الجلسات الحوارية ضمن فعالية المنتدى، أكد ولي العهد أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية التي توظف الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للكفاءة والإنتاجية. المداخلة التفاعلية بالمناسبة حددت الجوهرة بدعم الشباب، لأن المنتدى انطلق كمساحة حوار وطنية تخدم التوجه الأول بوضع المتغيرات الرقمية أساسا مرحليا ينعكس واقعه على المؤشرات الاقتصادية. الآن صارت العبرة ليست بالخواتيم إنما بتطبيقها، إذ يقول مراقبون إنه يجب أن تلاقي النتائج الختامية للمنتدى أرضية سهلة تخدم الجوهرة عبر ترجمتها لقرارات أو قوانين تخدم التطلعات الشابة لغد الأردن الأفضل. نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل.

0: رحبوا بالمديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردنية الدكتورة نسرين بركات. مرحبا بك دكتورة نسرين. هل يمكن ربط النقاشات داخل المنتدى باحتياجات السوق الأردني الفعلية؟
1: أهلا أخ محمد.
0: أهلا وسهلا.
1: يسعد مساك ومساء المستمعين.
0: يا مرحبا.
1: طبعا إحنا المنتدى تواصل كان بيطلع على المستقبل، كان بيطلع على الجانب التقني والتكنولوجي والتسارع اللي عماله بيحصل حاليا، ليس فقط على مستوى التكنولوجيا واستخداماتها بل على مستوى سوق العمل. فبالتالي كان هناك حديث على طبيعة المهن، طبيعة الأعمال، شكلها، متطلباتها من حيث المهارات. فكان وكان هناك نقاش أيضا حول ما هي كيف ممكن المشاركة وكيف ممكن الاستفادة من الفرص والبناء على رأس المال البشري اللي الأردن متميز فيه واستثمر فيه بشكل كبير. فهي نعم كانت مربوطة في احتياجات سوق العمل بمفهوم سوق العمل الواسع، ليس فقط عم نحكي على الأردن وإنما في الإقليم والعالم.
0: نعم. طيب كيف تؤثر دكتورة نسرين النقاشات الحوارية على صياغة أولويات الدخول للقطاعات التقنية؟
1: اليوم عمالنا بنحكي على جانب العامل اللي هو ما بيخلق وظيفته بنفسه أو بيلتحق بوظائف أو بأعمال بالمفهوم المهمة والإنجاز، وبين الشركات اللي بتخرج أو بتنشأ بشكل جديد لتواكب القطاعات التقنية الجديدة والمتطلبات. فاليوم كان في حديث على موضوع أول إشي المتطلبات اللي إحنا بحاجة لإلها من تعلم مستمر وأيضا مرونة، إدارة الوقت، الموازنة ما بين الحياة العملية وما بين الحياة ومتطلباتها. لكن الأهم كان الحديث عن روح المبادرة، كيفية تحديد المشكلات، إيجاد الحلول لإلها، توظيف التقنيات الحديثة والمنصات المحلية والإقليمية الدولية. اليوم في عنا ما يزيد عن 550 منصة قد تكون عمل حر مؤقت عبر الإنترنت في مختلف أنحاء العالم. تنطلق هاي المنصات من أكثر من 63 دولة، والمتواجدين فيها

0: كعملاء وكعاملين في أكثر من 186 دولة.
1: طيب اسمحي لي أرحب بوزير الشباب الدكتور رائد العدوان. دكتور رائد مرحبا بك. ما الرسالة التي أراد المنتدى أن يوصلها هذا العام؟
2: هلا هلو
1: دكتور رائد. حياك الله، أهلا وسهلا. بعد الترحيب بك سألتك ما الرسالة التي أراد المنتدى أن يوصلها هذا العام؟
2: أخي الكريم، يعني المنتدى لديه رسائل عديدة، رسائل إلى صناع القرار لأن الشباب قريبين من صناع القرار، ولديه رسالة للشباب الأردن أن الفضاء الشبابي بالأردن حده السماء، وأن الدعم منقطع النظير من خلال الحلة الرابعة لهذا المنتدى. أيضا الرسالة الأهم اللي هي معتمد عليه من مواضيع نعتبرها مواضيع الساعة، مواضيع تتعلق ب إلى أين العالم يتجه، هي عملية محاكاة عظيمة تقوم فيها مؤسسة ولي العهد للوقوف على أهم القضايا الشبابية والقضايا التي تهم المجتمع الشبابي في كل دول العالم. لذلك بعتقد أن الفضاء الذي تم الفضاء الشبابي الذي تم توفيره أمس لنخبة من الشباب الأردني من أدوات التواصل سواء كانت الافتراضية أو من خلال الحضور المباشر، أيضا من خلال المواضيع المستقبلية التي تهم قطاع الشباب وتهم بعض القطاعات التي تعتبر رافدا كبيرا للاقتصاد الأردني كالقطاعات التقنية الناشئة وصناعة المحتوى والاقتصاد العمل الحر والرياضة كمحور أساسي، كان أيضا حاضرا في الملتقى أو المنتدى تواصل الرابع.
1: اليوم دكتور رائد لو سألتك عن الذي تميز به هذا المنتدى بجميع النسخ عن غيره من الفعاليات الشبابية، بماذا تميز؟
2: يعني أخي الكريم، حتى أكون منصف، هذا المنتدى الثاني الذي أشترك فيه معهم، لذلك ليس لدي القدرة على معرفة أو عملية المفاضلة، لكن أعتقد المنتدى هو انعكاس حقيقي لاحتياجات الشباب الأردني. يعني بعتقد عملية التقييم لا يمكن محاكاتها، والسبب في ذلك أن الظروف الجيوسياسية والظروف الإقليمية والظروف العالمية للعام 25 غير 26، لذلك يأتي المنتدى ليحاكي هذه الاحتياجات وهذه المتطلبات، وبالتالي أعتقد أن لكل منتدى من هذه المنتديات له نكهته الخاصة وله أهدافه التي يحققها.
1: طيب دكتور، اليوم الحكومة كيف تنظر إلى مشاركة القطاع الخاص والخبراء في هذا المنتدى، منتدى تواصل؟
2: يعني أخي الكريم، القطاع الخاص شريك استراتيجي للحكومة، وربما هذه الحكومة تعاملت منذ بداياتها مع القطاع الخاص كشريك رئيسي واستراتيجي في كل المحاور، في التحديات، في الفرص، في المسؤولية المجتمعية. الحكومة مستمع وشريك أساسي للقطاع الخاص، تحاول تفهم احتياجاته، تحاول إعداد الشباب الأردني لمتطلبات سوق العمل، تحاول خلق بيئة تشريعية ناظمة وجاذبة للاستثمار وللقطاع الخاص، تحاول جادة طبعا في تأهيل الشباب الأردني وفقا لمهارات المستقبل واحتياجات سوق العمل. لذلك أعتقد أن جل البرنامج الحكومي فيما يتعلق في موضوع الاقتصاد تحديدا وتطوير القطاع الهام بشكل عام يخدم القطاع الخاص.
1: نعم دكتورة نسرين بركات، وأنت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، ما التحديات أمام النهج التشاركي الذي جاء به المنتدى في تعزيز الدخول للقطاعات التقنية الناشئة وتغيير الفكر المجتمعي؟
0: يعني هذا السؤال مهم بصراحة، لأنه اليوم إحنا بالفرص العمل كنا بنحكي فيها في داخل المنتدى، واللي مبنية على موضوع التقني، مبنية على موضوع من خلال الإنترنت، العمل الحر وإلى آخره، بتتطلب هاي وجود تشريعات وأنظمة مرنة بتحاكي هاي التطورات المتسارعة في بيئة العمل وطبيعته. اليوم ما عادت الوظيفة بشكلها النمطي بساعات عمل محددة مرتبطة في مؤسسة معينة، وبالتالي الموظف مرتبط مع هاي المؤسسة ومن خلالها هو مرتبط مع الضمان الاجتماعي وغيره. اليوم احنا بحاجة لتشريعات وأنظمة سريعة ومرنة. الضمان الاجتماعي اليوم يستطيع اللي بيعمل على منصات عمل حر انه يكون مع اكثر من شركة، وبالتالي بقدر حتى يشترك مع اكثر من شركة. الضريبة على سبيل المثال، اليوم اللي بيشتغل على المنصات الحرة في بعضها ممكن يكون دخله بحجم معين، في شهر آخر ممكن يكون أقل بكتير، فلازم يكون أيضا مفهوم الضريبة للاقتطاعات مبني على مفهوم هذه الوظائف وشكلها الجديد. أيضا عقود العمل بحيث أنها تكون عقود عمل حر نوعا ما، فيها المرونة من حيث بيئة العمل وفيها أيضا الحماية الاجتماعية، لأنه إذا كان هذا هو التوجه اللي موجود والشباب متوجهين وعندهم رغبة أكثر من الوجود الفعلي في المكاتب، إذا لازم يكون في عنا حماية اجتماعية كافية من ناحية التأمين الصحي، من ناحية الضمان الاجتماعي لهدول الشباب، لأنهم لازم يضلوا تحت هذه المنظومة.
1: طيب دكتور رائد، يعني ربما هناك سؤال مهم، ما الذي من الممكن أن يبنى على هذا المنتدى خصوصا فيما يخص الشباب؟
2: أخي الكريم، يعني خلينا نقول كل ما طرح يمكن البناء عليه، لكن هنالك إشارات لابد من التقاطها، ذلك بالملف التقني كانت رسالة ومداخلة سمو ولي العهد واضحة، ولدينا تصريح من جلالة سيدنا الله يطول عمره في عملية إدخال التكنولوجيا في القطاعات الإنتاجية. هذه رسالة واضحة للقطاع الخاص، رسالة واضحة للحكومة. عملية الإثراء والطرح للملف الرياضي اللي أنا خلنا أقول يعني أقرب لتخصصي كوزارة الشباب، لأنه ملف الشباب وملف الرياضة كالتوأم السيامي لا يمكن فصلهما عن بعض. أعتقد أننا مقبلين على مرحلة جديدة إن شاء الله على الانتهاء من تصفيات أو نهائيات كأس العالم إن شاء الله، الذي تمنى لمنتخب النشامة تحقيق أفضل النتائج فيها والظفر في هذه البطولة العالمية. ستعكف الوزارة مع الشركاء الرسميين والقطاعات التي تعنى في عملية الاستثمار وفي صف الأندية لكي تكون الأندية يعني كما يقولون، يعني دعونا ننتقل من مفهوم إدارة النشاط الرياضي إلى مفهوم صناعة الرياضة. الرياضة في أغلب الدول تشكل قطاعا تنمويا، قطاعا اقتصاديا واستثماريا، يعني لدينا فرصة عظيمة بعد هذا الاهتمام الملكي في هذا الملف تحديدا. جوابي يعني أدق فيما يتعلق بالمكون الثاني لموضوع المنتدى والجلسة التي تم مشاركتي فيها، فيما يتعلق بما تم طرحه من أوراق عمل بالمنتدى. بعتقد انه
1: يعني على ذكر الرسائل، هل بالامس مثلا لفتك او لفت انتباهك اي عرض من قبل الشباب، يعني كان ملهما، اعتبرته ملهما مثلا؟
2: اخي الكريم، يعني للامانه الحديث الاهم بالجلسه الافتتاحيه كان هو موضوع اللي بسموه القطاعات التقنيه الناشئه، الستارت اب بروجكت. كان عندنا مجموعة من الملهمين والمهمين والرياديين زي الأخت مها الضهو والأخ أمجد العبدالله. كان في نماذج أردنية قد نكون يعني أو قد نستطيع أن تكون ملهمة للشباب الأردني. كان في تفاعل كبير في حجم الأسئلة والاستفادة من هذه التجارب، يعني كل وصل إلى ما وصل إليه مش على طبق من ذهب. وبالتالي عملية إطلاع الشباب الأردني على على على أنت بتعرف كان في أكثر من جلسة، فعند حضورك لجلسة بتنحرم من جلسة ثانية. النموذج التفاعلي الأكثر أنا شفته مع هذه الجلسة، بأسئلة مستفيضة، بعبارات واضحة، بأفكار طرحوها الشباب. لذلك إحنا بنعول كثير على عملية إنجاز التعبير، نقل المعرفة اللي بتتم من نماذج أردنية حققت العالمية في مجال عملها في عمليات التقنيات الناشئة. يعني حديث الأخ المهندس أمجد العبداللات عن الدرونز والعالم إلى أين يتجه كان حديثا ملهما، وأنا يعني كنت واقف مع مجموعة من الشباب اللي لديهم مبادرة اللي هي مجلس الشباب العزم، وهي مبادرة تقنية وجههم برسائل واضحة. يعني بعتقد أنه كان في عملية تصويب في بعض الأفكار ولبعض المبادرات من خلال عملية الاحتكاك اللي تمت والحوار اللي تم بين الحضور والأخوة والأخوات المشاركين كمحاورين أو متحدثون أصلا.
1: شكرا لك على كل هذه التوضيحات وزير الشباب الدكتور رائد العدوان. دكتورة نسرين، يعني أسألك، ما التحديات اليوم أمام النهج التشاركي؟ ربما تحدثنا عن هذا الأمر وربما أتى على ذكر الدكتور رائد، لكن كيف يجب اليوم أن تعمل الحكومة على تحويل النقاشات داخل المنتدى إلى سياسات أو مشاريع واقعية؟
0: اليوم في هذا المنتدى كان في عندك الثلاث أطراف الأساسيين، خلينا نقول في الاقتصاد عندك صاحب العمل، وعندك المشرع الحكومة، وعندك أيضا الشباب واللي هم اللي بقوموا بهاي الأعمال. فبالتالي اليوم عمالنا بنحكي كيف بيقدروا هدول الثلاث أطراف مع بعض يفكروا في كيف ممكن نمشي للأمام. ويمكن أهم صياغة كانت في هذا المنتدى موضوع تبني التقنيات العالية والذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية، سواء رفع الإنتاجية في القطاع الخاص أو رفع الإنتاجية بالقطاع العام. وأيضا هون بيلعب الشباب دور كتير كبير بأنه هو يحدد ما هي المشكلات هو مستهلك وكفاعل لاعب فاعل في الاقتصاد ويساهم في وضع مثل الحلول لها.
1: نعم.
0: فبالتالي أعتقد أكبر تحدي كيف نقدر إحنا نوظف أفكار الشباب وأفكارهم الإبداعية في مشاريع تكون فيها مرونة وتكون مش محددة ولا مقيدة بالأنظمة والتشريعات وإلى آخره، لحديت ما نثبت هذه المشاريع وجدواها وإلى آخره ونطلقهم يعني أقصى إمكاناتهم حتى هم يقودوا عملية التغيير أيضا في الاقتصاد وشكل الاقتصاد. فهذا يمكن يكون أكبر تحدي يقع على عاتق الحكومة.
1: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردنية الدكتورة نسرين بركات. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين ومشاهدين الكرام على طيبة وكرم المتابعة، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: في تاريخ
1: أعمارنا. هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس.
1: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب جار بالكوفة، وكان هذا الجار يغني في غرفته كل ليلة ويسمع أبو حنيفة غناءه، وكان كثيرا ما يغني قول العرجي: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، فسأل عنه من غد فأخبر بما كان من أمر، فدعا بسواده وهو شعار بني العباس أنئذ، وقال سواته فلبسهما وركب إلى والي المدينة، فقال له: إن لي جارا أخذه العسس أمس وما علمت منه إلا خيرا. فقال: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة، فأطلقوا جميعا. فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا: ألست كنت تغني يا فتى أضاعوني وأي فتى أضاعوا؟ فهل أضعناك؟ قال: لا والله، ولقد أحسنت وأكرمت، أحسن الله جزاءك. فقال له أبو حنيفة: فعد إلى ما كنت تغنيه، فإني كنت آنس به ولم أر به بأسا. قال: أفعل. وبذا كان هذا الإحسان قيدا للمودة ودرسا في حسن الجوار، فما استصلحت القلوب بمثل الجميل، وكما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

حياه افهم 20 عاما وفرعها في السماء. الثالثة عصرا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

0: الأخوين زلطيمو للحلويات، رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. جلالة الملك يؤكد خلال لقائه رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي أن أي اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية يجب أن يضمن أمن الدول العربية. الأردن يوقع مع الحكومة الأمريكية اتفاقية شراكة بقيمة 78 مليون دولار لدعم برنامج الاستعداد لاستقبال مياه مشروع الناقل الوطني. أمانة عمان تعلن عن تنفيذ حديقتين جديدتين ضمن حدود أمانة عمان. رئيس بعثة الحج الطبية الأردنية المرافقة لبعثة الحج الرسمية يؤكد جاهزية البعثة لتقديم الخدمات الطبية للحجاج الأردنيين خلال موسم الحج الحالي. صحة غزة تفيد بوصول 6 شهداء و19 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة الماضية. المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال عشية مطلع الشهر العبري. وأخيرا التلفزيون الإيراني يعلن عن ترتيبات جديدة للعبور من مضيق هرمز. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الدكتور خالد رمزي البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المشاهدين والمستمعين لأثير حياة، حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم، أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يديم على مملكتنا الأردنية الهاشمية وعلى أهلنا في فلسطين، كل فلسطين وفي سائر ديار المسلمين، العراق وسوريا لبنان مصر والسودان وليبيا وسائر ديار المسلمين، الأمن والأمان، السكينة والاستقرار، وأن يجنبنا تبارك وتعالى الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. الأحبة في الله، تقبل الله الطاعات، غفر الله لكم، أعانكم على الصيام والقيام تلاوة القرآن، وأعانكم على الدعاء يوم عرفة، فأسأل الله أن يوفقكم لأن تكونوا من الصائمين يوم عرفة، وأسأل الله أن يجعل أسماءكم قد خطت بأيدي الملائكة، أن الله قد غفر لكم وأبعد النار عن وجوهكم، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، لازلنا يعني نستجفئ في ظلال العشر من ذي الحجة، تحدثنا عن فضلها، عن أهميتها، ونحن على عتبة الحبيب عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أكثر من حديث ورواية وتفسير للقرآن فيما خطه ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما قرأ والفجر وليال عشر، وقال أقسم على الله أنها العشر الأول من ذي الحجة. وعندما قرئ قوله تعالى وليذكر اسم الله في أيام معلومات، قال هي معلومات، أي هي العشر من ذي الحجة. وقالوا أن العظيم تبارك وتعالى لا يقسم إلا بعظيم جل في علاه. وابن عباس يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مفاده ما من أيام العمل الصالح فيها أعظم وأحب من هذه الأيام، حتى أن بعضهم قال ولا الجهاد يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك في شيء. هذا إن دل أيها الأحبة يدل أنه غدا الاثنين، وهو اليوم الأول من ذي الحجة بإذن الله على الأغلب، وهذا المتصور يعني واقعا وطبيعيا، أنه غدا الاثنين هو الأول من ذي الحجة بإذن الله 18/5/2026. فأسأل الله أن يوفقكم للطاعة. بكرة الأيام مختلفة، بكرة طعمها غير ورائحتها غير، بكرة هي أزكى الأيام وأعظم الأيام، بكرة هي يعني خير أيام تطلع عليها الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر يقول، عبد الله بن عمر يقول صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذاكرين. شعار العشر أيها الأحبة، يعني كثير من الناس قد تمر هذه العشر أو لا يلقي لها بالا، أنا بسمع درس على الإذاعة، بسمع موعظة، أو بشوف ريلز على السوشيال ميديا، على الانستا، على الانستغرام، على الفيسبوك عفوا، وبظل ماشي الأمر لا يعنيني. لكن الذي يريد منزلة عظيمة عند الله، الذي يريد أن يفرج همه وغمه، الذي يريد أن يقضى دينه، العقيم التي تريد ولا الولد، المريض الذي يريد الشفاء، المهموم المغموم اللي انكسر ووقع وكثرة السكاكين، من لك سوى الله؟ من يفرج همك غير الله؟ من يزيل غمك سوى الله؟ من الذي يرفع شأنك بين الناس سوى الله؟ فعظموا الله وامتدحوا الله وسبحوا الله ونزهوا الله، فأكثروا من ذكره. ما ذكرني في ملأ عبدي، ما ذكرني في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير منه، وما جاءني يمشي جئت هرولة، وما تقرب إليه بذراع إلا تقربت إليه بباع. الله يحبك، لكن أقبل، أظهر حقيقة من قلبك أنه يا رب أنا بحبك، كالذي جاء من بعيد لم يرى ولم يجلس معه فقال آمنت بك رسولا للنبي صلى الله عليه وسلم وأريد أن أقاتل مجاهدا وأن أموت شهيدا، فلما قيل له وما الذي تريد قال أريد أن أقتلها هنا، وأشار إلى مكان في رقبته يريد أن تكون القاتلة فيه لتشهد له أمام الله. بعدما خلصت الغزوة، خلصت المعركة، وتفقدوا القتلى الشهداء، شهداء المسلمين وجراحهم، فوجدوه قد أصيب في المكان الذي طلب أن يكون شهيدا من خلاله، فكانت مقولة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله فصدقه الله. اليوم إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اليوم بدنا نركب باص، بدنا نركب حافلة، بدنا نركب قطار، طيارة، سيارة، ونذهب إلى الله، ففروا إلى الله، إنني لكم منه نذير مبين. اليوم بالعشر هذه العشر العظيمة أيها الأحبة، هذه العشر لم يختلف أحد من أهل العلم في مكانتها، في عظمتها، في الحظ العظيم الذي يعطيه الله للناس أو لعباده فيها. حتى تعلمون قيل والله في عرفة، وهي اليوم التاسع من ذي الحجة، قيل والله، وهذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله يدنو من خلقه. اليوم ربنا هو اللي بيقرب لك. إحنا دائما نذهب إلى الله، نتوجه إلى الله، نصلي لله، نصوم لله، نقرأ القرآن لله، ندعو الله. في عرفة الله يدنو، الله الذي يقترب منا جل في علا يدنو دنوا يليق بجلاله، فيسأل عن حالنا، ما الذي جاء بهم؟ أفواج عظيمة من الحجاج، الأبيض والأحمر والأصفر والأسود، كلنا عبيد لله في صعيد واحد، في مكان واحد، كلهم يلهج إلى الله، يدعو الله، يستغفر الله، يطلب من الله، كل له حاجة. سبحان الله، والرب عظيم تبارك وتعالى، ربنا عظيم جل في علاه، فيغفر لهم. لذلك تقول أمنا عائشة في الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما أعتق الله رقابا من النار في يوم كيوم عرفة. أكثر يوم ربنا بعتق فيه رقاب من النار، أسأل الله أن أكون أنا وياك وأهلي وأهلك ومن نحب أمواتنا منهم في يوم عرفة. هذا اليوم بعض الناس والله يقول كما قلت لكم، هذه العشرة تمر وكأن الأمر لا يعني. لا، أنا المرة هاي بدي أجعل لها طعم. تعالوا بنا وقفات مع العشر من ذي الحجة، أنا وياكم نستعين بالله سبحانه وتعالى، نبدأها واحدة واحدة نقترح. وأنا اللي حاب كمان يوجهنا ويعلمنا أيضا يتواصل معنا عبر هواتف البرنامج كمان بإذن الله تعالى، نأخذ منكم ونتعلم منكم ونستفيد منكم، خاصة في ناس يعني ذاق حلاوة الإيمان في هذه الأيام العظيمة الكريمة. إذا شعارها التكبير أيها الأحبة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وين ما تروح كبر الله، عظم الله. حتى قيل إنه كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يسيران في الأسواق ويكبران، والناس يكبرون من ورائهم، تكبيرات عظيمة تهز مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الله يحب الحج الذي يعلو فيه الصوت ويكثر فيه إراقة الدماء، الثج اللج، الثج لا مش اللج، في رواية ثانية سأتي بلفظها، يحب الله أن يرفع الصوت. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى عندما كانوا يقيمون في منى في مزدلفة كانت تعلو أصواتهم من الخيام. فأنت اليوم لا تبخل على حالك، يعني طول ما أنت بالسيارة حط التكبيرات أو رددها، تعبان اسمعها، حط تكبيرات صوت بتحب، اشبكوا على التليفون، الكار قبل بليل، اندرويد، اي شيء، اسمع في البيت وانت بتشطفي وانت بتغسلي وانت بتكنسي وانت بتطبخي. يعني بلاش نرفع تليفون جروب المتحبات في الله كله غيبة ونميمة، نحط نشغل على التلفزيون تسمعي او على التليفون التكبيرات وانت بتطبخي، حتى بتطلع الطبخة ملحة متوازن، السلطة اجمل، السمبوسك احلى، الحلويات ارقى، وحتى منظر السفرة جميل لانه كان في تكبيرات لرب العالمين. فدائما حاول أن تجعل شعارك في هذه الأيام، ولنبدأ به، التكبيرات. لا تبخلوا على أنفسكم، التكبيرات مطلقة أيها الأحبة، بل من مغرب هذا اليوم يعني عليك أن تلهج بها حيثما كنت وحيثما حللت. واحمد الله دائما، لما ربنا يوفقك لموسم طاعة، تعيش في رمضان، تعيش في العشر من ذي الحجة، تكون حاج أو معتمر، تكون في مكة أو تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو تصلي في مسجده في المدينة المنورة، حاول أن تكون شاكرا عابدا. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، والله مهما عدينا كرم رب العالمين، فضل رب العالمين علينا، أعطانا البيت وأعطانا الزوجة وأعطانا السيارة وأعطانا الولد وأنعم علينا بنعم حرمها كثير من العالم، كثير. اليوم في ناس لا يجدون دواء، يعني لو أخذنا حال إخواننا في غزة، إخواننا في بعض قرى إفريقيا، والله لا طعام ولا دواء، يعني مقومات الحياة، ولا حتى ماء صالح للشرب. العالم خذل، خذل الإنسان، خذل الطفل، خذل المريض، خذل صاحب الحق، لكن الله موجود، ولله حكمة فيما وقع وفيما يسير، ونسأل الله أن ينصر كل مظلوم حيثما كان وحيثما حل. لكن أنا بدأ معك اليوم، أولا نحمد الله على نعمة أن أحياني وإياك في العشر، فهذه وقفة تجعلني وإياك من الشاكرين، وقليل من عبادي الشكور. خليك من الشاكرين، من الحامدين، من الذين يذكرون الله، يعظمونه ويشكرونه على ما أنزل عليهم النعم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيل. اليوم في ناس صبح بالمستشفى، اليوم في ناس نقلت سيارة الإسعاف للطوارئ، اليوم في ناس صبح مجلوط، اليوم في ناس صبح خسر كل ماله، كان يتداول، كان يفعل. وأنا وياك الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا زالت نعم الله تتوارد علينا بكثرة حتى أننا لا نستطيع أن نحصيها، والله يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. نشكر الله فيعطينا الله، يكرمنا الله، يرفع شأننا ويعز مكاننا، فلا معز ولا مذل إلا الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الأحبة إذا نجعل في البداية كما قلت شعارنا التكبيرات، فلا نتركها ولا نهدرها ولا نستهين بها، فإنها عظيمة وإنها من باب أعلى الذكر الذي يحب الله أن يذكر به. ثانيا، قبل ما أطلع مع حبيبي هاني السعادي مهندسنا مايسترو هذه الحلقة الله يبارك فيه، ثانيا أحمد الله وأكون الشاكرين أن الله وفقني لهذه الأيام. فاصل ونعود ونواصل، انتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 وديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255 99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام العشر ينبغي علينا أن نعظمها، أن نكثر من ذكر الله فيها وأن نكبره نعظمه، وينبغي أن نشكر الله تعالى أن وفقنا لأن نكون من أهلها. فالحمد لله حمد الشاكرين التائبين العابدين العائدين لرب العالمين. الأمر الثاني الذي وددت أن أقول أيها الأحبة، في هذه العشر كثير من الناس اليوم يغفل أنه شيخ بدي برنامج، يعني يغفل أنه أنا شو بدي أساوي. المطلوب اليوم أن يحضر هذا القلب مع هذه العشر. أنا مش مطلوب مني أقرأ برنامج صلي 50 ركعة ولا أقرأ 10 أجزاء باليوم. شوف قلبك وين بروح، وين بتكون خاشع أكثر، أينما تجد نفسك أكثر مع ذكر الله. امسك المسبح خلي لك ورد صباحي ومسائي. والله لو ربع ساعة الصبح بعد صلاة الفجر وربع ساعة بعد صلاة العشاء أو المغرب، وقت فراغك ما تثقل على نفسك، لكن لازم يكون عندي حصة من ذكر الله سبحانه وتعالى. ورد، هذا ورد. لا إله إلا الله 200-300 مرة الصبح، سبحان الله وبحمده 100 مرة، سبحان الله 100 مرة، لا إله يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تبخل على نفسك، ما تبخل. لا إله سبحانك إني كنت من الظالمين، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وأصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. والصيغة تكون اللهم صلي وسلم وبارك، أو الصلاة الإبراهيمية، وكل الصيغ يعني فيها خير وبركة، لا نقلل من شأن واحدة على أخرى. لكن أنا حابة أوصيك أنه أنت لما تكثر من ذكر رب العالمين هذا القلب اطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لاحظ أنه أنت أول شيء حطيت نية عظيمة أنه يا رب أنا استحضرت أنه هاي الأيام عظيمة، هاي الأيام ما في منها، الأيام لا تعاد في السنة إلا بهذا الوقت العشر الأول من ذي الحجة، علمت أنك يا عظيم أقسمت بها ولولا

العمل الصالح ما من أيام العمل الصالح، والعمل الصالح مفتوح، أي عمل بخطر على بالك، أي شيء بتقدم فيه خير للإنسانية، أي شيء تصلح فيه يعني قلب مكسور أو تجبر خاطر، كله كله خير بإذن الله تعالى. فلاحظ أنت ما شاء الله كبرت ربنا، شكرت ربنا، استحضرت نية عظيمة، وجعلت لك وقت أيضا لذكر الله سبحانه وتعالى، خليت لك وقت الصبح والمساء. لاحظ حتى سبحان الله جو اليوم تبعك بتلاحظه مختلف. ليش؟ لأنه في ذكر لله. أنت أحيانا يمكن كان يمر عليك يوم يومين عمرك لا مسكت مسبحة وتسبيح إلكتروني مسبحة، كل شيء بعينك على ذكر الله استخدمه، أي شيء بيسر لك الموضوع استخدمه، لكن لا تبخل على حالك. بالسيارة حاب تسمع ذكر سبحان الله سبحان الله، في بعض البرامج تذكر وانت بتعيد من وراها عشان يعني الواحد ما يسرح ما كذا ويحضر القلب. فلاحظ الآن أنا الحمد لله رب العالمين عندي نية طيبة، عزمت على أن تكون عبادتي فيها رائعة خالصة لله سبحانه وتعالى، فهذا يستلزم مني الإكثار، وهو شعار كما قلنا العشر من ذي الحجة من ذكر الله سبحانه وتعالى، وجعلت لها حصة صباحا ومساء، وحمدت الله أن وفقني أيضا لهذا الأمر، وهي نعمة عظيمة أنه الله أحياني بهذه العشر من ذي الحجة. إلا أنا أيها الأحبة النقطة الرابعة، وهي أنا بطلب أمور طبيعية، ترى ما بطلب منك شيء زيادة، أنا يومك بدي أخليه أجمل أحلى أرقى طعم ألذ. الآن نحاول مجاهدين مهما استطعنا أنه نحافظ على صلاة الجماعة في مساجدنا. الرجال يا أيها الأحبة، والله أول ما يسأل عبد، إحنا كثير نحكيها فيما بين، أول ما يسأل عبد يوم القيامة يسأل عن صلاته، إذا صلحت الصلاة صلح سائر العمل، وإذا فسدت الصلاة فسد سائر العمل. فأول ما يسأل عبد يسأل عن صلاته، والصلاة نور، والصلاة ضياء، والصلاة فرج، وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وسبحان الله أحيانا والله أقرأ أنه بعض السلف كان يقول اثنين بيصلوا في صف واحد خلف إمام، هي صلاة فجر، يعني اليوم كان جنبي فلان من الناس أخ وحبيب وعزيز، وجنبي على اليمين وعشمال الاثنين كانوا حلوين. والله العظيم اليوم أنا بعد الفجر وقفت على هذه العبارة، إنه الواحد بيعيد حساباته حتى هو بيصلي. إحنا بنقول أحيانًا بنصلي جماعة والإمام ضامن، ولو سهينا لو أخطأنا لو كذا ما لا يعني مش مطلوب منا شيء، الإمام بتحمل كل شيء الله يجزيه الخير بإذن الله تعالى. لكن اليوم قرأت إنه بعض السلف بيقول لك لو كانوا اثنين بجانب بعض لعل صلاة هذا عن صلاة إحنا واقفين جنب بعض وصلاة جماعة وإمامنا واحد، لعل صلاة هذا على اليمين أو اللي على الشمال تفضل صلاتي كما بين السماء والأرض. والله العظيم أنا اليوم هاي النظرة إنها أحدثت تغيير جواتي كبير جدا، يعني مزيد من الخشوع لما نصلي نصليها بحقها. كان بعض السلف يقول لما يدخل المسجد يقول تركنا الدنيا مع نعالنا، أجلكم الله، يخلع نعله عباب الجامع ويقول تركنا الدنيا مع نعالنا، فلا يذكر إلا الله في الجامع، لا يجيب سيرة الدنيا ولا السيارات ولا الأقساط ولا التجارة ولا فلان مات ولا بدي أعمل مشروع، ولا يمسك التليفون يشيك على الواتساب ولا على الفيسبوك ولا يرد على المكالمات. اليوم احنا بنصلي بلاقي فلان ماسك التليفون وبحكي. والله احنا دروس الجمعة الشهر الماضي او قبله اني قاعد مسجد انه كان صوت الفيديو لما قام واحد قال زلم كبير حتى حج كبير كلام بعيناتكم مسخرة، قال له سكر هذا احنا في صلاة جمعة بنقرأ الان قبل ما يؤذن للجمعة، كان ضاير ربع ساعة ثلث ساعة، وزلم كبير يعني لحيته بيضاء، يعني لحيته يعني وجهه ابيض مش انه لحية، يعني ما نجيب الشيوخ الله يحفظهم. فتخيل زلم يعني وقاعد بيحضر لك مقاطع ريلز وضحك وكذا ومعلي الصوت والمسجد بسمع فيك، حتى قام أحدهم قال له يا أخي اتق الله، احنا يوم جمعة بدك تحضر احضر بالبيت، انت الآن لازم تقرأ سورة البقرة أو تذكر الله أو تكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا انتوا لوين وصلنا احنا اليوم. فأنا اليوم طالب منك انك تحافظ على صلاة الجماعة، تترك الدنيا برا مع نعلك برا أجلكم الله، تبقى مع الله، تزيد من خشوعك، تكثر من ذكر الله، أنت في صلاة ما دمت في المسجد الملائكة تستغفر لك تدعو الله لك. كل هاي الوقفات الجميلة ينبغي أن تثار في هذه الأيام، ينبغي الأب الأم المربين المدرسين الأئمة الخطباء وزارة الأوقاف الله يجزيها الخير ما قصرت أيضا بهذا الشأن، إنه إحنا نلتفت الآن لمن هم دوننا، نأخذهم معنا إلى الجنة، نصلح بيوتنا، نصلح مساجدنا، نصلح جيلنا البعيد كثير. فالصلاة الصلاة غفر الله لكم وتقبل منكم، ندير بالنا على صلاة الجماعة.

0: فوالله أن الصلاة جماعة تفضل صلاة الفرد، كما في رواية ب25 درجة وفي رواية ب27 درجة. اليوم بعضنا بتلاقيه قاعد بالسيارة بدخن وبقيم بالصلاة، ما بنزل يصلي، بظل بالسيارة قاعد، بقول لك بدأ توضى بالبيت، ما بدأ توضى هون، يزهدون فيها. وبعض الناس والله بالجامع، من جيران الجامع بتلاقيه ماخذ المدام بإيده أو كلبه أجلكم الله بإيده، وقاعد بتمشى وقت صلاة العصر وعشر دقائق وتقام الصلاة، ولا بيصلي بالجامع، لما يروح بيصلي 4 ركعات، الله أعلم كيف صلاها، فيها خشوع ما فيها خشوع، متى صلاها في آخر وقتها. وبعضنا أحيانا بقول لك نسيت الصلاة. اليوم احنا كثير زاهدين بصلاتنا. العشر من ذي الحجة هذه فيها دلالة عظيمة ومكانة عظيمة، أنه ينبغي أن نعلي من شأن الصلاة، أن نهتم بصلاتنا وضوءا وخشوعا وحضورا وتبكيرا للمسجد، وأن ننهيها بالذكر. ما تقوم أول، يعني أنا بعض الناس تلاقي جاي من وراء بقعد وين؟ بالصف الأول. كثير هاي بتصير وانتم بتلاحظوها بالمساجد. طيب اول ما يقول امام السلام عليكم ورحمة الله، لا يذكر الله، ما عنده اذكار دبر الصلاة، ما عنده، حتى بيقوم بيقطع الصفوف. في ناس تلاقي جاي بيصلي مسبوق فبيقطعهم وبمر من بينهم وبزعجهم. طب يا اخي عارف حالك، زاهد باذكار ما بعد الصلاة، يعني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 3 مرات، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. وين راحت هاي آية الكرسي بعد الصلاة، المعوذتين بعد الصلاة؟ وين وين وين؟ بعض الناس لا، التهليل الطويلة بعد الفجر والمغرب والعشاء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وين هاي 10 مرات قبل ما تتحرك لسه، فجر مغرب عشاء؟ فبعضنا اليوم للأسف زاهد بصلاة الجماعة، بيصلي لحاله لا خشوع ولا خضوع. تلاقيه والله هو بيصلي يفكر بالسيارة، متى بدي أعبي بنزين، كم تسعيرة البنزين اليوم، الأضحى بأي يوم، بالك أشتري أضحية ولا ما أضحي، كل هذا يناقشه هو قاعد بيصلي. لكن لما تروح الجامع جو الإيمانيات، جو ذكر الله، والتليفون ما تستخدمه، إحنا ما قتلنا غير تليفوننا. الصحابة كانوا يتركون الدنيا مع نعالهم، والسلف كانوا يتركون الدنيا مع نعالهم، عندما يدخلون المساجد ونحن ندخل الدنيا معنا بهواتفنا، فمنظر شغالين. والله أذكر في يوم من الأيام كنت خطيب مسجد، بس هذا قبل سنوات، في إحدى المساجد في عمان، وأنا قاعد وشايف أخ على التليفون ومشغول بالتليفون، فأنا ظليت لو سمحتوا خلوني انتبه انتبه، وأنا على المنبر فوق والله، قلت له ماذا؟ قال لي والله ببعث رسالة. قلت له الأمر طارئ؟ قال لي لا. قلت له لا يجوز. قال لي والله ما بعرف، هو قاعد وانا بتحاور وانا على المنبر والله. قلت له لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا اذا اذا الحصى حركتها لغى، اذا حكيت لمن يتكلم او يحدث امر انصت فقد لغى. انت لسه بتبعث مسج؟ كثري الزهرة على المقلوبة، بديش باذنجان، بدي حطي لي فلفل على الشنينة عشان اشربها حارة شوي، ما بزبط، بدي ثلج مع البيريه والليمون والنعنع مقاطعين، لا ما بزبط، نجلها بعد الهد. فبعضنا اليوم الأمور عنه مش تمام، فينبغي أن نعظم صلاتنا. سئل صلى الله عليه وسلم عن خير الأعمال فقال الصلاة على وقتها. وسيدنا ابن عباس لما قرأ قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قال هذا فسوف يلقون غيا، قال هذا الغي الوادي في جهنم لمن يؤخر صلاته دون سبب وليس لمن يتركها بالكلية. فلازم اليوم نعظم هذه الصلاة ونحن في العشر. معنا الأخ عمر، خليني أسمع أخونا عمر. أخي عمر السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يلا يحييك يسلمك.
1: الله يحييك دكتورنا وربنا إن شاء الله.
0: أخوي هاني يا ريت ترفع صوت أخوي عمر بس أسمعه. تفضل أخوي عمر، أنت على هوا حبيبي، تفضل.
1: دكتورنا الحبيب، أسأل الله عز وجل أنه تروح وترجع بالسلام ويتقبل رب الحج.
0: الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، إن شاء الله إلى مكة للحج يوم السبت إذا الله أحيانا حبيبي
1: بإذن الله تعالى.
0: عقبالك إن شاء الله وكل المستمعين والمستمعات، الله يرضى عليك يا حبيبي.
1: الله وربنا عز وجل ما يكرمه النفحات الطيبة اللي بتتكلم فيها إن شاء الله.
0: الله يرضى عليك يا حبيبي.
1: دكتورنا الحبيب انا والله يعني بستمع لك وانا حاب اظل استمع، بديش اتكلم.
0: لا لا بالعكس والله بستفيد منك يا اخوي عمر، تفضل حبيبي.
1: استوقفني كلامك لما قلت انه الصلاه واللي ما بيصلوش في خاصه في هاي الايام، يعني وفي ناس بيصلوا لكن بأديها عباره عن حركات وعن عاده، صارت عنده عاده مش عباده.
0: نعم،
1: يعني بدي اقول له هذول النصيحه، بنصح نفسي قبلهم.
0: نعم،
1: انه ومن يعظم شعائر الله كأنها من تقوى القلوب.
0: اي والله صدقت.
1: يعني والله كثير ناس وخاصه صلاه الجمعه بتلاقي قاعد بلعب اصابعه بلعب رجليه بلعب مش منتبه للخطبه، شو حكى الشيخ شو حكى الخطيب ما معه خبره،
0: هذا غير النايم. صحيح
1: نعم نعم صحيح. لذلك انا بقول يعني في هذه الايام المباركه، يعني هاي الايام اللي هي اعظم الايام عند الله عز وجل.
0: نعم
1: يعني وهنا بسميه اجتماع مليوني للمسلمين.
0: صحيح
1: اجتماع العالم كله في هذا اليوم بيجتمعوا كلهم على صعيد واحد في عرفه، لسانهم واحد، دعائهم واحد، ربهم واحد، عباده واحده، قبله واحده. فحريبنا احنا المسلمين اللي مش موجودين بالحج معهم غاد ان ايضا نوحد امتنا، نوحد كلامنا، نوحد هدفنا، نوحد رسالتنا كلنا.
0: جميل.
1: يعني حتى انه يعني صحيح مش موجودين معهم غاد، لكن ربنا عز وجل يعني ما حرمنا الاجر ايضا احنا.
0: صحيح الحمد لله رب العالمين. اي والله صدق.
1: وانت تكلمت اظن في الحلقه الماضيه وقلت لك الاجر كانك حاج، يعني الحاج هناك له اجر انه بطوف وبسعى، وانت هون اذا قمت بالاعمال اللي ربنا طلبها منك انت
0: اجرك عظيم. اي والله صحيح
1: اجرك عظيم.
0: صحيح.
1: فانا والله هنا بحب استغل هاي يعني رساله الي قبل غيري.
0: الله يجزيك
1: نتقي الله عز وجل في هذه الايام يا اخوان. كل 10 ايام والله غمض فتح لها الريحان، وربنا مش طالب منا شيء كثير، طالب منا شغلات يعني بس يعني
0: بالمقدور والمستطاع. صحيح
1: نستطيعها.
0: صحيح
1: كلنا بنستطيع على هي الشيء.
0: أيوة
1: كلنا بنستطيع العباده، كلنا بنستطيع ان نكون يعني نوحد هدفنا بس نشيل من قلوبنا الحقد والبغضاء
0: يا.
1: ومش اصلي في الصف وانا بالصلاه، والله انا شفتها بعيني يا شيخ.
0: حبيبي
1: افوت على المسجد في واحد اجى طلع هيك بعدين زاح عنه وبقول بعد الصلاه قلت له شماله، قال بس بصليش جنبه ما بصلي جنبه.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: يعني حتى لو كان يعني سيء رجل انت في بيت الله عز وجل
0: خير من الذي يبدا السلام. صحيح. اي أيوة والله خير من الذي يبدا السلام. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يجزيك الخير يا أخوي عمر، الله يجزيك الخير. يعني كلام جميل ورسائل خفيفة لطيفة من أخونا عمر. يعني إذا لغاية اليوم أنا بعرف في ناس يعني للأسف صادفت أناس عمره 40 و45 سنة، والله والذي سألني قال لي شيخ صلاة الظهر كم ركعة، فأنا فكره والله بمزح يعني بداية للأمانة فكره بمزح، فقلت له يعني امتحان ولا شو يعني الكل عارف صغارنا كبارنا. قال لي شيخ هل تؤمن بالله؟ قلت له لا إله إلا الله. قال لي والله ما سجدت لله سجدة قط والله. قال لي أنا نويت أتوب أرجع إلى الله في مجال أظل أسأل. قلت له اسأل متى ما بدك، خذ راحتك ليل نهار اللي بدك إياه، وأدخل وابعث له الركعات السنن الكذا، وأنا أعلم أنه أجري على الله. ليس الفائدة الآن بإشهار الأمر بمقدار ما حبيت أني أنا أكرم إنسان واهتم بقلبه. واحد رجع لرب العالمين، واحد عرف عظيم الصلاة، واحد قدر الصلاة هاي اللي بعضنا لا يعلم أنه توفيقه بركة حياته تيسير أموره والله لا تتم إلا من خلال الصلاة. الصلاة وما ملكت أيمانكم. فاصل مع حبيبنا هاني الصلاحات ونعود. والسعيد عفوا لأنه كنت أحكي وياه عن الصلاحات رحم الله ميتهم قبل قليل والد صديقه، إن شاء الله مع حبيبنا المهندس هاني السعيدي نعود ونواصل. انتظرونا بارك الله.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 0625599.

0: مرمر للسيراميك والبرسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبرسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلأ بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: صوت الصوت.

اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله مجددا، الله يتقبل منكم ويعيني ويعينكم نكون من الصالحين من الطيبين. فوالله أن الحياة مع الله تحلو، ووالله أن الطريق على النبي صلى الله عليه وسلم جميل، لكن بحاجة لنجاهد النفس أولا ونجاهد الشيطان. مغريات الحياة كثيرة، حفت النار بالشهوات، الطريق للنار حلو، بتحب النفس سهل بسيط، نام كسل، ما في صلاة، ما في صوم، كتاب نم، خذ راحتك يعني عادي. ما لكن الطريق للجنة حفت بالمكاره، بدها مجاهدة نفس. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة بدها تعب، بدها إرهاق، بدها قيام ليل. قال في الحديث، واسمعوا لجمال الحديث هذا لأهل القيام، نيالهم هذول، واللي بروح يصلي الفجر والدنيا برد أحيان، بقوم ومش نايم له ساعة، ساعة ونص، قلقان متوتر، عنده 100 شغل براسه ونام، لكن صلاة الفجر ما في عندها لعب. قيام الليل قبل الفجر يعني بلحظات يقوم. قال عجب ربنا، وفي رواية ضحك ربنا من رجل ترك فراشه وترك دفئه وعمد إلى ماء بارد، مي باردة، فتوضأ ثم صلى ركعتين. الله يفرح لهذا العبد، الله عجب من هذا العبد اللي قام فقط ليصلي في الليل والناس نيام لله، اللي قام وتوضأ مي بارد وطلع يصلي الفجر والناس نيام. العمارة بطلع 10 فيها 10 شقق، 8 شقق، 7 شقق بطلع منها واحد أو اثنين لصلاة الفجر. وأحيانا للأسف بعض العمارات والله لا يخرج منها إنسان لصلاة الفجر. أين أنتم؟ ويا شيخ مسكر بوجهي، ويا شيخ أنا مظلم بوجهي، ويا شيخ أنا بدي راقي، ويا شيخ أنا مسحور، لا صلاة، لا ذكر لله، لا قرآن، لا أذكار صباح ومساء. كيف بدك تعيش سعيد وفرحان وهادئ ومبتسم؟ لن تجد طعم للسعادة إلا مع الله، لن تجد طعم للراحة إلا بالصلاة، الصلاة ثم الصلاة. سبحان الله، اليوم الناس يعني إحنا الآن بالعشر، وهذا أبسط المطلوب أصلا. أنت لازم تصلي طبيعي، عندك 5 صلوات باليوم، أجر الصلاة الواحدة ب10، فرضت 50، فرضت 5 بأجر 50، كما أخبر عليه الصلاة والسلام برحلة الإسراء والمعراج. فإنت اليوم مطلوب منك تصلي، لكن لما صلي جماعة 27 درجة أو 25 درجة، تفضل صلاتي لحالي بالبيت. إذن لا، بدي أعمل معادلة، بدي أصليها بالمسجد، 27 درجة ما بين الدرجة كما بين السماء والأرض. فاليوم مطلوب، الله يرضى عليك وربي يسعدك ويحميك، إنه نعطي أهمية للصلاة. طب يا شيخ، المرأة في بيتها متى تصلي؟ أفضل الصلاة صلاة على وقتها، في بداية وقتها، يعني لا تؤخرها إلا لحاجة، ما دامت بالوقت، يعني وقت الصلاة من الصلاة إلى الصلاة، لو أخرت الظهر نص ساعة، ثلث ساعة، ساعة، ما في مانع شرعا، ولم تخرج من الأفضلية، لا زالت في الوقت المسموح. لكن حاول دائما نعطي أهمية للصلاة. والمرأة في بيتها أيها الأحبة، الصغار، الأولاد، البنات، يلا تعال إم فينا، عندها ولد عمره 8 سنوات، 9 سنوات، 7 سنوات، يجيد قراءة القرآن، بفهم الصلاة، تعبان عليه، تعال إم فينا. عندها بنت، بنتين، حتى لو 3 سنوات، تجيب لها أواعي صلاة، باربي، ماشا، أي شيء تلبسها أواعي حلوين، يلا صلي زينا، سجادة صغيرة، الصغار بحبوا وبتأثروا، ونصلي بالبيت. فإذا بدأنا بأعمال لعل البعض يستهين فيها، بقول لك أنا بسويها دائما، لكن لا يؤدي حقها، فلا يصلي بصلاة لا خشوع ولا خضوع فيها للأسف، وينقرها كنقر الديك. وبعضنا طول ما هو بيصلي وبتفقد الساعة وبتفقد هون وبتفقد هون للأسف، وبعضنا هو بيصلي أحيانا يفكر بأمور كثيرة، ومنه ما قلته لكم أنه أحيانا قد يصلي شخصين خلف إمام في صلاة واحدة في نفس الصف، وهذا صلاته أفضل من هذا كما بين السماء والأرض. فاتقوا الله في صلاتكم، واخشعوا في صلاتكم، تدبروا في صلاتكم. وأما النقطة التي نود أن نقف عندها، وهي أيضا تقع ضمن شعار العشر، قلنا شعار العشر التكبير، فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد. طب شوفي عندي كمان الذكر اللي الله بحبه، واللي الله اختص أهله، سماهم إن لله أهلون في الأرض. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن وخاصته. لازم نحب القرآن، لازم يصير في علاقة relationship، هاي العلاقة تكون علاقة حب، علاقة اشتياق، لازم تشتاق للقرآن. إذا بتشوف القرآن قدامك، بتروع على البيت، جنب التلفزيون، على الرف، على الستاند، على الطرابيزة، على الكذا، وما بتهتم ولا بيجي شيء بنفسك، اعلم إنه في عندك مشكلة. ومقامك حيث أقامك الله،
خيركم، النبي صلى الله عليه وسلم قطع كل شيء، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا ناس أنا قرأت حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، قرأت حديثا إنه يوم ما تفتح القبور يخرج العبد شاحب لونه يعني مبين عليه هيك تعبان، قال فزعا خائفا من هول المطلع. حديث، انظر ما الذي ينجيك، والله لا ينجيك إلا القرآن، اللي اليوم بعضنا بمر شهر وشهرين ما بفتحه، ما بفتح القرآن إلا في رمضان أو لما يموت عنده واحد أو لما يقع في مصيبة، القرآن هو الذي ينجيك. قال صلى الله عليه وسلم فإذا ما فتحت القبور قام العبد شاحب الوجه فزعا خائفا من هول المطلع فيأتيه القرآن، شوف فيأتيه القرآن ويقول له أنا صاحبك ألم تعرفني، فيقول ما عرفتك، بقول له أنا صاحبك، القرآن بيجي على هيئة طيبة يحبها، وبقول له أنا حبيبك وصاحبك، تعرفني عرفتني ذكرتني، بقول له لا. قال أما أنا فأنا القرآن الذي قمت بي الليل والذي قرأتني وتصفحتني وعملت بي، أنا قرآن حبيبك اللي أنت كنت دائما تقرأني وتطبق اللي بتقرأ فيه، وأنا اللي كنت تقوم الليل وأنت تقرأ فيه أيضا، وقليلا من الليل ما يهجعون يقومون الليل بالقرآن. قال له أيوة. قال فيلبسه تاجا من وقار، تاج، ويلبس والدي حلتين ما وقف عليهم أهل الدنيا، ما حد لابس زيهم إلا صاحب القرآن، إلا حبيب القرآن، إلا قارئ القرآن، إلا المشتاق للقرآن، إلا اللي بحب القرآن. فيسأل الأب والأم فيما كسينا، شو يعني شو السبب ليش لبسونا؟ لأن لما تلبسهم أنت عارف بتميزهم عن المحشر، بتميزهم عن الناس، بتحطهم في مقام عالي وسامي قريب من الرحمن. فيقول بما كسينا؟ قال بأخذ ولدكم للقرآن، لأنه ابنك من أهل القرآن. ثم يقال لصاحب القرآن، اسمعوا أيها الأحبة والله، ثم يقال لصاحب القرآن اذهب، هذه درجات الجنة، اصعد ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. روح اطلع، كل ما تطلع شو 10 نجوم، شو 1000 نجمة، شو 1,000,000 نجمة، ظلك اقرأ، لما تنهي فإن منزلتك تلك عند آخر آية في الجنة تقرأها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعل القرآن ربيعا لقلوبنا، جلاء لهمومنا، ذهابا لأحزاننا. اللهم علمنا منه ما نسينا، ذكرنا منه ما جهلنا، يا رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعله سائقنا إلى رضوانك، إلى جنانك يا رب العالمين، اللهم آمين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. القرآن، القرآن في هذه العشر، 5 أجزاء، 4 أجزاء، المهم تختم بيوم عرفة، تختم المصحف من لنبدأ من بكرة الاثنين، تحط انت عندك من الاثنين لحد يوم عرفة انا اكون خاتم القرآن. هسا بديش اقول لك 2 و3، لا بدنا مرة واحدة فقط، مرة واحدة باليوم 4 أجزاء 5 أجزاء، عشان صار عندك يوم نعوضه، صار عندي مشكلة، صار عندي مشوار، صار عندي طلعة، جاني ضيوف كذا إلى آخره. ونحاول جاهدين إنه نخلي العلاقة هي علاقة حب مستمرة مع القرآن. أيها الأحبة لا تهجروا القرآن. النبي شكى قومه لله وقالت إن قومي اتخذوا القرآن مهجورا. لا تتركوا هذا المصحف، لا تهجروه، فوالله أن الحرف فيه ب10 حسنات، بحسنة الحرف بحسنة، لكن الله يضاعفها ب10، لذلك نقول الحرف فيه ب10 حسنات. تخيل الصفحة فيها 2000 حرف، 3000 حرف، تخيل 30,000 حسنة، 40,000 حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة ب10 أمثالها. كرم من رب العالمين، قد ما بتحب القرآن الله بيحبك. السكينة، الاطمئنان، الهدوء مع القرآن. وذكرت لكم حديث إن لله أهلين في الأرض، من هم أهل الله يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن وخاصة. اللهم اجعلني وإياكم من أهل القرآن. إذن قرآن وذكر وصلاة جماعة ونية طيبة وشكر لله. ماذا عندنا؟ عندنا أيضا الصوم أيها الأحبة، نصوم ما استطعنا، وصوم العشر سنة. يعني ما أحد يقول لي، كثير ناس بيسألوني اليوم خاصة السيدات، شيخ واجب لازم نصوم؟ لا مش لازم، لكن أحب
النبي صومها وصامها، كما في حديث أمنا حفصة رضي الله عنها، وفي روايات بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أربع، وذكر منهن صوم العشر من ذي الحجة وثلاثة أيام البيض وعاشوراء، وأنه ما كان يترك ركعتي الفجر عليه الصلاة والسلام، الغداء، صلاة الغداء. فما نتركها النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. احنا اليوم بنصوم وعندنا عرفة لحاله، يمكن انت اقول لك ما صمت، لكن ولا يمكن افرط بيوم عرفة طبعا لغير الحاج. الحاج لا يصوم ايها الاحبة، اللي بيصوم اللي هون اللي غير الحاج، حتى ياخذ الاجر العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واني لا احسب على الله ان يكفر صوم عرفة سنتين، سنة سابقة واخرى لاحقة. فلا تتهاون في صيام عرفة الا ان كنت مريضا أو أن الطبيب منعك أو عندك عذر كسفر فاتركه. لكن أنا نصيحة محب لك في الله، والله يريد لك خيرا عظيما، صوم عرفة وحاول يوم عرفة يكون عندك إجازة إن استطعت، وامضي يومك من الظهر للمغرب وانت بالجامع دعاء دعاء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء عرفة. عندك مشكلة، عندك هم بدك حل، حلها يوم عرفة. حل أي مشكلة تواجهها في حياتك، عقم، مرض، بيقين على الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد. فحاول أحيانا أن تكثر، لما تصلي بالنوافل أكثر من السجود وألح على الله، أطلب من العظيم، والعظيم ترى خزائن لا تنفذ. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: شوف كم ربك عظيم، ولو أن إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وطلب كل مسألته وأعطى الله كل من سأل ما سأل ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. ربنا عظيم، ربنا كريم، والله يعطيك بيوم ما أعطى غيرك بخمسين سنة يوم، والله. وأنا والله شاهدت مواقف كثيرة مع أصدقائي لي، بعضهم يا حرام 30 سنة خدمة وطلع مديون، لا قادر يشتري بيت، السيارة ماكل هواء، الأولاد كل ما يجي جامعة بالدين، وفي ناس سبحان الله ذهب لدولة أو اشتغل عندنا شغل خاص فأعطاه الله بسنة ما لم يعطى ذاك بثلاثين سنة. كرم رب العالمين وعطاء رب العالمين. لذلك اليوم أنا بقول لك: إياك أن تستهين لا بصلاتك لا بقرآنك ولا بصيامك، واجعل لك صدقة ولو كانت بسيطة، والله لو عشرة قروش بصندوق الجامع وانت طالع بعصرات الفجر، نصف دينار دينار، وإطعام الفقير أولى من بناء المساجد وزخرفتها. إلا إذا كان المسجد بده صيانة لا بدفع، لكن زبط وجدد لا. الأولى عندي وين؟ الأولى عندي أطعم الفقراء والمحتاجين. هذا ما عنده رسوم مدرسة، هذا مش لاقي ملابس، هذا مش لاقي كذا، فأدفع الزكاة الله يرضى عليكم، ونخرج الصدقة ولو بسيطة، لكن يجعل لك كل يوم صدقة، أو بإمكانك من أول يوم تقول: يا رب هاي 50 دينار 100، وربنا كريم وربنا غني عني وعنك، لكن الصدقة لي ولك تشفي مرضانا وترضي ربنا، وهي سحر تغير حالنا كامل. إذن أيها الأحبة أيضا، ونتصدق ولو بالقليل، ونسامح، لا يرفع عمل مشاحن المقاطع القلب حقود وحسود وبتكلم ورا الناس وقلي وجهين، هذا الله لا يحبه. من اليوم إنوي قلب أبيض طيب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن خير الناس قال: كل تقي نقي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. خلي قلبك أبيض، حب الخير للناس، يحبك الله ويحبك الناس، ازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. ودائما خلي شعارك، وبها أختم هاي الحلقة لأنه حبيبنا مهندس أهل السعادة بيقول لي انتهى الوقت، وبها أختم: ارضي الله سبحانه وتعالى ولو بسخط الناس، لكن إياك أن تسخط رب العالمين، تسخط الله، تغضب الله حتى ترضي الناس. امشي مع الله وإن شاء الله بتكون موفق وأمورك ميسرة، وأسأل الله يبارك لي وإياكم ونعيش هذه العشر بخير وسلام وأمان وطمأنينة سكينة، وربي يجعل بلادنا وديار المسلمين وأهلنا في فلسطين وفي غزة أيضا في أمن وأمان. خالد رمزي البزايا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أشكر أخي الحبيب مايسترو هذه الحلقة، أخونا المبدع دائما مهندسنا هاني السعادي، الله يعطيك ألف عافية باش مهندس. عبد الرحمن أبو رياش من تلفزيون حياة، الله يعطيك ألف عافية. ويزيد عويضة أيضا من السوشيال ميديا، كل الشكر والتقدير للفريق. استودعكم الله في أمان الله.

0: الحبيب مع الدكتور خالد رمزي البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الأخوين زلاطيمو للحلويات، رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حادث أمن يقرأه محمد رياض. جلالة الملك يؤكد خلال لقائه رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي أن أي اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية يجب أن يضمن أمن الدول العربية. الأردن يقول أن الاستهداف الذي تعرضت له أبو ظبي اليوم بمسيرة انتهاك سافر لسيادة الإمارات. الأردن يوقع مع الحكومة الأمريكية اتفاقية شراكة بقيمة 78 مليون و200 ألف دولار لدعم برنامج الاستعداد لاستقبال مياه مشروع الناقل الوطني. أمانة عمان تعلن تنفيذ حديقتين جديدتين ضمن حدود الأمانة ليرتفع عدد الحدائق والمتنزهات المنجزة والمتوقع إنجازها خلال العام الحالي إلى 6 حدائق ومتنزهات. وزارة الصحة في غزة تفيد بوصول 6 شهداء و19 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: أف أم 20 عاما وفرعها في السماء. ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة. حياكم الله في يوم جديد، بداية أسبوع أسأل الله أن يكون سعيد، ترويحة جديدة. يا مساء الخير.

نصلي وسلم أنا وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة FM. دائما وأبدا نسعد بكم وبصحبتكم أينما كنتم تتابعون حياة 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير.

حلقة برنامج أصحابنا اليوم من خلف المكسر. أبو هاشم أسعد الله أوقاتك وتحياتنا للأحبة جميعا كل من غادروا حتى يعني يؤدوا فريضة الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم عليهم الطاعات، اللهم أمين يا رب العالمين، وأن يلحقنا بهم والصالحين، اللهم أمين. تحية لجميع الأصدقاء والأحبة، وأيضا معنا اليوم من الإعداد والتنسيق على أساس طبعا يزيد، إن شاء الله حيكون جالس معنا بإذن الله خلال لحظات. يا يزيد، نداء إلى يزيد. وأيضا معنا من تلفزيون حياة الحبيب عبد الرحمن أبو رياش، ومن الدعم اللوجستي المهندس أحمد عباهرة، تحية لك. ومن خلف المايك داعين لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة.

هناك حيث يطوف الحجيج وقلوبنا هنا تطوف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ذاك المقام وأن يبارك لحجاج بيت الله الحرام هذه الدعوة الإلهية. هنيئا لمن دعاه الله لأداء مناسك الحج هذا العام. اللهم يا رب اجمعنا مع الحجيج في صفوف الحجيج واكتب لنا أجر الحجيج يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. نلبي ويعني أو هم من يلبوا ونحن نكبر بفضل الله في هذه الأيام المباركات ونحن على مشارف دخول هذه الأيام العشر. في هذه الليلة لربما تكون أولى ليالي العشر من ذي الحجة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ليالي خير وبركة ورحمة تتنزل على هذه الأمة. اللهم يا ربنا ويا مولانا في هذه الأوقات وفي كل الأوقات تقبل منا الطاعات. نتوقف وإياكم مستمعين الكرام لحين رفع أذان العصر، بعدها نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرماً.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

أيام مباركات. يعني خليني أبدأ معكم حديثي مستمعين الكرام بالأيام التي سنقبل عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا فيها على الطاعات. وأجمل ما يردد الإنسان وأجمل ما يردد عفوا في هذه الأيام: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذكر وشكر وحسن العبادة، ثلاث دعوات فعلا يعني الإنسان يحرص عليها في هذه الأيام، كيف لا، وهي الأيام التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي كلكم حافظينه، وأتحدى واحد مش حافظ الحديث، ما من أيام يعني بعمرك يا بني آدم يا إنسان ما في أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ شوف مباشرة الصحابة ربطهم وفهمهم ووعيهم وإدراكهم لرتبة الجهاد في سبيل الله. واليوم بيطلع علينا شخص من يعرف من وين هو ولا شو أصله ولا فصله، بيقول لك يا أخي هو في جهاد أصلا هذه الأيام؟ نعم، أسأل الله أن يعيننا على الجهاد بالكلمة، وأن يعني يعيننا على إحقاق الحق، ويسر ويفتح طريق المجاهدين ويهيئ سبيلهم، اللهم آمين. بالمقابل ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، في طريق الجهاد الصحابة أدركوا أن هذه الطريق هي الأصعب لكنها الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهي الأفضل في الأعمال. لذلك اليوم احنا بنعيش في هالظروف نستذكر من قضى في سبيل الله ونقول اللهم تقبل من قضى في سبيلك، يعني رجال قضوا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم ويجعلهم في مراتب الشهداء وقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهنيئا لمن اختاره الله شهيدا، وهنيئا لمن ينتظر ليسير في درب الشهادة، فاللهم تقبل من الجميع. أما نحن فالقاعدون، وأسأل الله أن يعيننا ويعيننا على الطاعات، فيعني نبادر في هذه الأيام المباركة بالصوم، بالذكر، بالاستغفار، بقراءة القرآن. وأجمل ما في الحديث أنه لم يحدد لنا عبادة، بل جعل المجال مفتوح أمام كل إنسان لما يستطيع. يعني ما من أيام العمل الصالح بالمطلق، كل واحد فينا الآن يجتهد في باب، ذاك والله يجتهد في خدمة الناس، وهذا آخر يجتهد في الصوم، وآخر يجتهد في قيام الليل، وآخر في القرآن، وآخر في الذكر، وآخر يجتهد في شغله. احنا في ناس يعني بالنسبة لنا أن يؤدوا عملهم بأفضل وجه، هذا بالنسبة لهم عمل عبادة، الله يتقبل من الجميع. لذلك أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام أيام خير وبركة ورحمات تتنزل على هذه الأمة. والله اللي متدبر لحال الأمة اليوم بتطلع بيقول يا رب أعزنا بعزك، أذقنا حلاوة الإيمان، أذقنا عزة الإيمان. اليوم لما اطلعنا على العدو الصهيوني هنا وهناك، ديش أفتح موضوع كثير، أبو هاشم بيقول لي واحد وواحدة، حاضرين أبو هاشم. خلينا بموضوع الحديث، هي أيام مباركات، هنيئا لمن اغتنمها في الطاعات، هنيئا لمن كان شعاره في هذه الأيام وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنا بإيش بدي أسبق؟ ما هو أوعى دير بالك، الناس تسبق، بيجي يوم عرفات ليكفر سنة سابقة ويكفر عنا سنة لاحقة وإنت مشغول. يا الله، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يا الله، نسأل الله السلامة، يعني نسأل الله يعني أنه إحنا ما نكون من الناس اللي رضخت للدنيا وعاشت في تفاصيلها. الله يهونها علينا وعليكم. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.

أجمل أن نملأها بالأفواه والقلوب. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. ومن قالها سبعا حين يصبح أو سبعا حين يمسي كفاه الله ما أهمه. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني أنا بقول كثير الأشياء اللي ممكن الإنسان يطلع عليها حواليه ولاقيها سلبية. على رأس هذه الأشياء الفيديو اللي انتشر لمجموعة الشباب اليافعين المراهقين الأطفال سموهم زي ما بدكم اللي راحوا على مسجد وقعدوا يشغلوا دي جي ويدبكوا ومتجوزوا أيوة وعطيها بتعرفوا يعني هاي الأشياء اللي اتفاعلت الناس عليها. وأنا بقول الحمد لله ما زال مجتمعنا بخير. لكن بالمقابل أنا بقول من فضل الله سبحانه وتعالى والله يا جماعة في عندنا مساجد في بلدنا الحبيب هنا في الأردن يعني تضج فيها حلقات القرآن والذكر والاستغفار. يعني أنا بحكي خليني بس في اللي أنا بحكي فيه يزيد أنا والله عارف عن شو بتحكي أنت، لكن رسالتي إنه تعالوا فعلا نتطلع.

تطرد الأطفال من المساجد. وأنا بعرف إنه في كبار بالسن كانوا ما يحبوش يشوفوا الأطفال في المساجد، بيقول لك يا أخي بيشوشوا علينا في الصلاة. لكن بالمقابل أنا بتذكر أنا عن حالي، والله كنا نلعب في الجامع، كنا نلعب طابة في الجامع، وكنا نجيب طبة شرايط نلم هيك سجادة، والله يا أخو ما بزل نلفلفها ونربطها ونصير نراكض ورا بعض ونعمل مسرحيات وتمثيليات وأجواء. والصيف جاي بدنا نربي أولادنا في المساجد. ترى إذا لم يكن المسجد هو المكان الآمن لأولادنا، الشارع مكان آمن؟ ولا الموبايلات اللي للأسف إحنا مبسوطين على ابني ماسك تابلت ونايم في تحت إحرامه والله أعلم شو بيحضر ولا شو قاعد بيساوي. أنا رسالتي لكل الآباء والأمهات، احرصوا على أن تكون المساجد هي الملاذ الآمن لأولادنا. أنا ما يعني أنا بعرف إنه الإشي كان كثير صارخ لدرجة إنه الناس انزعجت إنه ليه يشغلوا دي جي وأيوة ودبكة وكذا، لكن أنا بعرف إنه في المساجد في روح، في حياة، في شيء جميل، مش مجرد السلام عليكم ورحمة الله على يمين، السلام ورحمة الله وبركاته على الشمال. لأنا جلست في السيارة ولا سرت برا على الباب ولا المؤذن يلا يا حبايب طفوا لي هالضواء وبدنا نسكر، احنا معانا خمس دقائق بعد الصلاة، مش هيك؟ بلاش يطفي في المكيفات والمراوح، يلا يا اخوان احنا عندنا الأوقاف بتقول عشر دقائق بعد الصلاة ممنوع حد يضل في المسجد. المساجد اللي احنا تربينا فيها، وانا فخور اني انا بقول انه تربينا فيها، وانا متاكد انه كثير من الناس اللي بيسمعوني عاشوا حياه الطفوله في المساجد، عارفين شو قيمه المسجد لما كنا في حلقات القران، لما كنا يكون في عنا تخريج نجتهد، هذا يمثل دور وهذا يعمل مسرحيه وهذا يوقف يحكي شعر، ويقعدوا اهل المسجد كلهم يتطلعوا علينا واحنا مبسوطين، واخر الصيف يوزعوا علينا شنطات ودفاتر اذا غلطان يحكوا لي غلطان. اليوم وجب علينا جميعا أن نعيد للمساجد مكانتها في المجتمع. المسجد هو ليس فقط دار عبادة كما يسميه الصهيوني، ترى في تل أبيب في مساجد بيصلوا فيها الناس، وفي في داخل فلسطين المحتل في مساجد بيصلوا فيها الناس، لكن لا يؤذن فيها لإقامة الحياة، إقامة الدين، تربية الأبناء. أنا بقول اليوم يا رب عيننا أن نعيد لمساجدنا الحياة، بدنا أكثر نربي أولادنا لأنه هذا المسجد هو المكان اللي إذا ضعت أو تهت إلجأ إليه، فهناك تقترب أكثر وأكثر من خالقك. يا رب أعنا على ذلك.

في فيسبوك وتعليق افتح المجال لكم مستمعين الكرام ذكرياتكم مع المسجد. انا بدي عن جد بدي اسمع منكم اتصالاتكم، ايش في اشياء ما بتنساها في المسجد، ايش في اقول لك نهفات عشتها في المسجد، اجواء يا الله يا اخو يا جماعه، في تفاصيل اليوم الاطفال محرومين منها في المساجد. 06 516 40 20 و 06 516 50 20، 06 516 20 60 و 06 516 20 20 هي ارقام التواصل معنا حتى نحكي انا وياكم كيف ممكن فعلا نرجع اولادنا للمساجد بحيث تكون يعني دور القران بيوت الله هي الاقرب لهم، هي المكان اللي بنبسطوا فيه بيعيشوا فيه وبيتعلموا منه الكثير. أبدأ مباشرة باستقبال اتصالاتكم، نفتح الاتصالات على 06 516 40 20 و 06 516

50 20 و 06 516 20 60. ويا يزيد 06 516 20 20. يرجى من الزميل يزيد الجلوس على مكانه حتى نبدأ باستقبال الاتصالات. حياكم الله جميعاً.

0: أقدم اتصالاتكم البداية مع الأستاذ محمد. ألو أخونا محمد المحتسب، أسعد الله أوقاتك.
1: أسعد الله مساءكم جميعا.
0: الله يحفظك ويرعاك. ذكرياتك مع المسجد؟
1: يعني هي عدة ذكريات لطيفة، بس من يعني من أجملها ومن اللي عالق في بالي من سنوات طويلة، يعني يمكن من 20 سنة هذا الكلام.
0: شي 35 سنة. نعم.
1: تقريبا. فطالعين أنا وأخوي نصلي الفجر في المسجد.
0: نعم.
1: يعني زي ما تقول تعرف الواحد يعني بتكاسل شوي إلا وصلاة الفجر وما ذلك، فأجلك الله وأجل السامعين كذلك، يعني كيس القمامة على الباب تعرف نحطه على الباب، اللي طالع بأخذه معه طالع.
0: نعم.
1: فقبل ما نحطه عند الحاوية زدته أخوي على طول يده ما وقعش في الحاوية تماما.
0: أها.
1: فبعد عنها شوي فقذر شوي زدت الكيس في كيس ثاني كان، فحكى خليني أصوته، بتعرف إنه معصب ولسه مش صاحي مش مفتح.
0: نعم.
1: أي شوط الكيس زي هيك اللي هم يبلش يحوي عليه يطلع كلب.
0: كلب يا لطيف.
1: وجهك ركاب على
0: ركاب على الجامع من العدار.
1: ركاب على الجامع. لا الجامع خلاص ما طلعين.
0: طيب.
1: وبس فتنا من هون وعلى الصف الأول أبدا ما طلعناه.
0: يا زيح يا إمام خلصلي مكانك.
1: أبدا.
0: الله يحفظك ويرعاك. يعني أكيد في أشياء الواحد ما بينساها في الطفولة، يعني انحفرت في داخله من ذكريات المساجد والمنافسات، وأنا بدي أحفظ أكثر وهذا بده يقيم الليل وهذا. الله يهون هسه بنحكي لكم كم من نافع حلوات. عمر يسعد مساك.
2: الله يمسيك بالخير أبو عبد الله.
0: ما شاء الله. والله يا عمر لازم نعطيك جائزة. الله يبارك لك. تفضل يا حبيبي.
2: مش شايفين شيء معنا بعدين كثر الأيام هاي الأجر فيها مضاعف.
0: الله يكتب أجرك. الله يكتب أجرك.
2: حبيبي والله اخوي ابو عبد الله يعني رجعتني لايام، واقسم بالله اني بحن لها واقول يا ريت ترجع واظلني طفل زي هذيك.
0: الله يتقبل ويبارك. اعطيني ذكريات.
2: يعني انا بطلع دور ابو عبد الله، مش كنا اطفال صغار يعني كنا في الثانوي وبالاعداد هيك تقريبا. كان طاوله التنس بالمسجد.
0: جميل.
2: وهالشباب نعمل دوري وما ارقى ما ارقى هالاجواء.
0: الله يبارك.
2: خاصه بعد بعد الفجر كمان نطلع كمان نلعب كره قدم،
0: نروح نصيد كراكه نصيد سلاح
2: المسجد الصبح.
0: نعم نعم نعم.
2: كويس. أنا أبوي الله يرحمه كان مدرس وكان إمام مسجد ومدرس قرآن.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: كان يدرس بعد الفجر بالذات، يتعمد بعد الفجر عشان يجيب هالأصغار الأطفال الصغار ويجوا على المسجد ويحكي لأمي يا بنت الحلال عمينا بريك شاي كاسة شاي، ويجيبوا على المسجد ويسقى الناس شاي ويدرسهم قرآن، فكان الطفل ما ينامش الليل عشان يجي الفجر على الجامع.
0: يا سلام، هذا اللي أنا بدي أوصله والله العظيم. لما يكون في دوري كرة قدم، أنا بعرف إنه جزء الموضوع مش مرتبط بالصلاة كثير، لكن على الأقل يعزز عند الأطفال فكرة الارتباط بالمسجد.
2: صحيح.
0: الله يبارك.
2: أبو عبد الله يعني الأجواء تبعتها أجواءها كانت أجواء يعني في محبة في، يعني أنا لما كبرت شوي ابني علمته عشان حطيته في المساجد، كانوا في كل سنة قبل العيد بيوم أو يومين الأطفال كلهم الشباب اللي في المسجد نسميه فتيان المسجد يطلعوا الحي كنسوه من اول
0: يا
2: حي
0: سلام لاخر. يا سلام. شوف شوف تربيه عين. المسجد شو بتساوي. الله يبارك لك اخوي عمر، يعني اكيد هو عمل تكاملي. الله يحفظك ويرعاك. هنا فعلا دور المساجد، المسجد ليس فقط دار للعباده. اللي بفكر ان المسجد رحنا صلينا وروحنا والله انه واهم، حتى وان اريد لمساجدنا ذلك، حتى لو يعني البعض بفكر لا المساجد الاصل خلص صلي يا اخي واطلع وروع دارك وما بدنا نسمع. طبعا للاسف هذا الكلام انا بحكيه وانا متالم، المساجد ليست كذلك. اخوي احمد يسعد مساك.
3: سلامات كيف الحال؟
0: الله يحفظك ويرعاك.
3: يرضى عنك. يعني رجعتني 35 سنه لورا.
0: شي 35 سنه ما شاء الله. تفضل.
3: الله يجزيك خير. كانت سبحان الله حياتنا في المسجد مش بس عقولتك صلاه وصلاه. نعم. وقيام، لا لا لا، كانت عباره عن حياه متكامله. حتى كنا بعض الاحيان نقضي اوقاتنا في البيت في المسجد
0: اطول من البيت. صحيح صحيح.
3: من ضمن بعض نحكي النهفات اللي كانت تصير مع أيام المساجد، أيامنا ما كانش فيه تلفونات لا خلويات، حتى التلفونات الأرضية جزء تلاقي بالحارة كلها في تلفون واحد ولا تلفونين فقط. لا
0: نعم صحيح.
3: فكيف نصحي حالنا على الفجر؟ كنا نربط مثلا بإيدنا اللي هو خيط أو حبل، نام جنب أقرب شباك للدخلة أو
0: يا سلام واحد يشد الخيط.
3: واحد يشد الخيط على أساس
0: يا الله
3: ما والله
0: جميل.
3: هاي في كان عندنا برضو بتذكر أيام الجامعة كنا بكل يوم جمعة بعد صلاة العصر في كان عندنا مسابقة ثقافية. الأمانة هاي ربت في أنا بحكي عن أك أحمد لحد الآن أنا أعشق إيش اسمه كتاب.
0: يا سلام يا سلام.
3: معلومتي من فضل الله.
0: يا سلام.
3: فما بتذكر حتى على قصة المسابقات الثقافية كان يجي برنامج من سيربح المليون. كان في واحد ربح كانوا 500 ألف، أنا مشيت معاه من ضمن الأسئلة اللي كانت تجينا في المسابقات الثقافية.
0: الله.
3: فكان المسجد كان له دور كبير.
0: صحيح صحيح. يعني بجوز انا من موضوع المسابقات مره اعطونا مسابقه اسمها سين جيم حول القران الكريم، فهي ربحتها انا بالمسجد، فروحت على البيت فبعطيها لوالدي الله يحفظه ويطول بعمره، فعمل لنا مسابقه بالبيت وعمل تحدي بينه وبين الاخوه جميعا والاخوات، واللي بيفوز فيها طبعا عملوا لجنه في الدار، ويعني شوف كيف انه المسجد نفسه انعكس على البيت وهكذا. الله يبارك لك ربي ويحفظك اخوي احمد.
3: كانت عباره عن حياه متكامله.
0: صحيح.
3: يعني حتى الاخ القبيل كان يحكي انه كان في دوري تنس، كان في تحت مسجدنا يسموه المنتدى، كان في تنس طاوله شطرنج.
0: يا سلام يا سلام يا سلام. يعني ورحلات المسبح الله الله الله الله على الايام الحلوه. الله يهدي البال.
3: هذه الشغله الوحيده اللي انا في المسجد ما رحت عليها اللي هي المسبح، لان انا في عندي فوبيا من المي.
0: بتخاف من المي؟ ببقى اخذك انا وياك نسبح مع بعض. بنجيب لك بالون يا زلمه سهله. لا لا بتغرقش في البالون، ما بتغرق توكل على الله. الله يهدي بالنا وبالك اخوي احمد، شكرا جزيلا لك، شكرا. يعني سبحان الله فعلا لما يقولوا فطور جماعي يا حبيبي حمص وفول واشياء زاك يا اخي والله العظيم. سنيوره ولبنه ما قالش ايام في سنيوره ولبنه زي والله حمص وفلافل والحمد لله كنا نجيبهن، خليها على الله. الله يهدي البال. يعني ذكريات لا تنسى اخوي جميل. يسعد مساك اخوي جميل، مساء الخير.
4: الله يسعد مساك دكتورنا الغالي.
0: الله يحفظك ويرعاك.
4: الله اول شيء يكرمك ويعطيك الصحه والعافيه ويتقبل الطاعات.
0: اللهم امين. اللهم
4: امين. دكتور هيك يمكن انا رجعت بقول الشباب 35، لا انت رجعتني 50 سنه لورا.
0: الله اكبر. ما شاء الله. الله يطول بعمرك ويحفظك ويرعاك.
4: احنا ربينا في منطقه الاشرفيه مسجد ابو درويش.
0: الله الله جميل.
4: ذكريات من اروع اروع واجمل اجمل ما يكون.
0: يا اخي والله الجيل هذا محروم من هاي الاشياء. والله انا بحزن عليهم. والله كنا نطلع رحلات مسير، نمشي في الجبال، نطلع نصيد سلاحف ونعمل اجواء. اخي والله وين الجيل هذا عن هالاشياء؟
4: الصيام اثنين وخميس.
0: صحيح.
4: طبعا المسجد انت تسوي الفطور في ايدك،
0: ودوري كره القدم بين المساجد،
4: نروح نلعب فطبول.
0: نعم نعم.
4: اللهم صل على سيدنا محمد. كانت روحانيات بطريقه مذهله.
0: نعم.
4: حتى الجيل اللي طلع من المسجد كان جيل واعي
0: سبحان
4: جيل
0: الله.
4: ما شاء الله فهمان.
0: نعم.
4: بس كنا نعاني مشكله واحده، كانوا الختائر ربي يجزيهم الخير
0: امين
4: خلونا نلعب رياضه غصبت عنا بهالمره. ورانا بنعص واحنا صغار بدنا نلعب، بدنا كلنا طاقة، وكان عندنا درس مثلا بين المغرب والعشاء نخلص بدري شوي. فيجوا هالمشايخ الله ربي
0: الله يتقبل منهم ويحفظهم
4: وطول عمر اللي ظل بهالعصي بهالعكزات يظلوا يطاردوا ورانا.
0: الله يرحم احد المصلين، بدي اذكر اسمه بجوز اولاده بيسمعوني الان، الله يرحمه ويحسن اليه ويجعل مثواه الجنة. اول ما افتتحوا المسجد عندنا كان في حركة اولاد ما شاء الله كبيرة جدا، فحشر لك يوم سكر باب المسجد قال لهم تعالوا يلا انت صلاة المغرب كم ركعة؟ والله اللي حافظ ينسى من الخوف والله العظيم. الله يجزيهم الخير ويبارك لهم، ربي يحفظك ويرعاك ويسعدك. اشكرك اخوي جميل، اشكرك. يعني انا بجوز الرسالة اللي انا بدي اوصلها، اربطوا اولادكم بالمساجد، يعني حثوهم على ان اربطوهم، يعني قربوهم من المساجد مش تربطوهم ربط، يعني اجعلوا المساجد نقطة خير لإلهم، لأنه فعلا اليوم والله يا جماعة احنا بأمس الحاجة أن نقترب أكثر من الله سبحانه وتعالى، لأنه احنا إذا ابتعدنا ما انتم شايفين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. للأسف بعض الناس بتخوف أولاد ويقول لك أوعى تمشي مع أهل المساجد، أوعى تروح على المسجد، شو لك تروح تسوي؟ لا روح يا عم المسجد، روح تعلم، روح تربى، روح اقترب أكثر من كتاب الله، احفظ في كتاب الله. الله يعيننا ويعينكم على ذلك، وربنا يهدي بالنا وبالكم. عداكم طبعا عن ألعاب التليماتش، الله يا ربي سهل عليك يا شيخ جهاد إذا بسمعني وصلوا تحياتي. كانوا يعملون ألعاب تليماتش يا أخوان يوم الجمعة يا حبيبي، وبلالين وطحين وشولات وأركض، يا الله ذكريات لا تنسى. أنا باعتقادي أنه هذا الجيل يا الله شو هم محرومين من هاي الأشياء. في فاصل، لازم فاصل، وبعده نواصل إن شاء الله ونتحدث أكثر وأكثر بتفاصيل حلقتنا اليوم. تكرم الإبقاء بالقرب من حياة.
5: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

0: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة، عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: الله عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار.
2: بس ب 145.
1: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: يعني أكيد في هذه الأيام المباركات نتنافس فيها بالطاعات، لكن أجمل وأفضل يعني أفضل الأعمال التوب أن نقدم للحجاج أول شيء، لكن ما بقدر يحج بقدر يقدم أضحية. هذه الأيام التي نتنافس فيها فعلا بالأضاحي، لكن الناس بتقول يا أخي والله العظيم الأضاحي سعرها غالي، وبعض الناس يقول لك يا أخي مش حقدر أضحي. سبحان الله، إحنا تعهدنا بكل عام بيكون معنا حملة مباركة، حملة عيدك بأضحيتك، لا تكتمل فرحة العيد إلا بالأضحية، وأجمل ما تكون هذه الأضاحي عندما تقدم لمستحقيها في الأردن، في الصومال، في اليمن، وفي السودان. وأسأل الله أن يتقبل الطاعات من الجميع. اسمحوا لي أرحب بالأستاذ إيهاب الذيب، الرئيس التنفيذي لشركة تألف الخير، معنا على الهواء مباشرة حتى نحكي أكثر إحنا وياه عن حملة عيدك بأضحيتك يوم غد إن شاء الله. أسعد الله أوقاتك أبو عمر.
1: حي الله دكتور.
0: الله الشباب، الله يبارك لك الشباب، نقين لك صورة أيام العزوبية ما شاء الله. ربي يبارك لك يا أبو عمر، الصحة تمام، كله تمام
1: الحمد لله، كله تمام،
0: الله يحفظك ويرعاك. أنا دائما بكون سعيد لما بسمع أنه في حملة للأضاحي، وبالذات لما بنشوف تآلف الخير بتحافظ على سعر الأضحية. أحكي لك أول شغلة، يعني هذا أول سؤال بالنسبة لي، كيف قدرتوا تحافظوا على سعر الأضحية علما أنه ارتفع سعرها في يعني لعدة سنوات؟ تفضل سيدي.
1: والله يا ولد شيء، الحمد لله رب العالمين. خليني أصلح بس اللي أنت حكيته على الهواء شوي.
0: تفضل. طبعا
1: الأضحية عيدك بضحيتك السنة للأردن والصومال واليمن والسودان.
0: نعم.
1: ومع كل أضحية بنعملها في هدية إضافية لإخواننا في غزة.
0: مني أنا جايها هاي يا أبو عمر يا حبيبي. نعم. جايها هاي، بس أنا بخليها لقدام شوي. شو المفاجأة؟
1: إنه يعرفوا إنك أنت اليوم بتضحي ومعك هدية لإخواننا في غزة وفي العيد.
0: جميل. يعني الأضاحي توزع في هذه الدول أو الأربعة، وبالمقابل هناك هدية من اللحوم الطازجة توزع في أيام العيد للأهل في غزة.
1: نعم.
0: الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك.
1: هذا وكل زي ما تفضلت أنت 145 دينار. يعني احنا حاولنا قدر الامكان انه يعني ذهبنا الى كل مكان في الدنيا لنحاول نحافظ على هاي السعر بقدر الامكان. زدنا فقط 20 دينار وهو اقل من الزيادة عن السنة الماضية، بحكي هو أقل من الزيادة يعني اللي حاصلة في السوق صراحة.
0: صحيح صحيح.
1: خففنا من تكاليفنا الإدارية لأقل حد ممكن.
0: نعم.
1: هدفنا أنه يعني نحافظ على إرث يعني التعاون مع حياة اف ام.
0: نعم.
1: ومع إخواننا اللي هم دائما يوكلونا في أضاحيهم كل سنة، وعارفين إحنا ولامسين قديش إنه الناس يعني تعاني من ارتفاع الأسعار، فقلنا عدة تشكيل الأضاحي وزدنا عليها كمان يعني مقابل 20 دينار به سلة اللحوم لينعم إخواننا في غزة.
0: الله يتقبل.
1: باللحوم معنا ويفرحوا معنا في العيد في غزة.
0: يعني أنا بدي أسأل السؤال الأول، إيش فلسفة وفكرة الهدية من اللحوم لسلة اللحوم اللي تقدم لأهلنا في غزة في أيام العيد؟ يعني هذا السؤال الأول اللي بخطر ببال أي حدا. اليوم إحنا ما حنضحي كأضحية ونستنى شهور عبما توصل لغزة ودخلت وما دخلت وتغلبنا بإدخالها، لكن لا، الموضوع في أيام العيد ستوزع سلة لحوم لأهل غزة. ما القصة؟ ما الفكرة؟
1: شوف احنا لما عملنا السنة الماضية واللي قبلها، طبعا احنا اللي بيعرف انه صارنا 14 سنة تقريبا في غزة بنشتغل،
0: تبارك الله،
1: اضافة للبلاد الاخرى اللي بنشتغل فيها. فالسنوات الماضية السنتين الاخيرات يعني كان في مشكلة عند كل الناس اللي ضحوا وكل المنظمات اللي ضحت في كل دول العالم انها تدخل لغزة، وربما أجزم انه لا يزيد عن 1% إلى 2% من الأضاحي التي خصصت لغزة دخلت لغزة، وكلها ما زالت في الانتظار للدخول. فإحنا قلنا أهم شيء إنه الإنسان يعني أخذ غزة صاروا 3 سنوات ما فرحوا بعيد. وقبل فترة إحنا يمكن قبل 3 أشهر جربنا تجربة أخرى، إنه اشترينا من السوق المحلي في غزة لحوم ووزعناها، يمكن إذا شفتوها على الهواء مباشرة.
0: نعم.
1: وزع

0: عانها الأهل في غزة، وكانت فرحتهم فيها يعني لا توصف. والاستفادة منها كانت كبيرة. فأثرنا أنه إحنا بدل ما إحنا نأخذ منك الأضحية ونخليها سنة ويمكن سنة ونص ويمكن سنتين لتوصل لأخواننا في غزة، قلنا لا، إحنا نأخذ منك الأضحية ومنفيد أهلنا في الأردن واليمن والصومال والسودان. وبنفس الوقت أنت هون كسبت أجر الأضحية، وبنفس الوقت زدنا عليها اللي هو اشترينا الآن إحنا في عنا 30 طن من
1: اللحوم
0: تم شرائها داخل غزة لتوزيعها في العيد. فقدمنا شيء يعني يرضي جميع الأطراف،
1: الله يبارك،
0: ويضاعف أجرك ويضاعف أجر المضحي ويسعد أهل غزة، بدل ما أن ينتظروا يروا العالم كله يحتفل بالعيد وباللحوم وهم لا يصلهم اللحوم. قلنا إحنا هذه المعادلة أصبحت معادلة الكل فيها فائز، أهل غزة فائزين، نحن فائزين، المضحي بالضبط، المضحي هو كمان فائز لأنه ضحى وأضاف لها كمان سلة أخرى لإخوانه في غزة.
1: الله يبارك.
0: يعني هذا أفضل طريقة ممكن شفناها وشفنا سعادة.
1: أسأل الله أن يبارك ويتمم بخير يا ربي يا الله، هذا أملنا لله ودعائنا لله، أنه فعلا كل هذه الأعمال القبول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتممها بالقبول والتيسير. قديش سبحان الله الإنسان بيرتب بيخطط لكن كله بالتيسير المولى سبحانه وتعالى. تعرف الخير يعني هذه الحملة اللي اعتدنا عليها، عيدك بأضحيتك. الناس غششني يعني هيك عشان على الهواء هيك نحكي، في في في جوائز ومسابقات وهدايا وعروض وخصومات
0: في بس بدي أذكرك السنة الماضية سألتني نفس السؤال وأنا جاوبتك شو قلت لك؟
1: الناس قلت لي العدد محدود واللي بلحق بلحق وما بلحق ما يزعل. أيوة أنا هي بحكيها من عنك المرة هاي.
0: في ناس بتأخر لآخر دقيقة.
1: أيوة مع أبو حلقة فيه ولا ما فيه؟
0: عفوا
1: مع أبو حلقة فيه ولا ما فيه؟ مش تروح تهرقهم كلهم ما لقيت الجمهور بعدين مع أبو حلقة ما فيه ولا إيش تقول لي؟
0: لكن إذا شدوا سعيدهم الناس اللي قبلك يمكن يكونوا خلصوا
1: على. لا ما بصيرش يعني، خلي حصة لكل واحد فينا. الله يبارك.
0: لا بعد الله فيه، بعد الله فيه.
1: طيب الله يسر.
0: لكن أنا راح أغششكم شغلة يعني.
1: نعم.
0: إنه كل ما اقتربت الحملة بالنهاية راح يقل الجوائز.
1: آه فاللي بده يشمر عن بدري يشمر. نعم.
0: يعني من الصبح للمغرب غير المغرب للعشاء يعني وهكذا.
1: أها أها جميل. وقد يكون وهو غدا والله سبحانه وتعالى أعلم هو أول أيام ذو الحجة، ونغتنم هذه الفرصة لننوي فيها أن نقدم الأضاحي لله سبحانه وتعالى قربانا خالصا لوجهه الكريم. أسأل الله أن يكتب فيها يعني بأجرها بكل شعرة حسنة، الله يتقبل من الجميع. ربي بارك لك أبو عمر، موعدنا غدا إن شاء الله حملة عيدك بأضحيتك، مع كل أضحية في هدية سلة لحوم تقدم في العيد لأهلنا في غزة، والأضاحي ستقدم في الأردن والصومال واليمن والسودان، وربنا يعيننا ويعينك على الطاعات وييسر أمورنا وأموركم. شكرا جزيلا لك أستاذ إيهاب الذيب الرئيس التنفيذي لشركة تآلف الخير، شكرا جزيلا لك. إذن هي دقة الساعة الخامسة، موجز الأخبار، بعدها نواصل إن شاء الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.
2: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: الأخوين زلاطيمو للحلويات، رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حيث FM يقرأه محمد رياض. جلالة الملك يؤكد خلال لقائه رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي أن أي اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية يجب أن يضمن أمن الدول العربية. الأردن يقول أن الاستهداف الذي تعرضت له أبو ظبي اليوم بمسيرة انتهاك سافر لسيادة الإمارات. الأردن يوقع مع الحكومة الأمريكية اتفاقية شراكة بقيمة 78 مليون و200 ألف دولار لدعم برنامج الاستعداد لاستقبال مياه مشروع الناقل الوطني. وزارة الصحة في غزة تفيد بوصول 6 شهداء و19 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية. مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. رئيس مجلس النواب الأمريكي يقول أن عملية الغضب الملحمي انتهت وأن الولايات المتحدة بصدد مشروع يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز. انتهى الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا ومن يتابعنا دائما وأبدا بالصوت والصورة، حياكم الله كل الأصدقاء وكل الأحبة. بداية يعني الحمد لله، بديش أقول أنه زال الخطر عن الأقصى، لكن هنيئا لمن رابط في الأقصى، هنيئا لمن كان صفا أمام هذا المحتل الإسرائيلي العدو الصهيوني اللي حاول فعلا أن يعني يسيطر على المسجد الأقصى بكل تفاصيله، إلا أن من رابط ومن وصل ومن أدى صلاة الجمعة ومن وقف ومن عمر الأقصى، أسأل الله أن يعمر قلبه بالإيمان رغم التضييق وإغلاق بابي الأسباط وباب الملك فيصل شمال المسجد الأقصى، وكان هناك مسيرات للكيان الإسرائيلي وأيضا مسيرات المستوطنين، إلا أن 75 ألف من المصلين وصلوا للأقصى وأدوا صلاة الجمعة فيه، وما زال الآلاف يعني يعمر الأقصى بحمد الله. أسأل الله أن يتقبل. فعلا أنا أتحدث اليوم عن حالة يجب أن نعيشها مع المسجد الأقصى المبارك، فهنيئا لمن رابط في الأقصى، هنيئا لمن دافع عن الأقصى، هنيئا لمن قدم للأقصى أقصى ما يمكن أن يقدمه.

يعني فعلا ما زالت الدعوات أن نحافظ على مسرى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عن المسجد الأقصى المبارك. وكم وكم نتابع اليوم الأحداث التي يفعلها هذا العدو الصهيوني، صلوات المودية وانبطاح وغيرها من التفاصيل، تضييق إغلاق لبعض المحال التجارية والاعتداء على المصلين، أسر وضرب وإيذاء لكل من يقترب من الأقصى. ومع ذلك هناك من يرابط، هناك من يحافظ ويرى أن الأقصى هو فعلا الحد الفاصل لكرامة هذه الأمة. أسأل الله أن يعيننا على نصرته.

طيب يعني من هذا الموضوع بنتقل مباشرة أنا وياكم لحديث عن الإفراط في تناول اللحوم على أساس أنه إحنا أصلا لاقيين لحم نأكلها. على كل حال الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يحفز الأمراض المزمنة ويعجل في الوفاة، حيث أظهرت إحنا الحمد لله مش من هذول الناس الحمد لله. بلا يا أبو هاشم طول بالك شوي، بس برنامج الطيبات بقولك بتوكل دجاجك بتوكل لحمة، احنا لا زبط معنا طيبات لا زبط معنا غير هيك. ما له السردين يا اخي، ما له السردين، يعني ما باكل سردين والله يعني. طب عشان بس يعني نطلع بخلاصة للفيديو اللي بتحضروا لكل من يتابعنا عبر هذا الفيديو، الدراسة تقول، وطبعا الدراسة أجراها مجموعة من الباحثين في جامعة شيكاغو، أنه الإفراط في تناول اللحوم الحمراء قد يسبب الإصابة بأمراض مزمنة وقد يؤدي إلى تدهور الصحة. أنا بقول الموضوع مش ما بيهمنا، وإحنا الحمد لله رب العالمين ما عندنا إفراط في تناول اللحوم الحمراء، بالعكس إحنا مش لاقين احنا مش لاقين لحوم حمراء ولا لحوم بيضاء. الله ييسر الخير الحمد لله، اسال الله ان يتم بخير وعافيه، والحمد لله اللي بيجي عيد اصلا، الحمد لله اللي بيجي عيد عشان الواحد يكل شويه زفر على قولت المثل. ربي يجيب الخير. اكتبوا لنا بالتعليقات هل انتم ممن يفرطون في تناول اللحوم الحمراء، شاركونا بالتعليقات.

0: العين.
1: إذا كنت من الناس اللي لما تيجي تصف سيارتك في أي مكان بيجيك واحد لابس جوليه بعرفش مكتوب عليه فاليه، مكتوب وراء فاليت، تمام، بيجي يقول لك يا أبو حميد لو سمحت أو لو سمحتي هنا فاليت، وقف شوي واسمع مني هالكلام اللي بحكي لك إياه. بحسب أمانة عمان، أمانة عمان قدمت أو أطلقت خدمة إصدار تصاريح للاصطفاف والفاليه إلكترونيا. مش كل واحد بوقفك في الشارع بقول لك فاليه أو بقول لك لو سمحت هذا مصف خاص، بتقول له اتفضل هاي مفتاح السيارة وتدفع له ليرتين وثلاث وتكرمه وتعطيه سيارتك. الآن الموضوع صار مقنن، بعرف شو كان سابقا مقنن لكن الآن صار في يعني حملة، أو خليني أحكي الأمانة، أمانة عمان أطلقت خدمة إلكترونية لإصدار تصاريح الاصطفاف والفاليه للحد من العشوائية والمخالفات في الشوارع والمناطق التجارية. وطبعا كل واحد فيكم شاف حدا وقفه في الشارع وقال له فاليه كبير أو قال له مصفات خاصة أو كذا، اكتب لي بالتعليقات هل فعلا تعرضت لهذه المواقف وشو تصرفاتك بهذه الحالة. أنا والله بروح بسير أدور لي عكراجي بعيدة وصف في دخلي وبمشي، خليها على الله قفت عليها.
0: حسب يسطى هدي يسطى هنموت يسطى.

من الأشياء اللي بتسور البال والخاطر وأنا بحكيها لكل الناس اللي بسمعونا، أنا بكون مبسوط لما بسمع إنه بلدي الأردن عنده اكتفاء ذاتي في أي شيء، في أي شيء، صناعة، زراعة، اقتصاد، إن شاء الله يا رب يكون عندنا اكتفاء في كل شيء. وزير الزراعة تحدث عن نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والتي بلغت 62%. والله إشي بسور البال والخاطر، الحمد لله. طبعا حيث نما القطاع الزراعي خلال 2025 7.4%. أنا بدي أسأل سؤال لكل من يتابعنا الآن، هل فعلا أنت من الناس الحريص على تناول الخضار والفواكه اللي منشأها أردني؟ يعني لما بقولي والله ليمون بلدي، أو لما بقولي والله تفاح بلدي، أو بقولي والله هذا مثلا بندورة عنا مثلا مش مستوردة، أو بطيخ وادي عربة مش كذا، بطيخ جنوب إفريقيا ولا بعرفش، أو موز بلدي. يعني أنا بسأل هاي الأسئلة ليش؟ هل أنا اليوم حريص أني أعزز من دور المزارع بالحفاظ على مكانته في السوق، على منتجاته بالسوق؟ وهذا واجبنا جميعا أنه نحمي مزارعنا، لأنه فعلا هو صمام الأمان في مجتمعاتنا. الاكتفاء الذاتي 62% من نسبة المحاصيل أو المحاصيل الزراعية، وهذا شيء بصراحة نقول الحمد لله عليه دائما وأبداً.

ما كان فاصل هيك يزيد بيحب يشاركنا دائما بالفيسبوكيات الحلوه الخفيفه اللطيفه. الفيسبوكيه هاي لكل شخص عم بيتابعني وبيخاف من البسس يعني القطط يعني القطوه عقولت الاخواننا اللي في البحرين لبسيني باللبناني. اي حدا بيخاف من البسس في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لسيده ماشيه هيك جنب البيت فلقت جنب الدربزين او جنب الدرج بسه. يا ريت نشوف الفيديو اذا احببتوا يعني برضو بصير يعني تمام. فراحت هيك لكشتها للبسه او ضربتها شلوطه الفيديو امامنا. طبعا هي ما اثرت البسه ما خافت ترى فالبسه بس اطلعت عليه طلعت على الدرج. ربنا جزاها للست يعني انا بقول الله يعطيها الصحه ويعينها. ومباشره وقعت ويعني ادعثرت بالدرج واصيبت وبدات تصرخ. طبعا الله يا ربي يشفيها ويعافيها. انا بقول يعني بصراحه بيقولوا ان البسه لها خطيه ديروا بالكم. هل فعلا صار معك موقف طلعت لك بسه من جوا حاول ينطط عليك او مشهد هيك كركبك؟ لكل من يخاف من القطط منشنوا لي يوم هذول بهذا الفيديو. يلا بدي احط اللون شو ده.

0: نواصل بعده نواصل إن شاء الله. ابقى بالقرب من حياة تكرم.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة اف ام.
1: كم من مسافات قطعت، وساعات أهدرت، وأجساد أرهقت للحصول على شربة ماء. وأي ماء؟ إنه الماء الملوث الذي يبعد عنهم كيلومترات ويسبب لأطفالهم الأمراض التي تفتك بأحدهم كل 12 دقيقة. إنه نداء الإنسانية وواجب شكر النعم وباب السبق لمن أراد أجرا عظيما مستمرا. قال عليه الصلاة والسلام حين سئل عن أفضل الصدقة، قال: سقي الماء. احفر بئرا وأنقذ أسرا، واترك لنفسك ولمن تحب أثرا وأجرا عظيما.
2: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: فايبون. زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف فايبي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.
1: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هواء مباشر عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لكم جميعا، تحياتنا لكل اصدقائنا واحبائنا اللي انضمونا على السماع ليواصلوا معنا مشوار ترويحتي اليوم. اسعد الله اوقاتكم بكل الخير.

0: شيء أثر على شخصيتك وانت صغير حد مسيرت يافع لشاب لصبي بغض النظر اللي يعني أي حدا بسمعنا الآن، إشي أثر في بناء شخصيتك؟ في أشياء كثير أثرت سواء كان إيجابية أو سلبية على 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020. يا ترى شو الإشي اللي أثر على بناء شخصيتك؟ صغير كنت آدم وهادي كثير بس فرطت عكفر. والله ما كنت هيك يعني مشكلجي، كنت هيك كثير كيوت وآدمي بعدين سبحان الله تغير. أبو هاشم شو كنت أنت الطالب المليح الآدمي اللي نص نص؟ حسك كنت مشكلجي جاد؟ بس لعيب كرة أنت كنت. الله يبارك لك ربنا. يلا مباشرة أشياء أثرت على شخصياتنا، حابين نعرف شو هي الأشياء اللي فعلا إما صقلت الشخصية أو يعني. أبو معين، هيا الله أبو معين.
1: حبيبي يا دكتور.
0: حبيبي يا حبيبي، كيف حالك؟
1: على راسي لك. أنت رائع،
0: أنت زلمتي
1: ومواضيعك رائع. بتقول لي أنت قبل شوية هذيك اسماء بتاعت اللحم المحلوب كل تعرفوش.
0: أنت ما راح يصير معك هذا المرض،
1: معدتنا تأكل بعضها.
0: انت ما راح يصير معك من هباك المرض الحمد لله، الله يحميك.
1: لا بس طيب.
0: ابو معين شو اللي اثر على شخصيتك عبين مسيرتك الله يحميك؟
2: والله شوف علي. نعم. طبعا الله يرحمه في الكيار. كثير كان قاسي
0: تاج راسنا الله يرحمه يا رب ويحسن.
2: نعم. يعني واحد بالحمر اسمه ابو هاني، طبعا الزلمة هذا طول عمره عايش هنا صحيح على الدنيا، هو عايش بوجهنا، الله لا اعطاه لا خلفه ولا حاجه. بحكي بالحارة كلها ايش خلفته هو
0: كل اولاد الحارة اولاده. ابو هاني تهيئ. ابو هاني
2: من كدر مكان، من كدر ما احنا مغلبين احتفظنا وصار يحبنا وصار لما الحارك وصار نطلع نستحي منه لغايه اليوم نهض. اليوم الزلمة هذا موجود لغايه اليوم نهض.
0: جميل.
2: نستحي لما نشوفه الشارع
0: وما زال على قيد الحياه. ابو هاني الله يطول بعمره.
2: الله يعطيك
0: الصحه يا ابو هاني. الله يعطيك الصحه
2: ابو هاني. الله يعطيك الصحه. الله يعطيك الصحه.
0: ابو هاني كيف صرت هيك انت؟ يعني كيف صارت شخصيتك بهذا الشكل؟ ما شاء الله عنك هيك يعني.
2: ما كنت شقي، كنت
0: كنت مشتلجي. كنت تقعد ورا على اللوج مع الطلاب اللي يدخلوا بالصف.
2: ايش
0: كنت ورا تقعد على اللوج مع الطلاب اللي يدخلوا بالصف؟
2: اروح على اللوج زمان. اختي مره تجوزت برضه تروح حلو وانا صغير.
0: الله يبارك لك.
2: روح.
0: الله يحميك أبو معين. الله يبارك لك. أشكرك يا حبيبنا. تحياتنا لأبي معين الغالي. شكرا جزيلا لك. شكرا.

0: الأشياء اللي أثرت فيك في بناء شخصيتك كثير، في أشياء جزء الواحد هيك يصفن شوي صغيرة بتذكر. كنا نحكي قبل الساعة 5 عن موضوع المسجد وتربية المسجد، وفي أشياء مدرسين معينين بالمدرسة، في مواقف معينة، أصدقاء معينين. يعني في ناس بقولك ما تعلم الدخان إلا من أصحابه مثلا، الله يهديهم ويصلحهم، الله يهديهم ويصلحهم، بس الله يهديهم ويصلحهم، قولوا آمين اللهم آمين. وهكذا شو الأشياء اللي أثرت عليك في بناء شخصيتك على 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020. تحياتنا لمن يكتب يعلق. التلفزيون الأردني له في قلوبنا محبة نشاهده دوما، أكيد يعني شاشتنا الوطنية اللي بنفتخر وبنعتز فيها دائما وأبدا، ربنا يحفظكم ويرعاكم. بتكتب أيضا أختنا جوجو بتقول دائما برضو شخصية أبو عواد كانت تأثر فينا، والله في شخصية يعني مثلا سمعة ومرزوق والله كان يأثر بصراحة عليه، وكان يأثر في أشياء، لا في أشياء أقرب كانت تأثر فينا. يعني مثلا في ناس ربيت عند ستها مثلا ما ربيت عند أبوها أو إمها، في ناس مثلا والله حدا معين من الأقارب كان يأثر فيه، في شخصيات كانت تأثر فينا. يعني مثلا بتذكر كلمة من أحد أخوالي مرة قال لي أنت راح تكون مبدع، راح تكون إنسان ذكي. طبعا يعني لا الحمد لله الله يبارك له ويجزيه كل خير، تحية لخالي عبد الفتاح طبعا. ويعني أكيد في أشياء معينة ما بتنتسى، والله العظيم مرة موقف معين قال أنت يا خالي على فكرة ما شاء الله عنك ذكي والله يا رب يبارك لك. أخوي محمد يسعد مساك.
1: سعد مساك، كيف الحال؟
0: الله يحفظك ويرعاك.
1: شو أخبارك؟
0: الله يبارك لك.
1: الله يخليك. والله أنا واحد من الناس اللي أثرت في أو أثرت في شخصيتي

0: قيادات القضية الفلسطينية من في أيام حرب جنين، معركة جنين، مخيم جنين طبعا، وما بعد هيك الانتفاضة الثانية. يعني هاي القيادات
1: إيش اللي كانت موجودة
0: بهذيك الفترة،
1: إيش اللي أثر فيك في ذاك الوقت؟ عشان هيك ما
0: نعم،
1: شو اللي أثر فيك تحديدا؟
0: والله يعني كنا تافهين زمان، يعني كنا نفكر بأشياء مش المفروض إنه نفكر فيها، هي أشياء عادية.
1: نعم.
0: اليوم لما تشوف واحد عم بيضحي بحياته أو عم بيقاوم،
1: نعم،
0: وما عنده مشكلة إنه يضحي في حياته في سبيل الله وسبيل الوطن، للأمانة بتحس إنه أنت لا، لازم تكون أرجل من هيك، لازم تطلع على الدنيا بشكل آخر.
1: جميل.
0: لازم تكون طموحاتك شوي هيك فيها فكر ورجولة أكثر.
1: يا سلام.
0: فصراحة يعني يعني أنا بحكي عن حالي، هذا الإشي أثر في شخصيتي يعني غيرني بطريقة جذرية صراحة.
1: جميل جدا، جميل، أشكرك. يعني فعلا في أشياء بالواحد يعني سبحان الله بتأثر فيه ضمنيا، يعني أكيد ما حصل في العدوان على غزة آخر فترة أثر فينا كلنا بشكل أو بآخر، كيف أنه فعلا شفنا الصبر، شفنا الاحتساب، شفنا فكرة أن تحيا للأمة، إيش مش بسيط ولا سهل. أشكرك أخوي محمد، ربي يبارك لك ويحفظك ويرعاك. أبو مالك الله يسعد هالمساء.
2: الله يسعد مساك سيدي أبو عبد الله.
1: أبو مالك في شروة دايرك مصلحة؟
2: أنا جاهز سيدي.
1: الله الله نكفه، الله يبارك.
2: والله اسمع، خاصة محمود
1: خلاص هسه نشوف محمود برتب معاه الموضوع. الله يبارك لك ويهدي بالنا وبالك. أبو مالك شو اللي أثر على شخصيتك؟ شو اللي أثر على شخصيتك؟
2: أنا الله يرحمه أخوي فواز،
1: الله يرحمه أخونا،
2: أنا أبراهيم. أخوي فواز دخلني الجيش وبنى شخصيتي،
1: يا الله،
2: شوي شوي لما خلاني من الناس اللي يفتكن عليها.
1: جميل جميل.
2: والله الله يرحمه. يعني انا يعني كثير كثير تعلمت منه شغلات كويسه.
1: جميل. اذا دخولك للجيش كان علامه فارقه بشخصيه ابو مالك.
2: نعم، وبعدين هو اللي دخلني الجيش، وهو اللي خلاني شو اسمه اصير من الناس اللي مميزين في الجيش كمان.
1: ما شاء الله، يعني فعلا الجيش بربي، والجيش انضباط.
2: الجيش نعم.
1: يعني الله يبارك لك ويحفظك ويرعاك أبو مالك، أشكرك ورحمة الله على أخوك اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمات، أخونا أبو إبراهيم، الله يا ربي يرحمه ويجعله مثواه الجنة. شكرا لك أبو مالك. أبو عمر،
3: سلامات أبو حلقة، الله يعطيك العافية.
1: سلمك الله يا حبيبنا،
3: شو أخبارك؟
1: الله يحفظك ويرعاك.
3: أنا بوجه تحية لخالك عبد الفتاح، وعادي هو جرب يعني، ما ليش مطارس إيش جرب. فهمت علي؟
1: طبعا. بس والله كلامه مؤثر لحد هلا، بيأثر فيه كلامه.
3: لا بس الله عليك،
1: الله يحفظك ويرعاك أبو عمر. إيش اللي أثر فيك أبو عمر؟
3: أنا أستاذ رياضة، أنا كنت ما أحب الفوتبول، كنت في الصف الرابع.
1: أيوة.
3: والله اكتشف موهبتي الحمد لله رب العالمين، وضليت ألعب في الشارع طبعاً، ما ورحش ولا نادي.
1: ولا نادي.
3: بس إنه يعني صرت أحب الفوتبول كثير إلى الآن.
1: شو اسم أستاذ الرياضة؟ وجهه تحية على الهواء هيك نقول له.
3: الله. أنا مش كنت نسيت شو اسمه، بس وجهه تحية.
1: لا واضح إنك ما شاء الله طالب نجيب، ناس اسم أستاذك.
3: أنا لا أعجبك إن شاء الله. حبيبنا
1: معلقة. ربي يسعدك ويحفظك. المهم أستاذ الرياضة، تحياتنا لكل أساتذة الرياضة. الله يبارك لك ويحفظك ويرعاك، ربي ينور دربك أبو عمر، وطبعا أكيد على رأس والدي الغالي أستاذ أحمد أبو حلقة، بوجه له تحية. الله يحفظك يا أبو عمر، شكرا جزيلا لك. شكرا. يعني دائما بتقول أكثر شيء غير شخصيتي الغربة، عندما ذهبت لدراسة بعيدا عن أهلي وكان لابد أن أعتمد على نفسي. الغربة يعني لا، الغربة انسى، دمار شامل، مش بتغير الشخصية، بتغير كثير الشخصية. شباب الغربة بتغير الشخصية يا إخوان، إيش فيه؟ اذكروا الله يا إخوان. يلا بارك الله فيكم.

0: شهم معنا على الهواء مباشره. يسعد مساك يا ام شهم. الو حيا الله ام شهم. كيف الحال؟
1: الله يسعدك. تمام الحمد لله.
0: شيء غير في شخصيه ام شهم؟
1: شو اللي غير؟ اولا يعني البني ادم بتغير من كل اللي حواليه، باخذ منهم عبر ودروس.
0: جميل.
1: اللي بده ياخذ دروس باخذ، اللي ما بده ياخذ بتعلم من كيسه.
0: اها
1: انا اول حدا غير بشخصيتي الله يرحمه ابوي.
0: جميل.
1: كان هو داعية لله في المساجد
0: ما شاء الله،
1: يعني ربنا عالدين،
0: الله يتقبل ويبارك.
1: الدين اولا يعني الدين بيجيب اخلاق، بيجيب تربيه، بيجيب صبر، بيجيب كل شيء.
0: جميل جميل.
1: الام امي برضه الله يرحمها، برضه ربطنا على الصبر. يعني انا هسه في بيت مستقل انا وزوجي واولادي،
0: الله يبارك
1: بس لك. اخذت منها الصبر، كيف كانت تتحمل تصبر تتغاضى عن اشياء. فهذا الاشي يعني شفته بطبقته بالمستقبل.
0: يا سلام يا سلام.
1: اخوي الكبير الله يعطيه الصحه وطول العمر اخذت منه الجلد انه ثابري جيبي اجتهدي.
0: يا سلام يا سلام.
1: باقي اخواني برضه اللي ما عمل إشي بحياته حاولت أستفيد من تجاربه.
0: جميل، يعني على الأقل تجربته في الأشياء. ربي يبارك لك ويحفظك ما شاء الله عنك.
1: الله يسعدك. ومحمود أخوي هذا صديق الصدق، فأوجه له أحلى تحية.
0: يا سلام يا سلام.
1: هذا أكبر من سنتين، هو كان داعم.
0: يعني روسيا أنت وياه؟
1: إيه؟
0: بقول روسيا أنت وياه؟
1: روسية بس.
0: تقاتلوا تضربوا بعض وما زلتوا؟
1: إيه طميت شعر. بس كنت معهم انا زي حسن صبي دائما معهم.
0: الله يبارك لك ما شاء الله عنك يا ام شهم، ربي يحفظك ويرعاك. تحياتنا لك يا ام شهم، شكرا جزيلا لك. اذا الحياه تجارب، وكثير من الدروس اللي بنتعلمها اليوم بتنعكس على شخصياتنا. ما زلنا معكم، بنفتح المجال لاتصالاتكم ومشاركاتكم، لكن بعد هذا الفاصل تكرم ابقوا بالقرب من حياه.
2: ترويحة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: حيكون. زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: الله أكبر، الله أكبر.
3: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: الأوسط لتقنية الحاسب الآلي

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياتي في أم استكمال مشوار ترويحة اليوم. كثير هي الدروس، كثير هي المواقف اللي علمتنا وتعلمنا منها وما زلنا نتعلم. ترى اللي بيقول خلاص تعلمت معناها جهل. خلينا نستقبل اتصالاتكم. شيء غير أو أثر في شخصيتك على 06-516-40-20 و06-516-50-20 06-516-20-60 و06-516-20-20. بس ما بتقول الظروف الصعبة في الحياة علمتني المثابرة والصبر وأن لا يأس مع اليقين. أكيد أي إنسان عنده يقين بالله لا ييأس من روح الله. على 06-516-40-20 و06-516-50-20 06-516-20-60 و06-516-20-20 هي أرقام التواصل معنا. وشو في أشياء أثرت عليكم على شخصيتكم، سواء كانوا أشخاص، مواقف، سفر، ذكريات، أشياء ما بتنتسى لها أثر في بناء شخصياتنا. حابين نسمعها منكم على الهواء مباشرة.

0: طيب يا جماعة بنروح أنا وياكم سريعا لمجموعة فيسبوكيات هنختم فيها حلقتنا اليوم حتى يعني ما يروح الوقت. وأكيد في فيديو انتشر لأحد المهندسين وهو يقسم يمين الانتساب لنقابة المهندسين. إذا في مجالك أن نأخذ بالصوت والصورة, وطبعا هذا المهندس يعني جميل جدا على ما أكد عليه في هذا الفيديو, وهو يقول نتابع أنا وياكم بالصوت والصورة ماذا يقول هذا المهندس. نتابع من بداية الفيديو لو سمحتوا, سمعونا يا يلا نفتح الصوت بس يلا شباب.
1: عظيم أنني لن أتعامل وأنا مسحر التعامل مع العدو الصهيوني, وأنني سأقاوم تطبيعي معه بكل الطرق والوسائل المتاحة لي.
0: هي رسالة من مهندسينا الأبطال اللي احنا عندهم بالأردن يقسموا أثناء انتسابهم للنقابة, نقابة المهندسين الأردنيين اللي فعلا قانونها يجرم التطبيع مع العدو الصهيوني أو التعامل مع الجهات الإسرائيلية, وهذا من شأنه فعلا أنه احنا نفتخر ونعتز بمهندسينا بنقاباتنا اللي اليوم فعلا هنا بالأردن. هذه الرسالة الواضحة اللي احنا نحكي من خلالها, الله يحفظهم ويرعاهم الشباب اللي يؤمنوا بأن هذا العدو سيبقى عدو مهما حصل ما حصل. الله يحفظهم ويرعاهم جميعاً.

إخوان في غزة. أكيد في فيديو انتشر أنا وياكم برضو رح نشوفه. هذا الفيديو انتشر من أحد مساجد قطاع غزة وفي حلق القرآن هناك، حيث يتحلق الأطفال الكبار الصغار في حلق القرآن في المساجد، حتى مساجد يعني فيما يسمى أجزاء من مساجد مهدومة أو حتى جدران يعني متبقية لهذه المساجد أو يعني معرش قاعدين فيه مسمينه مسجد. هناك في حلقات تحفظ القرآن يعني يكتظ الطلبة لحفظ القرآن، وين؟ في قطاع غزة. فكيف هو حالنا إحنا مع القرآن الكريم؟ نتابع.

0: سمعوني يا شباب.
1: أبسط جمال المنظر لنفسي بس.
2: الله اللهم صل على سيدنا محمد. دخلت أصلي المغرب في أحد المساجد في غزة، وهذا شكل كل مساجد قطاعنا الحبيب بعد صلاة المغرب، حلقات تحفيظ القرآن الكريم. والله حلقات العز وحلقات التربية السليمة، عشان هيك لما أحكي لكم أنا اللهم صل على سيدنا محمد، فعلا تربية المساجد خير تربية لأبنائنا. والله العظيم هان يربى الرجال، في هذه الحلقات يربى الأبطال، في هذه المناطق تحديدا تربى العقيدة السليمة. والله العظيم يا جماعة الخير، أي حد عنده أطفال، عنده أبناء، عنده شباب مش ملتزمين بالمسجد وبحلقات التحفيظ، أهم شيء يدق عليهم فيه عشان يكونوا من البارين حلقات تحفيظ القرآن. الله يكرمنا ويكرمكم إن شاء الله.
0: اللهم آمين. هنيئا لأهلنا في غزة، هذه الروح، هذه الإيجابية، هذا العطاء، هذا الالتصاق والالتحام مع كتاب الله سبحانه وتعالى. الله يتقبلهم ويحفظهم ويرعاهم جميعا.

0: بدأنا حديثنا في تربيحتنا اليوم عن دور المساجد في تربية النشأ والأجيال، وهذا هي الرسالة اللي نختم فيها اليوم معكم من قطاع غزة. فعلا هناك يربى الأبطال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مساجدنا عامرة بالأبناء وبالشباب وبالنشأ وباليافعين، ويقدرنا على ذلك، اللهم أمين. في نهاية لقائنا لهذا اليوم تقبلوا تحياتنا جميعا، وأذكركم أن غدا هو يوم لحملة من حملات إذاعة حياة FM نفتح فيه ونشرع فيه أبواب الخير، عيدك بأضحيتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويعينكم على الطاعة. دمتم بمعية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: الفصل السادس من حياة فأما السلام عليكم والبداية بالعناوين. جلالة الملك يؤكد أن أي اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية يجب أن يضمن أمن الدول العربية. 3 شهداء ومصابون بقصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح في قطاع غزة. رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن انتهاء عملية الغضب الملحمي على إيران. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة ومن التقديم محمد رياض. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وتناول اللقاء متانة العلاقات بين الأردن وأستراليا وسبل توطيد التعاون في شتى المجالات لا سيما العسكرية والأمنية. وبالحديث عن أبرز المستجدات في المنطقة، أكد جلالته أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول العربية. دان الأردن اليوم الاستهداف الذي تعرضت له أبو ظبي بمسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة بركة أو بركة للطاقة النووية، انتهاكا سافرا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنها والمقيمين فيها. هذا وكانت أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيرة دخلت أجواء الدولة من جهة الحدود الغربية، مشيرة إلى إسقاط 2 منها، فيما أصابت 3 مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الهجوم على أن يتم الإعلان عن مستجدات بعد انتهاء التحقيقات. التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في ختام زيارته إلى جمهورية إستونيا اليوم وبحضور وزير الخارجية الإستوني عددا من ممثلي القطاع الخاص الإستوني، وأجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص الأردني والإستوني في عدد من القطاعات الحيوية خاصة التكنولوجيا والتحول الرقمي والابتكار والطاقة والسياحة. جددت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة السير تحذيرهما من رسائل احتيالية توهم مستقبليها بأنها روابط لدفع المخالفات المرورية بحجة تجنب مضاعفة قيمتها أو فرض غرامات إضافية. وأكدت الجهتان أن هذه الرسائل الوهمية تصل إلى الهواتف المحمولة مدعية صدورها عن جهات رسمية وتدعو المواطنين إلى المسارعة لدفع المخالفات عبر الدخول إلى رابط مرفق داخل الرسالة. وأهابت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة السير بالمواطنين عدم التعامل مع تلك الرسائل تحت أي ظرف واعتبارها رسائل احتيالية، وشددت على أن حذفها فورا هو الإجراء الأمثل لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، مع ضرورة الاعتماد على المواقع الرسمية المعروفة لإتمام مثل هذه المعاملات. باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب قطاع غزة 10 اليوم استقبال المرضى والمراجعين لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في غزة وتقديم يد العون والمساعدة لهم جراء الظروف الإنسانية والطبية التي يشهدها القطاع. استشهد 3 فلسطينيين مساء اليوم بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي دير البلح وسط قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح بعضها خطيرة بعد قصف طيران الاحتلال محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. هذا ويشهد قطاع غزة منذ أيام تصعيدا ميدانيا متواصلا مع استمرار القصف الجوي والمدفعي وتكرار الاستهدافات في مناطق متفرقة من القطاع، مما فاقم حالة عدم الاستقرار وزاد من حجم المعاناة الإنسانية المتفاقمة أصلا. وتأتي هذه التطورات في وقت ارتفع فيه عدد الشهداء خلال الساعات الأخيرة إلى 13 شهيدا على الأقل. صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، في خطوة وصفتها محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية بأنها تصعيد استيطاني خطير يهدف إلى تهجير السكان المقدسيين وتعزيز السيطرة الاستيطانية على محيط الأقصى. وبموجب القرار سيتم تخويل شركة تطوير الحي اليهودي في القدس بتنفيذ عمليات الاستيلاء والاستملاك بصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة ما يسمى الحي اليهودي داخل البلدة القديمة. هذا واقتحم مئات المستوطنين المتطرفين اليوم المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي عشية حلول ما يسمى رأس الشهر العبري. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 443 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية داخل المسجد. أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون اليوم أن عملية الغضب الملحمي انتهت، وقال جونسون في تصريحات لفوكس نيوز إن عملية الغضب الملحمي انتهت ونحن بصدد مشروع يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز حسب قوله. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، السعر للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 1.33، الدولار مقابل الين الياباني 158، الذهب للأونصة يبلغ 4540، الفضة للأونصة 75، النفط الأمريكي الخام 101، النفط برنت يبلغ 109 دولارات للبرميل.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: بهذا نصل إلى ختام فترة الحصاد. دائما للمزيد تابعوا موقع أخبار حياة في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. إذا أخطائك كثيرة في شغلك فالمشكلة مش ضغط الشغل، المشكلة في كفاءتك. في الوظيفة والأعمال في قاعدة واضحة بتحكي كل ما زادت أخطائك يعني كفاءتك أقل، وكل ما زادت كفاءتك يعني أخطائك بتقل. ليش؟ لأنه الشخص الكفؤ فاهم شغله، فاهم قراراته، فاهم تأثير كل خطوة بيعملها. عشان هيك تلاقي موظف ناجح الخطأ اللي بوقع فيه قليل، لأنه بملك معرفة زائد خبرة زائد مهارات. وهون الموظف العادي لما يغلط ببلش يبرر، ضغط، ما حدا شرح لي، الوقت ما كفى. بينما الموظف المثالي لما يغلط ببلش يحلل، وين المشكلة؟ شو المهارة الناقصة عندي؟ شو لازم أتعلم؟ الأول بهرب من السبب، الثاني بيعالج السبب من جذوره. بتعرف حتى لو أنت مش موظف وبتسمعنا، فلو كنت مثلاً سائق تاكسي، كابتن في التطبيقات، مرات بتتخانق مع الزبائن وبتحصل تقييمات سيئة. الكابتن العادي بصير يحكي الناس صعب، الزبائن سيئين، بينما المثالي بوقف مع نفسه وبيبلش يحلل، هل أسلوبي سيء؟ هل قيادتي مزعجة؟ هل ما بعرف أتعامل مع الناس؟ وبيبلش يشتغل على حاله، بيحسن أسلوبه وبتعلم خدمة العملاء وبضبط قيادته. بعد فترة نفس الشغل بس نتائجه مختلفة. طيب كيف ترفع كفاءتك؟ باختصار شديد ثلاث أشياء اشتغل عليهم. أولا المعرفة، افهم شغلك بعمق، اقرأ، اسأل وتعلم. اثنين اكتسب المهارات العملية، حول المعرفة لتطبيق مش بس انك تعرف. ثلاث التخصص، ركز على مهامك الأساسية واتقن أدوات شغلك. الخلاصة إذا أخطائك كثيرة ما بتحتاج تشتكي، بتحتاج إنك تتطور. ابدأ من اليوم، راقب أخطائك واعتبرها خريطة تطويرك، لأنه كل خطأ مش مشكلة، هو مؤشر بحتاج منك إنك تطوره. وتذكر دايما أنت شركة، اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
3: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
2: العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة نبدأها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق وسيد الناس أجمعين. هذه السيرة العطرة لهذه الأمة تبدأ فعليا مع المؤسس الأول. نحن الآن في أصعب أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عام الحزن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش فيه أسوأ يوم في حياته كما تحدث هو بنفسه عليه الصلاة والسلام. طبعا الرد الإلهي على رد قريش ثم رد ثقيف، قبيلة ثقيف بالطائف، على النبي صلى الله عليه وسلم كان مختلفا هذه المرة. الله عز وجل جاء رده العظيم على هذه الأحداث العظيمة الجسيمة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج، حدث عظيم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما لا يأخذ لدى كثير من أبناء أمتنا اليوم وضع الطبيعي. الإسراء والمعراج حدث من أعجب ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره حتى آخر حياته. يعني عندنا أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث فيها ليل في المدينة المنورة، يقول دائما رأيت ليلة أسري بي كذا وكذا، مررت ليلة أسري بي بكذا وكذا، فهو يتذكر هذه الأحداث بكثرة. حتى إنه سيدة عائشة يعني تذكر حدث، إحنا بنعرف ليلة الإسراء والمعراج كانت صغيرة جدا بالسن، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها بعد، ولكن في الأحداث اللاحقة ثم بعد الهجرة وبعد حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، الإسراء والمعراج ظل موجود وحادثة موجودة ومذكورة، بدليل إنه موضوع مثلا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء كان مطروحا على الطاولة، ولدرجة إنه السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ليلة أسري بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه. هذه تدلنا على أن الإسراء والمعراج كان حادثا عظيما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى آخر حياته. الآن ما هي الحادثة فعليا؟ أولا لابد من تقرير مسألة مهمة جدا، نحن لسنا بصدد حدث واحد، يعني هي ليست رحلة واحدة اسمها الإسراء والمعراج، نحن أمام حدثين في نفس الليلة، رحلة الإسراء ورحلة العروج، هذول رحلتين مختلفات تماما. رحلة الإسراء طولها حوالي يعني ومسافتها حوالي 1500 كيلومتر من مكة المكرمة إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى المبارك، والرحلة الثانية هي رحلة العروج إلى السماء. طبعا المعراج هو موضع بداية العروج، هيك اسم مكان هو، فبالتالي العروج هو من بيت المقدس إلى السماوات العلى ثم العودة إلى بيت المقدس، فبالتالي إحنا أمام رحلتين مختلفات تماما. السؤال المطروح، لماذا عندنا في القرآن سورة اسمها سورة الإسراء وليس عندنا سورة العروج؟ فعليا ذكر الله عز وجل حادثة الإسراء في سورة الإسراء، وذكر حادثة العروج إلى السماء في سورة النجم. فعليا لماذا؟ الإسراء مسألة خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أما العروج إلى السماء فهو خاص برسول الله شخصيا صلى الله عليه وسلم. يعني أنت فعليا لا يترتب عليك شيء من حادثة العروج إلى السماء، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار والأنبياء إلى آخره، لكن في حالة الإسراء يترتب عليك شيء مهم جدا. إيش هو؟ خلينا نقول القصة باختصار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت في ذلك اليوم أو في تلك الليلة، وعلى الأرجح هي في نهايات شهر رجب، المرجح عادة المتعارف عليه أنه 27 رجب، فبغض النظر يعني، لكن عموما هي المتعارف عليه ذلك التوقيت، وأنا عموما على فكرة أرجحه بين جميع الآراء المختلفة. 27 من رجب في العام 12 للبعثة، يعني فعليا 11.5 للبعثة لنقول. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بايت في بيته، فيأتيه جبريل ثم يفتح صدره وتتكرر حادثة شق الصدر مرة أخرى اللي حدثت لما كان عمره 4 سنوات. هاي المرة النبي صلى الله عليه وسلم رآها بعينه ولم يخف ولا يرتعب ولا شيء، ليه؟ لأنه هو معتاد، ثم إنها تحضير له لهذا الحدث العظيم، فيغسل قلبه مرة أخرى ويحشوه حكمة، ثم يضعه مرة أخرى ويلأم الجرح، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل ومعه دابة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم فوق الحمار ودون البغل، يعني أكبر من الحمار وأصغر من البغل، هي البراق، يركبه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يصف البراق يقول يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني وين آخر شيء تراه يقفز إلى هناك مباشرة في الأفق، هذه دلالة على السرعة الشديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب هذا البراق حتى أتى بيت المقدس. في ذلك اليوم لما نحكي بيت المقدس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو لا يعني مدينة القدس على فكرة، وهو يعني المسجد الأقصى، لأنه اسمه في ذلك اليوم كان بيت المقدس. أما المدينة مدينة القدس كان اسمها في ذلك اليوم إيلياء، هذا الاسم القديم من سنة 135 للميلاد. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول حتى أتيت بيت المقدس يعني حتى أتيت المسجد الأقصى. طيب متى تسمى المسجد الأقصى؟ لما نزلت سورة الإسراء بعد عدة أيام، بعد الحدث بعدة أيام نزلت سورة الإسراء، فقالت عن البيت المقدس هذا سمته المسجد الأقصى، وبالتالي ظهر اسم المسجد الأقصى لأول مرة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل بيت المقدس، دخل المسجد الأقصى المبارك، على الأرجح ربط البراق عند الحائط الغربي الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، وهذا الحائط فعليا يسمى لأجل ذلك حائط البراق لهذا السبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل وربط البراق من هناك، ثم أقبل إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى المبارك مش مثل ما بيتخيل بعض الناس إنه والله الجامع اللي قبته لونها رصاصي أو المبنى اللي قبته لونها ذهبي. المسجد الأقصى هو كل تلك المساحة اللي تصل إلى 144 دونم، 144 ألف متر مربع، هذه المساحة الضخمة كلها اسمها المسجد الأقصى. فيأتيها النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي بيطرحه كثير من الناس، كيف كان شكل الأقصى في ذلك الوقت؟ المسجد الأقصى كان خرابة في ذلك الوقت، وكان يقع خارج حدود المدينة، يعني لا يوجد سور للأقصى إلا السور الغربي اللي هو في نفس الوقت السور الشرقي لمدينة القدس، وبالتالي بواباته اللي هي عند باب المغارب اليوم وباب السلسلة وباب القطانين وباب الناظر، هذه الأبواب كانت موجودة لكنها تعتبر من أبواب مدينة القدس وليس من أبواب المسجد الأقصى. ثم بعد ذلك أطلال السور القديم الأصلي للمسجد الأقصى كانت موجودة، والمسجد عبارة عن خرائب يعني على تلة، هو نفسه تلة وفي أعلاها توجد الصخرة، والصخرة نفسها يوجد فيها مغارة في داخل الصخرة، يعني الصخرة ليست معلقة في الهواء ولا شيء، هذه في مغارة داخل الصخرة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي هناك ركعتين. هناك رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك عرف الأنبياء جميعا، لما رآهم رأى الأنبياء جميعا فأمهم في الصلاة، وهناك رواية أنه لا، هو صلى بعد أن عاد من السماء. بغض النظر، هو المهم أنه صلى هناك ركعتين إماما بالأنبياء، وهذا ما يهم أمتنا اليوم. أنه هناك ليش سماها الله عز وجل سورة الإسراء؟ لأنه رحلة الإسراء كانت بمثابة حفل تسليم قيادة الأمم كلها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تبدأ رحلة العروج إلى السماء. النبي صلى الله عليه وسلم يختار الفطرة، يشرب اللبن ولا يشرب الخمر، ثم يصعد إلى السماء، فيصعد إلى السماوات السبع، إلى السماء الدنيا يستفتح له جبريل فيرى آدم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك في السماء الثانية يرى يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام معا، ثم بعد ذلك في السماء الثالثة يرى يوسف عليه الصلاة والسلام، وفي الرابعة يرى إدريس عليه الصلاة والسلام، وفي الخامسة يرى هارون عليه الصلاة والسلام، ثم في السادسة يرى موسى عليه الصلاة والسلام. لاحظ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كيف مرتفعة مكانته جدا، لأنه هو يعني صاحب الأمة التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يلقى في السماء السابعة إبراهيم أبا الأنبياء عليه الصلاة والسلام فيرحبون به جميعا، ثم يصعد فيدخل الجنة ويرى ما فيها وما أعطي المؤمنون فيها، ورفع حتى رأى البيت المعمور فوق الكعبة مباشرة، ورأى سدرة المنتهى، وهناك سدرة المنتهى يعني منطقة لا يصلها حتى جبريل، وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أوحى الله عز وجل حين كلمه في ذلك الموضع، فأوحى له بأنه فرض عليه 50 صلاة. القصة معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل، وهو نازل سأله سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أنه ما أمرك ربك؟ فقال له 50، فقال له قد عالجت بني إسرائيل فأمتك لا تطيق ذلك، فارجع لربك واسأله التخفيف. فصار يرجع هنا وهناك حتى نزلت الصلوات من 50 إلى 50 صلوات. السؤال اللي بيطرحوه بعض الناس الآن، يعني بيقولوا بعض الناس المشككين في هذه الحادثة وفي هذه القصة، يعني الله عز وجل لماذا يعني يفرض 50 ثم بعد ذلك ينزلها؟ هنا تبرز الحكمة الإلهية في تخفيف الأوامر وفي نفس الوقت بقاء الأجر العظيم من الله عز وجل. وينزل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود من بيت المقدس، يعود إلى مكة المكرمة. فلما أصبح في اليوم التالي حدث الناس بهذا الحدث، أول واحد سمع بهذا الحدث كان أبو جهل، فكذبه وجحده، ثم جمع الناس فصاروا يكذبونه ويهزؤون به صلى الله عليه وسلم ويتحدونه أن يصف المسجد الأقصى، فجلاه الله عز وجل، كشفه له مثل التلفزيون أمامه وبدأ يصف لهم المسجد الأقصى، فهم مستغربين، الوصف صحيح ولا يعني، ولكن لا يستطيعون أن يصدقوا. واحد فقط سمع الخبر فصدق فورا، هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن المسجد الأقصى، فلما وصف له الأقصى قال له: صدقت، أشهد أنك رسول الله، فسمي أبو بكر الصديق. هكذا كانت رحلة الإسراء اللي كانت بمثابة تغيير عظيم سيحدث لهذه الأمة. نراكم على خير، والسلام عليكم.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعاً.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية حياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا بكرم الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام وعبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. الإسلام والكرام يعلمنا المنهجية الفائقة. الإسلام عندما بدأ بقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وعندما أتبعها الله تعالى بآيات نون والقلم وما يسطرون إلى غير ذلك من الآيات الدالة على العلم، هذا له ما بعده، وهذا له شأنه في منهجية فائقة ألا وهي العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم الكرام هو الأساس في الإسلام، ثم يتبعه العمل. لذلك قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والإيمان علم. ومن هذا الباب هذه منهجية في العلم الإسلامي وفي الفقه تحديدا، أنه لا يجوز أن تعمل إلا بعد أن تعلم. بدك تعلم المسألة. نعم، العلماء قالوا أن هنالك فارقا بين المعاملات والعبادات. الأصل في العبادة المنع، ثم يأتي الدليل ليقول لك كيف تعبد الله، لكن الأصل في المعاملات الإباحة إلا إذا خالف. ولذلك العلم هنا يتابعه الإنسان بدءا وانتهاء. أقول ذلك في زمن كثرت فيه الشبهات وكثرت فيه المخالفات وكثرت وتعقدت فيه القضايا، ودعاني إلى هذا أن من الناس من يفعل بعض الأشياء من التجارة ومن المراهنات، بل من الزواج أحيانا، وأحيانا من البيوعات وهي مخالفة للشريعة. يعني واحد أبدل شيكات مؤخرة بمبلغ أقل من ذلك لأنه محتاج إلى النقد، ويظن أن ذلك ممكن ومتاح، ويقيسه على غيره من المبادلات. هذا لا يصح، هذا صنف ربوي. هذا صنف ربوي هو المال، ما بصح تبادل 10,000 مقسطات بثمن 8,000 نقدا، هذا ربا صريح. صحيح أن الأصل في الأشياء الإباحة المعاملات إلا إذا خالف الشرع، فإذا خالف الشرع لا قيمة له. كإنسان مثلا يريد أن يكتب في عقد الزواج الشرط التالي، أنا أتكلم عن أمور حقيقية، يريد أن يكتب مثلا 5,000 مؤخر، لكن وضع شرط أنه في حالة الطلاق يسقط المؤخر، ما بيصح. طب إيش كاتبه؟ ما بيجوز. إذن هنا أيها الكرام لازم كل إنسان يعلم ما الذي له وما الذي عليه. ومن هذا الباب خاصة في إجراء العقود التجارية والإيجارات وعقود الزواج لازم يتم الإفصاح عن كامل التفاصيل حتى لا نقع في منازعات. الله يوفقنا ويكون في الدين ويجعلنا ممن يتعلمون ليعملوا. وأما أن نعكس الوضع، نعمل الشيء وبعدين نفاجأ أنه خالف الشريعة، بعض الأشياء يمكن تصويبها، بعضها مستحيل. مستحيل. كحال من الحالات، من أغرب الحالات التي مرت وحالة حقيقية، أن امرأة تزوجت بطريقة ما قبل انتهاء عدتها من الأول، إن لم تنتهي عدتها من الأول، وكيف تزوجت الثاني، فيقع الزواج باطلا وملحقاته باطلة، موضوع غاية في الخطورة. إذا ما الذي جرأهم على هذا؟ عدم المعرفة، عدم المعرفة. إذا تعلم، اسأل. اليوم نقول حتى في العقود مع البنوك، حتى مع البنوك الإسلامية نقول للناس اقرأوا البند، اقرأوا العقد، بل اعرضه على خبير قانوني وشرعي حتى يقول لك أنه هذا صحيح ولا غير صحيح، لا أقل. إذا لم يكن خاطئا مناسب إلى كل غير مناسب، أما أن نتخبط أن نعمل كما نشاء وبعدين تعالوا اسألوا، ما بصح. صحيح أن الفقهاء أحيانا يتساهلون في الشيء إذا وقع، لكن بشرط أن لا يكون مخالفا للشرع، فإذا وقع مخالف للشرع كانت كارثته الكوارث. طيب، هنا كان في سؤال حول أنه هل نؤجر على والله الإحسان إلى غير المسلمين؟ لأن بعض الناس يعظم عليه ذلك، يرى هكذا، اتصلوا بي ناس يتساءلون إنه لو تقدم إلي واحد غير مسلم وبدنا نشرب مي يعني جيدة ولا مي سيئة؟ أنا أستغرب من هذا الأمر. نعم، يجب أن تقدم له الإحسان. حديث صحيح: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فلا يأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة. نعم، حتى وردت يعني في إحدى روايات الحديث بتبين: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. طبعا إذا كان الله تعالى قد شكر لكافر سقى كلبا ولبغي سقط كلبا، تخيل الإحسان للحيوانات، فكيف الإحسان إلى الإنسان؟ والله أعلم. طيب، إذن قال الله لنا سبحانه وتعالى، قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. تخيل أجر، شو معنى الإجارة؟ الحماية. طيب إنسان والله جاي مستجير بك، معقول لا تشرب ولا طعم؟ هذا كلام لا يقبل. طيب، كان هنا في سؤال من إحدى الأخوات حول قضية: هل في حرام لو استعملنا طقوس رياضة اليوغا إذا كانت رياضة؟ طيب، الإشكال في هذه في اليوغا أنها جاءت من بيئة غير بيئتنا، من بيئة لها عقائد الخصم البوذيين، وهذا أمر الحقيقة مشكلة. إذا كانوا يعتقدون أن والله بهذه الجلسة المعينة طويلة الزمن بالتأمل أنه ستقضى الحاجات، إحنا عندنا في الإسلام غير هيك، فلما نترك الشيء البين اللي أكرمنا الله به ونجري وراء خبرات وتجارب الآخرين؟ سنكون مع هذا المزيد إن شاء الله، لكن بعد هذا الاتصال. أبا حسين تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم شيخ.
1: سلام، أهلا يا أبو حسين، حياك الله.
2: شيخ، أنا كل يوم بقرأ ورد بالفجر، فالواحد أول يعني عادة بس يفتح المصحف بحكي بسم الله الرحمن الرحيم، فأنا لما فتحت المصحف كانت على سورة البراءة، على سورة التوبة، فأنا شو عملت؟ قرأت الفاتحة بعدين كملت السورة.
1: لا يعني ما قرأت بسم الله الرحمن الرحيم؟
2: أنا بفتح المصحف بقول بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أستاذ ماشي،
2: كان الورد تبعي ببلش من بداية
1: ماشي، أنت اللي فعلته أنك بسملت وقرأت الفاتحة، ثم لما نعم. ختمتها قلت: وللضالين براءة من الله ورسوله. صح؟
2: صحيح.
1: اللي عملته صحيح، اللي عملته صحيح، لأنك فررت من البسملة بالإتيان بسورة، اللي عملته صح. ولو بدأت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله كمان صحيح.
2: هو يعني لأنه العادة شيخ لما أفتح بقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني صفت
1: خلاص اللي عملته صح يا أستاذ،
2: استهلال بالقرآن بس
1: بالبسمة. اللي عملته يا أبو حسين سليم وصحيح، التزمت بالأمر الشرعي، لم تأتي بالبسمة بداية التوبة، وهذا صحيح. بارك الله فيك. طيب، الله يتقبل يا سيدي. أخي معين تفضل.
3: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله، أهلا وسهلا بكم.
3: تحياتي دكتور.
1: تفضل تفضل يا سيدي، حياك الله.
3: جمعة مباركة على الجميع، ولا ما شفتكيش في الجمعة حتى.
1: تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لفريق العمل. والله بالنسبة لي بعد
1: ارفع صوتك شوي بس، يلا تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي آية أخرى تقول أيضا في الآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: ألا بذكر الله عز وجل تطمئن القلوب، يعني راحة القلوب، راحة الأبدان، راحة السعادة، راحة البال، كل شيء بالنسبة لذكر الله عز وجل.
1: طيب،
3: أنا سؤالي اللي هو من محورين نتحاورهما بيني وبينك، اللي هو فوائد الذكر بالنسبة لهذه الآيات، أكيد له فوائد الذكر. والسؤال الثاني إنه بالنسبة لأيام العشر من الحجة، بس اللي إنسان اللي بده يضحي بصوم ولا أي واحد؟
1: طيب، بارك الله فيك، أشكرك يا أخي معن، أشكرك. طيب، إذا السؤال الأول حول كتاب الله تعالى: مما اتفقت عليه كلمة الناس المسلمين كلهم أنه بداية التوبة لا بسملة فيها، ومهما تصلها، قال الشاطبي، أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة. ولكن العلماء قالوا أنه يمكن بعد الآية الأولى، لو أنك قرأت بعد آيتين أو ثلاث، فسنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحيم، وأذان من الله، يجوز. ولكن بدايتها اللي عملته صح. والله يا أخي معين، يعني موضوعك مهم وهو الذكر، فاذكروني أذكركم، ذكر الله في عالم النسيان، في عالم المادية الجارة، في عالم التكاثر بالأموال والأولاد واللايكات والإعجاب انصرفنا. الذكر كثير مهم، لأنه هذا الذكر الكرام تأتي غايته وثمرته في الآية الأخرى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كلام صحيح، ذكر الله يكون بعدم نسيان منهج الله، وعدم نسيان الفرائض، وعدم نسيان حقوق الآخرين، ويكون بالذكر اللساني وبالذكر القلبي. فهو مهم في هذا الزمن الجارف أن نغتنم أوقاتا نقتطعها، وانت بسيارتك والمرة بتشتغل في بيتها، اذكر الله وسبحي واستغفري بدل هذا المادية الجارفة. أيام الحجة الكرام أيام فاضلة لكل الناس، لا يمتنع منها واحد. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه العشر، سأتحدث عن هذه القضية للأهمية، لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة اف ام. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار.
1: بس ب 145.
0: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: العمش
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 037-34-74-24.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البياقر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
5: في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم. الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكلنا.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقايا بن تآلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي فيلم لبرنامجكم فتاوى استكمال الجماعات. كان في سؤال عن أيام ذي الحجة، أرجو الكرام أن نفهم هذه المسألة في ضوء القاعدة التي بدأنا بها في المحور، العلم قبل العمل ضروري. لما يقول عليه السلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، فهم الصحابة أن الجهاد يدخل في العمل الصالح، إحنا لا، إحنا منا من يقصر العمل الصالح على الصيام، وهذا غير صحيح. كل الأعمال الصالحة كلها مباركة معظمة في هذه الأيام الفاضلة. طيب أبا ثائر تفضل يا سيدي.
1: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك ويرضى عليك، تفضل
1: سيدي. عندي سؤال ذو شقين.
0: تفضل.
1: حسب يقال عم بعرف شو حديث إنه أشكو لغير الله مذلة.
0: ليس حديثا.
1: ليس حديثا.
0: ليس حديثا.
1: طيب هسا أنا
0: الشكوى إلى يعني إنسان ناصح ينصحك ويقف معك ما فيها شيء.
1: أنا إلي حق عند ناس بدي طبعا في شيء وراك معي بديش كيف الله شو الدعاء يعني إيش أدعي علي أحكي
0: لا قبل الدعاء يعني أنت حاولت أنك تأخذ حقك منه بالقانون ما استطعت؟
1: بالقانون ما في شيء إشي إثبات عندي.
0: وهو منكر؟
1: هو بمواطن المصاري متوفرة من مدرسة في عمان، يعني مدرسة عريقة في عمان يعني معها مصاري بس بمواطن صار لي سنتين مش عارف أحصل مني.
0: والله يعني بتستطيع تشكو بما تشاء إلى الله تعالى ربي
1: يعني
0: إني
1: مش إشي
0: ما لا ما يعني النبي بده يعلمك كيف تدعى على الناس؟ لا طبعا لا.
1: طيب السؤال
0: ادعو بما تشاء.
1: الشق الثاني من السؤال نفسه على الموضوع، أنا لما كان اللي بدي منه 1000 دينار قلت من كثر ما طالب قلت له يا أخي أعطيني 500 دينار وخلصني، صار لهن سنة ما أعطانيش شيء، أعطاني 100 دينار قبل شهرين. أنا من حقي أرجع لل 500 دينار اللي أنا قلت له بديش إياه ناس
0: نعم. يعني إذا أنت قلت له ترغيبا أعطيني 500 ومسامحك، إذا أعطاك إياه نقدا
1: قلت له بس بدي أخلص.
0: لا ما فهمني شوي، هلا افرض خلينا نتفق، اذا انت قلت له اعطيني هذا المبلغ 500 وانا مسامحك، انت ملزم بالمسامحه بس بالشرط، ملزم يسلمك ال 500 مباشره، فاذا تباطا ما سلمك ترجع بالمطالب باصل مبلغ ال 1000 دينار.
1: يعني حق
0: نعم حقك يعني نعم حقك ما دام ما التزم حقك نعم.
1: يعني ما صار لي قلت له يا اخي انا من كثر يعني انا في الزرقاء بدي اروح على عمان رايح جاي رايح.
0: انا رايي تصبر عليه لحين القدره على الدفع، لا تسامحه لكن اصبر عليه، وانا رايي لا تدعي لي. بارك الله فيك، اشكرك يا ابو ثائر، والله يرجع لك مبلغ ان شاء الله. اخي حسين تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام حك الله، تفضل.
2: اصلا سيدي بدي اسالك سؤال يعني انا بدي اغلبك.
0: تفضل.
2: اصلا حكم بحكم مباراه اسمه حكم
0: مباراه
2: حكم مباراة بصير طيب. يغاوز مع فريق على ظهر فريق يعني يفوز على ظهر فريق.
0: طبعا لا طبعا لا، هاي أمانة
2: مش أمانة، هاي مش لازم
0: طبعا عليها. طبعا أمانة يا أستاذ.
2: والله يا سيدي بدنا إياك إنك هيك تتكرم علينا تجيب لنا برنامج وتوديه للاتحاد الأردني للحكام بفوزوا ناس على ظهر ناس وبضلوا طيب. موجود طول السنة على ظهر أندية ثانية.
0: طيب ماشي، أنا بشكرك يا أخي حسين، أشكرك. أبو عوني تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام حكم الله وسلم.
3: حياك الله. سيدي ذكرتم لأصحاب الأعذار إنه ممكن يقرأوا من القرآن الكريم من الموبايل.
0: ممكن نعم. النساء ممكن.
3: يعني وجدت أنا أحس إنه للحفظ لا، لأنه وجدنا في بعض البرامج أخطاء في التشكيل.
0: بدك تأخذ لك برنامج مطابق للمصحف المدينة المنورة موجود.
3: نعم
0: مصحف آية مثلا
3: بنفس الطريقة. نعم
0: مصحف آية.
3: أنا حبيت أنوه لهذا الأمر بس.
0: مش يعني أنا بنصح بالكتب المصاحف المطابقة للمصحف المدني، مش المصاحف المكتوبة المطبوعة حديثا، هاي ما بتنفع، هاي مش متحققين منها. بارك الله فيك على النصيحة يا بعوني، أشكرك. طيب إذا خلينا بس نعود إلى أيام ذي الحجة. أيام ذي الحجة الكرام العمل الصالح واسع جدا، الصيام جزء منه، اللي قادر على الصيام يصوم، اللي مش قادر يذهب إلى التلاوة، يذهب إلى الصدقة، يذهب إلى الإحسان إلى الناس. الصحابي فكروا في الجهاد، تخيلوا. طيب قضية الشكوى لغير الله، النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو على الناس، وكان يدعو للناس بالهداية، ومن هذا الأدب لا تدع على الناس، لعل الله تعالى يعني استجاب دعائك بأن هذا الإنسان الله يسر أمره حتى يقضيك بكون أحسن أفضل. خلي الإحسان بين الناس أفضل. إذا ما التزم بإخفاض المبلغ إلى 500 ارجع بالمطالبة. وإذا كان مسألة الإبراء بده يكون عاجل مباشرة. النبي عليه الصلاة والسلام سمع كعب بن مالك يتقاضى ابن حدرد، فالنبي ناداه وقال ضع الشطر يا كعب، قال سمعا وطاع وقام قال قم أنت فقده يعني مباشرة ما دام نزل لك بدك تدفع له مباشرة. يعني احنا هي ما بين الجد والمزح قضية المباراة. إنما خلينا نتكلم بكل أمانة, كل من حكم بين اثنين إن كان في موضوع رياضي إن كان بين طلاب وإن كان بين أولاد كل هذا يجب أن يكون عادلا. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل, وأي حكم والله يتعمد يعني تخسير الفريق الثاني بدون مبرر احنا بالنسبة لنا شرعا صدقا هو آثم ولازم القانون يعاقبه في هذا. نعم المصاحف بدنا نختار المصاحف الجيدة يا الكرام المطابقة للمصاحف العثمانية المعتمدة ضروري. كان هنا في سؤال رجل كان وكل زوجته يعني هو صاحب المال وكل زوجته بدفع مبلغ للأضاحي, فهل إذا بدأ شهر ذي الحجة من الذي يمسك عن قص الأظافر هي أو هو؟ لا هو, هو صاحب المال وصاحب الأضحية. وهي مسألة لازم نتكلم فيها إن شاء الله إنه هذا ليس بلازم يا جماعة. أنت لست محرما. أنا تستغرب من بعض الناس يسألونني متى نمسك متى نحرم بسبب الأضاحي. أنت لست محرما, المحرم ذاك الحاج والمعتمر, لكن أنت بالنسبة لك يفضل أن لا تقص من باب التشبه بالحجيج. إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من ظفره ولا حتى يضحي. مسألة العلماء تنازعوا فيها بين ثلاث مذاهب, منهم من حرم الأخذ ومنهم من كرهها, وبعض العلماء قالوا لا لا شيء في ذلك هذا ليس لنا. وفي حديث بيبين حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمتنع عن شيء إطلاقا عندما تفتل له عائشة القلائد لهديه عليه الصلاة والسلام. فالمسألة بسيطة. طيب إذا قضيت الكرام اليوغا يعني أنا بدل ما أجلس إنسان فارغ بدون تدبر, طيب اجلس جلسة تأمل يا سيدي استرخي, لكن خلي عندك تدبر وتفكر في خلق الله في آلاء الله في آيات الله المنزلة في القرآن, ثم خلي لسانك يلهج بذكر الله تعالى ثم بالدعاء, هكذا يستفيد الإنسان.

0: هذا لما نأخذ قضايا أيها الكرام من الآخرين بكون في عندهم عقائد تلبست بهذه الشعائر. لا، احنا من فضل الله تعالى عندنا ما يكفينا وفيها غنية وكفاية. طيب أخي قصي تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أحييك سيدي الشيخ. بدي أستفسر موضوع تحديد جنس الجنين. يعني أني أنا أطلع على عيادة أختار أنه أنا بدي ولد أو بنت ويعملوا لي فصل.
0: يعني أسأل يعني أنت عندك حاجة إلى هذا ولا بس هيك حب؟
1: أنا عندي 3 بنات والله وبدي ولد، ففي ناس اقترحوا أنه في عيادات بتعمل تحديد جنس، فبيختاروا إذا بدك ولد فبلاحظ بلقحوا الولد وبناء على طلبك.
0: يعني هل وصلتم إلى حالة الضرورة، بمعنى أنه هل زوجتك عندها إمكانية حمل متكرر أكثر من مرة ولا فرصة أخيرة بس؟
1: لا في في في شيء. طيب. بس انه يعني على الوضع الصحي ممكن. طيب. انه لقدام انه ما يكون مناسب يعني.
0: ماشي يا قصي، سوجيك عون الله، اشكرك يا سيدي. طيب هذه القضيه كانت قضيه طبيه، قضيه شرعيه. اولا قدر الله لا يغالب، قدر الله نافذ في الجميع، سواء يعني انت تدخلت ما احد يستطيع ان يخرج عن قدر الله، لكن يفضل عدم اخذ السبب الا للضروره. السبب لانه هذا راح يكون في كشف عورات من غير ضرورات. ها احنا هذا المحذور الوحيد، مش قضيه فصل الجنس ولكن او اختيار جنس المولود، لكن كشف العورات بدون ضروره. فخليها فرصه اخيره وانتظروا ان الله تعالى يهبكم ان شاء الله الولد بدون هذا السبب، يكون احسن افضل. حاله انه المراه لما يقال لها طبيا انه بقيت لك فرصه وحيده بناء على عده الاحمال، فعندها يمكن التدخل للضروره. يفضل حتى لا يلجأ الجميع، بعض الناس لو فتح لهم الباب راح يدخلوا هذا المعترك من اول الطريق، وهذا راح يسبب الى خلل ديموغرافي سكاني في المجتمعات، فيفضل عدم ذلك. طيب سؤال مهم، الاحتلام والجنابه، متى تجب الجنابه؟ والله حسمت الشريعه هذا، قال انما الماء من الماء. يعني اذا وجد الماء اللي هو الخارج من الانسان مما يكون رجل او امراه، فهذا هو الموجب للاغتسال، اما مش ما يتراءى للانسان. لا، إنما هل وجد شيئا أم لم يجد شيئا، إذا وجد الآثار اغتسل، ما وجد ما عليه شيء إطلاقا. طيب إذن هو ليس إمساكا. طيب قضية أنه دخلت العشر وأراد، ليس إمساك وليس لست محرما، لكن هذا من باب السنن. ثم لو أن إنسانا امتنع عن القص وبعدين قص لا يبطل أضحيته ولا عليه شيء على الرأي الراجح. طيب هل ممكن الجمعيات الخيرية أن تأخذ نسب مما تأخذه؟ هذه القضية تابعة على المسؤولين عن هذه الجمعيات، عليهم أن يضبطوا هذه النفقات، بسموها النفقات الإدارية، بما لا يزيد عن نسبة معينة ضمن الحاجة إليها، وكلما تم الاستغناء عن ذلك بكون أفضل. لذلك نقول لهم أولا خذوها من اشتراكاتكم أنتم الأعضاء، خذوها من تبرعات معلومة للناس، بقول والله بدنا نفقات الله. إنما الآن يفضل الإفصاح عنها لمن نأخذ منه الصدقات، إنه والله بدنا نقتطع منها نسبة إدارية. أما الزكوات الأصل الابتعاد عنها، والله تعالى أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM. قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمالا للإجابات. التناقض في المواقف، شخص محترم ملتزم لكنه يسب الذات الإلهية، أين التزامه؟ أليس في ضمن هذا المحور العلم قبل العمل، أن نعلم هذا الفعل الذي نفعله، هذا القول الذي نقوله، أهو صواب أم خطأ، مكفر ولا غير مكفر؟ أي استهزاء بأي شيء من رموز الدين كفر يكرم. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. هذا الاستهزاء، طب فكيف بالشتم والسب؟ فهذا خطير، وذاك هذا أهمية، يعني ممكن الإنسان الجاهل لأول وهلة يفعلها، فإذا علم، ومتى هذا يكون؟ ومن بداية حياته. والعجيب الغريب أن منهم من يتجرع على هذا الفعل المنكر سنوات، ويتزوج على هذا، ويبقى على هذا، وينجب على هذا، ولا أدري هل هو مسلم أم غير مسلم. فموضوع خطير، يعني الخطأ لأول مرة ممكن يعني أن يحتمل فيعلم الإنسان، كتكرار قضايا الطلاق، يعني اللي طلق زوجته أول مرة ينبه إلى خطورة المسألة وأن الجد فيها كالهزل، بعدين يقال له أنواع الطلاق إلى غير ذلك، وينصح بأن يبتعد عنها، فإن عاد إذن هذا عنده قصد وتصميم. فكيف من عاد إلى مثل هذا الفعل؟ هذا كفر قطعا، كفر. والأصل في المرأة أن تحسب كيف تعيش مع هذا الإنسان وتستمر معه في هذه العلاقة العجيبة الغريبة. بعض الناس يقول لك: ما حكم قراءة كتب التاريخ؟ والله يعني هذا مما لا يسأل عنه، كتب التاريخ ممتازة، ولكن بدك تقرأ التاريخ المصفى، بدك تقرأ التاريخ الصحيح إذا كنت قادرا على، لأن بعض الناس يأتي بأقوال عن الصحابة هنا وهناك يعني من خصوم الصحابة، لا، ذاك اللي بعث عن قضية الخلاف بين الصحابة، ما لك ولهذا. اقرأ كتب التاريخ في النافع المفيد، بل كان من رأي الإمام محمد رشيد رضا رحمة الله عليه صاحب تفسير المنار، إنه بقول أن العقيدة الإسلامية يعني لا يثبتها في القلوب إلا قراءة التاريخ الإسلامي. قصده لما تقرأ سيرة الرسول عليه السلام ولما تقرأ سيرة الصحابة تزداد بذلك إيمانا، أما تقرأ الآن السيرة أو التاريخ الملوث المزور رح تصير قلبك فيه سوداوية، رح تحقد على الناس، فقرأ التاريخ الصافي لتزداد إيمانا. أخي عامر تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام عليكم الله. لو سلام
1: الله عليك دكتور.
0: اللهم آمين. وأنتم يا سيدي؟
1: دكتور بدي أسألك، بدي أخذ بطاقة كريدت، بطاقة الائتمانية من شركة، يعني بيقولوا أنهم يعني تمويل إسلامي.
0: طيب.
1: بس بدي أستفسر أنه يعني بقول لك يعني مثلا رصيدة، خلينا نقول على سبيل المثال 1000 دينار.
0: بس ما في عندك رصيد أنت، هذا افتراضي أنه 1000 دينار، تستطيع تسحب يعني لـ1000 دينار.
1: بسحبهم بشتري فيهم يعني بستغل الـ1000 دينار، أنا يعني كأنه في جيبتي 1000 دينار.
0: مرابحة ولا دين عليك؟ مش مرابحة.
1: لا هم، أنا ما قرأتش هذا، بس أنا حكيت مع تلفون بقول لي هي مرابحة، بقول لي في فتوى من دائرة الإفتاء بقول لي 1.5%، يعني معك مثلا شهرين تسددهم، إذا مثلا ما سددت أنا خلال شهرين مثلا ضل علي 400 دينار من الـ1000 سددت يعني.
0: طيب إذا ما سددت شو بصير؟
1: مثلا ضل علي 400 من الـ1000 عليهم بترتب 1.5%، والشهر البعدي مثلا ضل 300 بصير برضو عليهم، يعني أي رصيد بضل عندك بيجي عليه 1%.
0: هلا أنت بدأت بهذه المعاملة ولا لسه ما بدأت فيها؟
1: لا لسه.
0: كأنك لم تطلع على العقد صح؟
1: أنا هيك فهمني.
0: لا لا لا، أنا أدعوك إنك تطلع على العقد وتقرأ وتدرسه، بلاش أجاوبك لأنه بالطريقة اللي وصفتها هذا لا يجوز. بالطريقة اللي وصفتها هاي غرامة على الدين المتبقي، والغرامات على الديون ربا صريح، وهذا ليست هكذا المرابحة. فأنا بقول لك لا تستعجل، اقرأ البنود الاتفاق والعقد ولاحقا نتكلم، وإذا أرسلت ليها بكون أحسن وأفضل. أخي عامر أنا بشكرك، وهي قضية هامة يكرم. طبعا الاقتصاد الإسلامي له محدداته، له عقوده، وله أبحاثه، من ضمنها المرابحة. المرابحة بيؤمن بيوع الأمانة، وذلك أنا عارف أن بعض البنوك صارت تصدر بطاقة في هذا، لكن أنت بتختار السلعة بعدين ببعثوا لك رسالة: أتريد أن ترابح بهذه السلعة على نسبة كذا إلى زمن كذا، إن بعثت رسالة وافقت، هذا نوع من الإسراع في المعاملة. والحقيقة لا يمنع الإسلام أن يكون في سرعة في الإنجاز. شفت اليوم كانت الرسائل زمان يعني مكتوبة، صارت بالبريد، اليوم صارت الرسائل مباشرة على الواتس، فلا حرج في هذا، إنما لازم يتم ضمن الإجراءات. وأي غرامات للتأخير دخلنا في إشكال. أنا ما بدي أستعجل، بديك أنت تتأنى في معرفة الشروط حتى لا نقع في المخالفات. أنصح في هذا في كتب التاريخ أن تقرأوا للمؤرخين الموثوقين، حتى لا أنصح في هذه المرحلة الكرام أن تقرأ موسوعات التاريخ الكبرى الضخمة ككتاب الطبري وابن الأثير وكذا. أنا لا أنصح بهذا، هذا بحاجة لمتخصصين، لأن هذه الكتب فيها وفيها، لأن العلماء هؤلاء كان في عصرهم منهجيتهم لا ينتقدون، يذكرون كل ما سمعوا مما صح وما لم يصح. وانت ايها الدارس بدك تكون عندك منهجيه التصفيه، طب انت لا تملك ذلك. لك في بعض الدارسين في الجامعات صار يصفي هذه الكتب، صحيح والله تاريخ الطبري عندي مجلدين صحيح، ولكن ما ادرك. فاقرا الكتب المحرره، اكتب مؤرخي، اقرا مثلا لدكتور عماد الدين خليل، الدكتور حسين مؤنس، لبعض المؤرخين الذين كتبوا في هذه، لفتره نور الدين زنكي، صلاح الدين، اقرا للباحثين الذين كتبوا في هذا. طيب كان هنا في سؤال، لو ان واحد في الحج يقول افترض، يقول لو سمح لي ان ادخل في مكه وان اؤدي النسك ولكن في مشاكل في الملابس، عندما بتكون يعني ارتكبت محظور من محظورات الإحرام أنك لبست ملابس وعند عليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك لإطعام 6 مساكين، صيام 3 أيام، أو ذبح خروف، وإن كنا لا ننصحك إطلاقا، لا أنصح بهذا أبدا، أن تخالف القوانين في الحج أبدا، لأن هذه تنظيم القوانين مهمة لرعاية المجموع ولرعاية الحجيج. حتى الآن الدخول إلى صحن الحرم للطواف هذا فرغ في الأيام الازدحام، فرغ فقط للطائفين أي للمحرمين بحجة وعمرة، فلا تمثل دور أنك محرم تلبس الملابس تدخل، لأنك أنت عطلت الغاية. الغاية تفريغ هذا المكان للطائفين، فخلي هذا المقصد مهم، العدد في ازدياد، الناس يحتاجون إلى تخفيف الزحام، فلا تزاحمهم على هذا. الحقيقة هذا من أهم القضايا. طيب كان في سؤال، في وظيفة لإنسان وبقول من ضمن وظائفه أنه يضع موسيقى هادئة كأنه في مكان رياضي، ما بضر، يعني الموسيقى الهادئة لا تضر، إن كان يتكلم حول المعازف لا شيء في ذلك. طبعا إذا مش موجودة بكون أفضل، لو يوضع أي شيء بس تلاوة، لا يوضع تلاوة قرآن في مكان صخب ورياضة وحركة، لا، يعني هذه الموسيقى الهادئة تحتمل، وإذا ما في موسيقى بكون أحسن وأفضل. تقول أحد الأخوات إن عند ذهب ليرات اشترته قبل سنوات عند إخراج الزكاة، نعتمد السعر القديم ولا السعر الجديد؟ طبعا الأصل هذا السؤال ما نسأله، لأن الذهب نحسب في يوم زكاته، الآن اشتريته أنت قبل 10 سنوات، الآن في هذا الوقت بدك تزكيه الآن بسعر اليوم، حتى مش سعر أمس ولا سعر الغد، سعر اليوم الآن في هذه اللحظة بتحسب زكاة مالي، بدخل على النت كم سعر الذهب، كم سعر الأونصة، كم سعر الليرة الذهبي الرشادي أو الإنجليزي، بحسب القيم، بخصم نفقاتي ومصاريفي والباقي يزكي، هذا هو الصواب، وذاك بنسميه سعر اليوم، وذاك هذا هو العلم. العلم قبل العمل، قبل الإنسان يخرج هذا الأمر على مسؤوليته بدك تعرف حكم الشريعة في هذه المسألة. طيب ما حكم تأخير قضاء الصيام لمدة 10 سنوات؟ هل ندفع كفارة واحدة ولا عن كل سنة كفارة؟ عن كل سنة كفارة. إذا كان التأخير بعذر ما بندفع حتى الفدية للكفارة، ما بندفعها، فقط عليكم الصيام. إذا كان التأخير بدون عذر هذا عليه القضاء وعليه فدية طعام مسكين عن كل يوم عن كل سنة. نعم اليوم بده يصير ب10 دينار وليس بدينار واحد، هذه مسألة اجتماعية أو اجتهادية لكن هي الصحيحة إن شاء الله تعالى. يعني السؤال، كم بيستطيع إنسان يجمع جمع التقديم وجمع التأخير؟ والله هذه المسألة تابعة إلى السفر الذي أنت تسافر فيه، هل هو سفر محدد معلوم متى نهايته. يعني من عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام يعني يعتبر مقيما بصراحة، أسبوع أسبوعين. أدري أنه هناك خلاف مسائل، لأن السائل بيقول أنه ممكن يعيش شهرين في هذا البلد، لا ما بصح. لذلك فقط أثناء الذهاب والإياب، لأنه أما إذا أقام الإنسان ونزل ودخل مكان واستوطن فيه فيعتبر مستوطنا مقيما، فلا يجمع ضروري. يعني سؤال، إحدى الأخوات كانها حرداني منذ أشهر عند زوجها وولدت، وبعد ولدتها بكم يوم بعد يوم توفي زوجها، فماذا عليها؟ نعم، في فارق يكرم بين المرأة إذا مات زوجها قبل ولادتها أو بعد ولادتها. تخيف الدقة وين. لو أن رجل مات أو طلق زوجته قبل أن تلد، بولادتها انتهت عدتها. أما سبحان الله أحيانا يصير العكس، إنها بتلد وهي حرداني وبعدها يموت زوجها، لا هذا عدتها 4 أشهر 10 أيام من الوفاة، كثير مسألة دقيقة. إذا هذه المرة، إذا الحامل إذا كانت والله مات زوجها قبل ما تلد، بالولادة انتهت العدة. أما إذا بعد أن ولدت ولو بلحظات فتعتبر عدتها 4 أشهر و10 أيام. هذه المسألة واضحة. ما الذي جعلنا الكرام ندقق هذه التدقيقات؟ اللي هو العلم، هذا العلم اللي يتكلم في مثل هذا السائل التفصيلية بأحكام قال الله، قال الرسول عليه السلام، ثم اجتهادات مش الناس العاديين، اجتهادات أهل العلم. لما نقول اجتهادات أهل العلم ما نتكلم عن مشايخ عصرنا، لا لا لا أبدا، نتكلم احنا عن الأئمة الكبار، نتكلم عن إمام الدنيا أبو حنيفة، عن إمام الدنيا مالك، الشافعي، أحمد، الأوزاعي، الليث، ابن حزم، فلان فلان ومن جاء بعده من هذه المدارس العلمية الكبيرة. فمثل هؤلاء الكرام هم الذين قرأوا الكتاب، قرأوا السنة، وزنوا بين الأدلة، أخذوا بمحددات، وكل مذهب له تقريبا بعض المسائل التي ينفرد بها من حيث علم الأصول وعلم كذا. على كل حال الله يوفق إن شاء الله الجميع إلى ما فيه الخير، ونتعلم لنعمل عملا صحيحا. شكر لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب جار بالكوفة، وكان هذا الجار يغني في غرفته كل ليلة ويسمع أبو حنيفة غناءه، وكان كثيرا ما يغني قول العرجي: أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، فسأل عنه من غد فأخبر بما كان من أمر، فدعا بسواده وهو شعار بني العباس آنئذ، وقال عن سواته فلبسهما وركب إلى والي المدينة، فقال له: إن لي جارا أخذه العسس أمس وما علمت منه إلا خيرا. فقال: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة فأطلقوا جميعا. فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا: ألست كنت تغني يا فتى أضاعوني وأيفة أضاعوا؟ فهل أضعناك؟ قال: لا والله، ولقد أحسنت وأكرمت، أحسن الله جزاءك. فقال له أبو حنيفة: فعد إلى ما كنت تغنيه، فإني كنت آنس به ولم أر به بأسا. قال: أفعل. وبذا كان هذا الإحسان قيدا للمودة ودرسا في حسن الجوار، فما استصلحت القلوب بمثل الجميل، وكما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله ومرحبا بكم في حضرة الكلمة، الروضة الغناء والبستان الذي نستاف من شذاه ونستل من شذاه عطر اللغة. مرحبا بكم في رحاب اللغة وفنونها وأفنانها في لقاء يتجدد بكم، فألف مرحى ومرحى.

وببركة الصلاة على النبي محمد بن عبد الله نبدأ وفي زيارة للروضة المباركة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يوما قلت قد جئت من حرم أسعى إلى حرم، يلفني الليل والصحراء والتعب، يا خير من حل في عيني فكحلها فأغمضت فوقك الأجفان والهدب، ظمآن يا سيدي ظمآن بي وجع، وفي عيونك بحر واسع لجب، فمد يمناك لي حتى أقبلها وسوف أرحل عن نفسي وأغترب. تركت مكة يجري دمعها وأنا تركت يافا وراء البحر تنتحب، أنا الذي علم الأيام ضحكتها لكنها علمتني كيف أكتئب، طفلا أسافر في الذكرى فتجرحني وأمسك الجرح في كفي وأحتجب، أخال عين رسول الله ترمقني فأستحي من دموعي وهي تنسكب.

أنت صاحب قلم في أي مجال من مجالات الإبداع، في الشعر، في القصة، في الرواية، في المسرح، فكن ضيفنا الجميل الجليل في حضرة الكلمة وشاركنا باتصالك 06516-2040 لننثر أمامنا أو لتنثر أمامنا باقة الكلمات، وننثر أمامك باقة النقد الجميل. حياكم الله من جديد في حضرة الكلمة.

أول الباقات في حضرة لغة القرآن. أود أن أذكر السادة المستمعين والمشاهدين بفكرة طرحناها في حلقة ماضية، وهي فكرة التغني بالقرآن. ويعني اليوم سنتحدث عن مقام فرح، يعني أن أقرأ الآيات التي فيها معنى الفرح بمقام فرح وليس بمقام حزين. مقام الفرح هذا هو مقام فطري، يعني في أشهر أنشودة يعني ننشدها دوما وفي استقبال أو مناسبتها استقبال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة، طلع البدر علينا. هذا المقام يعني أو هذا الإحساس في هذه الأنشودة يجب أن يكون فرحا، لأنه في استقبال خير البشر.

لله الحمد، هذا هو بالضبط مقام السيجا. يعني ليس صعبا أن نحاول أن نقلد هذه القراءة التي تعبر عن مشاعر الفرح. الآن يعني بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هل نقرأ هذه الآية بشكل حزين؟ لا، نقرأها بشكل فرح. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعد الله الذين آمنوا، وعد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض

شيئا وأيضا فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا مقام السيجا الذي يعني يجمل ونحب ويكون المعنى أكثر استقرارا وأجمل وأوقع حين نقرأ به آيات الفرح. حياكم الله من جديد أيها الأحبة.

نحن اليوم محظوظون بضيافة جميلة جليلة لصديق عزيز وأدبي لغوي، الدكتور أحمد الجبالي سيكون معنا بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا بالقرب.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: الطائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: في حضرة الكلمة اليوم نحن في حضرة أديب لغوي تربوي، وهو صاحب برنامج على أثير إذاعة حياة بالمناسبة، برنامج حكايات الضاد التي تبث على أثيرنا. مرحبا بك دكتور أحمد الجبالي.
1: مرحبا يا سيدي،
0: حياكم الله وشرفتنا في هذا البرنامج الذي هو من بضاعتكم.
1: الله يكرمك، زادكم الله شرفا، شكر الله لكم لقاء هذه الاستضافة الكريمة.
0: دكتور، لو تكرمت يعني بتعريف السادة المشاهدين والمستمعين إلى حضرتكم.
1: نعم، تفضلت وعرفت، أنا دكتور أحمد الجبالي، متخصص في اللغويات، تربوي في ناحية، أكاديمي في ناحية أخرى، محاضر غير متفرغ، أعيش في اللغة وأعيش بها، فنرد إلى ضحضاحها إذا كنا في حومتها، ونحن بين الحومة
0: يعني
1: والضحضاح.
0: من يعرف من يعرفك عن قرب دكتور أحمد يعني يعلم تماما أو يعرف تماما المعرفة أنك فعلا من أهل اللغة،
1: الله
0: من أهل اللسانيات.
1: لعلنا
0: يعني
1: لعلنا
0: هل تجد يعني أن هناك يعني بونا بين أن نكون يعني من أهل اللغة الحقيقيين وبين أن نحاول أن نوصل رسالة ارتقاء ورفع ذائقة يعني أبنائنا وطلبتنا في هذه المجتمعات التي تكاد تكون يعني غائبة عن يعني جماليات اللغة؟ يعني فنحن أمام أن نكون في منطقة وسط أو أن نكون يعني أو نتحدث بمستوى أعلى قليلا مما يفهمون، يعني ما فلسفتك في هذا؟
1: الأمر ممكن، يعني في عندنا حد من اللغة يمكن أن يكون تواصليا ممتازا، وهو ما نراه في جل الأعمال الأدبية منذ العصر الجاهلي إلى يومنا. يعني بعض المفردات التي غابت عن استعمالنا اليومي ربما هي التي جعلت الشعر الجاهلي صعبا بعض الشيء، هذه المفردات التي لم تعد موجودة في يومنا من متعلقات الناقة وبيت الشعر والبادية وما حولها. لكن مهمتنا أن نكون في منطقة وسط، لكن أقرب إلى رفع ذائقة النشء والطلبة والمجتمع، لأن كل من هذه المستويات مترابطة، وبالتالي حالة النهضة في المجتمع لا تكون في منطقة دون أخرى، هي في المواضع كافة، والتجلي الجميل لا يكون فقط في حجرات الصف والجامع، سيقدم الكلام العالي أو الأعلى، لكن لو عدنا إلى العصور السابقة للاحظنا أن هذا الكلام كان متداولا بين المتكلمين.
0: طيب دكتور أحمد، يعني الحقيقة أنه يعني مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بتفرض على أبنائنا مصطلحات يعني معينة تكاد لا يكون لها علاقة باللغة أصلا. يعني ما هي الرسالة التي يمكن أن نوجهها للنشئ وخصوصا وبخاصة يعني الطلبة الذين يمتلكون أقلاما إبداعية ويحبون أن يطوروا يعني أدواتهم الكتابية؟
1: تمام، في الناحية الأولى يجدر بنا أن نعترف بالواقع، أن لا نكون متكلمين من برج عاجي كما تفضلت، هذا أمر موجود، وأن نكون بعيدين عنه أو أن ننظر دون أخذه بعين الاعتبار، هذا أمر سيكون من قبيل تسجية الوقت الخاسر. أما الواجب علينا فهو أن نوجه هذه الأقلام لكي تكون صاحبة مكانة ووجود على هذه الشابكة، والإفادة من هذه السرعة الموجودة، ذاك أن الأديب اليوم ليس بحاجة إلى تلك العوامل التي كانت سابقة حتى ينتشر ذاك الانتشار، ولكن المشكلة في أن نحافظ على لغتنا، أن لا نكون منماثين في هذه المصطلحات التي لا تمت باللغة، لأن عندنا بدائل أخرى، يعني وكما قال الجارم وفي المعاجم كنز لا نفاد له.
0: نعم.
1: لمن يفرق بين الدر والسخب.
0: طيب يا سيدي، احنا قبل ان يعني ندخل في صلب موضوعنا احببت ان ابتدرك بابيات شعريه ترحيبيه.
1: شكرا الله لك.
0: اقول لك فيها وانت تستحق: يا احمد الخير، قد شرفت ديرتنا، حملت باسمك هذا خير أسمائي، أحمد الخير، وتستحق الذي قد نلت من شرف، يا طيب منتسب في طيب عليائي، وكلنا لرسول الله منتسب بالحب، نسكن بين الحاء والباء.
1: شكر الله لكم، عدنا إلى الحاء والباء.
0: يعني ولا أدري إن كان يعني كنت قد أتحفتنا يعني أبيات وأرسلتها كسجال للقصيدة التي ذكرناها في حلقة ماضية. نعم. ما يغمض القلب من جفن ويفتحه. نعم. إلا وأنت به المرئي والرائي.
1: نعم صحيح.
0: يا صاحي أهديك هذا الشعر وهو دمي، خذ منه جزءا ودع لي بعض أجزائي. فإن إن راق لك أن تقرأ شيئا من هذا فسنكون سعداء.
1: نشرف يا سيدي. والحب يعني هذا الذي يدفعنا إلى المعالي، إلى الأخلاق السامية، بل إلى الحالة السمية.
0: لا شك.
1: يعني كما قال ذاك المتقدم، ويهزه ذكر المروءة والندى لتحمد يوما عند ليلى شمائله. وهو مظلوم في يومنا هذا، لعله خير. أقول لكم يا سيدي، فريد قرب إلينا بعض إربتنا، هذه القلوب كبر بين أرحائي، ونفتدي الحب نهديه حشاشتنا، وفي يديه دمانا خطب حنائي، قد برح الحب أسلافا وعذبهم، لم نلف عندهم الترياق للدائي، فعروة قد بكى من قبلنا طللا، مجددا عهد أيام لعفرائي، وإن طوق ابن حزم زاد في شجني، ما أخمدت حكم من نار أحشائي، نبكي ونضحك والأجفان تأسرنا، وفي الغياب نعاني كل لأوائي، يا سيد الشعر هون وابقى مقتصدا، فالرشد للصبي كالغيث لفيفائي.
0: الله الله الله. يعني هذا البيت الأخير وهذه القصيدة المثقفة حقيقة اللي فيها يعني توظيف لقصص من التاريخ جميلة وقصائد جميلة، يعني أنا أسميها قصائد مثقفة، وشعر ما شاء الله يعني فيه عذوبة.
1: أشكر.
0: عذوبة اللغة. أشكر. رغم أن بعض المصطلحات قد تبدو غريبة بعض الشيء، إلا أنها لغتنا.
1: نعم.
0: ذكرتني في البيت الأخير بهذا الفتى الذي وفد إلى فيما يروى إلى الإمام الشافعي، فألقى بين يديه رقعة.
1: نعم.
0: وقال له سل المفتي المكي من آل هاشم إذا اشتد وجد بامرئ ما سيصنع، فكتب له الإمام الشافعي يداوي هواه ثم يكتم وجده ويصبر في كل الأمور ويخضع
1: ويصبر.
0: طبعا حياكم الله يا صديقنا. إحنا تحدثنا في يعني حلقات سابقة الحقيقة عن بعض أغراض الشعر.
1: نعم.
0: كالمديح، إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقص من النبي، ولا حبلي بمنصرم، يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم. هذا في نهج البرد أو في بردة البوصيري.
1: نعم.
0: أمن تذكر جيران بذي سلم. وتحدثنا أيضا في الحنين ورثاء المدن، وذكرنا قصيدة أبي البقاء الرندي، يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان، وحاملين سيوف الهند مرهفة كأنها في مجال ظلام النقع نيران، أعندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان. اليوم إحنا بين يعني يدي زهير بن أبي سلمة، هذا الرجل يعني صاحب الحوليات، اللي يعني الحقيقة كان شعره خالدا وما زال.
1: نعم.
0: هو والد كعب بن زهير.
1: نعم.
0: وبجير أيضا، كعب صاحب قصيدة بانة سعاد.
1: نعم.
0: المشهورة. يعني زهير أثنى كثيرا على رجلين في.
1: نعم.
0: الجاهلية.
1: نعم.
0: قام بإصلاح ذات البين.
1: نعم.
0: ما هو دور الشعر الحقيقي في المجتمع في إصلاح ذات البين، في الدعوة إلى الخير، لا سيما أنه إذا تحدثنا عن الشعر الجاهلي فأيضا هناك قيم حقيقة، وذكرنا قصيدة الشنفرة اللي بيقول فيها إذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل. ولبيد ألا ما خلى الله، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. يعني تشعر أحيانا أن الناحية القيمية والفضيلة موجودة في الشعر الجاهلي، على أن الجاهلية هي مصطلح هي لها علاقة بجاهلية العقيدة.
1: نعم نعم صحيح.
0: تفضل سيدي في مسألة يعني دور الشعر.
1: أبدأ من حيث تفضلت أخي الكبير. الجاهلية ليست حقبة خالية من الخلائق من الأخلاق ومن الفضائل، بل هي ملأة بهذا من هذه الناحية.
0: ورست لأتمم مكان.
1: نعم نعم صحيح. وبالتالي يعني كتب أستاذنا في أخرى كتابا أسماه ضرام العرفج في توجيه مصطلح الجاهلية. فالجاهلية كانت كما تفضلت في هذه الناحية فقط، في ناحية العقيدة، وفيها بعض الناس الذين نأوا عن هذه المسألة بحيث أنهم كانوا حنفاء، كانوا موحدين.
0: نعم صحيح.
1: وهم
0: نعم صحيح.
1: ليسوا قليلة. الشعر في الجاهلية وفي صدر الإسلام صاحب دور ورسالة كبيرة. ولو وقفنا عند رأي بعض المتقدمين من الكبار لعرفنا مكانة هذا الشعر. فقال مثلا عمر بن الخطاب: خير بضاعة الرجل الأبيات من الشعر، يقدمها بين يدي حاجته، يستميل بها الكريم ويستعطف بها اللئيم. وقال عبد الملك لمؤدب ولده: روهم الأشعار يمجدوا وينجدوا.
0: الله الله.
1: وبالتالي كان الشعر صاحب رسالة، كان مرافقا كل شؤونهم. فعندما نقول إن الشعر ديوان العرب، يعني في حلهم وترحالهم، في عشقهم، في تصوفهم، في انتقالهم، كان صاحب السطوة على كل المجالات. فإذا كان الرجل يروم تخليد موقف ما، لجأ إليه
0: الحكم. يعني
1: الحكمة التي ربما نأتي على نعم. على بعضها، يعني هذه من قول زهير. الحكمة موجودة، الدعوة إلى الإغاثة الملهوف موجودة، الإجارة ملهوفة، التعامل مع الأمور على غير ظاهرها. يعني قد تكره مثلا بعض الأخلاق، إلا أنها مثلا في موضع ما يكون الأمر داعيا إليها. وبعض المحرمات كانت موجودة في ذاك الزمن كالخمر، إلا أنها لم تكن مقصودة لذاتها.
0: نعم.
1: فيقول مثلا عنترة: وإذا سكرت فإنني مستهلك مالي، وعرضي وافر لم يكلمي، وإذا الله. صحوت فما أقصر عن ندى، وكذاك علمت شمائلي وتكرمي.
0: الله.
1: فهو صاحب نجدة، صاحب استخفاف للأريحية، فيبتدر المعروف متى كان موجودا. وفي الكلام على
0: وحيي وأغض طرفي
1: وإن بدت لي جارتي
0: حتى يوالي جارتي مأواها.
1: فهذه هذه أخلاق سامية. نعم. هذه أخلاق رفيعة. نعم. وفي الكلام على إصلاح ذات البين كانت قصيدة زهير قصيدة عالية في هذا الموضوع، إذ خلد فعل دينك الرجلين هرم ابن سنان والحارث إلى يومنا هذا، وقد حذى بعض الناس سيرته في مواضع أخرى، فأوقف حربا طاحنة دامت بين قبيلتين.
0: ليت فينا زهير
1: حتى نوقف بعض معاركنا وهي كثيرة. فأوقف أوقفا هذه الحرب وأسلم الأمور إلى ناحية سهلة، ناحية ممدوحة. والحرب كما قال علي الجندي عند عرب الجاهلية كانت مكروهة.
0: نعم صحيح.
1: على أنها كانت دائرة في أشعارهم، لكن الأمر هو بمنزلة ذر الرماد في العيون، أننا أصحاب كذا وكذا وكذا، إذا اضطررنا سنأتي إليها، لكننا نؤثر السلامة والصلح، ليس عن ضعف ونكوص.
0: قال: استأسر لي فأنا ذو

0: بالضبط بالضبط.
1: في في في في, في أولويات في وفي مكارم أثناء الحرب حتى يعني.
0: هي منظومة. نعم. منظومة من الأخلاق.
1: يعني دكتورنا العزيز الحقيقة الحديث ماتع جدا.
0: أكرمكم الله.
1: ولا يمل على الإطلاق وسيكون بإذن الله تعالى لنا لقاءات أخرى. لكن أود يعني أن تحدثنا قليلا عن تجربة برنامج حكايات الضاد.
0: حكايات الضاد هي تجربة لطيفة بالنسبة إلي أولا، وأرجو أن تكون للمستمع كذلك. ف يعني نروم منها كما تعلم سيد الأستاذ أن نثقف بعض المنآد في كلامنا، في تصوراتنا عن عصورنا. ومادتنا كبيرة وتراثنا عريض.
1: جميل.
0: يحتاج منا إلى أن نفاتش قليلا، أن نفتح هذه الكتب الجميلة صفراء بأوراقها لكنها غالية. هي ما وضعه المتقدمون من دماء قلوبهم على الورق. تستحق منا أن ننشر هذه الثقافة، أن نعرف الناس ببعض ثقافتنا، ببعض أخلاقنا، ببعض مآثرنا. علها تكون مثقفة النشأة
1: والبالغة. لا سيما أنه يعني هذا الأدب المكتوب إذا أدي بطريقة يعني صوتية جميلة ومخرجة فنيا، ثم نعم. إذا بعد ذلك صار يعني مرافقا للصورة سيكون نعم. بالتأكيد حسب البلاغيين أكثر وقعا في النفس.
0: صدق.
1: دكتور أحمد الجبالي يعني كل المحبة والتقدير والشكر على هذا اللقاء الجميل البارع. وأنت حقيقة أنا يعني أحب فيك أنك حقيقة من أهل اللغة الحقيقيين. شكرا دكتور أحمد الجبالي. وسمعنا أبا هاشم حلقة من حكايات الضاد لو تكرمت. شكرا دكتور.
0: شكرا لك. شكرا جزيلا.
2: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب جار بالكوفة، وكان هذا الجار يغني في غرفته كل ليلة ويسمع أبو حنيفة غناءه، وكان كثيرا ما يغني قول العرجي: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، فسأل عنه من غد فأخبر بما كان من أمر، فدعا بسواده وهو شعار بن العباس أنئذ، وقال سواته فلبسهما وركب إلى والي المدينة فقال له: إن لي جارا أخذه العسس أمس.
1: استراحة شعرية مع صديق عزيز يوما ما بإذن الله سيكون معنا في الاستوديو، شاعر سوري أثبت وجوده، أنس الدغيم. فلنستمع إلى هذه الاستراحة الشعرية التي فيها مساجلة لغوية بينه وبين صديق له أيضا، لنستمع.
3: تخفق في قلبي قلوب عديدة، لقد كان شعبا واحدا فتشعبه.
4: باء بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ظنوا علي كرام.
3: ميم ما كل ما يتمنى المرء يدركه، رب امرئ حتفه فيما تمناه. ها
4: هل عندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرت بحديث القوم ركبان. نون
3: نلهو بما يستميل العين من زهر جال الندى فيه حتى ما لا أعناق.
4: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا.
3: لام ليت لي قوة العواصف يا شعبي فألقي إليك ثورة نفسي. سين
4: سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدمه.
3: ميم ما قصتك مع الميم. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
4: ناداهم البرق فاجتازوه وانهمروا، عند الشهيد تلاقى الله والبشر. را
1: سنعود إليكم أيها الأعزاء بعد هذا الفاصل مع ضيف جديد جميل مسرحي لنطرق أبواب الدراما. كونوا بالقرب.

0: يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
2: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 وديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات، تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
3: الله أكبر، الله أكبر.
4: أفلح من بنى لله مسجدا، له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة، وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير، ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في أيام تعظم فيها الشعائر.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في حضرة الكلمة. مستمعينا الأعزاء ومشاهدينا الأعزاء، معنا اليوم ضيف وابنته، الأستاذ الفنان الدرامي ماهر دحيدل.
1: حياكم الله.
0: حياك الله وملاك.
2: أهلا أستاذ. أهلا دكتور.
0: ويعني بالتأكيد الابن أو الابنة تتأثر بالمناخ الإبداعي في الأسرة، يعني
1: أكيد أكيد طبعا. يعني شوف، الفنان الشاعر دائما انعكاساته على بيته قبل ما تكون انعكاساته على الخارج، أكيد اللي بتأثروا الأولاد أكيد.
0: ماهر طبعا صديق عزيز قديم، لكنه يعني شامل الموهبة. أنت فنان وممثل وكاتب سيناريو مسرحي.
1: نعم الحمد لله.
0: ومخرج.
1: نعم الحمد لله.
0: مزيدا من التعريف بنفسك أستاذ ماهر.
1: أنا الله يبارك فيك. أول شيء شكرا لقناتكم، شكرا لهذه الإذاعة الرائعة. أنا ماهر دحيدل، خريج فنون تلفزيون ومسرح من كلية الخوارزمي سنة 93، وكانت بداياتي الفنية في سنة 89 قبل الدراسة، ولكن الموهبة قبل سقلناها بالدراسة والحمد لله. وعملت في العديد من الأعمال والمسلسلات البدوية الأردنية وغير البدوية، وعديد من المسرحيات، يعني على مع الأستاذ الله يعطيه الصحة موسى حجازين، وكان الكاتب والمخرج رحمة الله عليه محمد الشواقفي. عملنا
0: الآن فهمتكم ولا
1: لا؟ اللي كانت هاي أمريكا، هاي مواطن أمريكا. مواطن حسب الطلب إلى من لا يهمه الأمر.
0: في تلك المسرحيات
1: نعم كنت ممثل ومساعد مخرج ومدير إنتاج. كنت أنا يعني ومن ثم مسلسل لا تجيبوا سيرة مع هذه الفرقة، ومن المسلسلات الدرامية اللي اشتغلناها كممثل في نمر العدوان، وضحوا بن عجلان، المسلسلات البدوية.
0: جميل.
1: وشم على جدار الزمان مع الأستاذ المخرج صلاح أبو هنود الله يعطيه الصحة، والعديد أيضا.
0: ما شاء الله ما شاء الله، يعني تجربة حافلة وهامة حقيقة.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: يعني إحنا برنامجنا في حضرة الكلمة.
1: نعم.
0: ماهر، والكلمة نؤمن أنها متنوعة.
1: أكيد.
0: كلمة مكتوبة مطبوعة، وكلمة مغناة، وكلمة ممثلة.
1: صحيح.
0: على صعيد مسرحي ودرامي، وكلها لها مستوى في التأثير.
1: صحيح.
0: المسرح عندنا في الأردن ماهر أين هو الآن؟ هل ما زال هناك مسرح؟
1: سؤال مؤلم حقيقة.
0: خلينا نجاوب معلش.
1: المسرح يفتقد إلى عنصر رئيسي في الحالة المسرحية وهي الكلمة. نحن الآن في حضرة الكلمة، النص المسرحي، هذه المعضلة الموجودة عندنا هون. النص المسرحي بدك تحكي عن نبض الشارع، تحكي عن معاناة المجتمع، تحكي المجتمع شو بده إياه جسته على المسرح. برجع بقول إحنا في تجربتنا مع فرقة المسرح الوطني الأردني، كان الله يرحمه محمد الشواقفي يجيب نبض الشارع ويكتبه، كان يجسد هذا النبض على المسرح موسى حجازين. نعرض في عمان لوحدة 18 شهر متواصل يومي، لدرجة أنه إحنا مرات نقول يا جماعة مشان الله أعطونا بريك نرتاح.
0: جميل.
1: يوم
0: جميل. إذن كان هناك نبض مسرحي.
1: نعم.
0: والآن يخبو هذا النبض.
1: نعم.
0: طيب
1: صحيح.
0: إحنا عشان لقاءنا يكون يعني يحتوي على أكبر قدر ممكن من الفائدة، إحنا خلينا نسمع اليوم الآن أخي أبو هشام جزء من مسرحية كان لها يعني أثر كبير في مجتمعنا العربي، وعكست حقيقة معاناة شعب، لأنه المسرح أبو الفنون، المسرح يستطيع أن يعكس معاناة شعوب حقيقية. خلينا نسمع شوي المقطع ثم نعود إلى ماهر لنستمع إليه في مسرحيته الجديدة.
1: نعم.
0: في عمله المونودرامي الجديد.
1: نعم.

0: كم يعني نقلت هذه المسرحية أو هذا العمل الدرامي العمل الدرامي الكبير إخراج حاتم علي وكتابة المبدع الألمعي الشاعر أستاذ وليد سيف يعني أطال الله عمره، كم أثرت في الشعوب وكم نقلت من معاناة؟
1: شوف، هذا النبض يجب أن يستمر، لأنه هذا هو ما أقوله أنا في مسرحيتي. كنا وما زلنا نطالب بحق العودة، وهذا حقنا، وسنبقى نطالب بحق العودة. والتغريبة الفلسطينية لما طرحها الدكتور وليد سيف لمستنا كلنا من جوا حقيقة. أنا الآن يعني صبتني قشعريرة من هذا المسلسل، وكل الاحترام والتقدير للنجمة جولييت عواد التي جسدت المرأة الفلسطينية، قمة العطاء المرأة الفلسطينية في هذا المسلسل، ولكل المشاركين في هذا العمل.
0: تحية لفنانتنا الكبيرة جولييت عواد. نعم. وربنا يحفظها إن شاء الله. آمين. طيب ماهر، دعنا نستمع إلى هذا العمل اللي هو كنا وما زلنا، أو نستمع إلى ما تشاء منه لننقل يعني إحساس هذا العمل المسرحي الدرامي اللي يعني يتقلده شخص واحد. صحيح. وكيف يستطيع شخص واحد بأساليب والتكنيك درامي أن يوصل رسالته إلى الآخرين؟
1: نعم، قبل أن أبدأ،
0: وين يعني قمت بعرض هذه المسرحية؟
1: نعم، سأتطرق لهذا الموضوع. عرضتها في تونس في مهرجان قرطاج بالسنة 24، والحمد لله حصلنا على المركز الثاني في مونودراما، مهرجان قرطاج للمونودراما في مسار المواطنة.
0: جميل،
1: الحمد لله رب العالمين. شاركنا فيها وشاركت عدة سفرات في تونس حقيقة، وآخر العروض كانت هنا قبل شهرين في مؤسسة محمود أبو عواد، كل الاحترام والتقدير لهم.
0: تحياتنا.
1: عرضنا ثلاث عروض لهم.
0: تحياتنا.
1: نعم، لكل القائمين على هذه المؤسسة وهذا الصرح الثقافي. نعم، نبدأ يعني ملخص من المسرحية هيك كذا بتسمح لي.
0: طيب، قبل ذلك ماهر، يعني من رسالة هذه المسرحيات المحافظة على سرديات وطنية قائمة.
1: أكيد أكيد.
0: كيف استطاعت هذه المسرحية أن تعزز السردية الأردنية التي نحرص عليها جميعا في أعمالنا الفنية والأدبية؟
1: هي المسرحية تتحدث عن السردية الأردنية.
0: جميل.
1: كيف الفسيفساء اللي كنت أنا عايشها في طفولتي في مدينة الزرقاء في حي النزهة بشارع ميسلون، ولعل أحد ما يسمعني اليوم من الجيران، كيف كنا إحنا عايشين كألفة، المسلم والمسيحي والشركسي جنب بعض، وابن الخليل وابن عجلون وابن الكرك وابن عمان وابن القدس وابن جنين وابن إربد، كلياتنا كنا عايشين بهذه الفسيفساء، وكلنا في الحي اللي كنا فيه عبارة عن أسرة واحدة. وأنا هذا الكلام اللي بتطرق له في مسرحيتي.
0: لنستمع يا سيدي، لنستمع ونشاهد. نعم،
1: نحن الآن في طائرة، السيدات والسادة المسافرون عبر الخطوط الجوية الفلسطينية، الرحلة رقم 2023 والمتوجهة إلى مطار قلنديا الدولي في القدس المحررة والعاصمة الأبدية لدولة فلسطين. هذا قائد الطائرة مشعل زريف الطول، يهديكم أجمل التحيات ويتمنى لكم رحلة سعيدة. يرجى من كافة السادة الركاب فك أحزمة الأمان واستخدام الأجهزة الخلوية لتوثيق لحظة الحرية. الآن احنا في الهواء طائرين.
0: جميل، مشهد جميل.
1: ومتوجهين إلى فلسطين، إلى مطار قلنديا. تعود في الذكريات وأقول، في ليالي الشتوية وليالي كانون كنا نقعد حوالين بابور الكاز، بقينا نحط عليها تنشة السمن المخزقة تتوزع الدفع علينا، وبقت أمي تحمصلنا شوية بزر البطيخ اللي بقينا ناكله بالصيف، طول الليل نسهر نقزقز بزر نتسلى، وأمي بقت يا الله ممنوع ولا واحد يمد ايده على الطبخة قبل ما يجي حبيب القلب، أبوي طبعا، ولما يجي حبيب القلب تسق الأكل، نقعد كلنا حوالين الباطية نأكل من صحن واحد، يدينا واحدة وقلوبنا على بعض.
0: الله.
1: وياما ما كانت أمي تحملني صحن طبيخ وتقول لي روح وديه لخالتك أم العبد، أم العبد تحملني صحن طبيخ وروح وديه لأم السعيد، أم السعيد تحملني لأم العارف. زي ما تقول أبو عبد الله، أنا بقيت الدليفري تبع الحارة.
0: جميل.
1: ترى تبادل الأكل في هذاك الوقت بقى عربون محبة وصمام أمان، بقى الغريب إذا بدخل الحارة 10 يطلعون 10 ورايح مين بدك؟ عند مين جاي خيوه؟ يا عمو بعد دار سادك؟ دار أبو محمد عزات، أنت جاي عشان العرس، شفت الطلعة اللي قبالك هاي؟ بآخرها في نزلة، بآخر النزلة عيدك اليمين في ساحة فاضية، هم بالساحة المليانة عيدك شمال. شكرا جوجل ماب. عيشي هيا من محمد، خلصينا يا مرة يطلعوا طلعي هالنسوان أجل باص. طيب يا زلمة طول بالك 5 دقائق، خلي النسوان تركس لها شوية. يا عيشي الطريق طويلة، واللي بدها تركس تركس في الباص طول الطريق رايح جاي، وتنرجع اللي فيها حيل ظل تخلع لوجه الصبح. طيب واللوج والزينة أنا بدي أسويهن؟ أنت عارف يا عيشي أبو جورج وأبو حنة ومحهم أبو عيسى الشركسي وأولادهم رح يسووا كل شيء. خلصينا يا مرة اطلعي وطلعي هالنسوان. يا أبو محمد يا خي الخوات، يا ذهب الشماليات، يا خشب ثقيلة، يا أركاب العدوات. معلش يا أخوي بانور طول بالك 5 دقائق وبطلع النسوان. وين بدني يطلع النسوان؟ لدي الباص كيف إنه كل أولاد الحارة بلب الباص. هي ولا انزل ولا أنت ويا انزل ولا ولد باص النسوان أكيد بتتذكرها هاي ولا ولد باص النسوان. بعدين بعد العرس بروح استذكارا للدماء الأردنية اللي سالت على ثرى فلسطين. أول شهيد على ثرى فلسطين سنة 1920 كان المفلح العبيدات
0: رحمه الله،
1: فصيل السلط في ثورة 36 بقيادة أحمد وحافظ النجداوي محمد حمد الحنيطي اللي قلت له أمه لما استقبلته: عفا ولادي عفا، ما عطيت عدوك قفا. خضر شكري يعقوب في معركة الكرامة، دماء شهداء الجيش الأردني على أسوار القدس في اللد والأطرون، ولا زالت الدماء، وهذه الدماء الزكية اللي خلت نهر الأردن يوحد بين ضفتين ما يفرق بين ضفتين، والأرض لما ارتوت بدماء الشهداء بدل الشوك زهر حنون وقال: أقسم بالله العظيم ألا يكون الوطن البديل إلا مجرد حروف على قبورنا، ولن نقبل بكل بقاع الأرض بديلا عن فلسطين. وتهبط الطائرة ويقول القائد: سيداتي وسادتي، نشكر لكم سفركم معنا عبر الخطوط الجوية الفلسطينية. لقد هبطت الرحلة رقم 2026 والحمد لله في مطار قلنديا الدولي في القدس المحررة والعاصمة الأبدية لدولة فلسطين. نود إعلامكم أن جميع بوابات الخروج إلى الداخل مغلقة باستثناء بوابة الحنون. يرجى من جميع السادة الركاب توجه لبوابة الحنون وإعلان الأفراح والليالي الملاح. راجع بلادي الحنون، من أرض الحنون من الأردن، بوابة العودة بإذن الله تعالى.

0: الله عليك يا ماهر، الله عليك، الله عليك. يعني هذه اللغة الحقيقة، هذه اللغة الدرامية المؤثرة. يعني كما قلت قشعر بدنك، نحن جميعا قشعرت أبداننا عشان نضل نخلي وقت لملاك. ملاك حكينا عنك، حكينا عن مواهبك، حكينا عن تأثرك بأبيك، عن اهتمامك فيما تبقى من وقت.
1: طيب، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، إذا بدنا ننظر لتأثير الوالد والوالدة على الأطفال أو الأبناء بشكل عام، فنجد أنه يعني أنا بالنسبة لي والدي ووالدتي ما عمري سألتهم سؤال في أي موضوع في الدنيا كان الجواب أنه أنت لساتك صغير أو أنت لسه ما بزبط تهتمي بهذا الشيء. فهذا الشيء والدي ووالدتي كبروني على أنه نسأل بكل ما نريد ونتعلم عن كل شيء نستطيع أن نتعلم به. اليوم أنا الحمد لله رب العالمين يعني كتبت بحث علمي عن سياسات الاحتلال تجاه المؤسسات الصحية العاملة في شرق القدس وسبل مقاومة هذه السياسات، وأكتب بروايتي يعني في جانب علمي وفي جانب ثقافي. نعم الحمد لله.
0: ايش اللي خلاك تروحي باتجاه التوثيق هذا، التوثيق العلمي؟
1: لانه احنا للاسف روايتنا تفتقر الى البحث العلمي. ونحن كشعوب عربيه للاسف احنا من اقل الشعوب اهتماما بالبحث العلمي. نجد انه يعني من يريد ان يحرر الارض عليه ان يحرر فكر الانسان، وعليه ان يحرر الانسان، ولا تكون حريه الانسان بدون ان يكون الانسان يستطيع ان يفكر ويستطيع ان يعني يضع أمامه بوصلة واضحة وحقيقية لما يريد أن يصنعه. فمن هون يعني انطلقت في بحثي والحمد لله رب العالمين.
0: والرواية حكي لنا عنها.
1: الرواية هي تتكلم عن الواقع الفلسطيني الذي يعيشه الإنسان والمواطن الفلسطيني بشكل عام بحياته اليومية في في في فلسطين، في الضفة الغربية تحديدا. هذه التفاصيل يشعر بها الناظر من بعيد إنه يعني إشي من الخيال بشوفها الإنسان من برا، بس هي فعليا واقع يومي وحياة متكررة بيعيشوها الناس هناك.
0: هل بتشوفي يا ملاك إنه الشابات اللي في عمر سنك مقبلات فعلا على الهم الوطني وعلى الانتماء للأمة وللوطن والكتابة والذهاب بهذا الاتجاه؟ يعني هل هناك فريق فعلا حقيقي موجود يعني لدى أبنائنا وبناتنا؟
1: نجد يعني انه في محاولات صراحه، نجد هذه المحاولات واضحه في العديد من الاماكن،
0: في تربه خصبه او خصبه لتشجيع هذه المواهب
1: مش كثير قويه بس موجود. يعني
0: انت بداتي بمبادرات شخصيه منك يعني؟
1: نعم، وبعدين توجهت لاكثر من مكان والحمد لله كان في يعني اهتمام من اكثر من مكان. ولاحقا يعني بعدين الحمد لله صار الموضوع اكبر واصبحت يعني بمكان أنه أنا معروفة مثلا بأني أنا بقدم معرفة مقدسية تتعلق بالقدس والمسجد الأقصى في أكثر من مكان.
0: تخصص جميل
1: الحمد لله. وبركات القدس دائما تحل علينا يعني الحمد لله.
0: الله عليك.
1: بركات طيب. القدس دائما تحاوطنا.
0: أستاذ ماهر، يعني إيش إيش إيش ممكن نحكي الآن؟ يعني ما هي الرسالة اللي ممكن نوجهها للنشأ، للفنانين كبارا وصغارا، حتى فعلا يحسسونا انه في شيء جميل في هذه الحياة؟
2: الفنان يجب ان يكون صاحب رسالة. عندما انت تقف على خشبة المسرح وتؤدي يجب ان تؤدي رسالة، وعندما تخرج على الشاشة الصغيرة وتؤدي يجب ان تؤدي رسالة، يجب ان تكون صاحب رسالة وصاحب مبدأ اولا على اخر.
0: لنقابة الفنانين ماذا يمكن ان توجه رسالة قبل ان نختم هذا اللقاء؟ يعني رسالة معتدلة.
2: رسالة معتدلة.
0: كان يعني النقيب موجود عندنا قبل فترة ترى. نعم تفضل.
2: كل الاحترام والتقدير لنقابة الفنانين وللنقيب الجديد من بارك له الدكتور هاني الجراح.
0: نعم كان ضيفنا قبل فترة. نعم.
2: وجه له تحية أيضا. ونتمنى منه ونقول له يا أبو أسامة شوف حال المفصولين.
0: طيب.
2: إن شاء الله.
0: الأستاذ ماهر يعني حقيقة احنا نؤمن بانه الفن رسالة حقيقية.
2: نعم.
0: والفن يمكن ان يغير من الواقع، والفن يمكن ان يعني يقود حركات إصلاحية كبيرة اذا كان صادقا ومنتميا.
2: اكيد.
0: كلمة اخيرة يا ملاك ممكن توجهيها لمن هم في اقرانك في عمرك.
1: لا تيأسوا، ويعني طلعوا محاولات وأماكن تكونوا فيها موجودين من تحت الأرض.
0: وكلمة لفلسطين وكلمة للأردن.
2: لا أقدر أن أقول إلا أنه فلسطين والأردن هما توأم روح واحدة.
0: جميل.
2: شاء من شاء وأبى من أبى.
1: يعني من يخير الناس بين فلسطين والأردن هو من يخير طفل بين والديه.
0: الله الله الله لا. الله شكرا لكما على هذا اللقاء الحقيقة الذي يعني لا نمل منه حتى لو بقينا للفجر.
1: شكرا
0: شكرا أستاذ شكرا. ماهر دحيدل على هذا الحضور البهي.
2: شكرا.
0: وشكرا ملاك ماهر دحيدل على هذا الروح
1: دكتور.
0: الجميلة.
1: شكرا.
0: وحين تطبعين الرواية إن شاء الله نتوقع يعني أن تهدينا لها
1: إن شاء الله.
0: نسخة منها
1: أكيد طبعا.
0: وفي ختام هذه الحلقة أيها الأعزة كما بدأنا ببركة الصلاة على النبي ننهي ببركة الصلاة على النبي، فالصلاة والسلام عليك يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم. ولا يفوتنا أن نشكر فريقنا الجميل، فريق البرنامج من الهندسة الصوتية المهندس هاني السعايدة، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق عبد الكريم الصراوي وعبد الله الدعجة، وهذا محدثكم فريد شوقي سرسك يدعو لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: إذاعتكم حياة اف ام. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخوة وأخوات ورحمة الله والبركات، حياكم الله. بسم الله نبدأ الحديث عن الآية 68 بعد المئة. رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا يا رب العالمين. يا أيها الناس لبيك ربي. نعم، يا أيها الناس، إله الكون يناديكم. بالله لو مسؤول رفيع الرتبة ولا تكلم مع واحد مواطن يعني شوف قد الدنيا. يا أيها الناس الذي يناديكم رب الناس، إله الناس، الذي خلق الناس ورزق الناس سبحانه. يا أيها الناس. نعم يا رب، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. أنا جعلت الأرض لكم يعني مصدر طعام، الفاكهة والخضرة والخبز والقمح والشعير والنباتات والفم ما تعدش. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. شوف الناس، كلوا مما في الأرض، إنما المؤمن كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا سلام على القرآن وذوقيات القرآن. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، يعني مثل ما بتأكل بقية المخلوقات، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. إياك والخنزير، إياك والخمر، إياك والميتة، إياك والمحرمات. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات. اترك المشتبهات واترك الحرام وخليك في الحلال يا أخي، والحلال واسع جدا. فما من يرسلك إلى الحرام؟ ليه أكل خنزير؟ انت شافوا بيأكل زبالة، ليه تأكله؟ قال ما احنا في الغرب. كن مسلما، كن ملتزما بدينك أينما كنت على كل حال، ولا تتبع خطوات الشيطان. إياك تمشي على أثر الشيطان وتتبع خطوة، ما أجمل التعبير، ولا تتبع خطوات الشيطان. كأنه كيف اللي تتبع الأثر اللي هو رجاله طبعا. فالبشر كأنهم وهم يتبعون الشيطان بحط رجله محل ما كان الشيطان يدوس. ولا تتبع خطوات الشيطان، إنه أقوى أدوات التوكيد في اللغة العربية، إن والهاء اسمها، إنه لكم عدو مبين. عدو مبين لكم، لا لكم، قدمها للأهمية. عدو مبين، عدو واضح، وذكرها لتكون كبيرة شاملة. مبين واضح لكل ذي عقل، لكل ذي عينين، لكل من تفكر. والآية 69 بعد المئة، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إنما، إن وما الكافة، هذه يعني لتكون حصر قصر كما يقول. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، يعني ما بيأمركم إلا بهذه الأشياء. لا يمكن يقول لك صلة رحم، لا يمكن يقول لك تبرع لفقير، ليتيم، لأرملة، لمسكين، لمريض. لا، يأمركم بالسوء والفحشاء. شوف الرأسة دي والغنيوة دي والمش عارف إيه والخمر ولا إيه. لا، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من أين طلعونا بتوع الإلحاد إنه الكون بلا إله؟ منين؟ طب كيف يا ناس؟ قلنا له إبرة هذه من خلقها؟ ليس لها خالق. قال جنيت الشيوخ. قلنا له عجيب، إذا بقول لك إبرة ما لهاش خالق قلت الجنيت. وكون سماوات وأرض ونجوم وكواكب وشمس وأمطار وأنهار وبحار ومحيطات وحيتان ملو البحار، كل ملوش خالق. الله أكبر. الإبرة لو قلنا ملهاش صانع وجنيت وشيوخ قلنا له لا والله الحمد لله بكامل عقولنا. الإنجاني اللي شاف الكون بما فيه من معجزات وآيات ثم ينكر ويجحد من صنع هذا الكون، إذن أينا الذي يمكن أن يتهم بالجنون؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا، عطف على ما يأمركم به الشيطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نتكلم عن الله بما لم يتكلم به الله في قرآنه عن نفسه سبحانه. مع الآية 170 بعد المئة لقاؤنا بإذن الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079 780 3780.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 70.
1: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. الحديث 748. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. باب الصدقة على اليتامى. الحديث 749. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما شأنك؟ تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك. فرأينا أنه ينزل عليه. قال: فمسح عنه الرحضاء فقال: أين السائل؟ وكأنه حمده. فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. الحديث 750. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم، لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. الحديث 751. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. الحديث 752. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. باب الاستعفاف عن المسألة. الحديث 753. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الحديث 754 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. الحديث 755 عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. الحديث 756 عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس. الحديث 757 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. باب من سأل الناس تكثرا. الحديث 758 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. الحديث 759 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. باب حد الغنى. الحديث 760 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. التفكير بالغد ومواكبة التغيير، أربع كلمات شكلت ركيزة النسخة الرابعة لمنتدى تواصل 2026 الذي نظمته مؤسسة ولي العهد أمس تحت رعاية الأمير الحسين. يوم شبابي تشابكت واشتبكت فيه الآراء الفتية مع تلك الخبيرة، وتقاطعت فيه الرؤى المختلفة، واستمر النقاش النموذجي مع الرسمي للوصول إلى مبتغى التمكين ليوم غد. في مداخلة خلال إحدى الجلسات الحوارية ضمن فعالية المنتدى، أكد ولي العهد أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية التي توظف الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للكفاءة والإنتاجية. المداخلة التفاعلية بالمناسبة حددت الجوهرة بدعم الشباب، لأن المنتدى انطلق كمساحة حوار وطنية تخدم التوجه الأول بوضع المتغيرات الرقمية أساسا مرحليا ينعكس واقعه على المؤشرات الاقتصادية. الآن صارت العبرة ليست بالخواتيم إنما بتطبيقها، إذ يقول مراقبون إنه يجب أن تلاقي النتائج الختامية للمنتدى أرضية سهلة تخدم الجوهرة عبر ترجمتها لقرارات أو قوانين تخدم التطلعات الشابة لغد الأردن الأفضل. نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل.

0: أرحب بالمديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردنية الدكتورة نسرين بركات. مرحبا بك دكتورة نسرين. هل يمكن ربط النقاشات داخل المنتدى باحتياجات السوق الأردنية الفعلية؟
1: أهلا أخ محمد.
0: أهلا وسهلا.
1: يسعد مساك ومساء المستمعين.
0: يا مرحبا.
1: طبعا إحنا المنتدى تواصل كان بيطلع على المستقبل، كان بيطلع على الجانب التقني والتكنولوجي والتسارع اللي عماله بيحصل حاليا، ليس فقط على مستوى التكنولوجيا واستخداماتها بل على مستوى سوق العمل. فبالتالي كان هناك حديث على طبيعة المهن، طبيعة الأعمال، شكلها، متطلباتها من حيث المهارات. فكان وكان هناك نقاش أيضا حول ما هي كيف ممكن المشاركة وكيف ممكن الاستفادة من الفرص والبناء على رأس المال البشري اللي الأردن متميز فيه واستثمر فيه بشكل كبير. فهي نعم كانت مربوطة في احتياجات سوق العمل بمفهوم سوق العمل الواسع، ليس فقط عم نحكي على الأردن وإنما في الإقليم والعالم.
0: نعم. طيب كيف تؤثر دكتورة نسرين النقاشات الحوارية على صياغة أولويات الدخول للقطاعات التقنية؟
1: اليوم عمالنا بنحكي على جانب العامل اللي هو ما بيخلق وظيفته بنفسه أو بيلتحق بوظائف أو بأعمال بالمفهوم المهمة والإنجاز، وبين الشركات اللي بتخرج أو بتنشأ بشكل جديد لتواكب القطاعات التقنية الجديدة والمتطلبات. فاليوم كان في حديث على موضوع أول إشي المتطلبات اللي إحنا بحاجة لإلها من تعلم مستمر وأيضا مرونة، إدارة الوقت، الموازنة ما بين الحياة العملية وما بين الحياة ومتطلباتها. لكن الأهم كان الحديث عن روح المبادرة، كيفية تحديد المشكلات، إيجاد الحلول لإلها، توظيف التقنيات الحديثة والمنصات المحلية والإقليمية الدولية. اليوم في عنا ما

0: تزيد عن 550 منصة قد تكون عمل حر مؤقت عبر الإنترنت في مختلف أنحاء العالم. تنطلق هذه المنصات من أكثر من 63 دولة، والمتواجدين فيها موجودين كعملاء وكعاملين في أكثر من 186 دولة.
1: طيب اسمحي لي أرحب بوزير الشباب الدكتور رائد العدوان. دكتور رائد مرحبا بك، ما الرسالة التي أراد المنتدى أن يوصلها هذا العام؟
2: هلا هلو
1: دكتور رائد.
2: هلا سيدي، يسعد مساك.
1: حياك الله، أهلا وسهلا. بعد الترحيب بك سألتك ما الرسالة التي أراد المنتدى أن يوصلها هذا العام؟
2: أخي الكريم، يعني المنتدى لديه رسائل عديدة، رسائل إلى صناع القرار بأن الشباب قريبين من صناع القرار، ولديه رسالة للشباب الأردن أن الفضاء الشبابي بالأردن حده السماء، وأن الدعم منقطع النظير من خلال الحلة الرابعة لهذا المنتدى. أيضا الرسالة الأهم اللي هي معتمدة عليه من مواضيع نعتبرها مواضيع الساعة، مواضيع تتعلق ب إلى أين العالم يتجه، هي عملية محاكاة عظيمة تقوم فيها مؤسسة ولي العهد للوقوف على أهم القضايا الشبابية والقضايا التي تهم المجتمع الشبابي في كل دول العالم. لذلك بعتقد أن الفضاء الذي تم الفضاء الشبابي الذي تم توفيره أمس لنخبة من الشباب الأردني من أدوات التواصل سواء كانت الافتراضية أو من خلال الحضور المباشر، أيضا من خلال المواضيع المستقبلية التي تهم قطاع الشباب وتهم بعض القطاعات التي تعتبر رافدا كبيرا للاقتصاد الأردني كالقطاعات التقنية الناشئة وصناعة المحتوى والاقتصاد العمل الحر والرياضة كمحور أساسي. كان أيضا حاضرا في الملتقى أو المنتدى تواصل الرابع
1: اليوم. دكتور رائد، لو سألتك عن الذي تميز به هذا المنتدى بجميع النسخ عن غيره من الفعاليات الشبابية، بماذا تميز؟
2: يعني أخي الكريم، حتى أكون منصف، هذا المنتدى الثاني الذي أشترك فيه معهم، لذلك ليس لدي القدرة على معرفة أو عملية المفاضلة، لكن أعتقد المنتدى هو انعكاس حقيقي لاحتياجات الشباب الأردني. يعني بعتقد عملية التقييم لا يمكن محاكاتها، والسبب في ذلك أن الظروف الجيوسياسية والظروف الإقليمية والظروف العالمية للعام 25 غير 26، لذلك يأتي المنتدى ليحاكي هذه الاحتياجات وهذه المتطلبات، وبالتالي أعتقد أن لكل منتدى من هذه المنتديات له نكهته الخاصة وله أهدافه التي يحققها.
1: طيب دكتور، اليوم الحكومة كيف تنظر إلى مشاركة القطاع الخاص والخبراء في هذا المنتدى، منتدى تواصل؟
2: يعني أخي الكريم، القطاع الخاص شريك استراتيجي للحكومة، وربما هذه الحكومة تعاملت منذ بداياتها مع القطاع الخاص كشريك رئيسي واستراتيجي في كل المحاور، في التحديات، في الفرص، في المسؤولية المجتمعية. الحكومة مستمع وشريك أساسي للقطاع الخاص، تحاول تفهم احتياجاته، تحاول إعداد الشباب الأردني لمتطلبات سوق العمل، تحاول خلق بيئة تشريعية ناظمة وجاذبة للاستثمار وللقطاع الخاص، تحاول جادة طبعا في تأهيل الشباب الأردني وفقا لمهارات المستقبل واحتياجات سوق العمل. لذلك أعتقد أن جل البرنامج الحكومي فيما يتعلق في موضوع الاقتصاد تحديدا وتطوير القطاع الهام بشكل عام يخدم القطاع الخاص.
1: نعم. دكتورة نسرين بركات، وأنت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، ما التحديات أمام النهج التشاركي الذي جاء به المنتدى في تعزيز الدخول للقطاعات التقنية الناشئة وتغيير الفكر المجتمعي؟
0: يعني هذا السؤال مهم بصراحة، لأنه اليوم إحنا بالفرص العمل كنا بنحكي فيها في داخل المنتدى، واللي مبنية على موضوع التقني، مبنية على موضوع من خلال الإنترنت في العمل الحر وإلى آخره، بتتطلب هاي وجود تشريعات وأنظمة مرنة بتحاكي هاي التطورات المتسارعة في بيئة العمل وطبيعته. اليوم ما عادت الوظيفة بشكلها النمطي بساعات عمل محددة مرتبطة في مؤسسة معينة، وبالتالي الموظف مرتبط مع هاي المؤسسة ومن خلالها هو مرتبط مع الضمان الاجتماعي وغيره. اليوم احنا بحاجة لتشريعات وأنظمة سريعة ومرنة. الضمان الاجتماعي اليوم يستطيع اللي بيعمل على منصات عمل حر انه يكون مع اكثر من شركة، وبالتالي بقدر حتى يشترك مع اكثر من شركة. الضريبة على سبيل المثال، اليوم اللي بيشتغل على المنصات الحرة في بعضها ممكن يكون دخله بحجم معين، في شهر آخر ممكن يكون أقل بكتير، فلازم يكون أيضا مفهوم الضريبة للاقتطاعات مبني على مفهوم هذه الوظائف وشكلها الجديد. أيضا عقود العمل بحيث أنها تكون عقود عمل حر نوعا ما، فيها المرونة من حيث بيئة العمل وفيها أيضا الحماية الاجتماعية، لأنه إذا كان هذا هو التوجه اللي موجود والشباب متوجهين وعندهم رغبة أكثر من الوجود الفعلي في المكاتب، إذن لازم يكون في عنا حماية اجتماعية كافية من ناحية التأمين الصحي، من ناحية الضمان الاجتماعي لهدول الشباب، لأنهم لازم يضلوا تحت هذه المنظومة.
1: طيب دكتور رائد، يعني ربما هناك سؤال مهم، ما الذي من الممكن أن يبنى على هذا المنتدى خصوصا فيما يخص الشباب؟
2: بأخي الكريم، يعني خلينا نقول كل ما تروح يمكن البناء عليه، لكن هنالك إشارات لابد من التقاطها. ذلك بالملف التقني كانت رسالة ومداخلة سمو ولي العهد واضحة، ولدينا تصريح من جلالة سيدنا الله يطول عمره في عملية إدخال التكنولوجيا في القطاعات الإنتاجية. هذه رسالة واضحة للقطاع الخاص، رسالة واضحة للحكومة. عملية الإطراء والطرح للملف الرياضي اللي أنا خلني أقول يعني أقرب لتخصصي كوزارة الشباب، لأنه ملف الشباب وملف الرياضة كالتوأم السيامي لا يمكن فصلهما عن بعض. أعتقد أننا مقبلين على مرحلة جديدة إن شاء الله على الانتهاء من تصفيات أو نهائيات كأس العالم إن شاء الله، الذي تمنى لمنتخب النشامة تحقيق أفضل النتائج فيها والظفر في هذه البطولة العالمية. ستعكف الوزارة مع الشركاء الرسميين والقطاعات التي تعنى في عملية الاستثمار وصف الأندية لكي تكون الأندية كما يقولون، يعني دعونا ننتقل من مفهوم إدارة النشاط الرياضي إلى مفهوم صناعة الرياضة. الرياضة في أغلب الدول تشكل قطاعا تنمويا، قطاعا اقتصاديا واستثماريا، يعني لدينا فرصة عظيمة بعد هذا الاهتمام الملكي في هذا الملف تحديدا. جوابي يعني أدق فيما يتعلق بالمكون الثاني لموضوع المنتدى والجلسة التي تم مشاركتي فيها فيما يتعلق بما تم طرحه من أوراق عمل. نعم. بالمنتدى بعتقد انه
1: يعني على ذكر الرسائل، هل بالامس مثلا لفتك او لفت انتباهك اي عرض من قبل الشباب، يعني كان ملهما، اعتبرته ملهما مثلا؟
2: يعني اخي الكريم، يعني للامانه الحديث الاهم بالجلسه الافتتاحيه كان هو موضوع اللي بسموه القطاعات التقنيه الناشئه، الستارت اب بروجكت. كان عندنا مجموعه من الملهمين والمهمين والرياديين زي الاخت مها البهو والاخ امجد عبد الله. كان في نماذج اردنيه قد نكون يعني او قد نستطيع ان تكون ملهمه للشباب الاردني. كان في تفاعل كبير في حجم الاسئله والاستفاده من هذه التجارب، يعني كل وصل الى ما وصل اليه مش على طبق من ذهب. وبالتالي عملية إطلاع الشباب الأردني على على على أنت بتعرف كان في أكثر من جلسة، فعند حضورك لجلسة بتنحرم من جلسة ثانية. النموذج التفاعلي الأكثر أنا شفته مع هذه الجلسة بأسئلة مستفيضة بعبارات واضحة بأفكار طرحوها الشباب. لذلك إحنا بنعول كثير على عملية إنجاز التعبير نقل المعرفة اللي بتتم من نماذج أردنية حققت العالمية في مجال عملها في عمليات التقنيات الناشئة. يعني حديث الأخ المهندس أمجد العبداللات عن الدرونز والعالم إلى أين يتجه كان حديثا ملهما، وأنا يعني كنت واقف مع مجموعة من الشباب اللي لديهم مبادرة اللي هي مجلس الشباب العزم، وهي مبادرة تقنية وجههم برسائل واضحة. يعني بعتقد أنه كان في عملية تصويب لبعض الأفكار ولبعض المبادرات من خلال عملية الاحتكاك اللي تمت والحوار اللي تم بين الحضور والأخوة والأخوات المشاركين كمحاورين أو متحدثون أصلا.
1: شكرا لك على كل هذه التوضيحات وزير الشباب الدكتور رائد العدوان. دكتورة نسرين، يعني أسألك، ما التحديات اليوم أمام النهج التشاركي؟ ربما تحدثنا عن هذا الأمر وربما أتى على ذكر الدكتور رائد، لكن كيف يجب اليوم أن تعمل الحكومة على تحويل النقاشات داخل المنتدى إلى سياسات أو مشاريع واقعية؟
0: اليوم في هذا المنتدى كان في عندك الثلاث أطراف الأساسيين، خلينا نقول في الاقتصاد عندك صاحب العمل وعندك المشرع الحكومة وعندك أيضا الشباب واللي هم اللي بقوموا بهاي الأعمال. فبالتالي اليوم عمالنا بنحكي كيف بيقدروا هدول الثلاث أطراف مع بعض يفكروا في كيف ممكن نمشي للأمام. ويمكن أهم صياغة كانت في هذا المنتدى موضوع تبني التقنيات العالية والذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية، سواء رفع الإنتاجية في القطاع الخاص أو رفع الإنتاجية بالقطاع العام. وأيضا هون بيلعب الشباب دور كتير كبير بأنه هو يحدد ما هي المشكلات هو مستهلك وكفاعل لاعب فاعل في الاقتصاد ويساهم في وضع مثل الحلول لها. لا. فبالتالي أعتقد أكبر تحدي كيف نقدر إحنا نوظف أفكار الشباب وأفكارهم الإبداعية في مشاريع تكون فيها مرونة وتكون مش محددة ولا مقيدة بالأنظمة والتشريعات وإلى آخره، لحديت ما نثبت هذه المشاريع وجدواها وإلى آخره ونطلقهم يعني أقصى إمكاناتهم حتى هم يقودوا عملية التغيير أيضا في الاقتصاد وشكل الاقتصاد. فهذا يمكن يكون أكبر تحدي يقع على عاتق الحكومة.
1: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردنية الدكتورة نسرين بركات. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين ومشاهدين الكرام على طيبة وكرم المتابعة، في أمان الله. استوديو التحليل.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح. على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: الخير يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: أعمارنا. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب جار بالكوفة، وكان هذا الجار يغني في غرفته كل ليلة ويسمع أبو حنيفة غناءه، وكان كثيرا ما يغني قول العرجي: أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، فسأل عنه من غد فأخبر بما كان من أمر، فدعا بسواده وهو شعار بني العباس آنئذ، وقال عن سواته فلبسهما وركب إلى والي المدينة، فقال له: إن لي جارا أخذه العسس أمس وما علمت منه إلا خيرا. فقال: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة فأطلقوا جميعا. فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا: ألست كنت تغني يا فتى أضاعوني وأيفة أضاعوا؟ فهل أضعناك؟ قال: لا والله، ولقد أحسنت وأكرمت، أحسن الله جزاءك. فقال له أبو حنيفة: فعد إلى ما كنت تغنيه، فإني كنت آنس به ولم أرى به بأسا. قال: أفعل. وبذا كان هذا الإحسان قيدا للمودة ودرسا في حسن الجوار، فما استصلحت القلوب بمثل الجميل، وكما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
3: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: الدكتور خالد رمزي البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المشاهدين والمستمعين لأثير حياة، حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم، أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يديم على مملكتنا الأردنية الهاشمية وعلى أهلنا في فلسطين، كل فلسطين وفي سائر ديار المسلمين، العراق وسوريا لبنان مصر والسودان وليبيا وسائر ديار المسلمين، الأمن والأمان، السكينة والاستقرار، وأن يجنبنا تبارك وتعالى الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. الأحبة في الله، تقبل الله الطاعات، غفر الله لكم، أعانكم على الصيام والقيام تلاوة القرآن، وأعانكم على الدعاء يوم عرفة، فأسأل الله أن يوفقكم لأن تكونوا من الصائمين يوم عرفة، وأسأل الله أن يجعل أسماءكم قد خطت بأيدي الملائكة، أن الله قد غفر لكم وأبعد النار عن وجوهكم، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، لازلنا يعني نستفئ في ظلال العشر من ذي الحجة، تحدثنا عن فضلها، عن أهميتها، ونحن على عتبة الحبيب عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أكثر من حديث ورواية وتفسير للقرآن فيما خطه ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما قرأ والفجر وليال عشر، وقال أقسم على الله أنها العشر الأول من ذي الحجة، وعندما قرئ قوله تعالى وليذكر اسم الله في أيام معلومات، قال هي معلومات، أي هي العشر من ذي الحجة، وقالوا أن العظيم تبارك وتعالى لا يقسم إلا بعظيم جل في علاه. وابن عباس يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مفاده ما من أيام العمل الصالح فيها أعظم وأحب من هذه الأيام، حتى أن بعضهم قال ولا الجهاد يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك في شيء. هذا إن دل أيها الأحبة يدل أنه غدا الاثنين، وهو اليوم الأول من ذي الحجة بإذن الله على الأغلب، وهذا المتصور يعني واقعا وطبيعيا، أنه غدا الاثنين هو الأول من ذي الحجة بإذن الله 18/5/2026، فأسأل الله أن يوفقكم للطاعة. بكرة الأيام مختلفة، بكرة طعمها غير ورائحتها غير، بكرة هي أزكى الأيام وأعظم الأيام، بكرة هي يعني خير أيام تطلع عليها الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر يقول، عبد الله بن عمر يقول صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذاكرين. شعار العشر أيها الأحبة، يعني كثير من الناس قد تمر هذه العشر أو لا يلقي لها بالا، أنا بسمع درس على الإذاعة، بسمع موعظة، أو بشوف ريلز على السوشيال ميديا، على الانستا، على الانستغرام، على الفيسبوك عفوا، وبظل ماشي الأمر لا يعنيني. لكن الذي يريد منزلة عظيمة عند الله، الذي يريد أن يفرج همه وغمه، الذي يريد أن يقضى دينه، العقيم التي تريد ولا الولد، المريض الذي يريد الشفاء، المهموم المغموم اللي انكسر ووقع وكثرة السكاكين، من لك سوى الله؟ من يفرج همه غير الله؟ من يزيل غمك سوى الله؟ من الذي يرفع شأنك بين الناس سوى الله؟ فعظموا الله وامتدحوا الله وسبحوا الله ونزهوا الله، فأكثروا من ذكره. ما ذكرني في ملأ عبدي، ما ذكرني في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير منه، وما جاءني يمشي جئت هرولة، وما تقرب إلي بذراع إلا تقربت إليه بباع. الله يحبك، لكن أقبل، أظهر حقيقة من قلبك أنه يا رب أنا بحبك. كالذي جاء من بعيد لم يرى ولم يجلس معه فقال آمنت بك رسولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأريد أن أقاتل مجاهدا وأن أموت شهيدا، فلما قيل له وما الذي تريد، قال أريد أن أقتلها هنا، وأشار إلى مكان في رقبته يريد أن تكون القاتلة فيه لتشهد له أمام الله. بعدما خلصت الغزوة، خلصت المعركة، وتفقدوا القتلى الشهداء، شهداء المسلمين وجراحهم، فوجدوه قد أصيب في المكان الذي طلب أن يكون شهيدا من خلاله، فكانت مقولة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله فصدقه الله. اليوم إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اليوم بدنا نركب باص، بدنا نركب حافلة، بدنا نركب قطار، طيارة، سيارة، ونذهب إلى الله. ففروا إلى الله، إنني لكم منه نذير مبين. اليوم بالعشر، هذه العشر العظيمة أيها الأحبة، هذه العشر لم يختلف أحد من أهل العلم في مكانتها، في عظمتها، في الحظ العظيم الذي يعطيه الله للناس أو لعباده فيها. حتى تعلمون، قيل والله في عرفة، وهي اليوم التاسع من ذي الحجة، قيل والله، وهذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله يدنو من خلقه. اليوم ربنا هو اللي بيقرب لك. إحنا دائما نذهب إلى الله، نتوجه إلى الله، نصلي لله، نصوم لله، نقرأ القرآن لله، ندعو الله. في عرفة الله يدنو، الله الذي يقترب منا جل في علا يدنو دنوا يليق بجلاله، فيسأل عن حالنا، ما الذي جاء بهم؟ أفواج عظيمة من الحجاج، الأبيض والأحمر والأصفر والأسود، كلنا عبيد لله في صعيد واحد، في مكان واحد، كلهم يلهج إلى الله، يدعو الله، يستغفر الله، يطلب من الله، كل له حاجة سبحان الله. والرب عظيم تبارك وتعالى، ربنا عظيم جل في علاه، فيغفر لهم. لذلك تقول أمنا عائشة في الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما أعتق الله رقابا من النار في يوم كيوم عرفة. أكثر يوم ربنا بعتق فيه رقاب من النار، أسأل الله أن أكون أنا وياك وأهلي وأهلك ومن نحب أمواتنا منهم في يوم عرفة. هذا اليوم بعض الناس والله يقول كما قلت لكم، هذه العشرة تمر وكأن الأمر لا يعني. لا، أنا المرة هاي بدي أجعل لها طعم. تعالوا بنا وقفات مع العشر من ذي الحجة، أنا وياكم نستعين بالله سبحانه وتعالى، نبدأها واحدة واحدة، نقترح. وأنا اللي حاب كمان يوجهنا ويعلمنا أيضا يتواصل معنا عبر هواتف البرنامج كمان بإذن الله تعالى، نأخذ منكم ونتعلم منكم ونستفيد منكم، خاصة في ناس يعني ذاق حلاوة الإيمان في هذه الأيام العظيمة الكريمة. إذا شعارها التكبير أيها الأحبة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وين ما تروح كبر الله، عظم الله. حتى قيل إنه كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يسيران في الأسواق ويكبران، والناس يكبرون من ورائهم، تكبيرات عظيمة تهز مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الله يحب الحج الذي يعلو فيه الصوت ويكثر فيه إراقة الدماء، الثج اللج، الثج، لا مش اللج، في رواية ثانية سأتي بلفظها، يحب الله أن يرفع الصوت. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى عندما كانوا يقيمون في منى في مزدلفة كانت تعلو أصواتهم من الخيام. فأنت اليوم لا تبخل على حالك، يعني طول ما أنت بالسيارة حط التكبيرات أو رددها، تعبان اسمعها، حط تكبيرات صوت بتحب، اشبكوا على التليفون، الكار، أبل بلاي، أندرويد، أي شيء، اسمع في البيت وانت بتشطفي، وانت بتغسلي، وانت بتكنسي، وانت بتطبخي. يعني بلاش نرفع تليفون جروب المتحبات في الله كله غيبة ونميمة، نحط نشغل على التلفزيون تسمعي أو على التليفون التكبيرات وانت بتطبخ، حتى بتطلع الطبخة ملحة متوازن، السلطة أجمل، السمبوسك أحلى، الحلويات أرقى، وحتى منظر السفرة جميل لأنه كان في تكبيرات لرب العالمين. فدائما حاول أن تجعل شعارك في هذه الأيام، ولنبدأ به، التكبيرات. لا تبخلوا على أنفسكم، التكبيرات مطلقة أيها الأحبة، بل من مغرب هذا اليوم يعني عليك أن تلهج بها حيثما كنت وحيثما حللت. واحمد الله دائما، لما ربنا يوفقك لموسم طاعة، تعيش في رمضان، تعيش في العشر من ذي الحجة، تكون حاج أو معتمر، تكون في مكة أو تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو تصلي في مسجده في المدينة المنورة، حاول أن تكون شاكرا عابدا. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، والله مهما عدينا كرم رب العالمين، فضل رب العالمين علينا، أعطانا البيت وأعطانا الزوجة وأعطانا السيارة وأعطانا الولد وأنعم علينا بنعم حرمها كثير من العالم، كثير. اليوم في ناس لا يجدون دواء، يعني لو أخذنا حال إخواننا في غزة، إخواننا في بعض قرى إفريقيا، والله لا طعام ولا دواء، يعني مقومات الحياة، ولا حتى ماء صالح للشرب. العالم خذل، خذل الإنسان، خذل الطفل، خذل المريض، خذل صاحب الحق، لكن الله موجود، ولله حكمة فيما وقع وفيما يسير، ونسأل الله أن ينصر كل مظلوم حيثما كان وحيثما حل. لكن أنا بدي أبدأ معك اليوم أولا نحمد الله على نعمة أن أحياني وإياك في العشر، فهذه وقفة تجعلني وإياك من الشاكرين وقليل من عبادي الشكور. خليك من الشاكرين، من الحامدين، من الذين يذكرون الله يعظمونه ويشكرونه على ما أنزل عليهم من نعم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيل. اليوم في ناس صبح بالمستشفى، اليوم في ناس نقلت سيارة الإسعاف للطوارئ، اليوم في ناس صبح مجلوط، اليوم في ناس صبح خسر كل ماله، كان يتداول، كان يفعل. وأنا وياك الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا زالت نعم الله تتوارد علينا بكثرة حتى أننا لا نستطيع أن نحصيها. والله يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. نشكر الله فيعطينا الله، يكرمنا الله، يرفع شأننا ويعز مكاننا، فلا معز ولا مذل إلا الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الأحبة إذا نجعل في البداية كما قلت شعارنا التكبيرات، فلا نتركها ولا نهدرها ولا نستهين بها، فإنها عظيمة وإنها من باب أعلى الذكر الذي يحب الله أن يذكر به. ثانيا قبل ما أطلع مع حبيبي هاني السعادي مهندسنا ما يسر هذه الحلقة الله يبارك فيه، ثانيا أحمد الله وأكون الشاكرين أن الله وفقني لهذه الأيام. فاصل ونعود ونواصل، انتظرونا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام العشر ينبغي علينا أن نعظمها، أن نكثر من ذكر الله فيها وأن نكبره نعظمه، وينبغي أن نشكر الله تعالى أن وفقنا لأن نكون من أهلها. فالحمد لله حمد الشاكرين التائبين العابدين العائدين لرب العالمين. الأمر الثاني الذي وددت أن أقول أيها الأحبة، في هذه العشر كثير من الناس اليوم يغفل أنه شيخ بدي برنامج، يعني يغفل أنه أنا شو بدي أساوي. المطلوب اليوم أن يحضر هذا القلب مع هذه العشر. أنا مش مطلوب مني أقرأ برنامج صلي 50 ركعة ولا أقرأ 10 أجزاء باليوم. شوف قلبك وين بروح، وين بتكون خاشع أكثر، أينما تجد نفسك أكثر مع ذكر الله امسك المسبح خلي لك ورد صباحي ومسائي. والله لو ربع ساعة الصبح بعد صلاة الفجر وربع ساعة بعد صلاة العشاء أو المغرب، وقت فراغك ما تثقل على نفسك، لكن لازم يكون عندي حصة من ذكر الله سبحانه وتعالى. ورد، هذا ورد، لا إله إلا الله 200-300 مرة الصبح، سبحان الله وبحمده 100 مرة، سبحان الله 100 مرة، لا إله يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تبخل على نفسك، ما تبخل، لا إله سبحانك إني كنت من الظالمين، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وأصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والصيغة تكون اللهم صلي وسلم وبارك أو الصلاة الإبراهيمية، وكل الصيغ يعني فيها خير وبركة، لا نقلل من شأن واحدة على أخرى. لكن أنا حابة أوصيك أنه أنت لما تكثر من ذكر رب العالمين هذا القلب اطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لاحظ أنه أنت أول شيء حطيت نية عظيمة أنه يا رب أنا استحضرت أنه هاي الأيام عظيمة، هاي الأيام ما في منها، الأيام لا تعاد في السنة إلا بهذا الوقت العشر الأول من ذي الحجة، علمت أنك يا عظيم أقسمت بها، ولولا لم تكن عظيمة ما أقسم الله بها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حثنا عليه الصلاة والسلام على أن نبدع فيها بالعمل الصالح، ما من أيام العمل الصالح، والعمل الصالح مفتوح، أي عمل بخطر على بالك، أي شيء بتقدم فيه خير للإنسانية، أي شيء تصلح فيه يعني قلب مكسور أو تجبر خاطر، كله خير بإذن الله تعالى. فلاحظ أنت ما شاء الله كبرت ربنا، شكرت ربنا، استحضرتني عظيمة، وجعلت لك وقت أيضا لذكر الله سبحانه وتعالى، خليت لك وقت الصبح والمساء. لاحظ حتى سبحان الله جو اليوم تبعك بتلاحظه مختلف. ليش؟ لأنه في ذكر لله. أنت أحيانا يمكن كان يمر عليك يوم يومين عمرك لا مسكت مسبحة وتسبيح إلكتروني مسبحة، كل شيء بيعينك على ذكر الله استخدمه، أي شيء بيسر لك الموضوع استخدمه، لكن لا تبخل على حالك. بالسيارة حاب تسمع ذكر سبحان الله سبحان الله، في بعض البرامج تذكر وانت بتعيد من وراها عشان يعني الواحد ما يسرح ما كذا ويحضر القلب. فلاحظ الآن أنا الحمد لله رب العالمين عندي نية طيبة، عزمت على أن تكون عبادتي فيها رائعة خالصة لله سبحانه وتعالى، فهذا يستلزم مني الإكثار، وهو شعار كما قلنا العشر من ذي الحجة من ذكر الله سبحانه وتعالى، وجعلت لها حصة صباحا ومساء، وحمدت الله أن وفقني أيضا لهذا الأمر. هاي نعمة عظيمة أنه الله أحياني بهذه العشر من ذي الحجة. إلا أنا أيها الأحبة النقطة الرابعة، وهي أنا بطلب أمور طبيعية، ترى ما بطلب منك شيء زيادة، أنا يومك بدي أخليه أجمل أحلى أرقى طعمه ألذ. الآن نحاول مجاهدين مهما استطعنا أنه نحافظ على صلاة الجماعة في مساجدنا. الرجال يا أيها الأحبة، والله أول ما يسأل عبد، إحنا كثير نحكيها فيما بين، أول ما يسأل عبد يوم القيامة يسأل عن صلاته، إذا صلحت الصلاة صلح سائر العمل، وإذا فسدت الصلاة فسد سائر العمل. فأول ما يسأل عبد يسأل عن صلاته، والصلاة نور، والصلاة ضياء، والصلاة فرج، وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وسبحان الله أحيانا والله أقرأ إنه بعض السلف كان يقول اثنين بيصلوا في صف واحد خلف إمام، هي صلاة فجر، يعني اليوم كان جنبي فلان من الناس أخ وحبيب وعزيز، وجنبي على اليمين وعشمال الاثنين كانوا حلوين. والله العظيم اليوم أنا بعد الفجر وقفت على هذه العبارة، إنه الواحد بيعيد حساباته حتى هو بيصلي. إحنا بنقول أحيانًا بنصلي جماعة والإمام ضامن، ولو سهينا لو أخطأنا لو كذا ما لا يعني مش مطلوب منا شيء، الإمام بتحمل كل شيء الله يجزيه الخير بإذن الله تعالى. لكن اليوم قرأت إنه بعض السلف بيقول لك لو كانوا اثنين بجانب بعض لعل صلاة هذا عن صلاة، إحنا واقفين جنب بعض وصلاة جماعة وإمامنا واحد، لعل صلاة هذا على اليمين أو اللي على الشمال تفضل صلاتي كما بين السماء والأرض. والله العظيم أنا اليوم هاي النظرة إنها أحدثت تغيير جواتي كبير جدا، يعني مزيد من الخشوع لما نصلي نصليها بحقها. كان بعض السلف يقول لما يدخل المسجد يقول تركنا الدنيا مع نعالنا، أجلكم الله، يخلع نعله عباب الجامع ويقول تركنا الدنيا مع نعالنا فلا يذكر إلا الله في الجامع، لا يجيب سيرة الدنيا ولا السيارات ولا الأقساط ولا التجارة ولا فلان مات ولا بدعم المشروع ولا يمسك التليفون يشيك على الواتساب ولا على الفيسبوك ولا يرد على المكالمات. اليوم احنا بنصلي بلاقي فلان ماسك التليفون وبحكي. والله احنا دروس الجمعة الشهر الماضي او قبله اني قاعد مسجد انه كان صوت الفيديو لما قام واحد قال زلمي كبير حتى حج كبير كلام بعينكم مسخرة، قال له سكر هل هذا، احنا في صلاة جمعة نقرأ الان قبل ما يؤذن للجمعة، كان ضاير ربع ساعة ثلث ساعة، وزلمي كبير يعني لحيته بيضاء، يعني لحيته يعني وجهه ابيض مش انه لحية، يعني ما نجيب الشيوخ الله يحفظهم. فتخيل زلم يعني وقاعد بيحضر لك مقاطع ريلز وضحك وكذا ومعلي الصوت والمسجد بسمع فيك، حتى قام أحدهم قال له يا أخي اتق الله، احنا يوم جمعة بدك تحضر احضر بالبيت، انت الآن لازم تقرأ سورة البقرة أو تذكر الله وتكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا انتوا لوين وصلنا احنا اليوم. فأنا اليوم طالب منك انك تحافظ على صلاة الجماعة، تترك الدنيا برا مع نعلك برا أجلكم الله، تبقى مع الله، تزيد من خشوعك، تكثر من ذكر الله، أنت في صلاة ما دمت في المسجد، الملائكة تستغفر لك، تدعو الله لك، كل هاي الوقفات الجميلة ينبغي أن تثار في هذه الأيام. ينبغي الأب الأم المربين المدرسين الأئمة الخطباء وزارة الأوقاف الله يجزيها الخير ما قصرت أيضا بهذا الشأن، إنه إحنا نلتفت الآن لمن هم دوننا، نأخذهم معنا إلى الجنة، نصلح بيوتنا، نصلح مساجدنا، نصلح جيلنا البعيد كثير. فالصلاة الصلاة غفر الله لكم وتقبل منكم. ندير بالنا على صلاة الجماعة، فوالله أن الصلاة جماعة تفضل صلاة الفرد كما في رواية ب25 درجة وفي رواية ب27 درجة. اليوم بعضنا بتلاقيه قاعد بالسيارة بدخن وبقيم بالصلاة ما بنزل يصلي، بظل بالسيارة قاعد، بقول لك بدي أتوضى بالبيت ما بدي أتوضى هون، يزهدون فيها. وبعض الناس والله بالجامع من جيران الجامع بتلاقيه ماخذ المدام بإيده أو كلبه أجلكم الله بإيده وقاعد بتمشى وقت صلاة العصر وعشر دقائق وتقام الصلاة ولا بيصلي بالجامع، لما يروح بيصلي 4 ركعات، الله أعلم كيف صلاها، فيها خشوع ما فيها خشوع، متى صلاها في آخر وقتها. وبعضنا أحيانا بقول لك نسيت الصلاة. اليوم احنا كثير زاهدين بصلاتنا. العشر من ذي الحجة هذه فيها دلالة عظيمة ومكانة عظيمة، أنه ينبغي أن نعلي من شأن الصلاة، أن نهتم بصلاتنا وضوءا وخشوعا وحضورا وتبكيرا للمسجد، وأن ننهيها بالذكر. ما تقوم أول، يعني أنا بعض الناس تلاقي جاي من وراء بقعد وين؟ بالصف الأول. كثير هاي بتصير وانتم بتلاحظوها بالمساجد. طيب أول ما يقولوا إمام السلام عليكم ورحمة الله لا يذكر الله، ما عنده أذكار دبر الصلاة، ما عنده، حتى بيقوم بيقطع الصفوف، في ناس تلاقي جاي بيصلي مسبوق فبيقطعهم وبمر من بينهم وبزعجهم. طب يا أخي عارف حالك زاهد بأذكار ما بعد الصلاة، يعني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 3 مرات، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. وين راحت هاي آية الكرسي بعد الصلاة، المعوذتين بعد الصلاة؟ وين وين وين بعض الناس؟ لا، التهليل الطويلة بعد الفجر والمغرب والعشاء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وين هاي 10 مرات قبل ما تتحرك لسه، فجر مغرب عشاء. فبعضنا اليوم للأسف زاهد بصلاة الجماعة، بيصلي لحاله لا خشوع ولا خضوع، تلاقيه والله هو بيصلي يفكر بالسيارة، متى بدي أعبي بنزين، كم تسعيرة البنزين اليوم، الأضحى بأي يوم، بالك أشتري أضحية ولا ما أضحي، كل هذا يناقشه وهو قاعد بيصلي. لكن لما تروح الجامع جو الإيمانيات، جو ذكر الله، والتليفون ما تستخدمه، احنا ما قتلنا غير تليفوننا. الصحابة كانوا يتركون الدنيا مع نعالهم، والسلف كانوا يتركون الدنيا مع نعالهم عندما يدخلون المساجد، ونحن ندخل الدنيا معنا بهواتفنا فمنظر شغالين. والله أذكر في يوم من الأيام كنت خطيب مسجد، بس هذا قبل سنوات، في إحدى المساجد في عمان، وأنا قاعد وشايف أخ على التليفون ومشغول بالتليفون، فأنا ظليت لو سمحتوا خلوني انتبه وأنا على المنبر فوق، والله قلت له ماذا، قال لي والله ببعث رسالة، قلت له الأمر طارئ، قال لي لا، قلت له لا يجوز. قال لي والله ما بعرف. وقاعد وانا بتحاور وانا على المنبر والله. قلت له لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا اذا اذا الحصى حركتها لغى، اذا حكيت لمن يتكلم او يحدث امر انصت فقد لغى. انت لسه بتبعث مسج؟ كثري الزهره على المقلوبه، بديش باذنجان، بدي حطي لي فلفل على الشنينه عشان اشربها حاره شوي، ما بزبط. بدي ثلج مع البيريه والليمون والنعنع مقاطعين، لا ما بزبط، نجلها بعد لها. فبعضنا اليوم الامور عنده مش تمام، فينبغي أن نعظم صلاتنا. سئل صلى الله عليه وسلم عن خير الأعمال فقال الصلاة على وقتها. وسيدنا ابن عباس لما قرأ قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات قال هذا فسوف يلقون غيا، قال هذا الغي الوادي في جهنم لمن يؤخر صلاته دون سبب وليس لمن يتركها بالكلية. فلازم اليوم نعظم هذه الصلاة ونحن في العشر. معنا الأخ عمر، خليني أسمع أخونا عمر. أخي عمر السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يلا يحييك يسلمك.
1: الله يحييك دكتورنا وربنا إن شاء الله.
0: أخوي هاني يا ريت ترفع صوت أخوي عمر بس أسمعه. تفضل أخوي عمر أنت على هوا حبيبي، تفضل.
1: دكتورنا الحبيب أسأل الله عز وجل أنه تروح وترجع بالسلام ويتقبل رب الحج.
0: الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك.
1: ما يحرمنا
0: إن شاء الله إلى مكة للحج يوم السبت إذا الله أحيانا حبيبي
1: بإذن الله تعالى.
0: ترجع لك إن شاء الله وكل المستمعين والمستمعات. الله يرضى عليك يا حبيبي.
1: الله وربنا عز وجل ما يكرم النفحات الطيبة اللي بتتكلم فيها إن شاء الله.
0: الله يرضى عليك يا حبيبي.
1: دكتورنا الحبيب انا والله يعني بستمع لك وانا حاب اظل استمع بديش اتكلم.
0: لا لا بالعكس والله بستفيد منك يا اخوي عمر، تفضل حبيبي.
1: استوقفني كلامك لما قلت انه الصلاه واللي ما بيصلوش في خاصه في هاي الايام يعني.
0: نعم.
1: وفي ناس بيصلوا لكن بأديها عباره عن حركات وعن عاده، صارت عنده عاده مش عباده.
0: نعم.
1: يعني بدي اقول له هذول النصيحه، بنصح نفسي قبلهم.
0: نعم.
1: انه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: اي والله صدقت.
1: يعني والله كثير ناس وخاصه صلاه الجمعه بتلاقيه قاعد بلعف اصابعه بلعف رجليه بلعف مش منتبه للخطبه، شو حكى الشيخ شو حكى الخطيب ما معه خبره،
0: هذا غير النايم. صحيح.
1: نعم نعم صحيح. لذلك انا بقول يعني في هذه الايام المباركه، يعني هاي الايام اللي هي اعظم الايام عند الله عز وجل.
0: نعم.
1: يعني وهنا بسميه اجتماع مليوني للمسلمين.
0: صحيح.
1: اجتماع العالم كله في هذا اليوم بيجتمعوا. صحيح. كلهم على صعيد واحد في عرفه، لسانهم واحد، دعائهم واحد، ربهم واحد، عباده واحده، قبل واحده. فحريبنا احنا المسلمين اللي مش موجودين بالحج مهم غاد ان ايضا نوحد امتنا، نوحد كلامنا، صحيح. نوحد هدفنا، نوحد رسالتنا كلنا.
0: جميل.
1: يعني حتى انه يعني صحيح مش موجودين مهم غاد لكن ربنا عز وجل يعني ما حرمنا الاجر ايضا احنا.
0: صحيح. الحمد لله رب العالمين. اي والله صدق.
1: وانت تكلمت اظن في الحلقه الماضيه وقلت لك الاجر كانك حاج، يعني الحاج هناك له اجر انه بطوف وبسعى، وانت هون اذا قمت بالاعمال اللي ربنا طلبها منك انت
0: اجرك عظيم. اي والله صحيح.
1: اجرك عظيم.
0: صحيح.
1: فانا والله هنا بحب استغل هاي يعني الرساله الي قبل غيري.
0: الله يجزيك.
1: انه نتقي الله عز وجل في هذه الايام يا اخوان، كلنا 10 ايام والله غمض فتح لها الريحان، وربنا مش طالب منا شيء كثير، طالب منا شغلات يعني بس يعني
0: المقدور والمستطاع. صحيح.
1: نستطيعها.
0: صحيح.
1: كلنا بنستطيع على هي الشيء.
0: إيه
1: كلنا بنستطيع العباده، كلنا بنستطيع ان نكون يعني نوحد هدفنا بس نشيل من قلوبنا الحقد والبغضاء.
0: يا
1: ومش اصلي في الصف وانا بالصلاه، والله انا شفتها بعيني يا دكتور.
0: حبيبي.
1: افوت على المسجد في واحد اجى طلع هيك بعدين زاح عنه وبقول بعد الصلاه قلت له شماله، قال بس بصليش جنبه، ما بصلي جنبه.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: يعني حتى لو كان يعني سيء رجل، انت زمت في بيت الله عز وجل.
0: خير من الذي يبدا السلام. صحيح. اي والله خير من الذي يبدا السلام، لا حول ولا قوه الا بالله. الله يجزيك الخير يا أخوي عمر، الله يجزيك الخير. يعني كلام جميل ورسائل خفيفة لطيفة من أخونا عمر. يعني إذا

فأنا فاكره والله بمزح يعني بداية للأمانة فاكره بمزح. فقلت له يعني امتحان ولا شو يعني الكل عارف صغارنا كبارنا. قال لي شيخ هل تؤمن بالله؟ قلت له لا إله إلا الله. قال لي والله ما سجدت لله سجدة قط والله. قال لي أنا نويت أتوب أرجع إلى الله في مجال أظل أسأل. قلت له اسأل متى ما بدك، خذ راحتك ليل نهار اللي بدك إياه، وأدخل وابعث له الركعات السنن الكذا، وأنا أعلم أنه أجري على الله. ليس الفائدة الآن بإشهار الأمر بمقدار ما حبيت أني أنا أكرم إنسان واهتم بقلبه. واحد رجع لرب العالمين، واحد عرف عظيم الصلاة، واحد قدر الصلاة هاي اللي بعضنا لا يعلم أنه توفيقه وبركة حياته وتيسير أموره والله لا تتم إلا من خلال الصلاة. الصلاة وما ملكت أيمانكم. فاصل ونواصل، انتظرونا، بارك الله.

0: يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله مجددا، الله يتقبل منكم ويعيني ويعينكم، كون من الصالحين من الطيبين. فوالله أن الحياة مع الله تحلو، ووالله أن الطريق على النبي صلى الله عليه وسلم جميل، لكن بحاجة لنجاهد النفس أولا ونجاهد الشيطان. مغريات الحياة كثيرة، حفت النار بالشهوات، الطريق للنار حلو، بتحبه النفس سهل بسيط، نام كسل، ما في صلاة ما في صوم، اكتاب نم، خذ راحتك يعني عادي ما. لكن الطريق للجنة حفت بالمكاره، بدها مجاهدة نفس. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة بدها تعب، بدها إرهاق، بدها قيام ليل. قال في الحديث، واسمعوا لجمال الحديث هذا، لأهل القيام نيالهم هذول، واللي بروح يصلي الفجر والدنيا برد أحيان، بقوم ومش نايم له ساعة ساعة ونص، قلقان متوتر، عنده 100 شغل براسه ونام، لكن صلاة الفجر ما في عندها لعب. قيام الليل قبل الفجر يعني بلحظات يقوم. قال عجب ربنا، وفي رواية ضحك ربنا من رجل ترك فراشه وترك دفئه وعمد إلى ماء بارد، ماء باردة، فتوضأ ثم صلى ركعتين. الله يفرح لهذا العبد، الله عجب من هذا العبد اللي قام فقط ليصلي في الليل والناس نيام لله، اللي قام وتوضأ ماء بارد وطلع يصلي الفجر والناس نيام. العمارة بطلع 10 فيها 10 شقق 8 شقق 7 شقق بطلع منها واحد أو اثنين لصلاة الفجر، وأحيانا للأسف بعض العمارات والله لا يخرج منها إنسان لصلاة الفجر. أين أنتم؟ ويا شيخ مسكر بوجهي، ويا شيخ أنا مظلمة بوجهي، ويا شيخ أنا بدي راقي، ويا شيخ أنا مسحور، لا صلاة لا ذكر لله لا قرآن لا أذكار صباح ومساء، كيف بدك تعيش سعيد وفرحان وهادئ ومبتسم؟ لن تجد طعم للسعادة إلا مع الله، لن تجد طعم للراحة إلا بالصلاة، الصلاة ثم الصلاة. سبحان الله، اليوم الناس يعني إحنا الآن بالعشر، وهذا أبسط المطلوب أصلا، أنت لازم تصلي طبيعي، عندك 5 صلوات باليوم، أجر الصلاة الواحدة ب10، فرضت 50، فرضت 5 بأجر 50، كما أخبر عليه الصلاة والسلام برحلة الإسراء والمعراج. فإنت اليوم مطلوب منك تصلي، لكن لما صلي جماعة 27 درجة أو 25 درجة، تفضل صلاتي لحالي بالبيت. إذن لا، بالدعم المعادلة بدي أصليها بالمسجد، 27 درجة ما بين الدرجة كما بين السماء والأرض. فاليوم مطلوب، الله يرضى عليك وربي يسعدك ويحميك، إنه نعطي أهمية للصلاة. طب يا شيخ، المرأة في بيتها متى تصلي؟ أفضل الصلاة صلاة على وقتها، في بداية وقتها، يعني لا تؤخرها إلا لحاجة، ما دامت بالوقت يعني وقت الصلاة من الصلاة إلى الصلاة، لو أخرت الظهر نص ساعة ثلث ساعة ساعة ما في مانع شرعا، ولم تخرج من الأفضلية، لا زالت في الوقت المسموح. لكن حاول دائما نعطي أهمية للصلاة. والمرأة في بيتها أيها الأحبة، الصغار الأولاد البنات، يلا تعال إم فينا، عندها ولد عمره 8 سنوات 9 سنوات 7 سنوات، يجيد قراءة القرآن، بفهم الصلاة، تعباني عليه، تعال إم فينا. عندها بنت بنتين، حتى لو 3 سنوات تجيب لها أواعي صلاة، باربي، ماشا، أي شيء تلبسها أواعي حلوين، يلا صلي زينا، سجادة صغيرة، الصغار بحبوا وبتأثروا، ونصلي بالبيت. فإذا بدأنا بأعمال لعل البعض يستهين فيها ويقول لك أنا بسويها دائما، لكن لا يؤدي حقها، فلا يصلي بصلاة لا خشوع ولا خضوع فيها للأسف، وينقرها كنقر الديك. وبعضنا طول ما هو بيصلي وبتفقد الساعة وبتفقد هون وبتفقد هون للأسف، وبعضنا هو بيصلي أحيانا يفكر بأمور كثيرة، ومنه ما قلته لكم أنه أحيانا قد يصلي شخصين خلف إمام في صلاة واحدة في نفس الصف، وهذا صلاته أفضل من هذا كما بين السماء والأرض. فاتقوا الله في صلاتكم، واخشعوا في صلاتكم، تدبروا في صلاتكم. وأما النقطة التي نود أن نقف عندها، وهي أيضا تقع ضمن شعار العشر، قلنا شعار العشر التكبير، فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد. طب شو في عندي كمان من الذكر اللي الله بحبه، واللي الله اختص أهله سماهم إن لله أهلون في الأرض. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن وخاصته. لازم نحب القرآن، لازم يصير في علاقة relationship، هاي العلاقة تكون علاقة حب، علاقة اشتياق، لازم تشتاق للقرآن. إذا بتشوف القرآن قدامك، بتروع على البيت جنب التلفزيون، على الرف، على الستاند، على الطرابيزة، على كذا، وما بتهتم ولا بيجي شيء بنفسك، اعلم إنه في عندك مشكلة. ومقامك حيث أقامك الله،
خيركم. النبي صلى الله عليه وسلم قطع كل شيء، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا ناس، أنا قرأت حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، قرأت حديثا إنه يوم ما تفتح القبور يخرج العبد شاحب لونه، يعني مبين عليه هيك تعبان، قال فزعا خائفا من هول المطلع. حديث، انظر ما الذي ينجيك، والله لا ينجيك إلا القرآن، اللي اليوم بعضنا بمر شهر وشهرين ما بفتحه، ما بفتح القرآن إلا في رمضان أو لما يموت عنده واحد أو لما يقع في مصيبة. القرآن هو الذي ينجيك. قال صلى الله عليه وسلم فإذا ما فتحت القبور قام العبد شاحب الوجه فزعا خائفا من هول المطلع فيأتيه القرآن. شوف فيأتيه القرآن ويقول له أنا صاحبك ألم تعرفني، فيقول ما عرفتك. بقول له أنا صاحبك، القرآن بيجي على هيئة طيبة يحبها، وبقول له أنا حبيبك وصاحبك، تعرفني، عرفتني، ذكرتني، بقول له لا. قال أما أنا فأنا القرآن الذي قمت بي الليل والذي قرأتني وتصفحتني وعملت بي، أنا قرآن حبيبك اللي أنت كنت دائما تقراني وتطبق اللي بتقرأ فيه، وأنا اللي كنت تقوم الليل وأنت تقرأ فيه أيضا، وقليلا من الليل ما يهجعون يقومون الليل بالقرآن. قال له أيوة. قال فيلبسه تاجا من وقار، تاج، ويلبس والدي حلتين ما وقف عليهم أهل الدنيا، ما حد لابس زيهم إلا صاحب القرآن، إلا حبيب القرآن، إلا قارئ القرآن، إلا المشتاق للقرآن، إلا اللي بحب القرآن. فيسأل الأب والأم فيما كسينا، شو يعني شو السبب ليش لبسونا؟ لأن لما تلبسهم أنت عارف بتميزهم عن المحشر، بتميزهم عن الناس، بتحطهم في مقام عالي وسامي قريب من الرحمن. فيقول بما كسينا؟ قال بأخذ ولدكم للقرآن، لأنه ابنك من أهل القرآن. ثم يقال لصاحب القرآن، اسمعوا أيها الأحبة والله، ثم يقال لصاحب القرآن اذهب، هذه درجات الجنة، اصعد ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. روح اطلع، كل ما تطلع شو 10 نجوم، شو 1000 نجمة، شو 1,000,000 نجمة، ظلك اقرأ لما تنهي، فإن منزلتك تلك عند آخر آية في الجنة تقرأها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعل القرآن ربيعا لقلوبنا، جلاء لهمومنا، ذهابا لأحزاننا. اللهم علمنا منه ما نسينا، ذكرنا منه ما جهلنا، يا رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعله سائقنا إلى رضوانك، إلى جنانك يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. القرآن، القرآن في هذه العشر، 5 أجزاء، 4 أجزاء، المهم تختم بيوم عرفة، تختم المصحف من لنبدأ من بكرة الاثنين، تحط انت عندك من الاثنين لحد يوم عرفة انا اكون خاتم القرآن. هسا بديش اقول لك 2 و3، لا بدنا مرة واحدة فقط، مرة واحدة باليوم 4 أجزاء، 5 أجزاء، عشان صار عندك يوم نعوضه، صار عندي مشكلة، صار عندي مشوار، صار عندي طلعة، جاني ضيوف كذا إلى آخره. ونحاول جاهدين إنه نخلي العلاقة هي علاقة حب مستمرة مع القرآن. أيها الأحبة لا تهجروا القرآن. النبي شكى قومه لله وقالت إن قومي اتخذوا القرآن مهجورا. لا تتركوا هذا المصحف، لا تهجروه، فوالله أن الحرف فيه بعشر حسنات، بحسنة الحرف بحسنة، لكن الله يضاعفها بعشرة، لذلك نقول الحرف فيه بعشر حسنات. تخيل الصفحة فيها 2,000 حرف، 3,000 حرف، تخيل 30,000 حسنة، 40,000 حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها، كرم من رب العالمين. قد ما بتحب القرآن الله بيحبك. السكينة، الاطمئنان، الهدوء مع القرآن. وذكرت لكم حديث إن لله أهلين في الأرض، من هم أهل الله يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن وخاصة. اللهم اجعلني وإياكم من أهل القرآن. إذن قرآن وذكر وصلاة جماعة ونية طيبة وشكر لله. ماذا عندنا؟ عندنا أيضا الصوم أيها الأحبة، نصوم ما استطعنا، وصوم العشر سنة. يعني ما أحد يقول لي، كثير ناس بيسألوني اليوم خاصة السيدات، شيخ واجب لازم نصوم؟ لا مش لازم، لكن أحب
النبي صومها وصامها، كما في حديث أمنا حفصة رضي الله عنها، وفي روايات بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أربع، وذكر منهن صوم العشر من ذي الحجة وثلاثة أيام البيض وعاشوراء، وأنه ما كان يترك ركعتي الفجر عليه الصلاة والسلام، الغداء، صلاة الغداء. فما نتركها النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. إحنا اليوم بنصوم وعندنا عرفة لحاله، يمكن أنت أقول لك ما صمت، لكن ولا يمكن أفرط بيوم عرفة طبعا لغير الحاج. الحاج لا يصوم أيها الأحبة، اللي بيصوم اللي هون اللي غير الحاج حتى يأخذ الأجر العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لا أحسب على الله أن يكفر صوم عرفة سنتين، سنة سابقة وأخرى لاحقة. فلا تتهاون في صيام عرفة إلا إن كنت مريضا أو أن الطبيب منعك أو عندك عذر كسفر فاتركه. لكن أنا نصيحتي محب لك في الله، والله يريد لك خيرا عظيما، صوم عرفة وحاول يوم عرفة يكون عندك إجازة إن استطعت، وامضي يومك من الظهر للمغرب وانت بالجامع دعاء دعاء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء عرفة. عندك مشكلة، عندك هم بدك حل، حلها يوم عرفة. حل أي مشكلة تواجهها في حياتك، عقم، مرض، بيقين على الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد. فحاول أحيانا أن تكثر لما تصلي بالنوافل أكثر من السجود، وألح على الله، أطلب من العظيم، والعظيم ترى خزائن ولا تنفذ. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: شوف كم ربك عظيم، ولو أن إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وطلب كل مسألته وأعطى الله كل من سأل ما سأل ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. ربنا عظيم، ربنا كريم، والله يعطيك بيوم ما أعطى غيرك بخمسين سنة يوم، والله. وأنا والله شاهدت مواقف كثيرة مع أصدقائي، بعضهم يا حرام 30 سنة خدمة وطلع مديون، لا قادر يشتري بيت، السيارة ماك لهوا، الأولاد كل ما يجي جامعة بالدين، وفي ناس سبحان الله ذهب لدولة أو اشتغل عندنا شغل خاص فأعطاه الله بسنة ما لم يعطى ذاك بثلاثين سنة. كرم رب العالمين وعطاء رب العالمين. لذلك اليوم أنا بقول لك: إياك أن تستهين لا بصلاتك لا بقرآنك ولا بصيامك، واجعل لك صدقة ولو كانت بسيطة، والله لو عشرة قروش بصندوق الجامع وانت طالع بعصرة الفجر، نصف دينار دينار، وإطعام الفقير أولى من بناء المساجد وزخرفتها. إلا إذا كان المسجد بده صيانة لا بدفع، لكن زبط وجدد لا. الأولى عندي وين؟ الأولى عندي أطعم الفقراء والمحتاجين. هذا ما عنده رسوم مدرسة، هذا مش لاقي ملابس، هذا مش لاقي كذا، فأدفع الزكاة الله يرضى عليكم، ونخرج الصدقة ولو بسيطة، لكن اجعل لك كل يوم صدقة، أو بإمكانك من أول يوم تقول: يا رب هاي 50 دينار 100، وربنا كريم وربنا غني عني وعنك، لكن الصدقة لي ولك، تشفي مرضانا وترضي ربنا، وهي سحر تغير حالنا كامل. إذن أيها الأحبة أيضا، ونتصدق ولو بالقليل، ونسامح، لا يرفع عمل مشاحن المقاطع القلب حقود وحسود وبتكلم ورا الناس وقلي وجهين، هذا الله لا يحبه. من اليوم إنوي قلب أبيض طيب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن خير الناس قال: كل تقي نقي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. خلي قلبك أبيض، حب الخير للناس، يحبك الله ويحبك الناس، ازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. ودائما خلي شعارك، وبها أختم هاي الحلقة، لأنه حبيبنا مهندس أهل السعادة بيقول لي انتهى الوقت، وبها أختم: ارضي الله سبحانه وتعالى ولو بسخط الناس، لكن إياك أن تسخط رب العالمين، تسخط الله، تغضب الله حتى ترضي الناس. امشي مع الله وإن شاء الله بتكون موفق وأمورك ميسرة، وأسأل الله يبارك لي وإياكم ونعيش هذه العشر بخير وسلام وأمان وطمأنينة سكينة، وربي يجعل بلادنا وديار المسلمين وأهلنا في فلسطين وفي غزة أيضا في أمن وأمان. خالد رمزي البزايا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أشكر أخي الحبيب مايسترو هذه الحلقة، أخونا المبدع دائما مهندسنا هاني السعادي، الله يعطيك ألف عافية باش مهندس. عبد الرحمن أبو رياش من تلفزيون حياة، الله يعطيك ألف عافية. ويزيد عويضة أيضا من السوشيال ميديا، كل الشكر والتقدير للفريق، استودعكم الله في أمان الله.

0: الدكتور خالد رمزي البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، أعلم بقصيده، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة المجادلة إلى الآية 14 نهاية سورة الصف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة المجادلة إلى الآية 14 نهاية سورة الصف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب جار بالكوفة، وكان هذا الجار يغني في غرفته كل ليلة ويسمع أبو حنيفة غناءه، وكان كثيرا ما يغني قول العرجي: أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، فسأل عنه من غد فأخبر بما كان من أمر، فدعا بسواده وهو شعار بني العباس آنئذ، وقلنسوته فلبسهما وركب إلى والي المدينة، فقال له: إن لي جارا أخذه العسس أمس وما علمت منه إلا خيرا. فقال: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة فأطلقوا جميعا. فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا: ألست كنت تغني يا فتى أضاعوني وأيفة أضاعوا؟ فهل أضعناك؟ قال: لا والله، ولقد أحسنت وأكرمت، أحسن الله جزاءك. فقال له أبو حنيفة: فعد إلى ما كنت تغنيه، فإني كنت آنس به ولم أر به بأسا. قال: أفعل. وبذا كان هذا الإحسان قيدا للمودة ودرسا في حسن الجوار، فما استصلحت القلوب بمثل الجميل، وكما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. إذا أخطائك كثيرة في شغلك فالمشكلة مش ضغط الشغل، المشكلة في كفاءتك. في الوظيفة والأعمال في قاعدة واضحة بتحكي كل ما زادت أخطائك يعني كفاءتك أقل، وكل ما زادت كفاءتك يعني أخطائك بتقل. ليش؟ لأنه الشخص الكفؤ فاهم شغله، فاهم قراراته، فاهم تأثير كل خطوة بيعملها. عشان هيك تلاقي موظف ناجح الخطأ اللي بوقع فيه قليل، لأنه بملك معرفة زائد خبرة زائد مهارات. وهون الموظف العادي لما يغلط ببلش يبرر، ضغط، ما حدا شرح لي، الوقت ما كفى. بينما الموظف المثالي لما يغلط ببلش يحلل، وين المشكلة؟ شو المهارة الناقصة عندي؟ شو لازم أتعلم؟ الأول بهرب من السبب، الثاني بيعالج السبب من جذوره. بتعرف حتى لو أنت مش موظف وبتسمعنا، فلو كنت مثلا سائق تاكسي، كابتن في التطبيقات، مرات بتتخانق مع الزبائن وبتحصل تقييمات سيئة. الكابتن العادي بصير يحكي الناس صعب، الزبائن سيئين، بينما المثالي بوقف مع نفسه وبيبلش يحلل، هل أسلوبي سيء؟ هل قيادتي مزعجة؟ هل ما بعرف أتعامل مع الناس؟ وبيبلش يشتغل على حاله، بيحسن أسلوبه وبتعلم خدمة العملاء وبضبط قيادته. بعد فترة نفس الشغل بس نتائجه مختلفة. طيب كيف ترفع كفاءتك؟ باختصار شديد ثلاث أشياء اشتغل عليهم. أولا المعرفة، افهم شغلك بعمق، اقرأ، اسأل وتعلم. اثنين اكتسب المهارات العملية، حول المعرفة لتطبيق مش بس انك تعرف. ثلاث التخصص، ركز على مهامك الأساسية واتقن أدوات شغلك. الخلاصة إذا أخطائك كثيرة ما بتحتاج تشتكي، بتحتاج إنك تتطور. ابدأ من اليوم، راقب أخطائك واعتبرها خريطة تطويرك، لأنه كل خطأ مش مشكلة، هو مؤشر بحتاج منك إنك تطوره. وتذكر دايما أنت شركة، اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخوة وأخوات ورحمة الله والبركات، حياكم الله. بسم الله نبدأ الحديث عن الآية 68 بعد المئة. رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا يا رب العالمين. يا أيها الناس لبيك ربي. نعم يا أيها الناس، إله الكون يناديكم. بالله لو مسؤول رفيع الرتبة ولا تكلم مع واحد مواطن يعني شوفك قد الدنيا. يا أيها الناس الذي يناديكم رب الناس، إله الناس الذي خلق الناس ورزق الناس سبحانه. يا أيها الناس، نعم يا رب، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. أنا جعلت الأرض لكم يعني مصدر طعام، الفاكهة والخضرة والخبز والقمح والشعير والنباتات والفم، ما تعدش. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. شوف الناس كلوا مما في الأرض، إنما المؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا سلام على القرآن وذوقيات القرآن. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، يعني مثل ما بتأكل بقية المخلوقات، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. إياك والخنزير، إياك والخمر، إياك والميتة، إياك والمحرمات. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات. اترك المشتبهات واترك الحرام وخليك في الحلال يا أخي، والحلال واسع جدا. فما من يرسلك إلى الحرام؟ ليه أكل خنزير؟ انت شافوا بيأكل زبالة، ليه تأكلوا؟ قال ما احنا في الغرب، كن مسلما، كن ملتزما بدينك أينما كنت. على كل حال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إياك تمشي على أثر الشيطان وتتبع خطوة، ما أجمل التعبير، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. كأنه كيف اللي تتبع الأثر اللي هو رجاله طبعا. فالبشر كأنهم وهم يتبعون الشيطان بحط رجله محل ما كان الشيطان يدوس. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه أقوى أدوات التوكيد في اللغة العربية، إن والهاء اسمها، إنه لكم عدو مبين. عدو مبين لكم، لا لكم، قدمها للأهمية. عدو مبين، عدو واضح، وذكرها لتكون كبيرة شاملة. مبين واضح لكل ذي عقل، لكل ذي عينين، لكل من تفكر. والآية 69 بعد المئة، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إنما، إن وما الكافة، هذه يعني لتكون حصر قصر كما يقولوا. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، يعني ما بيأمركم إلا بهذه الأشياء. يمكن يقول لك صلة رحم، يمكن يقول لك تبرع لفقير، ليتيم، لأرملة، لمسكين، لمريض. لا، يأمركم بالسوء والفحشاء. شوف الرقصة دي والغنيوة دي والمش عارف إيه والخمر ولا إيه. لا، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من أين طلعونا بتوع الإلحاد إنه الكون بلا إله؟ منين؟ طب كيف يا ناس؟ قلنا له إبرة هذه من خلقها؟ ليس لها خالق. قال جنيت الشيوخ. قلنا له عجيب، إذا بقول لك إبرة ما لهاش خالق قلت الجنيت. وكون سماوات وأرض ونجوم وكواكب وشمس وأمطار وأنهار وبحار ومحيطات وحيتان ملو البحار، كله ملوش خالق. الله أكبر. الإبرة لو قلنا ملهاش صانع وجنيت وشيوخ قلنا له لا والله الحمد لله بكامل عقولنا. الإنجاني اللي شاف الكون بما فيه من معجزات وآيات ثم ينكر ويجحد من صنع هذا الكون، إذن أينا الذي يمكن أن يتهم بالجنون؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا، عطف على ما يأمركم به الشيطان، أن وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نتكلم عن الله بما لم يتكلم به الله في قرآنه عن نفسه سبحانه. مع الآية 170 بعد المئة لقاؤنا بإذن الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ويسألونك عن الروح قل الروح

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: رحلتي إلى الله مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الأكارم، في هذا اللقاء من دروس الحج الحديث عن أركان الحج، يعني في هذا اللقاء دخلنا في صميم مناسك الحج. أنتم لا يعنيكم أركان الحج عند أبي حنيفة وعند الشافعي، كل حاج عليه أن يؤدي الأركان والواجبات والسنن والشروط. فأركان الحج عند الإمام أبي حنيفة، أركان الحج ركنان: الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة. والشيء الذي يؤلم ألما شديدا أن حجاجا كثيرين عادوا إلى بلدهم ولم يطوفوا طواف الإفاضة. إلا فيش في طواف إفاضة يا أيها الإخوة الأكارم، عبادة العمر في العمر مرة، وعبادة من أرقى العبادات، لا بد من أن نتفقه شؤونها ودقائقها ومناسكها. فعند أبي حنيفة أركان الحج ركنان: الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة. وعند الإمام الشافعي: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والحلق أو التقصير والترتيب بين الإحرام والوقوف والطواف. إذا قلنا عند الشافعي ستة وعند أبي حنيفة اثنان، كيف نوفق بينهما؟ الأربعة تنقلب عند الإمام الحنفي إلى واجبات. إذن نحن ندخل في صميم الدرس. أول شيء هو الإحرام. الحقيقة من الأخطاء الشائعة عند بعض الحجاج أنه بمجرد أن يخلع ثيابه ويرتدي ثياب الإحرام يظن أنه قد أحرم. ليس هذا هو الإحرام. لو تصورنا إنسان دخل الحمام وخلع ثيابه واغتسل وارتدى مناشف ليتنشف بها، فهل أحرام؟ الإحرام ليس هذا. الإحرام أساسه نية الإحرام، نية الحج والدخول فيه، نية الحج والدخول فيه. ولأن الحج عبادة عظيمة، إذا بدأت بها لا بد من أن تتمها، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. يعني قضية عبادة من أرقى العبادات، لمجرد أن تبدأ بها لا بد من أن تتمها. إذن الإحرام نية الحج والدخول فيه، وليس إحراماً مجرد خلع الثياب ولبس الإزار والرداء. الآن في ملاحظات: بعض الحجاج يحرمون من بيوتهم، من بيوتهم يجوز، لكن أنا أنصحهم ألا يفعلوا ذلك. لماذا؟ لأنك لو أحرمت من بيتك ولسبب قاهر لم تتمكن من السفر فأنت محرم، وتطبق عليك كل محظورات الإحرام. لذلك لا تحرم إلا وأنت في الطائرة. هناك حجاج أحرموا ولم يتيسر لهم السفر فعادوا إلى بيوتهم وظنوا أن الحج قد ألغي، فالتقوا مع زوجاتهم وقد فعلوا كبيرة من كبائر الحج. فلا تحرم إلا وأنت في الطائرة من أجل أن تضمن أن الإقلاع قد حصل. لكن بالمناسبة هناك طيارون لا يعبؤون بمناسك الحج، لا يبلغون الحجاج الميقات. فأنا أنصحكم نصيحة ثانية: أن تحرموا بعد نصف ساعة من إقلاع الطائرة. أما هو الإحرام الصحيح بعد ساعة، بس لئلا تقع في خطأ هناك طيارون لا يعبؤون إطلاقاً ولا يبلغون، وقد أنت يعني تسهو وتغفل. لذلك الإحرام بعد نصف ساعة من إقلاع الطائرة. الآن نتحدث عن الإحرام، من دمشق أو من المدينة الإحرام واحد. الإحرام أيها الإخوة له ميقات زماني وله ميقات مكاني. فأما الميقات الزماني فهو شهر شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، ولا يصح الإحرام قبل هذه الأشهر ولا بعدها، يكون الحج انتهى. لو أن إنسان أحرم قبل هذا التاريخ انعقد حجه عمرة، لو أنه أحرم انعقد حجه عمرة. أما الميقات المكاني فيختلف باختلاف موطن الحاج. بادئ ذي بدء في عنا حاج آفاقي وحاج مكي. من كانت بلده مكة أو من كان مقيماً بين مكة وبين حدود الميقات هذا حاج ليس آفاقياً، له أحكام خاصة. لكن كلنا جميعاً حجاج آفاقيون، يعني نقطن خارج حدود الحرم. أحكامنا: إبيار علي إن كان من أهل المدينة، الميقات المكاني. الجحفة أو رابغ إن كان من أهل الشام أو مصر أو المغرب. قرن المنازل إن كان من أهل نجد. يلملم إن كان من اليمم وتهامة. ذات عرق إن كان من أهل العراق. أهل العراق لهم ميقات، وأهل نجد لهم ميقات، واليمنيون لهم ميقات، وأهل الشام لهم ميقات. لكن هذا الميقات ميقات أهل الشام ولمن مر بالشام من المغاربة والأتراك والصينيين، لمن كان من الشام أو لمن مر بالشام. العلماء قالوا هذه المواقيت لأهلها ولمن مر بها من غير أهلها. حجاج صينيين إن جاءوا عن طريق العراق فميقاتهم ميقات العراق، وإن جاءوا عن طريق الشام ميقاتهم ميقات أهل الشام، وهكذا. بالمناسبة في خطأ يمكن أن يقع به الحاج، وهو حينما جمع أغراضه في المحافظ الكبيرة وضع المناشف مع هذه الأغراض، فلما أقلعت الطائرة أعطونا المناشف. أي مناشف؟ هي ما لحلها، هي حلة بتكلفك شي 8000 ليرة. إذا دخلت منطقة الحرم لست محرماً أو لست مرتدياً ثياب الإحرام يجب عليك الدم، أما إذا دخلت متعمداً لا يصح حجك إطلاقاً. يعني عظمة الشرع أن واحد غني قال لك أنا إذا بدي ما ألبس ثياب الإحرام شو بيطلع عليها؟ هي بدني جمال بدفع 5 جمال. نقول له لو دفعت 1000 مليون لا يقبل حجك. أما إذا دخلت خطأً سهواً قهراً عليك دم، أما أن يتقصد الحاج ألا يرتدي ثياب الإحرام لا يقبل حجه مهما دفع. إذن ثياب الإحرام لا يمكن أن تكون في المحافظ التي يمكن أن تذهب إلى الشحن. هي ملاحظة مهمة جدا، ثياب الإحرام يجب أن تكون في محفظة اليد حتى تحرم وأنت في الطائرة. طبعا كما قلت قبل قليل يجوز أن يحرم الآفاقي من بيته قبل الوصول إلى الميقات، ولكن الأفضل الإحرام من الميقات، والأحوط قبل الميقات بقليل. كما قلت لكم الأفضل من الميقات والأحوط، يعني مثلا وزعوا الطعام ووزعوا مناديل معطرة توجب عليهم هديا. معطر لأنه تفقه أنت بوزعه مع وجبة الطعام منديل معطر، هذا المنديل لا يجوز استعماله إطلاقاً. فأنا أقول لكم أحرموا بعد نصف ساعة من إقلاع الطائرة لئلا نقع في غلط أن الطيار نسي أن يقول للحجاج هذه المعلومات. قال: إن كان الحاج مقيماً بين حدود الميقات وبين مكة فإحرامه من قريته، من بيته، من قريته، من مكان إقامته. أما إذا كان مقيماً بمكة فيحرم من بيته،
2: بين مكة ومنطقة الحرم من قريته، إذا كان مقيما بمكة فإحرامه من بيته. الآن حالة من الحالات، لو تجاوز الحاج الميقات وهو يريد حجا أو عمرة ولم يحرم، في عنده خياران، إما أن يعود إلى ميقات بلده وإلا فعليه الدم، إما أن يعود إلى ميقات بلده أو عليه الدم. إذا تجاوز منطقة الحرم من دون أن يحرم، الآن آداب الإحرام، يستحب إذا أراد الحاج الإحرام أن يقوم بالأعمال التالية: أولاً الغسل، يغتسل اغتسال الإحرام، وغسل الإحرام سنة، حتى الحائض والنفساء اللي معه زوجته، الحائض والنفساء بإمكانها أن تفعل كل شيء في الحج إلا الطواف وصلاة الطواف، أما الإحرام والتلبية والوقوف بعرفة فالغسل حتى للحائض والنفساء، تصح جميع أعمال الحج من الحائض والنفساء إلا الطواف وركعتي الطواف، فإن لم يجد الحاج يتيمم والغسل مستحب أفضل. قال: من لوازم الغسل استكمال التنظيف بالحلق وقص الأظافر والنتف وحف الشارب، يعني اغتسال كامل، شعر الإبط، شعر العاني، يعني اغتسال مع تنظيف كامل، نعم، وغسل الرأس بالصابون ونحوه، هذه من سنن الإحرام. ثم خلع المخيط والمحيط، لو فرضنا في ثياب ليست مخيطة لكنها محيطة، ثياب يساوي كيس انترلوك، هذا ممنوع، محيط، لأنه لا ينبغي أن تكون الثياب مخيطة ولا محيطة، لكن لو المنشفة درست ما في مانع، إذا كان لها شبشيل وهذه تزعج جدا في الحج، إذا درستها بس هذه الدرزة ليست درزة خياطة تبقى سائبة، فكل ثياب مخيطة أو محيطة لا تقبل في الحج. التجرد عن الملبوس المحظور على المحرم وأن يلبس رداء هو ما يضعه الحاج على كتفيه ليستر به جزءه الأعلى، يعني الآن ملاحظة، حجاج كثيرون يخلعون هذا الرداء، يعني مدام في حجاج وفي حاجات، هل من اللباقة وهل من أدب الحاج أن يبدو أمام النساء عارياً من قسمه الأعلى؟ لا والله. فأنا أتمنى وأرجو من إخواننا أن يكونوا في المستوى الأعلى من الأدب، لذلك هذا الرداء يوضع على الكتفين، ولك أن تجمعه، يعني صار الكتفان والظهر والصدر مغطى بهذا الرداء، والإزار هو ما يستر به الحاج عورته من سرته إلى ما دون ركبتيه، كثير في أشخاص تلاقي الإزار تحت سرته، معنى تحت سرته أن عورته مكشوفة. الحزام ينبغي أن يوضع بقسم عالي، وينبغي أن يكون الإزار واسعاً ليلف الحاج عدة لفات، وينبغي أن يباعد بين قدميه ويلف عليه هذا الإزار، أما إذا لفه وهو منقبض القدمين شعر بصعوبة في الحركة، يباعد بين رجليه ويلف حوله المنشفة. المناشف القصيرة هذه لا تصلح إطلاقاً، لأنه ليس في الحج أبشع من أن تظهر عورة الحاج. أخواننا الذين لم يحجوا، القضية ليست سهلة، ترتدي منشفة بلا ألبسة داخلية وأن تبقى محرماً 10 أيام ولا تبدو عورتك لأحد، هذا نوع من الأدب العالي، هذا نوع من الحرص الشديد، لذلك اسعى لأن يكون الإزار طويلاً ولأن يكون عريضاً، معنى عريض بإمكانك أن ترفعه إلى هنا إلى فوق السرة، وبإمكانك أن تجعله يتجاوز الركبتين، وبإمكانك أن تلفه لفات كثيرة، والأفضل أن يكون أبيضين. الآن لبس نعلين لا يستران أصابع قدمين ولا الكعبين. أنا بحسب خبرتي هي الشحاطة الصينية زنوبيا طرية كثير، وهي شرعية، الكعبين مكشوفين والأصابع مكشوفة. لك الحق في الإحرام أن تطيب بدنك فقط، لو طيبت المنشفة يفسد إحرامك، نطيب يبقى في المنشفة، لو خلعتها ثم ارتديتها فهي مطيبة، عليك دم. لك أن تطيب بدنك فقط بعد الاغتسال والمبالغة بالتنظيف، وتلبس فوق عباية تركب بها الطيارة، بعد نصف ساعة من إقلاع الطائرة تخلع العباية وتنوي الإحرام. الآن دخلت بالإحرام، الإحرام يبدأ بالنية لا باللبس ولا بالخلع، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة الشعراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر

بسم الله الرحمن الرحيم. ما أجمل مواسم الخير وما أجمل مواسم الطاعات التي يجب أن يهتم لها المسلم اهتماما عظيما. من مواسم الطاعة العظيمة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، فضلها الله تعالى على سائر أيام العام. فورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. لدرجة ما فهم الصحابة من هذا المعنى، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا يؤكد أن الأعمال الصالحة كلها في هذه الأيام لا يعدلها شيء. وهذه النصوص تدل الكرام على أن الأعمال الصالحة بشمولها وعمومها لا كما يخصه بعض الناس. بعض الناس يحبون عملا هو من الأعمال الصالحة لكن لا تقتصر عليه، يعني الصيام مثلا اعتاد الناس على فعله في هذه الأيام وهو سليم وهو صحيح، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاث أيام من كل شهر، وكان يصوم أول 2 من الشهر إلى غير ذلك. إنما الصيام هو من الأعمال الصالحة، لكن هناك التكبير، هناك التحميد، هناك التهليل، هناك الذكر، هناك تلاوة القرآن، هناك الصدقة، وهناك أداء الحج والعمرة، وهناك الأضحية التي لا يعدلها شيء في وقتها. على كل مسلم الكرام أن يتسع نظره إلى ما اتسعت له الشريعة العظيمة التي لا تقتصر على عمل دون عمل. وبعض الناس يحبون أعمال معينة، كما كان ابن مسعود كان يحب تلاوة القرآن ويقل من الصيام، كان خالد بن الوليد كان يكثر من الجهاد ويقل مثلا من دراسة العلم والقرآن، فهذا خير. المهم أن تنوع العمل، وكلما وفق الإنسان إلى مزيد من الأعمال الصالحة والتي منها كذلك كف الأذى وكف الشرور وكف الإساءة، فهذا يكون قد فهم الشريعة كامل. الأعمال الصالحة مطلوبة دائما، ولكنها تعظم في الأمكنة الفاضلة والأزمنة الفاضلة، أعظمها عشر ذي الحجة الأوائل. تقبل الله من الجميع، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في نسائم ذي الحجة. أقسم الله سبحانه وتعالى بأيام ذي الحجة فقال: والفجر وليال عشر. والقسم في القرآن الكريم يحمل معنيين، الأول لفت الانتباه للمقسم به، بحيث يظهر الله سبحانه وتعالى مكانة المقسم به ويلفت انتباهنا إليه، إذ فيه أمر عظيم مهم لابد أن ننتبه إليه لعلنا غفلنا عن ذلك. والثاني رفع مكانة المقسم به وتعظيمه، فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية أراد أن يلفت انتباهنا إلى أيام هي الأيام الأعظم على الإطلاق من بين أيام العام. ولهذا اختلف أهل العلم في تفضيل هذه الأيام على أيام رمضان، فذهب البعض إلى أن الأيام الأواخر من رمضان هي الأيام الأفضل على الإطلاق في العام، وذهب البعض إلى أن الأيام الأول من ذي الحجة هي الأيام الأفضل على الإطلاق. وما بين هذا وذاك ذهب البعض إلى الجمع ما بين الأمرين والتفريق ما بين اليوم والليلة، فبعضهم ذهب إلى القول بأن اليوم وهو المبتدأ من الفجر والمنتهي بالمغرب أيام ذي الحجة فيه أفضل، وأن الليالي وهي المبتدئة من المغرب إلى الفجر الليالي العشر الأواخر من رمضان هي الأفضل، وذلك لأن فيها ليلة القدر التي يعتق الله سبحانه وتعالى فيها الرقاب من النيران. أما الأيام الأولى من ذي الحجة فتحتوي على عبادة عظيمة جليلة كريمة، ألا وهي عبادة الحج، وفيها يوم عظيم مكرم عند الله سبحانه وتعالى، وهو يوم عرفة الذي يباهي الله سبحانه وتعالى بين الملائكة عندما يأتي الحجيج شعثا غبرا إلى الله سبحانه وتعالى في مكة، فيقفون في المشعر الحرام ويقفون على عرفة ويؤدون المناسك، فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي قد أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذه الأيام العظيمة أيام ذي الحجة سرعان ما تمضي، وهي نفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى في أيام الدهر، ونحن مأمورون أن نتعرض لهذه النفحات وأن نستثمر دقائقها ولحظاتها. وهذه الأيام هي الأيام التي قال عنها حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. فقال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح في هذه الأيام المباركة مقدم حتى على الجهاد في سبيل الله، باستثناء أن يقدم الإنسان نفسه وماله وكل شيء عنده رخيصا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهذه والله فرصة ذهبية لاستثمار كل لحظة من لحظات هذه الأيام. تخيل أنك في اختبار دقائقه معدودة وهي محدودة، كيف يكون استثمارك لوقته؟ ألا تستثمر فيه كل لحظة من اللحظات؟ فالاستثمار يكون بالعبادة والطاعة والذكر والصيام والصلاة وأداء الأضحية، بل بكل عمل يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحب الأعمال التي يصنعها الإنسان في هذه الأيام المباركات أيام ذي الحجة سلامة الصدر على عباد الله سبحانه وتعالى، ونبذ كل أنواع الفرقة ما بين العباد. فهذه دعوة عظيمة إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما نستطيع، فليتفنن كل واحد منا في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى بكثير من الطاعات التي يصنعها. أيها الكرام، أيام ذي الحجة فرصة لأن نصلح الحال مع الله، ومن عرف المقام أحسن الوقوف، والحمد لله رب العالمين.
2: الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: لله الحمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. ننطلق في حديثنا في هذه العجالة عن الأيام المباركة التي يعني تهل علينا باليمن والبركات إن شاء الله، العشر الأوائل من ذي الحجة. ننطلق من قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الله الذي يختار، نحن لا نعلم ماذا في الأزمان، ماذا في الأمكان، في الأمكنة، ماذا في بني الإنسان، الله يعلم سبحانه. فاختار من الأماكن، واختار من الأزمنة، واختار من الرجال الرسل، واختار من الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون إمامهم وقائدهم وخيرتهم وسيدهم صلى الله عليه وعليهم وسلم. في هذه المعاني نتكلم عن العشر الأوائل من ذي الحج. هذه أيام مباركة، أيام استثنائية في فضلها وعظمتها وبركتها وشأنها عند الله عز وجل، ولذلك نعظم ما عظم الله ونعلي من شأن ما أعلى الله شأنه. ماذا نفعل؟ نستغل هذه الأيام الفضليات في العمل الصالح، في الصدقات، في التقرب من الله عز وجل، لعل الله يكتبنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لعل الله تعالى يبارك لنا في عباداتنا في هذه الأوقات المباركة والاستثنائية، يكون أجرنا فيها إن شاء الله مضاعفا أضعافا كثيرة. فلنقبل على الله وعبادة الله وطاعة الله والقربات نتقرب بها إلى الله عز وجل، والإحسان إلى مجتمعنا. الله تعالى يحب المحسنين، بهذه الأوقات الأجر فيها مضاعف. فلنغتنم إخواننا والأخوات الفرص، مش كل يوم، والفرص ليست متاحة على مدى العام، ولكن هي مواسم، كيف الشتاء مواسم والربيع مواسم، كذلك للعبادات مواسم. هذا الموسم ينبغي أن يستغل أكرم استغلال وأفضل استغلال وأجدى استغلال. بما يعني نستغل هذا الوقت؟ تلاوة قرآن، نوافل من الصلوات، دعوة إلى الله عز وجل أن تخرج إنسان من الظلمات إلى النور. ليس أعظم عند الله عز وجل من أنك أنقذت نفس من جهنم إلى جنات النعيم. ولذلك هذا الموسم كما قلت استثنائي، ولذلك ينبغي أن ننتهزه وأن نستغله وأن نوظفه أعلى توظيف، وأن نرصد عند ربنا سبحانه الكريم الوهاب، نرصد عنده أرصدة لنا نلقاها يوم نلقاه سبحانه يوم الحشر العظيم يوم القيامة. ندخر عند الله ما نلقاه عند مولانا، فيعطينا الطمأنينة والأمن والقرب من مولانا العظيم. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه الأيام العظيمة الكريمة المباركة، وأن يبارك الله جهودنا جميعا في التقرب من مولانا سبحانه. تقبل الله منا ومنكم، حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: قسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قولي.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة الحجر.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، سورة السجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أصيل.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قريب.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة النمل.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

0: وبحمده سبحان الله العظيم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.